0: الضفة الغربية وأطلعنا الشركاء على الصعوبة المالية والاقتصادية التي تواجه فلسطين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية القانون الدولة وكذلك التزاماتها وفق الاتفاقيات الموجودة بما في ذلك احتجاز مدخلات الضرائب الفلسطينية وشل قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة. وأكدنا في النقاشات ضرورة دعم برامج التعافي التي ستؤدي إلى إعادة البناء الكامل لقطاع غزة حيث لا يمكن أن نترك شعبنا دون تعافي. وهذه المبادرة ستركز على إجراءات عملية مثل استعادة الخدمات المدنية بالإضافة إلى البنى التحتية الرئيسية وتعزيز الحوكمة في قطاع غزة. إسبانيا والدنمارك وكذلك بريطانيا وألمانيا والنرويج وفنلندا والنيدرلاند وفرنسا واليابان وبلجيكيا، جميع هذه البلدان شاركت في هذه المبادرة بالإضافة إلى شركاء آخرين مثل أستراليا سينضمون إلى المبادرة وكذلك إيرلندا وكندا. إضافة إلى ذلك نحتاج إلى الظروف التي تسمح لتطبيق هذه المبادرة في قطاع غزة من حيث تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل واحترام كل الالتزامات. اليوم لدينا قصة نجاح حيث أظهرنا بأن المجتمع الدولي جاهز لتقديم الدعم لإصلاحات السلطة الوطنية الفلسطينية وأيضا بدء التعافي في قطاع غزة.
1: وبالتوازي مع اجتماعات المانحين، كثف رئيس الوزراء لقاءاته الثنائية مع مسؤولين أوروبيين ودوليين وممثلي مؤسسات مالية دولية، شملت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا ووزراء خارجية ألمانيا ومالطا والنرويج والمملكة المتحدة إلى جانب مدير العمليات في البنك الدولي في إطار حراك سياسي يركز على تعزيز الدعم الأوروبي والإفراج عن أموال المقاصة ودعم جهود وقف العدوان وتسريع التعافي في قطاع غزة، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار دعم وكالة الأونروا والحفاظ على دورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
2: يعني خلال هذا الاجتماع كان في هناك فارق من ناحية العدد، من ناحية الدعم، من ناحية الرسائل. حقيقة كان في هناك مشاركة أولا من بين تقريبا 65 إلى 70 دولة ومؤسسة دولية. المستوى كان مستوى رفيع، هناك الكثير من الوزراء المشاركون في هذا المؤتمر، وحقيقة كان في هناك تحضيرات كبيرة خلال الفترة الماضية على مدار أسابيع وحقيقة أشهر، ولكن هذه التحضيرات نحن سعداء أنها تأتي بثمارها. على سبيل المثال فيما يتعلق بغزة، كنا نرتب مع الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك إعلان عن دعم أو بداية دعم حقيقي من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لدعم أهلنا في قطاع غزة، وحقيقة كان الحديث عن 500 مليون يورو وكنا نعمل على زيادة هذا الرقم، والآن أصبح الرقم حوالي مليار دولار حتى الآن. وهذا أولا رقم حقيقي، يعني ليس فقط إعلان كلمات ورسائل ليس لها معنى، وإنما هو رقم حقيقي، رقم فعلي، وهذا الرقم مرشح للزيادة. هناك دول أخرى أيضا ستعبر عن دعمها وتعهدات إضافية لدعم أهلنا في قطاع غزة. هناك سيكون من خلال الآليات الموجودة بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الحكومة الفلسطينية، وهذه الجهود حقيقة هي جهود حكومية فلسطينية بتوجيهات من سيادة الرئيس وبتعليمات من دولة رئيس الوزراء، ونحن نعمل جميعا على حشد الدعم الدولي لمساعدة أهلنا في قطاع غزة. هذا من ناحية. الجهود الأخرى حقيقة هناك أيضا بوادر إيجابية فيما يتعلق بدعم تحديدا قطاع الصحة، فهناك تعهدات جديدة لدعم قطاع الصحة، دعم المستشفيات بشكل أساسي، ونحن سنعمل يعني في عملية متصاعدة مع الاتحاد الأوروبي لزيادة هذا الدعم. الحديث مستمر، والجهود مستمرة. إن شاء الله أن النتائج النهائية ستكون يعني جيدة. تركيزنا كان بالإجمال على دعم خزينة الحكومة الفلسطينية، على دعم قطاع الصحة والمستشفيات والأدوية بشكل أساسي، دعم غزة بشكل كبير، وأيضا دعم أجندة الإصلاح الفلسطينية التي لاقت حقيقة دعم غير مسبوق من جميع المشاركين في هذه اللقاءات.
3: يومين بامتياز لفلسطين في بروكسل عاصمة بلجيكا وعاصمة الاتحاد الأوروبي، حيث شهدت العاصمة العديد من النشاطات التي تمحورت حول القضية الفلسطينية بتجليات مختلفة، أهمها هو زيارة دولة رئيس الوزراء وأيضا الاجتماعات الثنائية التي عقدها واجتماع الدول المانحة لفلسطين، مجموعة الدول المانحة لفلسطين، والتي نتج عنها دعم مالي بحوالي مليار دولار للتعافي لقطاع غزة، مشاريع تعافي لقطاع غزة، وأيضا مجموعة من الدول الصديقة قدمت مبالغ مالية دعما لمشاريع في فلسطين إضافية لفلسطين.
1: وتعكس كثافة هذه اللقاءات ومستوى المشاركين فيها حرص القيادة الفلسطينية على توظيف الزخم الأوروبي سياسيا وماليا، لا لضمان استمرار الدعم فحسب، بل أيضا لبناء شراكة أكثر فعالية تسهم في حماية المؤسسات الفلسطينية وتعزيز برنامج الإصلاح ودفع جهود التعافي وإعادة الإعمار في مرحلة تعد من أكثر المراحل تعقيدا وحساسية تمر بها القضية الفلسطينية.
4: من عاصمة الاتحاد الأوروبي، حملت هذه الزيارة رسائل سياسية واضحة وهامة، لكن التحدي الأكبر يبقى في تحويل الزخم الأوروبي إلى التزامات قابلة للتنفيذ تراعي وتستجيب للأولويات الفلسطينية في هذه المرحلة. من بروكسل، ريما العملة، تلفزيون فلسطين.
5: قال دبلوماسيون ومسؤولون أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون في بروكسل ما إذا كان هناك دعم كافي لتدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي أن المناقشة ستستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية تطرح ثلاثة خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص الاستيراد أو رسوم جمركية باهظة أو فروض حظر. صادقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على إيداع مخطط لإقامة نحو 450 وحدة سكنية استيطانية في حي أم اليسون الفلسطيني بالقدس الشرقية، بحسب ما أفادت به جمعية عير عميم الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. وذكرت محافظة القدس أن الموافقة على إيداع مخطط جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي أم اليسون جنوب شرق القدس المحتلة تمثل تصعيدا جديدا في سياسة فرض الوقائع على الأرض. أجبرت سلطات الاحتلال مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن المقدسي علي خليل أبو طير على هدم منزله ذاتيا تحت طائلة قيام طواقم بلدية الاحتلال بهدمه وفرض غرامة مالية عليه تبلغ 80,000 شيكل. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير قرية المغير شمال شرق رام الله. وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيمة أن الوزير المتطرف بن غفير برفقة عدد من المستوطنين اقتحموا مدخل القرية. شرعت قوات الاحتلال بأعمال تجريف لتوسعة الطريق الممتد بين بلدتي إدنا ودورة جنوب غرب الخليل لصالح مستوطنة طاروسة التي باشر الاحتلال بإقامتها مؤخرا على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات ومعدات ثقيلة باشرت أعمال التجريف لتوسعة الطريق انطلاقا من خربة سوبا مرورا بخربة حمصة على امتداد يقارب 8 كيلومترات. هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة كفر الديك بحجة عدم الترخيص، في حين سلمت عددا من المواطنين اختيارات بوقف البناء والهدم. وشهدت البلدة عمليات هدم لعدد من المنازل خاصة في المنطقة الغربية والشمالية بشكل خاص.
6: في بلدة كفر الدين غرب سلفيت لم تستغرق أطنان الحديد والإسمنت سوى لحظات لتتحول إلى ركام بعدما هدمت جرافات الاحتلال

0: دفنت الأنقاض مكتنيات العائلة وكل ما جمعته على مدار السنوات. تقف الأسرة أمام الركام في صمت تتأمل المكان الذي كان حتى وقت قريب يجمع أفرادها تحت سقف واحد. المشهد لا يقتصر على هدم مبنى، بل يوثق فقدان أسرة لمنزلها بكل ما يحمله من ذكريات وتفاصيل يومية.
1: اليوم صار في هدم لبيت المواطن أمير ناجي للأسف الشديد بمساحة 200 متر بالإضافة للمخازن في بلدة كفر الديك، واللي هي ضمن المخطط الهيكلي المرفوع للجهات المعنية لديهم منذ أربع سنين تقريبا، ومحاض للأسف الشديد لم يكترثوا. وفي تاريخ 11/7/2026 تم استصدار قرار استئناف لهذا البيت بوقف الهدم، وتم الاتصال فيهم على اعتبار وقف الهدم كان ردهم للأسف الشديد احنا صرنا طالعين الجرافات ولازم نهدم.
0: بعد انسحاب آليات الاحتلال وانتهاء عمليات الهدم، خيم الهدوء على المكان. لم يبقى سوى الركام شاهدا على منزل كان يعج بالحياة، وبين الحجارة المتناثرة يحاول أفراد العائلة انتشال ما تبقى من مقتنياتهم بينما يقفون فوق أطلال منزلهم. ورغم حجم الدمار يبقى المنزل شاهدا على ما فقدته الأسرة وعلى تمسكها بالبقاء في أرضها. أي ألم يصف هذا المشهد؟ منزل يدمر وأحلام تهدم، واحتلال يسعى إلى تحقيق أطماعه في السيطرة على أراضي هذه البلدة. من بلدة كفر الديك، محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
2: يشهد محيط بلدتنا حاليا غرب بيت لحم عمل تجديف للأراضي تمهيدا لتنفيذ مخططات استيطانية توسيعية لمستوطنة بيتار عليت. المزيد في سياق التقرير التالي.
3: على أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم تستعر أعمال التجريف والطمر لمساحة واسعة من أراضي البلدة وفي محيط مستوطنة بيتار عليت، فيما يعاني المزارعون من الوصول إلى أرضهم ويتعرضون يوميا إلى اعتداءات المستوطنين عليهم.
4: حتى الآن أنا بطلع كل تقريبا في الأسبوع مرة أو مرتين، لكن كل الأرض تم رعيها بالكامل. أحلى عذاب يعني، ما استدريش حتى بالسيارة بقدرش أخذها، لأن الأسبوع الماضي أخذنا السيارة أنا وزميلي لي وحجزوا السيارة وتبهدلنا. فعلى هذا الأساس يعني صعب جدا الوصول إلى الأراضي، لكن بنحاول بكل قوتنا. هذا اللي بحصل،
5: طرق مغلقة نمشي يعني مشي، لأن معظم الطرق وضعوا عليها سواتر حجرية أو ترابية ونتخطاها بصعوبة حتى نصل إلى أرضنا إذا استطعنا أن نصل إليها، وإذا استطعنا أن نصل إليها فقد يكون المستوطنون بانتظارنا أو جنود الاحتلال بانتظارنا لإلقاء القبض علينا وإرسالنا إلى مراكز التحقيق.
3: فمشاريع التوسع في البناء الاستيطاني للمستوطنات المحيطة بالبلدة تتزايد وتيرتها، فيما يحرم المواطنون من البقاء في منازلهم التي بنيت منذ سنوات بفعل تعقب الاحتلال لها بالهدم.
6: حقيقة النحالين تختنق، جزيرة بين بحر من المستوطنات من جميع الجهات. مساحة نحالين بتصغر يوم عن يوم عن يوم، يعني بتنحصر وبتضيق من كثرة الضغوطات اللي بتشكلها علينا الاحتلال على كافة الصعد والطرق اللي بيحاولوا انه يطلعوا الناس من البلد ويهجروهم، وهذا الواضح. كمان بالإضافة لهذا الحكي يعني كثير من البيوت مهددة بالهدم بعد من موافقة على بنائها في المناطق اللي بتسمى سي حسب اتفاق أوسلو.
3: فنحالين من أكثر المناطق استهدافا بالاستيطان وممارسات وإجراءات الاحتلال لتوسطها استراتيجيا المجمع الاستيطاني المسمى غوش عتسيون، وأصبح هدف الاحتلال واضحا في محاولات إفراغ البلدة من قاطنيها.
7: هكذا أصبح المشهد في بلدة نحالين، توسع استيطاني على مساحات واسعة من الأراضي، فيما يحرم المواطنون من البناء على ما تبقى من أراضيهم. تتربص اختارات

0: الاحتلال بعشرات المنازل في البلدة. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، نحالين، غرب بيت لحم.
1: في وقت تواصل فيه محافظة الكرم مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر، تتواصل الجهود الوطنية للاطلاع على احتياجات المؤسسات والمواطنين وتعزيز صمودهم. وفي هذا الإطار جاءت زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس إلى عدد من المواقع في المحافظة، تأكيدا على أهمية دعم أبناء الكرم والوقوف إلى جانبهم.
2: في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على محافظة طول كرم، تتواصل الزيارات للاطلاع على احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم، حيث زار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ ياسر عباس عددا من المؤسسات والمرافق في المحافظة، مؤكدا أهمية الوقوف إلى جانب أبناء طول كرم في هذه المرحلة الصعبة.
3: مع كل أسف أني كان ببالي أني أنا بدي أجي على مخيم طول كرم ونور شمس، لكن مع الأسف طبعا جيش الاحتلال هو مسيطر عليهم، وما قدرت إلا أطلل من فوق اللي شكل منظر مأساوي حقيقة، اللي هجر فوق 25-30 ألف إنسان مهجرين هدول قصرا من بيوتهم، وأنا بفهم شو يعني مهجرين قصرا، مع كل أسف يعني، واللي حاضنهم أبناء المدينة، وهذا بشكل عبء على المدينة على السكان، عبء من كل النواحي، عبء مادي، عبء اجتماعي، ثقل، وحرام هاي الناس، فعلا كان لازم هاي الناس ما تطلع من بيوتها.
2: بدأت الجولة من بلدية عنبتة، حيث اطلع الأخ ياسر عباس والوفد المرافق له على الاحتياجات والخدمات المقدمة قبل أن ينتقل إلى دار الكوثر لرعاية المسنين، حيث التقى نزلاء الدار واستمع إلى احتياجاتهم، مؤكدا أهمية توفير الرعاية والدعم لهذه الفئة وتعزيز صمود المؤسسات الاجتماعية. امتدت الزيارة إلى مقر إقليم حركة فتح في طول كرم ومقر المحافظة، حيث عقد لقاء مع القيادات لمناقشة تطورات الأوضاع في طول كرم وبحث آليات متابعة التطورات الميدانية والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة.
4: احنا يعني سعيدين جدا في هذه الزيارة اللي راح تكون يعني اطلاع على الوضع الاقتصادي والتجاري ويعني الإنساني وكل قضايا التعليم والصحة وكل قضايا اللي احنا بتخصنا، لأنه كمان بيستلم ملف مهم جدا كعضو لجنة مركزية من المفاوضات الخارجية اللي بنقل الصورة يعني مع كل سفرائنا مع كل العالم. هذا مهم جدا، من أهم الزيارات المعتبرة احنا ك يعني قيادة فلسطينية، فعضو اللجنة المركزية أخونا ياسر عباس.
2: مع تصعيد الاحتلال عدوانه على المدينة ومخيميها، أكد عباس أن طول كرم تحتاج إلى تضافر جميع الجهود الرسمية والوطنية بما يسهم في دعم المواطنين وتخفيف آثار العدوان وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف الراهنة. في وقت تواجه به طول كرم ظروفا استثنائية صعبة، تستمر الزيارات الحكومية وتتكثف كرسالة تحدي بأن هذه المحافظة ستبقى على سلم أولويات الحكومة. بيان ذياب، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
1: نظمت حركة فتح في مدينة جنين حفل تأبين للمناضل الراحل ماهر يونس والمناضل هلال الجلاد بحضور شخصيات رسمية وشعبية.
5: في أجواء وطنية جسدت معاني الوفاء والانتماء، قامت حركة فتح في مدينة جنين حفل تأبين للقائد الوطني الكبير هلال جلادة وتكريما للمناضل الوطني الراحل ماهر يونس بحضور شخصيات وطنية وفعاليات رسمية وشعبية، تأكيدا على مكانة القادة والمناضلين في الذاكرة الوطنية الفلسطينية.
6: نجتمع اليوم في هذا المكان في جنين لتأبين ولمسة وفاء للراحلين الكبار المرحوم هلال الجلاد أبو نضال قائد الوطن الفتحاوي الجنيني والراحل الوطن الكبير الفتحاوي ماهر يونس الذي أمضى من عمره 40 عاما في سجون الاحتلال، وكانت أول جملة له حين أطلق سراحه وقال 40 سنة كليلة على فلسطين. فلهذه القامة الوطنية الكبيرة ننحني إجلالا وإكراما ونجتمع اليوم لنقول لكل هؤلاء القامات الوطنية الكبيرة التي ضحت بكل عمرها لأجل فلسطين أننا معكم أوفياء لكم إن شاء الله.
5: وأكد المشاركون أن استذكار القادة والمناضلين يجسد الوفاء لمسيرتهم النضالية الحافلة بالعطاء والتضحيات، ويعكس الحرص على ترسيخ قيم الانتماء والتمسك بالثوابت الوطنية واستلهام

0: عن الصمود من سيرة من أفنوا حياتهم دفاعا عن فلسطين وقضيتها.
1: لمسة وفاء في الحقيقة بحق مناضل، مناضل عمي هلال جلاد، مسيرة حافلة من النضال في السجون الإسرائيلية، 10 سنوات في السجون الإسرائيلية، 38 اعتقال لهلال، مؤسس للشبيبة الفتحاوية وأمين سر حركة فتح في مدينة جنين لمدة 21 سنة.
2: هذا هو ماهر، وهي حقيقة ماهر، كريم النفس، مجاهد بطل، كان يساعد كل الأسرى وكان يساعد حتى أهاليهم في الخارج. ماهر كان يبعث ويتصل بنا وهو بداخل السجن أن نذهب إلى بيت أسير فلان أو أسير فلان ونساعد أهله من ماله الخاص، لم يكن بحاجة لا للمال ولا لمنصب، مكتفي وزايد عن الاكتفاء، إنما كان يبحث عن وطن في وقت قليل من يبحثون عن وطن.
0: وشكل حفل التأبين مناسبة وطنية لتجديد العهد بالسير على نهج المناضلين والتأكيد على أن تضحياتهم ستبقى حاضرة في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني، وأن رسالتهم الوطنية ستظل مصدر إلهام للأجيال في مسيرة النضال والحرية. الوفاء للقادة والمناضلين رسالة تؤكد أن الذاكرة الوطنية تبقى حية وأن المسيرة مستمرة. من محافظة جنين، أمن بلالو، تلفزيون فلسطين.
3: في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه، عرض الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رؤيته للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن العمل العربي المشترك سيقوم على التوافق وتحمل المسؤولية لمواجهة الأزمات، مع تجديد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في أجندة الجامعة.
4: في أول مؤتمر صحفي له، رسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي ملامح المرحلة المقبلة لعمل الجامعة، مؤكدا أن المنهجية الجديدة ستقوم على تنفيذ ما يتم التوافق عليه عربيا والتحرك المشترك قبل تفاقم الأزمات.
5: هناك حاجة ملحة وضرورية، العمل العربي يقظ ومبادر يحمي المصالح العربية ولا يترك أزمات وخيرات المنطقة لغير أبنائها.
4: وبحديثه عن الملف الفلسطيني ورغم رفض الاحتلال الإسرائيلي منحه الموافقة على زيارة فلسطين، أكد الأمين العام أن هذا الرفض لن يغير من موقفه تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن أي عراقيل يفرضها الاحتلال الإسرائيلي لن تحول دون مواصلة جهوده في دعمها.
5: كان من الطبيعي ومن المنطقي أن تكون أول خطوة أول اتصال تجاه السلطة الفلسطينية لتمثل الشعب الفلسطيني كله. بالفعل الجانب الإسرائيلي رفض إتمام الزيارة، وإنما مش هغلب ومش وحتابر وتوقع أن ألتقي رئيس أبو مازن قريبا إن شاء الله، إنما القضية ستظل قضية أولويات الجامعة ومن أولوياتي.
4: وأكد الأمين العام أن ما يمس أمن أي دولة عربية يمس أمن جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على التعامل مع الأزمات بمسؤولية بجانب القضية الفلسطينية التي تتصدر المشهد دائما.
5: فالعالم العربي اليوم أمام تحديات تمس أمنه ومستقبله، ولا سبيل لتجاوزها إلا بعمل عربي جاد ومنهجي ومنهج واضح. ومن هنا أبدأ بإبراز هذه التحديات، وفي قلب منها قضية الأمة، قضية فلسطين. إن استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، وما نشهده ما تشهده غزة من مأساة إنسانية ودمار وسقوط متواصل للمدنيين، يستوجب موقفا عربيا ثابت وتحرك يرتقي إلى حجم المسؤوليات. وفي الضفة الغربية يتواصل التوغل الإسرائيلي دون مهادنة في مسعى منهجي للتوسع والاحتلال.
4: في ظل التحديات الجمة التي تواجه المنطقة، رسائل هامة حملها المؤتمر الأول للأمين العام لجامعة الدول العربية ترتكز على التوافق العربي والعمل المشترك والتعامل مع الأزمات بمسؤولية. من جامعة الدول العربية في القاهرة، سماح أبو سمرة، تلفزيون فلسطين.
3: عقدت مؤسسة ياسر عرفات ندوة تحت عنوان العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، أكد خلالها المشاركون أن القضية الفلسطينية لا تغيب عن أجندة السياسة المصرية مهما تعددت الأزمات الإقليمية.
6: لم تكن العلاقات المصرية الفلسطينية يوما مجرد عنوان سياسي، بل شكلت عبر عقود نموذجا لروابط تاريخية ووطنية وإنسانية. ومن هذا المنطلق نظمت مؤسسة الشهيد ياسر عرفات بالقاهرة ندوة بعنوان مصر وفلسطين، العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري. تناولت خصوصية هذه العلاقة وما تستند إليه من تاريخ مشترك ومواقف ممتدة.
7: مصر هي السند والحاضنة إلى الشعب الفلسطيني. مصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية منذ 48. مصر قدمت عشرات الآلاف من الشهداء في حروبها مع إسرائيل من 48 و56 و67 و73.
8: الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خرج ليتضامن ويؤيد الشعب المصري وكأنه هو الذي يلعب هذه المباراة. هذا الأمر يجب أن يترجم، يصعد للترجمة إلى خطوات وإجراءات سياسية أعلى بكثير من أن نحتفل فقط، وهذا أمر هام، أن نحتفل بهذا الدور الذي لعبه الشعب الفلسطيني وهو تحت المأساة، في ذروة مأساته في قطاع غزة. يجب أن يترجم هذا إلى إجراءات سياسية عملية تنقذ قطاع غزة من الاستفراد به وتنقذ مجمل المشروع الوطني الفلسطيني.
6: جدد المشاركون التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية ترتبط بالأمن القومي المصري، إلى جانب مواصلة الجهود المصرية الحثيثة لوقف دائم لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
9: القضية الفلسطينية في بيت كل مصري من الشعب المصري الشقيق العظيم، وأيضا العلاقة السياسية بين القيادة الفلسطينية وفخامة الرئيس والقيادة المصرية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أفضل ما يكون.
10: لا يملك أي زعيم مصري لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل طرف التخلي عن القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية قضيتنا، ويمكن دور مصر في الفترة الأخيرة في منذ 7 أكتوبر 23 الرئيس عبد الفتاح السيسي ووقفته الجادة أمام التهجير.
6: تناولت المناقشات مسيرة الموقف المصري الممتدة على مدار عقود، مؤكدين أن هذا الموقف لم تبدله المتغيرات، وأن مصر ظلت دائما داعمة لفلسطين انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية وحرصها على نيل الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في توقيت تفرض فيه التطورات الإقليمية تساؤلات عديدة، تأتي هذه الندوة لتؤكد مجددا على أن العلاقة المصرية الفلسطينية لم تكن علاقة عابرة، بل امتدادا لتاريخ طويل من المواقف والروابط التي تجمع الشعبين. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، من مؤسسة ياسر عرفات، القاهرة.
3: حذرت المملكة الأردنية من المساس بسيادة أرضها بعد إسقاط منظومة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأردنية 4 صواريخ إيرانية.
11: أسقطت منظومات الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، حيث نفذت عملية الاعتراض بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها.
12: كان من المفترض من القيادة الإيرانية أن تتجنب موضوع العدوان على الأردن وعلى الدول الخليجية، وخاصة أن هذه الدول الخليجية سعت، وخاصة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية سعت إلى موضوع تجنب المسار العسكري والمسار والدعوة إلى المسار التفاوضي.
11: قال مصدر عسكري إن سلاح الهندسة الملكي تعامل مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات مع عدم وقوع أي إصابات بشرية. وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يواصل أداء واجباته بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد وترصد مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة. تؤكد المملكة الأردنية الهاشمية أنها لن تسمح بالمساس بسيادتها وأنها ستتخذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها وأرضها وأنها لن تتهاون مع أي اعتداء يؤثر على أرضها وسلامة مواطنيها. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أن الولايات المتحدة تهاجم القدرات الإيرانية بمضيق هرمز، وذلك وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين. وذكر ترامب للصحفيين أنه لم يقرر بعد ما إذا كان من غير الممكن التوصل إلى تسوية تفاوضية مع طهران. وكان ترامب أعلن إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران مع إطلاق عملية أمريكية قال إنها لحماية مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن بلاده ستحصل على رسوم 20% على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز. كما أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات على إيران اليوم الثالث على التوالي بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أدى ورفعت إسرائيل حالة التأهب خشية الانزلاق لمواجهة عسكرية جديدة مع إيران في ظل توسع دائرة الاستهداف بين واشنطن وطهران وإغلاق مضيق هرمز.
13: ترفع إسرائيل من مستوى استعداداتها العسكرية والاستخبارية تحسبا لاحتمال انزلاقها مجددا إلى مواجهة مباشرة مع إيران في ظل التوسع المتسارع لدائرة الاستهداف بين طهران وواشنطن، بحيث شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات على منظومات الدفاع الجوي ومراكز القيادة الإيرانية، فيما ردت طهران بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مواقع وقواعد أمريكية في دول الخليج والمنطقة. ومع تحول مضيق هرمز إلى ساحة مركزية للصراع وتراجع حركة الملاحة وتعثر الوساطات الإقليمية، ترى الدوائر الأمنية في تل أبيب أن أي ضربة إيرانية تتجاوز الأهداف الأمريكية قد تفتح الباب أمام حرب إقليمية أوسع. ورغم هذه الجهوزية، تؤكد أحدث التقديرات الإسرائيلية أن تل أبيب لا تزال في المرحلة الراهنة خارج جولة القتال المباشر، وأن دخولها سيكون مرهونا بأحد السيناريوهين، إما طلب أمريكي صريح للمشاركة، وإما قيام إيران باستهداف إسرائيل أو مواطنيها بشكل مباشر. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر رسمي قوله إن الأمور قد تتطور بسرعة إذا وسعت طهران نطاق ردودها. كما رفعت إسرائيل حالة التأهب في سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي، وعززت التنسيق الاستخباري والعملياتي مع الولايات المتحدة، مع الإبقاء على خطط هجومية جاهزة للتنفيذ إذا اقتضت التطورات ذلك. أما في الموقف السياسي، تتعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع التصعيد الحالي باعتباره دليلا على أن الملف الإيراني لم يغلق، وأن أي تسوية أمريكية مع طهران لا تضمن تفكيك قدراتها الصاروخية والنووية لن تكون كافية من وجهة نظرها. ويواصل المسؤولون الإسرائيليون التأكيد على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في العمل العسكري بشكل مستقل إذا رأت أن إيران تقترب من امتلاك قدرات تهدد أمنها. فيما شدد وزير الأمن إسرائيل كاتس خلال الأيام الأخيرة على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تطور، وإن الرد سيكون حاسما إذا تعرضت إسرائيل لأي هجوم مباشر. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
3: عودة للشأن المحلي، رحبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس اللجنة رمزي خوري بقرار المجمع العام لكنيسة انجلترا اعتماد مقترح يدعو للتفاعل مع وثائق الكنائس الفلسطينية. وفي مقدمتها وثيقتا كايروس فلسطين وكايروس فلسطين الثانية بهدف تعزيز فهم الواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة والتضامن مع المسيحيين الفلسطينيين في مقاومتهم السلمية للاحتلال. وأكدت اللجنة أن أهمية هذا القرار تتبع من أو تنبع من المكانة التاريخية والدينية التي تتمتع بها كنيسة إنجلترا باعتبارها الكنيسة الرسمية في إنجلترا وما تمثله من حضور وتأثير في الحياة العامة البريطانية، حيث يشارك عدد من أساقفتها في مجلس اللوردات البريطاني، الأمر الذي يمنح هذا القرار بعدا كنسيا وأخلاقيا مهما في النقاشات المتعلقة بالعدالة والسلام. نظمت هيئة التوجيه الوطني والمعنوي بالتعاون مع نقابة الصحفيين في غزة ورشة عمل تهدف إلى تعزيز قدرات الإعلاميين والصحفيين في نقل الحقيقة والدفاع عن الرواية الوطنية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة محاولة التزييف والطمس.
14: بناء قدرات الصحفي والإعلامي وتعزيز مهاراته المهنية في توثيق الأحداث وسرد الرواية الوطنية عنوان لورشة عمل جمعت نخبة الإعلاميين والصحفيين مع مفوضية التوجيه الوطني والمعنوي في ظل ظروف استثنائية تمر بها القضية الفلسطينية.
15: هذه الدورة تأتي في إطار فعاليات هيئة التوجيه الوطني والمعنوي بالمحافظات الجنوبية بناء على تعليمات السيد اللواء أنور رجب المفوض العام لهيئة التوجيه الوطني والمعنوي في إطار إعادة تأهيل الكادر الإعلامي بما يحقق ترسيخ الرواية الفلسطينية وتخريج كادر متخصص في جانب الإعلام بهدف خدمة القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.
14: وأكد القائمون على الورشة أن الصحفي يمثل خط المواجهة الأول في التصدي للرواية الإسرائيلية من خلال نقل الوقائع بمهنية وتوثيق الانتهاكات وحماية الهوية الوطنية من محاولة الطمس والتزييف.
16: نحن في حاجة مهمة لمثل هذه التدريبات التي تنظمها نقابة الصحفيين مع كل المؤسسات الوطنية والفلسطينية من أجل تعزيز الوعي الفلسطيني وتوجيه الإعلام الفلسطيني نحو القضايا المهمة التي تعزز السردية الفلسطينية في مواجهة رواية الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد خلق الأوراق وأن يعزز الانقسام والتشتت داخل شعبنا الفلسطيني من خلال روايات متناقضة.
17: نشكر هيئة التوجيه المعنوي الوطني ومركز التضامن الإعلام ونقابة الصحفيين على هذه الدورة اللي استفدنا منها، ونتمنى مزيد من الدورات ومزيد من الاستفادة من الإعلام.
14: وتأتي هذه الورشة في وقت يواصل فيه الاحتلال استهداف الإنسان الفلسطيني وتغيير معالم الجغرافيا في محاولة لفرض روايته، ما يضاعف من أهمية الإعلام الفلسطيني في كشف حقيقة العدوان وإيصال صوت الضحايا إلى العالم وترسيخ الرواية الفلسطينية القائمة على الحقائق والوقائع. من غزة أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
3: إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرة الثالثة فجرا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. 4 شهداء في خرق الاحتلال المتواصل لوقف إطلاق النار على قطاع غزة. الاحتلال يمهد لإقامة أكبر حي استيطاني في القدس الشرقية، والاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات. الاتحاد الأوروبي ومانحون دوليون يعلنون عن حزمة دعم أولية لغزة بنحو مليار دولار، ورئيس الوزراء يؤكد أن الإصلاحات مستمرة رغم التحديات وهناك حاجة ملحة للعمل على برنامج التعافي الشامل في قطاع غزة. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على إيران ويفرض رسوما على العبور في هرمز، وإسرائيل ترفع حالة التأهب خشية مواجهة جديدة مع طهران.

0: بدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقذائف. اطفال، عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وامهم حامل بتوم، ما يجينا الا القذائف زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعي انها منطقه انسانيه، ما الهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد روحي معاك، قد حمزه من قلبي يما، قلبي حمزه يما.

0: شيء.
1: قاعد طايت موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف. ضح بيجي مع الأذان على المية، بيجي المية المالحة، بيجي المية الحلوة على هالشغلة. وبعد ما خلصتش الحرب طولة الليل خبط ونسل، ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام. يدخلون عدة بس مرميين احنا بالشارع حينا.

إسرائيل، حطينا بوابات هون في الحارة، اتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحارتين. يقول لي أنا هون قادر، خلوني مش مستعد، بعد المسكات حكم عسكري.

Thank you.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم في عدد جديد من فلسطين. هذا الصباح اليوم 13 من شهر تموز، يعني صباح يزهر بالأمل رغم كل الظروف. وأكيد حلقة جديدة نفتح فيها نوافذ على قصص ملهمة من خلال فقراتنا المنوعة لليوم، ولعل من أبرزها رح نحكي عن بلدية البيرة اللي تعزز حضورها الدولي من خلال توقيع اتفاقيات توأمة، وأيضا رح نحكي عن بطولة سبيرت الثانية للتايكوندو محليا، وأكيد عدا طبعا عن العديد من تقاريرنا المنوعة وأيضا نوافذنا المباشرة رح نكون معكم من خلالها. أنا وفرح، صباح الخير فرح.
1: يسعد صباحك يبا، صباح جميع المشاهدين اللي انضموا لنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. صباح العمل، صباح الأمل، صباح الطمأنينة والثقة بالله، صباح الأمنيات بالفرج على جميع أبناء شعبنا أينما حلوا، في الضفة وغزة والقدس وفي الشتات. تحياتنا لكل مواطن فلسطيني صامد على أرضه. بالفعل هبة، يعني اليوم حلقتنا مليئة بالمواضيع اللي بتهمنا كفلسطينيين، من المواضيع المعنية بالمبادرات، بالثقافة، بالأدب أيضا. كمان رح نكون في نوافذ مباشرة بتطل على هموم المواطنين ومشاكلهم في عدد من المحافظات زي اختارات الهدم في محافظة بيت لحم، بالإضافة أيضا لاستحضار لإرث وذاكرة الشاعر عبد الرحيم محمود. إذن سنكون معكم على مدار ساعتين من الوقت، ابقوا معنا ونفتتح حلقتنا بأسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح اليوم.

يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. إذا بنفتتح برنامجنا معكم لليوم بقراءة لأبرز ما جاء في الصحف والمواقع المحلية مع الزميلة فرح.

أهلا فيكم مشاهدين عن جديد. وكالعادة نفتتح حلقتنا من فلسطين هذا الصباح في جولة أبرز ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير، والبداية مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء. وفي أولى العناوين، حالة الطقس، درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين.

0: مئويتين والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء من هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. أما يوم غد الثلاثاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ويكون الجو الأربعاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويوم الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق لتبقى الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية. عنوان آخر من وكالة وفاء: الاحتلال يمهد لإقامة أكبر حي استعماري في القدس الشرقية، حيث صادقت ما تسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على إيداع مخطط لإقامة نحو 450 وحدة سكنية استعمارية في حي أم ليسون الفلسطيني بالقدس الشرقية، بحسب ما أفادت به جمعية عير عميم الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان. ويحمل المخطط كذا كانت شركة توبودية قد تقدمت به منذ عام 2022، إلا أن الإجراءات المصادقة عليه بقيت معلقة لأكثر من عامين بسبب اشتراط ما تسمى اللجنة اللوائية توسيع الطريق المؤدي إلى الموقع المشروع. وأوضحت جمعية عير عميم أن العقبة تمثلت في عدم قدرة المطورين من القطاع الخاص على تقديم مخططات لتوسعة طرق عامة لا تقع ضمن ملكيتهم، ما حال دون استكمال الإجراءات قبل أن تنضم بلدية الاحتلال في القدس إلى المشروع كجهة مقدمة للمخطط، بما سمح بإدراج مشروع توسعة الطريق ضمن المخطط نفسه. ويقع حي أم ليسون بين جبل المكبر وصور باهر، ويضم حاليا نحو 800 وحدة سكنية فلسطينية معظمها مبان من طابقين أو ثلاثة، فيما ينص المخطط الجديد على إقامة مبان تصل إلى 10 طوابق وإضافة نحو 450 وحدة سكنية، ما سيغير بصورة جذرية الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية للحي. عنوان آخر من وكالة وفاء: على هامش اجتماع مانحي فلسطين في بروكسل، مصطفى يبحث مع وزير خارجية مالطا آخر المستجدات. حيث التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى مساء أمس الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسل وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي كريس فيرن، وذلك على هامش اجتماع مانحي فلسطين بحضور وزير المالية ستيفان سلامة وسفيرة فلسطين لدى مملكة بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله. وبحث مصطفى مع فيرن مستجدات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية وتصاعد إرهاب المستعمرين والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستعماري واستمرار الحصار المالي واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية. وحول الأوضاع في قطاع غزة، دعا مصطفى المجتمع الدولي إلى مزيد من الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإعمار والتعافي المبكر. وثمن رئيس الوزراء موقف مالطا الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالإضافة للدعم المقدم للأونروا. من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء إلى صحيفة الحياة الجديدة، وفي أولى العناوين: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس يلتقي وفدا من الحزب الشيوعي الفرنسي.
1: الله، احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف، يعني دغري اول ما سحب الجيش، يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر

هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق، وزي ما أنت شايف لقيت مدمرة.

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بدنا نسلك حالنا في النيل، الجنايب كلها انقلت ميه والبطانيات والحصن والفلاش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا؟
1: حيث التقى الممثل الخاص لسيادة الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الخارجية ياسر عباس أمس الأحد وفدا من الحزب الشيوعي الفرنسي بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وقال عباس في حديث لوفا إن وفد الحزب الشيوعي الفرنسي يضم رؤساء بلديات وأعضاء برلمان وأعضاء من الحزب نفسه، وأن استقبالهم يأتي ضمن زيارة لمدة أسبوعين إلى فلسطين. وأشار إلى أن الوفد يقوم خلال زيارته بجولة في المدن والقرى الفلسطينية لتحديد آليات الدعم الذي يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني. وأعرب عباس عن تقديره لزيارة الوفد مؤكدا على العلاقات التاريخية بين فلسطين والحزب الشيوعي الفرنسي، في إشارة إلى أن الحزب من أوائل المعترفين بدولة فلسطين عام 1988 إبان إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات عن قيام دولة فلسطين خلال انعقاد الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر. وشدد على أهمية تنمية علاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح بالحزب نظرا لفعاليته على الأرض، وأن لديه مرشحا للرئاسة الفرنسية، منوها أن لتنمية هذه العلاقة فائدة كبيرة لدعم شعبنا من خلال برامجه المختلفة. وأشار الممثل الخاص لسيادة الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى أن الحزب ينفذ عدة مشاريع على الأرض في فلسطين، أبرزها مشروع يتبناه بزراعة 1,000,000 شجرة زيتون، إلى جانب مشاريع لدعم قطاع المياه في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، ومشروع مرتبط بمكافحة الخنازير البرية التي يطلقها المستعمرون لمهاجمة مدننا وقرانا ومحاصيلنا الزراعية. وأكد أهمية اللقاء مع وفد الحزب الشيوعي الفرنسي الذي جاء في فرنسا للاطلاع على الحالة الفلسطينية ومعاناة المواطن الفلسطيني، لما لهذه الزيارة من أثر في تحديد المجالات التي يمكن أن يساعد فيها الحزب الشيوعي الفرنسي للشعب الفلسطيني. عنوان آخر من صحيفة الحياة الجديدة: شؤون اللاجئين وجايكا تفتتحان مشاريع المنحة اليابانية في مخيم عين السلطان بأريحة. وجاء ذلك برعاية رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس. افتتحت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا أمس الأحد مشاريع المنحة اليابانية في مخيم عين السلطان بمحافظة أريحة والأغوار. وشملت المشاريع حديقة الاستقلال ومركز نسوي عين السلطان ومشروع بئر المياه ضمن مشروع تحسين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين وتعزيز صمودهم. من صحيفة الحياة الجديدة إلى صحيفة الأيام: 7 إصابات في المغير وبيتا خلال اعتداءات استيطانية طالت محافظات عدة، حيث أصيب 7 مواطنين بينهم طفل في هجوم للمستوطنين على بلدة المغير شمال رام الله وبلدة بيتا جنوب نابلس، في إطار سلسلة اعتداءات جديدة طالت محافظات عدة تخللها تجريف أراض وتدمير مزروعات. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا منزل عائلة المواطن محمد حامد أبو عليا في بلدة المغير، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في الفخذ، وأصيب آخران بالرصاص المغلف بالمطاط، فيما أصيب الطفل رائد أبو علي 10 سنوات بقنبلة صوتية في رأسه، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

قائمة الأهداف التي طالتها القذائف الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني ومنصات الرادار الساحلية، بالإضافة إلى مرافق مخصصة لتخزين وتشغيل الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق السريعة. وشاركت في هذه العملية تشكيلات متنوعة ضمن طائرات مقاتلة وسفن حربية، إلى جانب استخدام مكثف للطائرات والزوارق المسيرة عن بعد. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت جولتنا في الصحف المحلية. ننتقل إلى جولة لأبرز ما جاء في الصحف الإسرائيلية مع الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير فرح وهبة. عمليا يعني آخر الأخبار أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم وسيتخذون قرارا يمنع الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية، وهذا أمر غاية في الأهمية. أحد وزرائها وأحد الدبلوماسيين قال لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المطروح هو إما وقف الاستيراد، منع الاستيراد كليا، أو فرض جمارك عالية جدا على البضائع من المستوطنات. سؤال يعني في حاجة ل 65% من أعضاء من الوزراء لكي يتم اتخاذ القرار. على ما يبدو هذه المرة الاتحاد الأوروبي سيعاقب المستوطنات كما فعل مع عدد كبير من المستوطنين الإرهابيين وعلى رأسهم سموتريتش وبن غفير الذين منعا من دخول بعض الدول الأوروبية. وحالة حالة من الحزن والحداد في إسرائيل على موت السيناتور الأمريكي لينزي جراهام، والذي كان صهيوني أكثر من هرتزل حتى مؤسس الحركة الصهيونية، ومن دافع عن إسرائيل بكل قوة ويعني تحريض، وهو من دفع إلى الحرب على إيران، وحتى أنه وصف ما يحدث في غزة أمر طبيعي، يعني يجب تدمير قطاع غزة، ويعني حتى وصل إلى القول بأن يعني ما في أبرياء في غزة، كما يردد الفاشيين في إسرائيل حول هذه الأوضاع. يعني حالة من الحزن والحداد الكامل، خاصة بنيامين نتنياهو، لأن هذا الشخص كان يدافع كثيرا عن إسرائيل، وحتى أنه يعني مواقفه السياسية أكثر تطرفا من بن غفير وسموتريتش معا. أبدأ بصحيفة دعوات أحرونوت، كما تشاهدون التاريخ 27/10 موعد إجراء الانتخابات للكنيسة الإسرائيلي يوم الجمعة هذا الأسبوع. سيتم حل الكنيسة، وبعد 3.5 أشهر ستجري الانتخابات. خلال هذه الفترة الباقية يريد نتنياهو أن يمرر قوانين تضمن له الحفاظ على الشراكة مع الحريديم المتدينين. يعني عمليا هذه القوانين هو يريد أن يكبل الحريديم بأن يبقوا معه إذا ما شكل الحكومة القادمة، لأنه سيكون بحاجة إليهم. وأيضا هو يريد إلغاء الانتخابات الداخلية أو التمهيدية لبرايمرس في الليكود، وأن يقرر هو على الأقل يعني 10 من بين 20 مقعد الأوائل في القائمة. نتنياهو يريد التخلص من بعض أعضاء الكنيسة الذين

يطلق عليهم يعني مثل الهمجيين البلطجيه، وهم اكثر المخلصين والمدافعين عن بنيامين نتنياهو، لكن تصرفاتهم اليوميه يعني حتى لا ترضي اعضاء في الليكود وفي المجتمع الاسرائيلي بشكل عام، لكنه لم ينجح حتى هذه اللحظه بتجنيد أسماء وشخصيات بارزة سياسيا أو اجتماعيا في المجتمع الإسرائيلي. السيناتور لينزي جراهام الصهيوني المتطرف لصالح إسرائيل طبعا يعني هو المدافع الأكبر عن إسرائيل في كافة المحافل، وتوفي بشكل مفاجئ يعني بعمر 71 عاما. نتنياهو يدرس المشاركة في جنازته ولقاء ترامب. موت السناتور في نوبة قلبية، لكن FBI الأمريكي يحقق. لكن صباح هذا اليوم نشر تقرير من المعهد الطبي الأمريكي أنه طلع كان عنده يعني مشكلة في القلب، وليس هناك أي تخوف أو أي شكوك حول أسباب وفاته، يعني تأكدوا من أنه توفي بسبب نوبة قلبية حادة. ووجه الانتقادات في الكونغرس لإسرائيل. رو كانخ عضو الكونغرس الذي احتجز من قبل إرهابيين يهود وجنود في الضفة خلال ساعة ونصف، وأثار ذلك عاصفة في الولايات المتحدة، ويدرس إمكانية أن يترشح للرئاسة الأمريكية عام 2028، لكن إمكانية نجاحه داخل الحزب الديمقراطي هي يعني إمكانية قليلة جدا. لكن زيارته إلى الضفة، وهو طبعا جاءت بسبب قضية أنه يريد التنافس على الرئاسة أو الترشح على الأقل للرئاسة داخل الحزب الديمقراطي، لذلك هو قام بزيارة الضفة المحتلة. يعني الخبر بيقول زار إسرائيل، بس احنا بنعرف يعني ما التقى مع شخصيات إسرائيلية، وإنما زار فقط الضفة الغربية، وحدث ما حدث معه من احتجازه أكثر من ساعة ونصف، وفقط بعد تدخل السفارة الأمريكية في تل أبيب تم يعني السماح له بالمغادرة، وزار إحدى القرى في منطقة الخليل اللي رحل سكانها. طبعا هو يعني بعد الحرب على غزة غير موقفه من إسرائيل بالكامل، ويطلق على هذه الحرب حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ويطالب الآن بتقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل. ووفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يعني نشر خبر مع صورة يعني تقول مراسلة الصحيفة اسمها دار بيري، هو من بنى قطر الحالية التي تشتري العالم بالأموال، وأقام شبكة الجزيرة، ومنح عضو الكنيسة السابق عزمي بشارة منحه بيت والحياة في والسكن في قطر، وهو من أكثر الداعمين تقول إدعوات هرونوت لأعداء إسرائيل، وكان الزعيم العربي الوحيد الذي زار قطاع غزة. يعني هو اللي كان يعني بدأ في تحويل الأموال إلى حماس كما تقول يدعوت أحرانوت.
وبريطانيا ترصد مبلغ يعني كبير من المال لمحاربة ما يسمى باللاسامية ومن أجل الدفاع عن يهود بريطانيا. لكن يعني عمليا يهود بريطانيا كان في بعض الاعتداءات عليهم، لكن ليس بهذا الشكل الذي يحاولون تصويره في إسرائيل. وعناف شيف يكتب اليوم حول عنف اليهود في الضفة، لكن نتنياهو وعد، هكذا العنوان. خلال لقاء نتنياهو مع شبكة CNN أحرج بسؤاله عن قتل الفلسطيني الأمريكي سيف مصلط في سنجل ترمس عيا الذي ضرب حتى الموت من قبل الإرهابيين اليهود، وسئل هل سيحصل على حقه بأن يتم معاقبة من قاموا بذلك. نتنياهو بدأ يتلعثم كما يكتب عناف الشيف، وقال أنه لا يعرف أي شيء عن هذا الموضوع. بالطبع يعني نتنياهو يعلم بكل شيء، يعني قتل أكثر من 900 فلسطيني في الضفة، منهم أولاد، عدد كبير من الأولاد، حتى قتل طفل في الضفة، لكن نتنياهو لا يعلم أي شيء عن هذه الأمور. وقال أن عدد من المشاغبين السماعين الإرهابيين اليهود هم من يقومون بذلك وليس الحكومة الإسرائيلية. لكن نتنياهو نسي أن بن غفير، سموتريتش، سوكوت وستروك وحتى إسرائيل كاتس كل يعني ينتمون إلى اليمين المتطرف الاستيطاني ويدعمون إن كان ماليا وإن كان معنويا هؤلاء. وبن غفير يمنع حتى الآن اعتقال أي واحد من هؤلاء، حتى أن ضباط الشرطة الذين يخدمون في الضفة المحتلة هم الآن يعملون 100 حساب قبل أن يعتقلوا أحدا من هؤلاء الإرهابيين. بالمناسبة أن دائما بروحوا بهاجموا الفلسطينية وتحت حراسة الجيش، حتى أنهم يعني كانوا يقدمون شكاوى ضد الفلسطينيين وهن المعتدين، والشرطة بعدين تدعي أنه من الصعب يعني العثور عليهم. الكاريكاتير طبعا كما يظهر في الصورة، نتنياهو، الدمار وراء، الدمار في لبنان، غزة، وفي إسرائيل أيضا، وحاطط يعني إشارة النصر 27/10 الانتخابات. يعني مش صدفة رسامة الكاريكاتير، يعني لأول مرة منذ 40 عام يعني حكومة في إسرائيل تستكمل كافة الأيام حسب القانون، يعني 4 سنين كاملات من 40 سنة أول مرة، وهذا إنجاز بالنسبة لبنيامين نتنياهو. انتقل إلى صحيفة معريف، 106 أيام للانتخابات، الائتلاف الحكومي أقر موعد حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات ب 27/10. هدف الائتلاف الحكومي إنهاء إقرار القوانين بسرعة حتى ليلة الخميس، يعني ليلة الجمعة، الخميس إلى الجمعة. القرار طبعا المعركة الآن على قائمة الليكود بين نتنياهو ومن يعارض نتنياهو واقتراح نتنياهو، وتأجيل اتخاذ القرار بالنسبة للانتخابات الداخلية في الليكود اليوم في ساعات الظهر. لكن هناك فجوة كبيرة بين نتنياهو ورئاسة الليكود. نتنياهو يريد تعيين مرشحين من قبله، هو يختارهم دون خوضهم الانتخابات الداخلية، لأنه على قناعة أو كما قال أن القائمة الحالية هي
طبعا خسارة للانتخابات، لكنه يخشى أيضا من تمرد في الليكود إذا لم يتم ترشيح يعني شخصيات لها وزنها داخل الحزب. سلام للصديق، هكذا يعني شالوم حافير يعني قالها في حينه كلينتون لما قتل رابين، لكن هنا بقولوها لجراهام. حزن شديد في واشنطن وإسرائيل واحتفالات في طهران. السناتور الجمهوري الداعم لإسرائيل توفي بشكل مفاجئ، وشائعات عن ظروف موته. إسرائيل تفقد أحد أهم أصدقائها الكبار في الولايات المتحدة. يعني نتنياهو قال عنه أكبر صديق لإسرائيل، قال نفس الكلام عن ترامب بالمناسبة. يعني وأنا بيرسكي تكتب اليوم صوت إسرائيل في واشنطن. هذا صوت إسرائيل في واشنطن، الكاريكاتير في صحيفة ماريف. هنا هذا الصحفي أو المحلل السياسي المقرب جدا من بنيامين نتنياهو، وأنا في سراديب الشباك يعني تعذيب، هو بضع كيس أو مربط رئيس الشباك، والتقى فيه وطالبه بفتح تحقيق مع القناة 12 الإسرائيلية حول موعد لماذا نشروا أو بثوا مع الموعد الدقيق والصحيح للبدء الحربي على إيران. صحيفة آرتس: إيران تعلن أنها أغلقت مضيق هرمز وتوسع هجماتها وقصفها في الخليج. الجيش الأمريكي ادعى أن المضيق مفتوح للملاحة، وقلق في إسرائيل. إسرائيل دائما قلقة دائما يعني، ولا مرة ما كانوش قلقين. القلق في إسرائيل أن اهتمام الإدارة الأمريكية الآن بحرية الملاحة في المضيق وليس بالنووي الإيراني. الجيش الإسرائيلي: إيران تعيد تأهيل المواقع النووية والولايات المتحدة غير حازمة في لمنع ذلك. الأجهزة الأمنية على قناعة أن طهران تمتنع عن قصف إسرائيل في محاولة منها لخلق يعني يكون هناك فرق بين أمريكا وإسرائيل، يعني لأنه يريد هذا هكذا تكتب يعني آرتس، عزل إسرائيل عن أمريكا في هذه المرحلة، لذلك هي لا تقوم بقصف إسرائيل. والتقديرات أن إيران والولايات المتحدة سيمتنعون عن العودة للحرب الشاملة ويواصلون الجولات العسكرية المحدودة. من المتوقع أن يبقى الجيش في الشتاء القريب في الوحل اللبناني. بار بيلج يكتب اليوم، هو طبعا كتب تحت عنوان على رأس البوفور: سمعت كلمات الغرور والتبجح، وسيتم امتحان ذلك خلال الأشهر القادمة. 20 عاما بعد الحرب الثانية على لبنان، دعا الجيش الصحفيين إلى الجبهة، وبالأساس لكي يروا أن احتلال البوفور يبرر الثمن الباهظ الذي دفعه الجيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل عشرات الجنود وإصابة المئات. لكن يعني عمليا هو أراد من خلال هذه زيارة هذا الموقع أن هذا هو المبرر لهذه القتل والثمن الذي دفعته إسرائيل. وسمع المراسل هناك في البوفور: فككنا حزب الله، أكلها حزب الله،
والتقديرات الميدانية

0: تشير إلى أن الجيش سيبقى في الوحل اللبناني بسبب وقف إطلاق النار. الجنود يخافون أقل اليوم من المسيرات المتفجرة ويقولون نحن نلتقط الصور فقط. يعني كيف تغطية صحيفة هارتس لهذه للوصول إلى البوفور تختلف كليا عن البطولات اللي حكوا عنها في دعوت ومعريف. وفي نفس الوقت الذي يتأخر الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان سيلتقي غدا والوفد اللبناني مع الإسرائيلي في روما. وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلا أن مصلحة السجون تضع العراقيل أمام الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين. جمعية حقوق المواطن: التعليمات الجديدة لمصلحة السجون هي إهانة لقضاة المحكمة العليا، وهدفهم إخفاء الفضائع التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين. ناتانائيل شلوميفيتش يكتب حول لينزي جراهام، حلم أن يكون جون ماكين. جون ماكين كان هو مرشح للرئاسة وكان أسير، وقع بالأسر في فيتنام وكان شخصية معروفة. أراد حلم أن يكون جون ماكين لكنه تحول إلى ممسحة لترامب. إرث جراهام يضيف الكاتب في صحيفة هارتس: إذا كان عنده إرث أخلاقي يمكن القول أنه كان سياسيا لا يملك الأخلاق بالمرة. هذا ما يكتبه عنه نتان شلوميفيتش صحيفة هارتس. الكاريكاتير اليوم نتنياهو، كيف شايفين هذول السباق؟ هذول الأربعة اللي كانوا في العشر الأوائل من قائمة الليكود ونتنياهو لا يريدهم في القائمة هذه المرة. كل يلا تفضلوا على البرايمرز اركضوا. لكن باعتقادي يعني هو لن ينجح بذلك، أن لأن هذول عندي قوة داخل الحزب الليكود. شكرا لحسن متابعتكم.
1: الشكر لك المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس، يسعد صباحك. إذا
2: لا مشاهدينا
1: تفضلي
2: فاصل قصير ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا فيكم مشاهدين على جديد. إذن نفتتح أولى فقراتنا معكم لليوم لنتحدث عن التقاء الرؤية المحلية بالطموح الدولي عندما تصبح الهيئات المحلية سفيرة لبلادها وقضاياها. بدنا نحكي عن المشاركة في أعمال القمة العالمية لقادة الحكومات المحلية، هي مشاركة لبلدية البيرة والتي لم تكن مجرد حضور بل أسفرت أولا عن توقيع اتفاقية توأمة تاريخية وإطار تعاون ثنائي بين بلديتي البيرة وطنجة لتبادل الخبرات في التطوير الحضري وصون التراث وتطوير الخدمات، طبعا إضافة إلى انتخاب رئيس بلدية البيرة المهندس منيف طريش عضوا في المجلس العالمي والمكتب التنفيذي لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية. فرح،
1: نعم هبة، ما خلتليش اشي احكي، ما شاء الله حكيت كل الموضوع.
0: رحبينا بالمهندس.
1: اهلا وسهلا ويسعد صباحك المهندس منيف طريش رئيس بلدية البيرة، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام.
1: تحدث عن هذا الإنجاز الدولي في البداية، انتخابكم لعضوية المجلس العالمي والمكتب التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، يعني ماذا يمثل لكم هذا الإنجاز شخصيا وعلى مستوى بلدية البيرة، خاصة أنه يعني هو في بدايات ترأسكم لبلدية البيرة؟
2: يعني هو الحقيقة هذا الإنجاز هو اعتراف بمكانة مدينة البيرة، وأيضا إنجاز ليس لمدينة البيرة فقط وإنما لمنظومة الحكم المحلي في فلسطين بشكل عام. وجودنا في أعلى هيئة وأكبر منظمة عالمية تعنى بالحكم المحلي حقيقة يعتبر إنجاز كبير، لأنه هذا الحكي بعطينا فرصة لنشارك في وضع السياسات الخاصة بالتطور والتطوير والعمران وإدارة الهيئات المحلية، وأيضا ينقل صوت المدن الفلسطينية والبلديات الفلسطينية والتحديات والمصاعب التي تواجهها هذه الهيئات المحلية في فلسطين نتيجة الاحتلال ونتيجة الممارسات التي نشهدها كل يوم والتي تطال المدن الفلسطينية والهيئات المحلية الفلسطينية.
0: نعم المهندس منيف طريش، يعني من البارك لكم أول إشي على هذا الإنجاز مرة تانية، لو تحكي لنا شو أبرز الملفات أو القضايا اللي بدكم تحرصوا على طرحها والدفاع عنها داخل أروقة المكتب التنفيذي والمجلس العالمي بعد هذا الإنجاز الدولي؟
2: يعني حقيقة حتى إحنا مع زملائي رؤساء البلديات الآخرين من فلسطين الذين شاركوا في هذا المؤتمر، حقيقة حرصنا على نقل المعاناة التي تواجه الهيئات المحلية والبلديات الفلسطينية في ظل هذه المرحلة التي نمر بها في فلسطين. بالإضافة إلى ذلك نقلنا أيضا يعني قدرة البلديات الفلسطينية، وبالرغم من كل هذه التحديات من الصمود والقيام بواجبها تجاه المواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة. كمان نحن نسعى للاستفادة من التجارب العالمية من المشاركين في هذا المحفل الدولي الكبير اللي حقيقة بيمثل يعني تقريبا 70% من سكان العالم. هذا المجلس العالمي هو حقيقة يعني أكبر تمثيل بعد هيئة الأمم المتحدة،
0: 240,000 دولة يضم.
2: صحيح. فكانت في فرصة حقيقة للتشبيك مع العديد من البلديات العربية والعالمية وأيضا المنظمات الدولية التي تعنى بالتنمية وبتطوير الحكم المحلي.
1: نعم مهندس منيف، يعني اليوم أصبح العمل البلدي كمان مقرون بالعمل الدبلوماسي، يعني في رسالة دبلوماسية واضحة جدا، لأنه اليوم البلديات الفلسطينية أصبحت كمان تحب تنضم لهذه المحافل تنقل رسالة الشعب الفلسطيني وهمومه وتحدياته الخاصة المتعلقة بالاحتلال اللي بفرضها على العمل البلدي. كيف بتشوف هذا المحفل فرصة كمان إضافية أنه مش بس نطور المدينة أنه كمان ننقل رسالتنا كشعب فلسطيني وهمومنا؟
2: يعني الحقيقة هذا بالضبط اللي سعينا لعمله خلال هذا المؤتمر. يعني لما تكلموا عن قضية السكن كان إحدى محاور هذا المؤتمر اللي هو توفير السكن الملائم للفئات المهمشة وللمناطق التي تأثرت سواء بالحروب أو بالكوارث الطبيعية. فكان الحديث يتكلم عن المساواة والعدل ولكن للأسف الشديد لم يذكر أحد منهم القضية الفلسطينية وما تواجهه المدن الفلسطينية في قطاع

0: قطاع غزة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قلة السكن وعدم توفر السكن ووجودهم تحت السماء والطارق، اضطرينا في هذا المؤتمر أن نقوم ونعلن ونرفع صوتنا عاليا بأنه هذا المؤتمر العالمي يجب عليه أن أيضا يأخذ بعين الاعتبار وجود هذه الكارثة الإنسانية التي يواجهها إخواننا من في قطاع غزة.
1: جميل هذا الإثارة اللي راح بلدية تحكي عن بلديات الوطن كلها.
0: بالضبط. وقمنا بإنه لماذا لا يتم إصدار بيان من هذا المؤتمر يطالب الجهات المعنية بإدخال مواد التعمير من أجل توفير السكن لمواطني غزة. أيضا شرحنا كيف يتم تقليص حدود البلديات في الضفة الغربية والاعتداء على البنية التحتية التي يقوم بها المستوطنون في العديد من المدن الفلسطينية. كل ذلك حقيقة هو عمل دبلوماسي وعمل إعلامي نقوم به من أجل خدمة القضية الفلسطينية وبرنامجنا الوطني الفلسطيني.
2: صحيح، هذا اللي بيميز المشاركات الدولية أنها بتساهم بإيصال الصوت الفلسطيني للعالم. طيب حضرة المهندس، يعني اليوم كمان يمكن المواطن بتساءل، مواطن من أهالي البيري وسكان أيضا البيري، كيف رح ينعكس عليهم هاي المشاركة؟ كيف رح تأثر على حياتهم؟ هل رح تساهم بجذب مثلا تمويلات مشاريع حيوية للمدينة؟
0: يعني هي عملية التشبيك والمشاركة في المؤتمرات الدولية هي إعطاء فرصة للقيادات الفلسطينية أنها تسعى للحصول على منح للتشبيك مع المدن الأخرى. يعني كانت لنا فرصة حقيقة في هذا المؤتمر للتواصل مثلا مع أمين عام بلدية بغداد، رئيس بلدية بغداد، رئيس بلدية عمان، رئيس بلدية ظفار. التقينا مع منظمة المدن العربية في هذا المؤتمر أيضا وتقدمنا بطلب للمشاركة في مؤتمرهم القادم. أيضا كان لنا لقاءات حقيقة مع معظم المدن الأوروبية والمجالس الإقليمية العالمية آسف. وبالتالي يعني طرحنا عدد من المشاريع وعدد من البرامج والوسائل التي يمكن لنا الاستفادة منها من خلال نقل التجارب التي قاموا بها في هذه المدن والاستفادة منها، وأيضا يعني شرح المعاناة اللي احنا بنعيشها مع في هذه المنطقة ومحاولة جذب استثمارات جديدة لمدننا الفلسطينية. نأمل واجبنا أن نقوم بكل عمل ممكن من أجل النهوض بمدننا و يعني استدامة تقديم الخدمات للمواطنين الموجودين. قد لا يكون في أثر مباشر، لكن أيضا وجودنا على هذه المنصة العالمية وإيصال صوتنا بعتقد أنه هذا كمان إنجاز كبير.
1: بعد شهرين من ترأسكم لبلدية البيرة، كيف تقيم هذه التجربة القصيرة؟ يعني نعرف أنه في اللقاء السابق قبل شهرين تحدثنا عن عديد التحديات والمديونيات التي تواجه بلدية البيرة والصعوبات التخطيط والعمران وإلى آخره. اليوم كيف بتشوف الأمور ماشية؟
0: يعني الحقيقة هي التحديات ما زالت قائمة، وأنا بقولها بصوت عالي، أنا بعتقد يعني وجدت أن التحديات أكبر مما كنت أتوقع، سواء على مستوى قلة الموارد المالية التي تمكننا من القيام بواجبنا تجاه مواطنينا، لكن نحن حريصين على تقديم الخدمات اليومية لمواطني مدينة البيرة. نجحنا في العديد من المجالات، في موضوع مثلا وقوف الحاويات الكبيرة تريلرات على شارع القدس، استطعنا بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية من إزالة هذه الحاويات التي كانت تعيق حركة المرور وتمثل خطر حقيقي على حياة المواطنين. نقوم الآن أيضا بنفس العمل في المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، نعمل على في خلال هذه الفترة على زيادة المناطق الخضراء و تجميل المدينة. في نفس الوقت نقوم بتحضير العديد من المشاريع التطويرية والخدماتية التي نراها ضرورية. هذا الحكي يحتاج إلى جهد، إلى تصميم لهذه المشاريع. نحن الآن بصدد إعداد هذه المشاريع. أيضا

0: نقوم بالتعاون مع زملائنا في بلدية رام الله والبلديات المجاورة من التوافق على برنامج عمل مشترك ما بيننا وبينهم من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنينا في مدينة البيرة. بالإضافة إلى ذلك نحن نسعى يعني موضوع النفايات الصلبة نقوم بمعالجتها وتنظيف المدينة والمحافظة على نظافة المدينة. إرسال رسائل للمواطنين بأنه إحنا بنقوم بعملنا ونطلب من المواطنين أيضا مساعدتنا في تنفيذ هذه المهمة. فهو الحقيقة كل الأعمال اللي بنقوم فيها هي أعمال بسميها أنا سوفت وير مش هارد وير، لأنه الموارد المالية اللي كنا متوقعينها حقيقة مش موجودة. زي ما أنتم عارفين بلدية البيرة وزارة المالية الفلسطينية مدينة لبلدية البيرة بأكبر مديونية لأي هيئة محلية في فلسطين. نحن 85 مليون شيكل هي قيمة مديونية وزارة المالية لبلدية البيرة. طلبنا من وزارة المالية مساعدتنا في الحصول على جزء من هذه الموارد المالية المستحقة لنا، هذه ديون لنا على السلطة. نحن أيضا نتفهم الوضع المالي الموجود عند السلطة، لكن أيضا علينا أن نطالب على القليل بالقليل اليسير من أجل يعني تمكيننا من مواصلة تقديم خدماتنا يعني للمواطنين.
1: جهودكم كبيرة والتحديات كمان أكيد كبيرة. بحب لو نتطرق أخيرا نحكي عن توقيع بلدية البيرة مع اتفاقية توأمة مع جماعة طنجة المغربية، أيضا حدثنا وضع السادة المشاهدين بأهمية هاي الاتفاقية.
0: يعني أيضا هذا جزء من عملية التشبيك اللي بنكون فيها مع العديد من المدن والمؤسسات الدولية. مدينة طنجة حقيقة لها تجربة فريدة في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية. أنا زرت مدينة طنجة قبل حوالي 11 عام، كان عدد سكانها حوالي 600 ألف نسمة. لما رحنا المرة هاي بكل رئيس البلدية أنه عدد سكان المدينة قفز إلى 1,300,000 نسمة. فبالتالي هذا القفز النوعية في عدد السكان أيضا واكبها العديد من التطورات والتحديات التي قامت البلدية بإنجازها، والحقيقة أنها كانت مدينة رائعة. وإحنا حقيقة بنواجه هذا قريب منها، يعني إحنا عدد سكاننا كان قبل 20 سنة لا يتجاوز 40-50 ألف نسمة. اليوم مدينة البيرة تعتبر أكبر مدينة في محافظة رام الله والبيرة، حيث يبلغ عدد سكانها يتجاوز عدد سكانها 92 ألف نسمة. وبالتالي يعني رغبتنا في الاستفادة من مثل هاي التحديات جعلتنا نتوجه إلى مدينة طنجة وننجز توقيع على ميثاق توأمة ما بيننا وبين مدينة طنجة. القضية مش قضية يعني زيارات شخصية ولا بدنا نروح نتبادل الزيارات، احنا بنسعى انه يكون في مشاركة حقيقية من خلال الاستفادة من البرامج اللي بيقوموا فيها، وايضا يعني اطلاعهم على ما نقوم به نحن هنا في فلسطين.
2: سعادة رئيس البلدية يعني جهود مشكورة ويعطيكم ألف عافية، مبارك هذه العضوية إن شاء الله، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نتابع إنجازات جديدة وعضويات جديدة وإعلاء آخر لاسم فلسطين في المحافل الدولية. سعادة رئيس بلدية البيرة المهندس منيف طريش، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم، كل التوفيق أكيد. إذن مشاهدينا من هنا نذهب وإياكم إلى غزة لنتحدث أو نشاهد هذا التقرير عن مواطنين ينقلون المياه من حفرة بدائية إلى بقايا منازلهم المدمرة في أحد أحياء خان يونس.
2: نعم، في ظل نقص المياه الصالحة للشرب وانهيار البنية التحتية في كافة قطاع غزة، يسعى المواطنون للحصول على مياه صالحة للشرب. هذه العملية محفوفة بالجهد والمخاطر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة. نتابع هذا التقرير الذي أعدته وكالة وفا.
3: تأخذ بعض الأنابيب من المياه عشوائية في قطاع غزة من المواسم، من دير البلح، من خان يونس، من المعسكر، من رفح، من منطقة فش فريش. خذوا عينات مي من المياه الملوثة اللي بتكون احنا قاعدين بنحقل عليها كل يوم، بنعاني بنصحى من 5 الصبح ما بين انها تيجي عربية

0: مي مرة بتعبي ومرة ما بتعبيش، ما بين إنه أنت لو عبيت عدد سكان اللي هو ما تبقى من السكان أو من البيت اللي أنا ساكن فيه، إحنا 7 أنفار بالإضافة إلى بعض الناجحين، لا تكفينا إلى جالون ماء واحد أو اثنين إنك أنت تشرب منه. المياه اللي إحنا بتصلنا شبكات مهترئة دمرت بسبب القصف الهمجي العنيف على قطاع غزة، مما أدى إلى تصدع المواسير الموجودة في باطن الأرض اللي لن ترى بالعين المجردة في معسكرات وما تبقى من المعسكرات. الآن عندك في شبكة مهترئة، في عندك شبكة ضخ المياه اللي بتعاني قاعد البلدية في وجاد، مرة المولد بيكون عطلان، مرة بيكون الغاطس عطلان، بتجيك المية كل أسبوع مرة. إحنا بنطالب بحياة، يعني حياة بسيطة بالناس، إحنا مش طالبين إحنا نسكن في المدليف، إحنا طالبين في يوم السكن العالمي حياة بسيطة كريمة، إنه يعني بعد 41 سنة من العمر وأطفال مهمشة في التعليم، بنطالب إنه يعني إحنا يكون من العالم يوفرونا مياه نقية صالحة للشرب فقط لا غير.
1: زحنا من بيتنا على بيت في معسكر خان يونس بالأجار، وهذا البيت لا مقومات حياة موجودة خالص فيه، ما فيه لا مية حلوة ولا مية مالحة ولا كهرباء ولا نت ولا صرف صحي ولا أي شيء مقومات الحياة. والله إحنا يعني تعبانين كثير، يعني منصبح على المية، نجري وراء المية الحلوة وراء المية المالحة، ودوبنا نجيبها كمان من مكان بعيد، النت ما فيش، كهرباء ما فيه. احنا يعني نتامل انكم يعني توفروا لنا زي دول العالم كلها، يعني احنا تعبنا من هذا الاشي كثير، يعني كل يوم نفس الاشي، نفس المو نفس المشكله، فمنعاني كثير من الميه المالحه والميه الحلوه، وهن اهم شيء في الحياه.
2: انا قاعد في مطبقيات المنزل بسبب الحرب، وبطلب من الجهات المختصه انه تناشد، يعني انه انا بعبي ميه قاعد، وصار معي مشكله من تعبئه الميه، صار معي تمزق اربطه من تعبئه الميه ومن الشيل، واخوه اخوي يعني جيراني بيساعدوني في تعبئه الميه، وانا اخوي بوصل الميه لعند حد البيت، واحنا بنناشد انه حد يساعدنا في تعبئه الميه، او انه وصلنا نقدر نوصلنا الميه يعني للبيوت. انا بحتاج انا وزوجتي واولادي ووالدتي يعني كوب ونص تقريبا مية، وبطلع من الشارع الاسفلت العام، بروح اجيب من العربيات ومن هنا، وزي ما انتم شايفين يعني معين اللي قاعد في جورة، وبعدين البيوت يعني كلها عرس وبعوض، وندبحنا في الشوب، وانا عايش في بيت زينكو كمان يعني، وفيش كهرب وفيش مية، وين لما تيجي المية، يعني صعوبة تيجي المية. هاي صار لنا يعني هاي ثالث سنة بنعاني من قص المية ومن قص الكهرباء ومن كل حاجة.

0: اهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. اذا فقرتنا الحاليه رياضيه، بدنا نحكي عن الرياضه الفلسطينيه اللي هي طاقه لا تنضب، ومنصاتنا المحليه بالتاكيد باتت تصنع ابطالا يرفعون اسم فلسطين في المحافل الدوليه. وفي هذا السياق تتجه الانظار صوب مدينه رام الله، وتحديدا نحو معرض اكسبو الذي يستعد لاحتضان حدث رياضي مميز، وهي بطوله سبيريت الثانيه للتايكوندو.
1: نعم، التي تجمع لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية بمشاركة متوقعة بين 250 ل 300 لاعب ولاعبة، تتراوح أعمارهم من 6 سنوات فما فوق. طبعا زي ما حكيت هبة، تسعى هذه البطولة إلى اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة ممارسي هذه اللعبة. رح تكون يوم 31 تموز على أرض إكسبو معارض رام الله. حديث أكثر عن هذا الموضوع بنضم لنا ضيفنا في الاستوديو مالك أبو الرب، مدير بطولة سبيريت للتايكوندو، والكابتن محمد الجيوسي منسق البطولة. أهلا وسهلا فيكم.
2: يسعد صباحكم يا رب، الله يخليك.
0: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. لو نبلش معك الكابتن مالك، يعني هاي النسخة الثانية من بطولة سبيريت، حدثنا أكثر عن الرؤية والهدف الأساسي من إطلاق هاي البطولة، وشو اللي بيميز النسخة الثانية عن النسخة الأولى؟
2: يعني صراحة ما هوش بدي اروح على الميزات. اول شيء يسعد صباحكم يا رب. بدي اروح على الميزات، بدي اروح على موضوع انه البطولة هاي بطولة تنشيطية لكافة الاعمار، خاصة الاعمار الصغيرة اللي هي الناشئة، يعرف شو يعني بطولة، الهدف يعرف شو يعني بطولة، يزيد ثقته بنفسه، يشارك، نقدر مثلا نشوف المواهب الصاعدة. هسا احنا التصفيات المنتخب اللي بتصير اللي هي عن طريق الاتحاد بتكون عن الفئات العمريه الرسميه، فهاي الاعمار اللي احنا ماخذينها بدها تكون عن الاعمار الاقل من الفئات العمريه اللي هي اللي بدها تكون، كيف بدي احكي لك، اللي بدنا نستخلص منها المواهب عشان تطلع للفئات هاي العمريه يكونوا جاهزين. اللي بيميز النسخة الثانية انه راح تكون، يعني هسه النسخة الأولى كانت ناجحة الحمد لله رب العالمين، النسخة هاي راح تكون في القاعة الجديدة اللي هي قاعة إكسبو رام الله، راح يكون حدث استثنائي، راح تكون برضه مشاركة عدد أكبر من النسخة الأولى.
1: جميل. نعم كابتن محمد، يعني بتنسقوا لبطولة بهذا الحجم وعدد كبير من المشاركين المتوقع، بنحكي عن حوالي 250 ل 300 لاعب من أعمار مختلفة، يعني هذه البطولة الكبيرة بحاجة لتنسيق عالي، أكيد في تحديات بتواجهكم، لكن مش تجربتكم الأولى وأكيد بمشاركة أندية أخرى زي ما فهمت، فكيف بتم التنسيق لهذه البطولة؟
3: أول شيء يسعد صباحكم جميعا. البطولة إجمالا فيش إحنا فلسطين فيش إشي سهل عندنا بحكم انه الاحتلال، هذا الاحتلال عندنا تسكير حواجز الاوضاع الماديه، فكل شيء بدك تحطي العائقه بده توجدي له حل. هسا احنا من قاعدين نشتغل حدث كبير زيها، طبعا ايد على ايد رحمه، احنا قاعدين ندور على ناس مثلا ترعى، ناس تساعدنا، يعني في عندنا طلاب احنا ما شاء الله عنهم، عندنا 11 لاعب منتخب، عندنا ابطال عرب، ناخذهم معنا يساعدونا، يعني في اشياء ممكن احنا نستفيد بالعلاقات الشخصيه. هسه احنا اكبر عائق هسه حاليا عندنا اللي هو الناحيه الماديه.
1: نعم،
3: يعني بدك تدور على رعاة
2: بحكم
3: انه ظروف صعبه وتكلفه البطوله عاليه راح تكون، فبدك توجد حل. فاحنا بنتوجه للناس انه لو بشيء بسيط تقدروا تقدموا لنا اياه انه احنا نسعد الاطفال هذول.
1: في شركات داعمه، شركات رياضيه،
3: في شركات، نعم. بس يعني في ناس تتعاون معك،
0: يعني في نقص، يعني
3: في نقص
0: المادي،
3: يعني احنا قاعدين ندور على ناس بشيء بسيط، يعني مش شيء كبير بحكم الاوضاع اللي عايشينها. هسا في ناس بيحكوا لنا صح، يعني احنا معاكم، بس يا عمي في شيء اولى، يعني هذا العائق عندنا انه في شيء اولى. هم صح على عيني وراسي حكيهم 100%، بس احنا في عندنا طلاب برضه، عندك 6 سنين، ال6 سنين احنا بنواجه معهم اليوم التلفونات والتلفزيونات،
0: صحيح،
3: والاشياء الالكترونيه، يعني بتحكي مع الولد، الولد يعني بيجي بصفن فيكي، صح، بحكم انه كل شيء اخذ عقله اللي هو التلفونات والتلفزيونات.
1: طبعا هذا استثمار بالاطفال، يعني طبعاً هو واجب على كل المجتمع
3: 100%. فاحنا بدنا نحاول نستقطبهم لشيء مفيد لهم، وكمان انه بريح الاهالي
0: اكيد
3: في المعاملة. طيب معهم
0: أستاذ محمد، يعني لو هلأ أحد من الأهالي بسمعنا وحابب يسجل أطفاله، شو آلية التسجيل؟ وإذا خلينا نحكي كمان عن الجمهور اللي حابب يكون حاضر في البطولة، كيف لازم يتقدم؟
3: هسه احنا البطوله هذه
0: هل في تذاكر؟
3: لا لا لا كل شيء مجانا. يعني الكل بيجي اهلا وسهلا فيه بشرفنا، العكس يعني ممكن يجيب اولاده يتفرجوا على شيء ابنه يعني يكون مبسوط،
0: يمكن يتشجع،
3: يمكن يتشجع، وهذا الشيء انا بنصح فيه. يعني انا الحمد لله عندي ثلاثة عندي بتدربوا تيكواندو
0: ما شاء الله،
3: لاني انا ما بدي اياهم يضلهم على التلفون وعلى التلفزيونات.
0: صحيح.
3: هذا الشيء صار ياثر علينا، يعني مش انا اولادي، يعني الكل اجمالا كل الاهالي صاروا يشكوا من هذا الموضوع.
0: كيف مشاركه الاطفال بتكون اللي حابب يسجل ابنه في هالبطوله؟
3: لا هاي بتتسجل عن طريق النوادي. كل نادي بيختار اللاعبين اللي عنده اللي بده يسجلوا يجوا يشاركونا، في حكم انه اذا حدا بده يسجل ابنه بده يتوجه للنوادي.
0: نعم.
1: طيب استاذ مالك، اليوم لازم يكون في معايير تحكيميه عاليه في هذه البطوله، خاصه انه العدد كبير زي ما فهمنا، وتكون الفئات مقسمه بشكل انه ما ينظلم احد اللاعبين.
2: صحيح.
1: كيف المعايير اللي بتتبعوها؟ واحكي لنا عن طبيعه المحكمين واستقطابهم، من وين بيجوا الى اخره.
2: صحيح. هسه احنا بس بدي ارجع لنقطه صغيره اللي هي موضوع انه كيف اليه التسجيل بتكون.
1: نعم.
2: احنا عاملين هاي البطوله بطوله استثنائيه، احنا سويناها النسخه الاولى بال 2023 كانت قبل الحرب. هسه صار عندنا ظروف يعني البلد كلها بتشهدها انه صار عندنا حرب، وحرب اثرت على جميع البلد. فهاي الحرب احنا يعني اضطرينا انه 2024 و2025 ما تكون عندنا نسخه سبيرت الثانيه، فاجلنا ل 2026. هسه هاي النقطه، عشان هيك احنا بلشنا انه نعمل موضوع نشتغل على موضوع البطوله تكون حدث استثنائي ب 2026. هسه احنا قسمنا الفئات العمريه، الاحزمه، حتى الاحزمه المبتدئه يكون لها برضه مشاركه في النشاط عشان يعرفوا شو يعني بطوله، وعشان برضه يتشجعوا لقدام انه مثلا يصير له هدف، مش هدفي انا زي ما حكى الاستاذ محمد، مش هدفي انه انا موضوع التلفون وانا اكون كسول، لا، انا هدفي ممكن اشوف مثلا اعرف شو يعني بطوله، البطوله تشجيعيه للفئات العمريه، خاصه لما بحكي عن موضوع 6 سنين ما عنده اي رؤيه على التلفون،
0: ما بعرف شو التيكواندو.
2: فمع هاي البطوله بتكون انه حافز كثير كويس له. وكمان شغله انه هاي البطوله ليش تكون استثنائيه؟ لانه هسه القاعه جديده، كل الناس بتعرف شو في بالقاعه، يوم يوم بيجي مثلا صاروا يروحوا عليها رحله، فكانت فكره انه نعمل بهاي القاعه انه قاعه جديده برضه نقدر نستقطب عدد لاعبين كبير، سواء بتسجيل عندي او بتسجيل باي نادي ثاني، لانه احنا صحيح. بالنهايه مصلحه اللاعبين او الاولاد او الاطفال مصلحتهم فوق كل شيء.
1: طب هل في تسهيلات بتاخذوها لما بتروحوا على اكسبو رام الله مثلا، بخلاف ما حدا يروح على فنادق او مراكز وممكن تكون التكلفه كثير اعلى؟
2: هسه بتعرفي انه موضوع احنا كنا عند المحافظة من أسبوعين، يعني بصراحة ما قصروا، بالعكس بوجه لها كل الشكر، كل الشكر الدكتورة ليلى غنام، يعني كثير وقفت معنا،
1: الاتحاد وقف.
2: هسه في زي ما حكى لك الأستاذ محمد، في عندنا صعوبات كثيرة.
1: نعم.
2: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والخانقة ما راح يكون حدا يجي مثلا يفكر بهاي الأمور، رغم إنها إشي مهم، يعني زي الاكل والشرب والله شيء مهم كثير، ان انا برضو استثمر في ابني. فاحنا كثير واجهنا صعوبات، بس ولكن انه قدرنا، يعني احنا تقريبا لنا شهرين شغالين على موضوع الرعاه، راح يكون احنا معانا شركه سنيورا، شركه اللي هي بلو الخميني، فرن عجين، راح يكون معنا في صيدليه معاذ، يعني هذول اللي لحد الان موجودين معنا، ولسه احنا شغالين على راح تكون برضه في اشتراكات رمزيه اللي تغطي قدر الامكان موضوع تكاليف البطوله، لانه تكلفه البطوله خاصه انه برضه في الاكسبو يعني اجارها مش قليل،
1: يعني هذا اللي بدي اوصله.
2: لا مش قليل، ورغم يعني هم الشباب والله ربنا الله يعني واقفين معنا، بس ولكن انه في عدد مستثمرين كثير.
1: نعم.
2: كبيره.
1: صحيح.
2: وعليهم صحيح. يعني بيحكوا لي ممكن سنوات قادمه ممكن يكون مثلا وقفه تكون احسن من هيك
0: ان شاء الله. اكيد نتمنى. يعني وهون استاذ محمد كوننا بنحكي كمان عن اختيار الاكسبو، لو تحكي لنا شوي عن التجهيزات الفنيه ايضا، يعني اكيد بحاجه لحلبات، وسائل امان، ممكن انظمه الكترونيه لحساب النقاط وغيرها، كيف جهزتوا هاي الامور؟
3: هذه الامور عندنا في يعني معروف في الاتحاد، في اللي هو الحلبه، احنا بنحكي له بساط، يعني بساط الحلبه 3 بساطات، وهم بيوفروا لنا اياه طبعا يعني ايجار. فاحنا بنجيبه يعني موجود ودولي.

0: يعني هذا من الاتحاد الرسمي يعني بنحطه. هسه في عندنا كمان اللي هو الاشياء الامان اللي هو الواقيات والاشياء هاي بتيجي مع كل نادي بيجيبها معه. يعني هذه واقيه الراس واقيه البطن كلياته هذا بيجيبوا النادي معه. وفي واقيات الايدين كل طالب له هذا الاشي.
1: جميل.
2: بس بدي اعقب على شغله اللي هي موضوع الحكام. احنا عندنا تقريبا 9 أو 10 حكام دوليين يعني على مستوى دولي يعني معاهم إشارة دولية. هذا الإشي مش سهل. هذول راح يكونوا موجودين برضو معنا في البطولة. قسم ثاني إحنا راح يكون عندنا الفئة الحزام الأسود اللي هي الفئات الرسمية راح يكون يلعب على سيستم إلكتروني. هذا برضو من الاتحاد. هذا زي نظام برا راح يكونوا يلعبوا عليه. فالبطولة راح تكون يعني تجهيزات إن شاء الله راح تكون على مستوى مش محلي عالمي بس ولكن يعني ولكن هي راح تكون مختصرة على أندية الضفة والقدس.
1: نعم. طب لو في طفل أم أب أو حتى من الناشئين بيشاهدونا الآن وبتسألوا مثلا أنا شو ممكن أضيف لرياضة التايكوندو إذا بدي أفوتها، شو ممكن تفيدني، شو ممكن على الصعيد الشخصي الصعيد البدني، يعني شو اللي ممكن أكثر إشي يشجعهم إنهم يخوضوا هذه الرياضة خاصة لو كان يعني ذكر أو أنثى؟
2: هسا إحنا عندنا نقطة أنا برضو مدرب منتخب.
1: نعم.
2: وقبلها كنت لاعب يعني بطل عرب وبطل آسيا وأفضل لاعب عربي. هسا هذا عشان هيك أنا لما تكون مدرب تكون مستسهل على حالك الأمور لما تكون أنت لاعب هاي اللعبة. هسا أنا يعني جيل عن جيل بيختلف جدا. هسا زي ما حكى الأستاذ محمد إنه هون إنه موضوع إنه أقوي شخصيتي سواء كنت ذكر أو أنثى لازم يكون عندي تقوية شخص، لازم يكون عندي تفريغ للطاقة. يعني أنت شايفي إحنا هنا في البلد محصورين جدا يعني فيش عندنا أماكن نفرغ طاقة، عندنا ضغوطات، عندنا كذا. إحنا هنا كنادي أو كأندية أو كرياضة تايكوندو بتفرغ الطاقة، بتعلم انه مثلا انت تدافع عن حالك، ما تكون احنا ما بنقصد انه لعبة التايكوندو لا انه انا اكون شرس واتعدى على الاخرين، بالعكس انا بكون اني ادافع عن حالي، انا بدي ادافع عن حالي ما اكون
1: يعني تقوي شخصيتي
2: تقوي شخصية ابعد عن التلفونات.
1: تدافع عن حالك تأذي الشخص اللي امامك.
2: لا هسا هسا لعبة التايكوندو لها ضوابط ولها قوانين. يعني احنا اكون كت حالي مش انه اروح مثلا اضرب اعور لا، ولكن في ضوابط معينه احنا من اسسها بنغير فكر كطفل بنغير فكره بنشجعه انه يكون له هدف في الحياه.
1: نعم. كابتن مالك لو تحكي لنا كمان انه هاي البطوله اللي ميزها انها بتحمل اسم ناديكم نادي سبيريت، يعني شو بيمثلوا هذا الانجاز بالنسبه لكم ورحله شخصيه كانت صاحب لهذا النادي، وشو رأيتكم اليوم كمان على مستوى الوطن؟
2: يعني صراحة احنا عندنا نادي سبيريت يعني نادي يعني انضم له او كان له يلعب فيه الكابتن مالك ابو الرب، فالنادي له له له مكانة عريقة عندي كمالك كان يلعب فيه وصار مدرب فيه. فهذا الحكي يعني وعندنا بنفس الوقت عندنا ابطال عرب السنة الماضية يعني جابوا أبطال عرب في الإمارات من خريجين النادي هون، خرج عندنا تقريبا 11 لاعب ولاعب لاعبين منتخب وأنا مدرب منتخب. فحلو إنه يكون النادي اللي يعني كل هاي الإنجازات طالعة منه إنه يكون له اسم في بطولة زي هيك.
1: نعم. أستاذ محمد رسالتك الأخيرة للمشاركين في البطولة أو لسه ما حسموا أمرهم بالمشاركة لسه متردد أروح أو ما أروح، شو بتحب تقول له وشو ممكن تشجع للي بيحب يفوت رياضة التايكوندو؟
0: أول شيء بحب أنصح الكل وخصوصا الأهالي يعني ما تعطي ابنك الراحة الكاملة على أساس أنه يختار اللي بده إياه هو صغير. أنت شوف الهدف المحدد له ودي. أنا ابني كان لما وديته أول ما سجل كان أول حصة لآخر الحصة يضل يعيط.
1: نعم.
0: فأنا وديته اليوم ابني بطل عرب. يعني أنا بكيس على ابني دائما عشان سبيل المثال يعني. فالواحد دائما يوجه ابنه ما يتركه على راحته، لأنه لا أتركه على راحته خلاص
1: حاجة لضغط شوي أكيد دائما.
0: دائما الأحسن أنه أنت توجه بعد تشوف ميوله وين بروح.
1: أكيد.
0: فهذا الإشي اللي إحنا منوجهه للأهالي أنه برضو وعوا أولادكم كيموا التلفونات والتلفزيونات من إيديهم، ابعدوهم شوي عن هذا الحكي، فوجهوهم للرياضة لموهبة منيحة مش

0: توفيق، واحنا على متابعة لهذه البطولة، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، ونرجع نستقبلكم مع الابطال ان شاء الله
1: نتشرف. الله يخليك.
0: الاستاذ مالك ابو الرب، اهلا وسهلا فيك. والاستاذ محمد الجيوسي، يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحكم. شكرا.
2: شكرا. إذا من هون مشاهدينا نذهب وإياكم إلى هذه النافذة المباشرة من طول كرم بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الشاعر والمناضل الفلسطيني عبد الرحيم محمود التي تصادف 13 من تموز.
0: نعم، اليوم نتحدث عن الإرث الأدبي والنضالي للشاعر ومكانته في مسيرة الشاعر الفلسطيني. الحديث أكثر راح تكون زميلتنا بيان ذياب من طول كرم مع ضيفها قريب الشاعر المناضل الشهيد. يسعد صباحك بيان.
3: نعم، صباح الخير وأهلا بكم زميلاتي في هذه النافذة الأدبية التي تشع برموز الأدب الفلسطينيين، وهو أحد كبار الأدباء الذين ساروا في مسيرة الأدب الفلسطينية، وهو الشهيد عبد الرحيم محمود. وأيضا نتحدث اليوم من منزل أحد أقاربه الشاعر طارق عبد الكريم محمود، الذي سيروي لنا مسيرة هذا الشاعر الأدبية التي لم تقتصر فقط على الكتابة القصائدية والشعرية، بل أيضا كتب تاريخه بالدم، أيضا استشهد على ثرى فلسطين ليحمل أيضا اسمه ويرتبط بالقضية الفلسطينية حتى يومنا هذا. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، لو تحدثنا في البداية عن سيرة الشاعر الراحل، عن ماضيه، كيف كان كإنسان، كيف تستذكره كإنسان قبل أن يكون شاعرا؟
4: أهلا وسهلا بكم، كل الاحترام والتقدير. نحن اليوم نحيي ذكرى استشهاد عمي الشاعر عبد الرحيم محمود. عمي عبد الرحيم محمود استشهد بتاريخ 13/7/1948 في معركة الشجرة شمال فلسطين. نعود إلى بداياته. عبد الرحيم محمود كان طفلا ثوريا منذ صغره، كان حينما يسمع طرقات على أبواب الجيران من قبل جنود الاحتلال والانتداب كان يحمل عصا ويخرج ليقاتلهم، وهو عمره 8 سنوات. فكانت روح الثورة عنده منذ صغره، فنشأ على هذه الروح وتعلم في مدارس عنبتاء ثم في مدارس طول كرم، ثم انتقل إلى مدرسة النجاح في نابلس، وهناك كانت مدرسة النجاح له مرتع خصب لعبقريته، لإظهار عبقريته. عبقريته في ماذا؟ في اللغة العربية. كان ضليعا جدا في اللغة العربية، وكان شاعرا كبيرا، ومن حسن حظه أن أستاذه في اللغة العربية كان الشاعر الكبير إبراهيم طوقان. إبراهيم بدأ يعرض قصائده على إبراهيم طوقان، فكان يقول له: أنت شاعر منذ هذه اللحظة يا عبد الرحيم، ولست بحاجة إلى من يصحح شعرك. فنظم القصائد الكثيرة، وكان رئيس جماعة اللغة العربية في مدرسة النجاح، وإلى جانبه عدد من الشعراء مثل الشاعر برهان الدين العبوشي، مثل الشاعر محمد العمد، مثل الشاعر واصف الصليبي، مثل الشاعر وهيب البيطار، مثل الشاعر سيف الدين الكيلاني، كلهم شعراء أصدقاء. وفي مدرسة النجاح التي تعتبر كانت خلية وطنية بمعلميها وطلابها، هناك نمت روح الثورة عند عبد الرحيم أكثر وأكثر. فعلم في هذه المدرسة مدة 5 سنوات، ثم حينما جاءت ثورة 1936 انضم إلى قوات الثورة الفلسطينية بزعامة قائد الثورة عبد الرحيم الحج محمد، و عينه عبد الرحيم الحج محمد سكرتيرا له وكاتب بياناته، أعجب به جدا جدا. الآن عبد الرحيم محمود ظل مع الثورة، لكن عبد الرحيم الحج محمد استشهد سنة 1939، وهذا مما أضعف الثوار ومعنوياته انهارت.
3: أكيد كيف كان تأثير كونه ثوريا على موهبته الشعرية، عبقريته الشعرية؟

0: عبقريته الشعرية منذ أن كان عمره 17 عاما كان ينظم القصائد، وهذا مما شهد له أستاذه إبراهيم طوقان، وشهد له الأدباء الكبار في ذلك الوقت. تخيلي أنه حينما زار الأمير سعود فلسطين مر من عنبتة وعمل له احتفال في عنبتة، فألقى عبد الرحيم قصيدة في الاحتفال: نجم السعودي وفي جبينك مطلعه، أن توجه ركب عزك يتبعه، المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودعه. هذا البيت قال له الأمير سعود: أعد يا فتى مرتين. أعاد البيت وبكى الأمير سعود. تخيلي أنه توقع ضياع القدس والأقصى قبل 13 عاما من ضياعه. معنى هذا أنه عبقري في تنبؤه وفي استشرافه للمستقبل. هكذا عبد الرحيم محمود. قصيدة من أروع القصائد: حينما عاد الأمير سعود إلى السعودية نشرت الصحف السعودية هذه القصيدة بعنوان معلقة فلسطينية جديدة. قديش كان عمره؟ كان عمره 22 سنة بهذه القصيدة الرائعة. ثم هنالك قصيدة: سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاب الردى بعنوان الشهيد، التي علمت وأدرجت في جميع مناهج الدول العربية. هذه القصيدة نظمها وعمره 23 عاما، 23 سنة ينظم مثل هذه القصيدة الرائعة. هذه دليل عبقرية.
1: ضمن هذه المسيرة الشعرية العملاقة لجأ إلى العراق في ظروف صعبة، حدثنا عن لجوئه إلى العراق.
0: نعم، حينما ضعفت الثورة الفلسطينية بعد استشهاد القائد عبد الرحيم الحاج محمد، بدأت قوات الانتداب البريطاني تلاحق الثوار. جاءت برقية إلى مركز شرطة نابلس تقول: اقبضوا على عبد الرحيم محمود حيا أو ميتا. استلم البرقية صديق له الشاعر عبد الهادي كامل، صديقه الحميم، شاعر كبير من صبصيا. استلم البرقية وجاء حالا إلى عنبتة ليطلع أهل عبد الرحيم على نص البرقية. فما كان من أهل عبد الرحيم محمود إلا أن يقنعوه بأن يغادر البلاد. فدبروا له طريقة بأن يسافر إلى العراق. أولا سافر إلى سوريا مع صديقه المطران نجيب قبعين، ومن سوريا سافر إلى العراق. وهناك في العراق التقى مع مجموعة كبيرة من الثوار الفلسطينيين، أكثر من 70-80 ثائر، كلهم هربوا هناك، لجأوا إلى العراق بقيادة الحاج أمين الحسيني. طلب من أمين الحج، من القائد أمين الحج أمين الحسيني، أن يدخله ويتواسط له في الدخول إلى الكلية الحربية. فدخل الكلية الحربية العسكرية وتخرج برتبة ضابط، هو ومعه صديقه وزميله القائد الكبير عبد القادر الحسيني وصديقه الحميم ابن الناصرة فؤاد نصار. تخرجوا برتبة ضابط، وبعد أن تخرج برتبة ضابط ماذا يريد أن يعمل؟ اشتغل معلم في مدينة البصرة، و ثم قامت ثورة 1941 في العراق. انضم معركة سن الذبان، هذه المعركة شارك فيها الثوار الفلسطينيين كلهم. ثم فشلت، وبعد أن فشلت هرب الثوار، كل هرب بطريقته الخاصة. عاد عبد الرحيم محمود إلى فلسطين. في ذلك الوقت كانت بريطانيا قد أعلنت العفو عن جميع المطاردين، فعاد إلى عنبتة وسنة 1941، ورأسا زار مدرسته التي عشقها وأحبها وهي مدرسة النجاح، وطلبوا منه أن يعود معلما في مدرسة النجاح، وعلم حتى سنة 1947 حينما قامت

0: الثورة الكبرى وقرار التقسيم إلى آخره، استقال من عمله ولجأ وانضم إلى جيش الإنقاذ، وكان مركزه في مدينة الناصرة، وهناك وقعت المعركة وفي شمال الناصرة معركة الشجرة، واستشهد فيها.
1: رحم الله شاعرنا الكبير شاعر فلسطين. ولا يسعفنا الوقت للحديث بتفصيل أكثر عن سيرة هذا الشاعر النيرة. شكرا لك ضيفنا الأستاذ طارق عبد الكريم على هذه التفاصيل وعلى هذه الإضاءات النيرة التي قربتنا من السيرة الإنسانية للشاعر الكبير الراحل الذي وجدت فلسطين في أشعاره وقصائده حتى اللحظة، وكتب عن الوطن أولا الذي عاش فيه وروى بدمائه أرض الوطن وعبد بها طريق الحرية. إلى هنا نصل إلى نهاية نافذتنا من طول كرم، عودة إليكم.
2: قبل ما نعم بيان، كل الشكر لك أكيد ولضيفك الكريم، يعني بالتأكيد هذه القصائد تبقى حاضرة في وجدان الفلسطينيين، كل الشكر لوجودك.
3: نعم هبة، بنضل مكملين في السياق الأدبي والشعري، لكن هذه المرة من قطاع غزة، يعني نتحدث عن رسائل الفر، هذه المجموعة القصصية الجديدة التي أطلقها الكاتب والمؤرخ حسام أبو النصر. حين تعجز الأرقام عن وصف الألم، تتقدم الحكاية لتقول ما لا تستطيع الوثائق وحدها أن ترويه.
2: نعم فرح، إذن من قاعة الجليل في مؤسسة محمود درويش برام الله، وفاء لغزة وتوثيقا لذاكرتها الحية في ظل الحرب، انطلقت هذه المجموعة القصصية الجديدة رسائل الفر للكاتب والمؤرخ الفلسطيني حسام أبو النصر. هذا الكتاب الذي وصف بأنه وثيقة إنسانية خرجت من قلب غزة، يمزج بين دقة المؤرخ وعاطفة الأديب. نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذه الرسائل رفقة ضيفنا بالأستوديو الأستاذ حسام أبو النصر المؤرخ والكاتب. يسعد صباحك.
4: يا هلا، أحلى صباح لكم وللمشاهدين.
3: أهلا بك أستاذ حسام. يعني بداية، حضرتك انعرفت كمؤرخ وأيضا حضرتك مدير عام الرواية في وزارة الثقافة الفلسطينية، لكن يعني حملت على عاتقك أن تحمل قصص ورواية أهل قطاع غزة، وأسميت هذه المجموعة برسائل الفر. نتحدث عن رمزية هذه التسمية.
4: أول شيء صباح الخير لكم، وشكرا لتلفزيون فلسطين ممثل الدكتور أحمد عساف الذي يحاول دائما أن يرتقي بالرواية الفلسطينية، وجهودكم في تلفزيون فلسطين مشكورة في هذا الموضوع. رسائل الفر هي ضمن سلسلة من الكتابات التي كنت أقوم بها خلال الحرب، وتوثيق، وخرجت من عباءة المؤرخ باتجاه أن أكون كاتبا أدبيا أكثر من أن أكون مؤرخا ملتزما بالبحث العلمي وغيره. وأنا هذا الكتاب الثاني في الحرب، باعتبار أنه أثار غزة وحرب التاريخ كان قبله، أيضا كان عن تاريخ وأثار فلسطين. رسائل الفر تحمل عدة شهادات وروايات وقصص حقيقية، وأيضا تمسني وتمس عائلتي التي ارتقى منها أكبر عدد من الشهداء، 250 شهيد خلال الحرب، وأيضا تمس رواية أصدقائي الذين استشهدوا. جمعتها في خلال الحرب، وحاولنا أن نتماسك، وهي يعني رسالة أنه يجب أن نتماسك في ظل ظروف الإبادة، وكان يجب أن أنقلها بطريقة جديدة بحيث أن لا تكون متكررة، لأنه نحن نعرف كثيرا أن الصورة نقلت بشكل كبير وأن كثيرا كتبوا، ولكن كان يجب، هذا حملني عبء أكبر، أن يكون الكتابة بشكل غير متكرر وشيء مختلف يحمل شكلا ونوعا مختلفا في الكتابة. أدعي أو أقول أنه قد أكون وصلت الرسالة بالشكل الصحيح.
2: نعم أستاذ حسام، يعني زي ما ذكرت أنت خرجت من عباءة المؤرخ إلى الأدب، يعني كيف، شو اللي استطاع الأدب والقصة القصيرة التقاطه من وجع غزة وأهلها؟ ليش حسيت أنك بحاجة للتوجه للأدب اللي ما استطاعت كتب التاريخ والتوثيق الأكاديمي أنها هيك ترضيك فاتجهت للأدب؟
4: أول شيء أنه هناك قصص لا يمكن أن تحكى بشكل عابر، وأنه في ناس ما بدها تسمع، ووجدت أنه يجب أن تكون هذه الرسائل مكتوبة وموثقة وكشاهد، ولكن لا تأخذ الطابع البحثي والعلمي، لأنها إنسانية وعاطفية أكثر من ذلك، من أن تكون محكمة أو تكون في إطار بحثي. وبالتالي أنا وجدت أنه هذه القصص كان يجب أن تخرج، وكان بكل بساطة كان هناك شيء يجب أن يقال وقلته، يعني ما كانش في تكلف في الموضوع، وقوته في بساطته. وحتى العنوان رسائل الفر هو

0: عنوان بسيط ولكن له دلالات كبيرة وهامة تحدثنا عنها وأقولها بكل وضوح، هي أنه هو طائر معروف في غزة كان يأتي في شهر أكتوبر آخر 9 آخر 10 أول 10 تقريبا بيكون موجود، يعني الصيادين ينصبون شباكه لصيده، وطبعا اختفى في خلال الحرب الإبادة، ووجدت أنه كنا زمان الحمام الزاجل هو الذي يحمل هذه الرسائل. اليوم ما يميز غزة هو هذا الطائر الذي اختفى عنه، وهو معروف لدى كل قطاع غزة، وأيضا من الأطباق الشهية كان في قطاع غزة أيضا. فوجدت أن أفضل من يحمل هذه الرسائل هو طائر الفير بكل بساطة، وفعلا حقق الكثير، حتى التساؤلات الآن أكثر أصبحت متاحة للجمهور بعد أن صدر الكتاب من دار الرعاة، مشكورين قاموا برعاية وأصدار هذا الكتاب بعد معاناة مع دور النشر طبعا، وطبعا وجد صدى كبيرا باتجاه القصص التي تحملها هذه المجموعة.
1: عمين على حرب الإبادة على قطاع غزة، إبادة كل شيء. إذا إحنا بنحكي عن حوالي 2 مليون قصة فأكثر، يعني ممكن حتى كل شخص عاش قصتين وثلاثة وأربعة، يمكن نحكي عن أكثر من 4 ملايين قصة إنسانية شخصية عاشها كل واحد في قطاع غزة، لكن أنت انتقيت 32 قصة لهذه المجموعة، كيف انتقيتها وسط هذه الملايين من الروايات والحكايات؟
0: شوفي، أول شيء هو ما يختلف في هذه المجموعة أنها قصص تمسني شخصيا، وبالتالي تمس شخص لم يكن في الحرب وهذا المختلف، ولكن عائلته وأهله في الحرب، وكانت رسالة واضحة بأنه نستطيع أن نكتب حتى من خارج الحرب، وأننا نعاني أيضا خارج الحرب، ووجودنا سابقا في الحروب السابقة، يعني أنا حضرنا لحد حرب 2014، هذا لا يجب معناته أن لم نحضر حرب 2023 صحيح. ولم نكن في حرب الإبادة، لا يجب ما قبله، فالمعاناة معاناة أيا كانت، صح تختلف وشكلها وعنفها وقوتها وعدد الشهداء، كل ما في هذه الحرب يختلف عن الحروب السابقة، ولكن هذا لا يمنع أننا عانينا نفس المعاناة.
1: نضيف إلى حديثك أستاذ حسام، في لقاء سابق مع الشاعر خالد جمعة سألته سؤال، مين أصعب تكتب من الحرب كونه مرض كتب من داخل الحرب مرة كتب من خارجها، فقال لي أنا الكتابة من خارج الحرب هو الأصعب.
0: نعم، لأنك أول شيء تشعر بمسؤولية أكبر، ثانيا هناك عقدة الذنب أنك لم تكوني معهم.
1: نعم،
0: وأنا في حرب 2021 كانوا أولادي وعائلتي وزوجتي هناك، لسه لم يأتوا بعد، وبقيت ابنتي حتى الآن،
1: حتى الآن ابنتك في قطاع غزة، وعاشت الحرب.
0: نعم،
1: وظلت هناك
0: تماما. نعم، وبالتالي وكأني قطعة مني تعيش هذه الحرب.
2: أكيد قصتها موجودة في رسالة
0: طبعا الفيلم. وهي من إحدى الرسائل التي أرسلتها لي أيضا منشورة في الكتاب. وخالد جمعة له رسالة في الكتاب أيضا كان مرسلها لي يعزيني في العائلة بعد استشهادهم، فبعتقد أنه هذا ردا على بعض المجموعات سواء من قطاع غزة خاصة أو الكتاب الذين عانوا ولاية الحرب، ولكن كانوا يحملون مسؤولية أنه كتاباتك لا ترتقي إلى مستوى عذاباتنا، فهذا كان يحمل المسؤولية، فجزء منهم سافر بعد ذلك وغادر، اختلفت رؤيته. إذا كان المفروض بالأساس أن نكتب أينما كنا وأينما وجدنا، وأنا قلت هذا الكلام سابقا أنه كمان لا نستطيع أن نمنع مثلا كاتب في الأردن زي أيمن العتوم أن يكتب عن غزة مثلا، عن الحرب كتب، تعرض لانتقادات، لا نمنع أحد في مثلا في الكويت أن يكتب عن الحرب، لا نمنع أي أحد، لأنه اليوم الصوت يجب أن يصل بكل الطرق بكل الوسائل بكل الأشكال. هلأ الرسائل المحمولة تفرق بين من كان يعيشها أو له ارتباط بها مثلنا وبين من لم يعيشها. ثانيا القصص الموجودة كلها تقريبا واقعية 80% أو 90%، لا تحتاج إلى إلى الخيال وتشبيه الأسماء وغيرها، هو فقط أنه رفعت الأسماء الحقيقية في بعض القصص، بعضها تماما يعني مش كثير، رفعت الأسماء الحقيقية احتراما لهم وأبقيت. بس أنا مثلا عائد لم يعد بعد، هو صديقي عائد اسمه الحقيقي عائد أبو جياب الله يرحمه، واستشهد في الحرب، هو كان زميلي في الشؤون المدنية 20 عام أنا وياه اشتغلنا مع بعض، وهو رفيق دربي يعني، واستشهد في الحرب. رمزي حمودة، كثير من الأصدقاء الذين ذكرتهم بالاسم،
1: الشاعر سليم النفار
0: طبعاً طبعاً, تحت طبعاً طبعاً طبعاً. وبالتالي بس أنا بحكي لك عن أصدقاء المقربين. نعم، الذين نعم عايشتهم أنا بشكل شخصي، عشان هيك هذه الحكايات تمسني أنا شخصياً، فبالتالي هاي المختلف عنها أنها كتبت خارج غزة ولكنها تحكي تماماً عن حكايات حتى المدن ما قبل، يعني مثلاً دخال في حي الرمال يتحدث عن مدينة، عن حي الرمال قبل أن يبات. غزة المتخيلة يتحدث عن لما أول زيارة إلي في 89 لما دخلت قطاع غزة، وأنا كنت في الجزائر وموجود في الجزائر ودخلتها، وكيف تخيلت غزة وكيف أصبحت بعد الإبادة. إذن أنت بتعطي صور متشابكة مختلفة متناقضة.

0: كيف كانت كيف أصبحت، وهذا أعتقد أعطى ميزة للكتاب اختلف عن
1: أكيد أضفت عليها جزء من شعورك تجاه الموضوع ونظرتك أيضا للموضوع. نعم. يعني كمان أستاذ حسام، هذا الكتاب أطلق في رام الله بحضور لافت كان من عدد من المثقفين والأدباء، شو اللي بتأمله اليوم لهذه الرسائل أول إشي، وكيف كمان بتشوف دور السرد والأدب الفلسطيني في حفظ الرواية الفلسطينية؟
0: أول شيء أنا بشكر يعني حقيقة الأخوة والأصدقاء الذين شرفوني بحضورهم، وكان عدد كبير جدا ولافت، وكان حديث يعني انه كثير من اليوم بنلاقيش المشهد الثقافي بهذا العمق، وهذا دليل اهتمام في رسائل الفر، وايضا اهتمام بالكاتب واهتمام بالقضيه وايضا بحرب الاباده على قطاع غزه، وهذا ايضا كان شرفني كثير. الرسائل حققت، او انا ما اعتبر انها تحقق كثيرا من الاشياء التي تفتح الباب بنظرة مختلفة عن ما كتب عن قطاع غزة، أعتقد ذلك. أما ما كتب كثيرا، ولكن أنا وجهت الأنظار باتجاه أشياء أخرى يمكن لم ينظر لها. ثانيا، شكل الكتاب يجب أن يختلف، بمعنى أن لا يكون يعني مملا ومكررا وغيره، يجب أن يكون هناك أشكال أخرى نبدعها لنوصل هذه الرسالة، بمعنى أن لا نبقى في نفس الطريقة والشكل والنوع الذي نكتب به، لأنه حجم الإبادة بصراحة أنا شخصيا فجر لدي أشياء أنا لم أكن أريد أن أذهب إلى الأدب مثلا، وهذه كانت قرار عندي من سنوات طويلة. أنا بكتب عندي 12 مؤلف في التاريخ أو 13 مؤلف، ولم أكن أريد الاتجاه، ولكن رسائل الفر وحرب الإبادة وجهتني إلى هذا الاتجاه باتجاه أن هناك أشياء يجب أن تكتب حقيقة. وأنا هنا أدعو كل من لديه قصص أن يكتبها، لأنه هذه شهادات حية ستعيش معنا طويلا حقيقة، وهي ضمن التاريخ الاجتماعي والإنساني للمدينة. صحيح. وهذا مهم، أنه لأنه بوازي التاريخ العلمي والتاريخ البحثي والآثار والأوابد والمخطوطات وغيرها.
2: نعم، لكنه يعني بخليك متصل إنسانيا أكثر مع القصص المكتوبة، بحيث أنه بيكون مضافة المشاعر بشكل مركز طبعاً. ليس مجرد سرد طبعاً. سرد مجرد من المشاعر. ممكن يكون في مجموعة قصصية جديدة أو سلسلة أخرى؟
0: هو مش الموضوع، هو بيجي الموضوع مش
2: أنا مقرر عندك يعني.
0: بالضبط، هو مش مقرر ذلك، هو إن كان متاحا، يعني أنا في الكتابة دائما أقول إن كان هناك شيء مهما للكتابة سأكتب، لم يكن هناك شيء لا داعي لكتابته،
2: بمعنى حتى في نفس الموضوع في الإبادة على قطاع غزة
0: سيبقى هذا. يعني أنا مثلا في نصوص لم أنشرها، فلفل حار مثلا كان عن غزة برضو، في مثلا نصوص ما زلت أنا بكتبها، إذا حسيت أنه ستتوجه إلى أن تصبح كتابا آخر سأتجه لهذا الاتجاه. بس أنا حقيقة حتى في كتابات التاريخية بحاول أكتب ما يبقى ويعيش، لأن ما بكتب شيء يعني أعبي فيه صحف أو أعبي فيه، لذلك أنا مقل حتى في الصحف، بكتب شيء يعني يبقى في الذاكرة، ولذلك بخلي الإشي لظروفه. ممكن أنا أتجه لكتابة رواية
2: طويلة.
0: رواية نعم، وهي تتحدث عن أحداث ما بين الجزائر وبين غزة أيضا، عن حياة شخصية برضو. أنا أكثر واقعية، يعني أنا بقول عن نفسي براغماتي ثقافي ولست براغماتي سياسي عموما، يعني بحب أكون واقعي في كتاباتي، ما بحبش أروح للخيال والقصص الخيال، هذا شيء شوي ما بحبذوش،
1: وهذا اللي بميز،
0: لأنه عندنا قصص حقيقية أولى أنه نتحدث فيها.
1: طبعا يمكن كمان أستاذ حسام اللي بميزها أنه حكت عن المشاعر، يعني هي قصص واقعية عن الخوف والترقب، يعني دائما منصورهم أهالي غزة بالتحديد أنهم أبطال، يمكن الناس صارت تفكرهم مجردين من المشاعر، وهي الفكرة كمان كانت ممتازة أنها توصل من خلال الرسائل.
0: نعم يعني وأنا بقول لك أنه غزة شعب زي كده، وأنا قلت هذا في رسائل الفر، أنه هو شعب كأي شعب في العالم، كان يسمع فيروز، وكانت النساء تنشر الغسيل، وكان الأولاد يلعبون في الشارع، وحياة غزة كان يعني في ناس بصوروا أنه يعني ليست من هذا العالم، هذا مش حقيقي. غزة كانت مليئة بالموسيقى والأدب والثقافة
1: الحياة.
0: وأنا عشت فيها سنوات طويلة، كنا أقل ندوة يأتي فيها 200 300 400 جمهور متشوق للثقافة، شباب باحثين، أكثر أفضل باحثين حتى على مستوى فلسطين.
2: مركز رشاد الشوى الثقافي
0: مثلا طبعا وكان عندي أنا مركز بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية، كان يعج بهؤلاء المثقفين وهؤلاء الشباب. وبالتالي انت بتلاقي حتى في الضفة الغربية بيجيبوا في جامعات بير زيت وجامعات النجاح وكذا، يشيدون بالباحثين من غزة حتى في ظروف الحرب، يكتبون في اي ظروف، وهذا شيء. ولكن مش معنى ذلك انهم يعني هم خارقين او هم لا يعني صحيح. لا، هو بده يكسر حاجز ان يكون في هذا الحصار، وفيبدع بكل المجالات ويقدم كل ما لديه لكي يكون على الاقل انسان، وينزع لا ينزع من انسانيته.

0: هذه هي غزة حقيقة، يعني تستحق منا ذلك.
1: نعم، كل التحية لغزة، لأهلها، وكل الرحمة لشهدائنا في قطاع غزة. لازال الشهداء يسقطون أو يرتقون حتى اليوم في قطاع غزة. الإبادة مستمرة، لم تتوقف، وإطلاق النار لا يتوقف، والقصص المؤلمة والموجعة لا تتوقف مع هذه الإبادة. يعني كل الشكر لك، وبانتظار أعمال أدبية جديدة توثق واقع الفلسطيني. الكاتب والمؤرخ حسام أبو النصر، يسعد صباحك. شكرا لك.
2: كل الشكر أكيد لك، وأكيد دائما الكلمة تبقى خط دفاع أول عن وجودنا وهويتنا ونضالنا الفلسطيني بالتأكيد.
0: شكرا.
1: إلى هنا مشاهدينا نذهب إلى نافذتنا الأخيرة من فلسطين هذا الصباح، وهذه المرة نتحدث عن إخطارات الهدم التي أصدرتها محاكم الاحتلال الإسرائيلي في محافظة بيت لحم.
2: نعم فرحياً، العديد من الإخطارات تم تسليمها إلى المواطنين في بيت لحم، وجميعها بحجة عدم الترخيص. إذن نتابع تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. معنا مراسلنا من هناك هاني فنون. صباح الخير هاني.
3: صباح الخير هبة، صباح الخير فرح، صباح الخير جميع أبناء شعبنا في كل مكان. أنا من خلال متابعاتي الميدانية لما يجري فيما يتعلق بإخطارات الهدم والاستيطان أتحدث في هذه النافذة. بداية في الآونة الأخيرة وفي هذا الأسبوع الماضي تم إصدار عشرات القرارات من قبل محكمة الاحتلال المركزية، إضافة إلى ما أيضا لجنة ما تسمى لجنة التنظيم والبناء في بيت إيل، وهي الإدارة المدنية في بيت إيل، وهي المسؤولة عن جميع الإخطارات والاستهدافات بالهدم المنازل وتشريد أبناء شعبنا من هذه المنازل في جميع المحافظات. بداية في الأسبوع الماضي صدرت عشرات القرارات برفض ملفات هذه المنازل واستئنافات المواطنين على قرارات أيضا الاحتلال في بيت إيل كما ذكرنا، وهذه المحكمة رفضت النظر في هذه الملفات، وبالتالي أصبح الصلاحية القانونية وفقا للقانون الإسرائيلي بين قوسين هي للإدارة المدنية في بيت إيل التي تقوم بتنفيذ عمليات الهدم بشكل فوري، يعني تعطيها الصلاحية القانونية من أجل هدم منازل المواطنين. وهذا أيضا يعني تبادل الأدوار أو باب الدوار كما يسمى، المحكمة ترفض النظر بالقضايا، ولجنة التنظيم والبناء في بيت إيل هي التي تقوم بتنفيذ، وهذا ما يريده الاحتلال من خلال اللجان التنظيمية التي تشرع بملاحقة المواطنين بداية في اختارات وقف عمل ومن ثم اختار نهائي ومن ثم اختار هدم، وهناك اختارات متعددة، اختار إداري على سبيل المثال. هذه الاختارات تنتج عنها قرارات محكمة وجلسات وسنوات طويلة من متابعات المواطنين القانونيين، من متابعات المواطنين للقانون والإجراءات القانونية من أجل وقف هذه العمليات الاحتلالية. لكن ما جرى ما بعد 7 أكتوبر هو ما زاد من وتيرة استهدافات الاحتلال لأبناء شعبنا في هذه المنازل، حيث أن تم تفعيل قضايا منذ عشرات السنوات، أو مضى عليها أكثر من 10 سنوات، 15 عاما، هذه القضايا أو المنازل المسكونة لدى المواطن. اليوم المواطن في حيرة من أمره بإخلاء المنزل أو البقاء في هذا المنزل، ونحن نتحدث عن مقتنيات كثيرة في المنازل، عن أحلام المواطنين في هذه المنازل، أطفالهم وهم يعيشون منذ سنوات. الملاحقة الاحتلالية لأصحاب المنازل هي تشكل سياسة ممنهجة من أجل تهجير المواطنين وإفراغ الأراضي. على سبيل المثال أنا في بلدة نحالين، المشهد من خلفي كيف هي مستوطنة بيتار عليت، وتشاهدونها تتوسع على أراضي المواطنين، حتى المناطق العازلة التي يريد أن التي أقامها الاحتلال أو المناطق الأمنية يسميها، أصبح يقوم بالبناء فيها في هذه الأوقات، ووضع مخططات تفصيلية من أجل توسعة المستوطنة بحدود الأراضي المواطنين في المنطقة التي ترونها في هذه الأثناء. هذا مؤشر أن البناء الاستيطاني سيتوسع على أراضي المواطنين في هذه المنطقة، وأيضا نهب واستيلاء على آلاف الدونمات الزراعية في محيط هذه مستوطنة بيتار عليت المقامة على أراضي نحالين وحسان ووادي فوكين، وأيضا كيف يتم التجريف في المنطقة الغربية في هذه الأوقات وطمر أراضي المواطنين أيضا في جهة أخرى من أجل تخريب أراضي المواطنين وتصبح بالتالي هي مناطق للبناء الاستيطاني.

على سبيل المثال أيضا هناك عشرات المنازل في هذه البلدة طالتها قرارات الاحتلال بهدمها، وهذا قرار كان نهائيا بهدم هذه المنازل، وهذا أمر خطير جدا، يعني أن هذه عشرات المنازل سيكون مكانها مئات الدنومات من الأراضي الزراعية التي يحرم على المواطنين الوصول إليها والاستفادة منها مستقبلا، لكن البناء فيها ممنوعا والمواطنون لا يبنون في هذه المناطق منذ سنوات بفعل الملاحقة الاحتلالية لهم، إلا أن المنازل التي بنيت سابقا وكما ذكرت أيضا أنها منذ عشرات السنوات اليوم أصبحت ملفاتها مفتوحة لدى محاكم الاحتلال، وهذا مؤشر خطير. ما يجري في بيت لحم بشكل عام هو أن الاحتلال يقوم بملاحقة المواطنين، وهذا هذه صورة أولى عن الاستهدافات للمنازل المواطنين. أيضا المستوطنون من يقومون بالاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم وإقامة بؤر استيطانية، وبالتالي أصبحت جميع الأراضي الفارغة الواسعة والاستراتيجية في محافظة بيت لحم تحت سيطرة وسطوة المستوطنين. الصورة الثالثة والأخرى وهو قيام المستوطنون بالتحريض على أبناء شعبنا على منازل المواطنين من أجل هدمها ودفع الإدارة المدنية لدى الاحتلال لهدم هذه المنازل في محيط البلاد، في محيط القرى والبلدات، مثل قيام مؤسسة رجبيم بالتحريض دائما على البناء في قرية الولجة، وهنا في نحالين التحريض على أحد المنازل فيها ومنازل أخرى وأحياء سكنية أخرى بنيت في سنوات سابقة. هذا التحريض من المستوطنين لاقى أذانا صاغية من قبل الاحتلال الذي فعلا فتح ملفات وأخطر منازل وقام بهدمها، وقام أيضا والآن هو يحاول لهدم هذه المنازل. فنحن نتحدث عن الجيش الاحتلال والمستوطنون هم أداة واحدة من أجل تنفيذ مخططات دولة الاحتلال في السيطرة على أراضي المواطنين، في إفراغ الأراضي من أصحابها، وأيضا الوصول إلى الأحياء السكنية والمناطق السكنية من أجل حصارها في مسألة البناء أو البناء العمراني أتحدث أنا، وأيضا الحصار الموجود والمفروض على الطرقات فيها مثل البوابات وإغلاق المداخل الفرعية سواء بسواتر ترابية أو بمكعبات الإسمنتية أو بالبوابات، فهذا الأمر يزيد من الخناق على أبناء شعبنا سواء في مكان السكن أو سواء في التنقل والوصول إلى أماكن سكنهم وفي منازلهم التي كما ذكرت باتهم ملاحقون فيها في الهدم. هناك نماذج وأمثلة كثيرة على قيام عدد من المواطنين بإفراغ منازلهم منذ سنوات، عذرا منذ أشهر، هم بانتظار تنفيذ حكم محكمة الاحتلال بهدم المنزل. هذا التشتيت، هذا الترويع، هذا الترهيب الذي تعيشه عشرات أو لربما مئات العائلات في محافظة بيت لحم، هذا بفعل التحريض الاستيطاني من المستوطنين وأيضا بفعل تعقب قوات الاحتلال لحياة المواطنين في هذه المناطق. هذا هو صورة الواقع الحال، بناء استيطاني يستشري في جميع أنحاء محافظة بيت لحم، ويمنع المواطن الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب المكان من البناء والاستقرار في أرضه وفي منزله وفي حياته نتيجة لهذا الاستهداف. هي مخططات استيطانية احتلالية كبيرة تستهدف ما تبقى من أراضي المواطنين، تستهدف المنازل، تستهدف المناطق الأثرية، تستهدف الشوارع، تستهدف كل شيء يعيد الحياة لأبناء شعبنا الذين يتوقون للبقاء في هذه الأراضي، في هذه المنازل، في هذه المناطق، يدافعون عن حياتهم في هذه المناطق ضد إجراءات احتلال كبيرة جدا تستخدم ضدهم. إضافة إلى ذلك المستوطنون هم من يقومون أيضا هم الذراع الآخر من أجل تنفيذ مخططات دولة الاحتلال على أراضي المواطنين في المناطق، وكما ذكرنا سابقا أن أي أرض كانت فارغة أو يستخدمها المواطنون للزراعة مثل المنطقة الشرقية لبيت لحم أصبحت جميعها تنتشر فيها البؤر الاستيطانية، ومن يستطيع من المواطنين أو ما صمد من المواطنون في هذه المناطق الآن يتم ملاحقتهم من قبل المستوطنين بشكل يومي في ساعات الليل وفي ساعات النهار من أجل خروجهم من هذه المناطق، وحتى أن الاستيطان بدأ يتغلغل في أواسط أحياء سكنية مثل ما يجري في منطقة جناتة، كيف أن هناك

0: بؤرة استيطانية أقيمت قبل شهرين ونتج عن ذلك استشهاد أحد أصحاب الأراضي في هذه المنطقة. هذا البناء الاستيطاني، هذه الإجراءات الاحتلالية هي عنوانها تشريد وتهجير أبناء شعبنا وإفراغهم من ممتلكاتهم ومن أراضيهم.
1: بالفعل هاني، يعني ليس لدينا كفلسطينيين إلا الصمود على أرضنا والبقاء في منازلنا والتمسك بهذه الأرض. نحن أصحاب الأرض ونحن أولى بها رغم كل هذه المآسي التي يعيشها أبناء شعبنا. شكرا جزيلا لك زميلنا هاني فنون من بيت لحم.
2: نعم فرح، إذن مشاهدينا بهذه النافذة المباشرة نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من فلسطين هذا الصباح. كنا معكم لساعتين من الوقت، نتمنى نكون قدمنا لكم خلالها كل ما هو ممتع ومفيد. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نهاركم سعيد وفي أمان الله. يعطيك العافية فرح.
1: يعطيك ألف عافية هبة. إذن مشاهدينا انتهى مشوارنا لهذا اليوم، لكن يتجدد اللقاء غدا وفي نفس الموعد في 8 صباحا. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، وإلى اللقاء غدا في أمان الله.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الصباح نسأل الله أن يجعل يومكم عامرا بالسعادة والفرح. نبدأ معكم بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر تموز لعام 2026 وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما،

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبة أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأربلة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه، رواه مسلم. وقوله جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها،

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
2: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى نهار جديد البانوراما الإخبارية من صوت فلسطين وفضائيات فلسطين مباشرة. متابعة إخبارية شاملة لأبرز التطورات الميدانية والمحلية والسياسية في نهارنا لهذا اليوم. ازدياد صعوبة الوضع الصحي في قطاع غزة، وأيضا تشوهات في الأجنة بسبب حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا في القطاع. أيضا في نهارنا لهذا اليوم تصعيد استيطاني في شمال الضفة، والاحتلال يصعد من إخطارات الهدم. ونتابع أيضا وإياكم الاتحاد الأوروبي ومانحون دوليون يعلنون عن حزمة دعم لقطاع غزة بقيمة تفوق 600 مليون يورو. هذه الملفات بالإضافة لمتابعة لأبرز المستجدات الميدانية لهذا اليوم في نهار جديد نتابعها وإياكم، ولكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء مع زميلة شادن الرماوي. صباح الخير شادن.
4: صباح الخير لك محمد وللسادة المستمعين والمشاهدين. أصيب عدد من المواطنين أمس في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة، كما أصيب آخرون بينهم حالة حرجة إثر غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب القطاع. وكان قد استشهد مواطن وأصيب آخرون أمس في قصف شنته طائرات الاحتلال استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى بمدينة غزة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ استئناف العدوان عقب وقف إطلاق النار إلى 1109، والإصابات إلى 3578، فيما تم انتشال 800 جثمان. حذر رئيس جمعية البنك المركزي للدعم في قطاع غزة ناهض أبو عاصي من خطورة زيادة الطلب على وحدات الدم جراء النقص الشديد بالتبرع وإصابة معظم المتبرعين الدائمين بالأنيميا بسبب الحصار والتجويع، ما اضطر الجمعية إلى اعتماد الطرق البدائية لفحص الدم. هذا وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد إن نحو 2 مليون مواطن في قطاع غزة يواجهون حالة تجويع مستمرة نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات والمواد الغذائية. وأكدت أن القطاع أصبح الأعلى تكلفة للغذاء في الشرق الأوسط في ظل انهيار منظومة الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. إلى ذلك قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك إن مواصلة الاحتلال تقليص المساحة الجغرافية المتاحة للمواطنين عبر توسيع ما يسمى بالخط الأصفر يفاقم معاناة النازحين ويزيد من الأزمات الاجتماعية، وذلك بهدف تنفيذ مخطط تهجير المواطنين من القطاع. في المحافظات الشمالية استشهد الشاب نصر كعابن إثر إصابته الحرجة برصاص الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع العنصري في بلدة بيرنبالة شمال غرب القدس المحتلة فجر أمس. في رام الله اعتدى مستوطنون أمس على شاب من قرية جلجلية شمال غرب رام الله ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة. في القدس المحتلة أجبرت سلطات الاحتلال أمس المواطن علي خليل أبو طير على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. كما أخطرت قوات الاحتلال أمس بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة الخضر جنوب بيت لحمة. وفي الخليل شرعت قوات الاحتلال أمس بأعمال تجريف لتوسعة الطريق الممتدة بين بلدة إذنة ومدينة دورة لصالح مستوطنة طاروسة التي باشر الاحتلال إقامتها مؤخرا على أراضي المواطنين في المنطقة. في ملف الأسرح حذر مدير نادي الأسير في محافظة نابلس مظفر دوقان من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لسياسات عزل انفرادي وتنكيل ممنهجة داخل سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة. وأشار دوقان لإذاعتنا إلى أن البرغوثي يقبع حاليا في العزل بسجن مجده حيث أفاد محامي نادي الأسير خلال زيارته الأخيرة بتعرضه لمزيد من الانتهاكات والمضايقات. قال خبير الاستيطان خليل التفجي إن مخطط إقامة حي استيطاني جديد في منطقة إملسون بالقدس المحتلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية تقوم على تطويق الأحياء الفلسطينية واختراقها عبر إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف منع قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. بدوره حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من خطورة مصادقة ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال على إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي إملسون جنوب شرق القدس. قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن الحرب المدمرة على غزة خلفت دمارا غير مسبوق ومعاناة إنسانية هائلة ومجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفي الضفة بما فيها القدس الشرقية تتصاعد وتيرة الضم والتوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين. وأكد خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط أنه منذ أكتوبر عام 2023 انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 30% وارتفعت نسبة البطالة إلى 50%، ما أدى إلى فقدان أكثر من 500,000 مواطن لوظائفهم، وقد بلغ العجز المالي مستويات غير مسبوقة. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو، وستخصص الحزمة لدعم عمليات التعافي المبكر خاصة استعادة بعض الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل جوانب من البنية التحتية المتضررة وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون. بدورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن هناك دعما متزايدا بين الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات إضافية ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بما في ذلك فرض قيود على التجارة معها، إلا أن توافقا نهائيا بين الدول 27 الأعضاء لم يتحقق بعد. أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الاحتلال أدى لتدمير الأرواح والبنية التحتية وتقويض أي آفاق لتحقيق التنمية المستدامة. شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، مؤكدا أن إيران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم وواشنطن تنتهكها بشكل متكرر. في حالة الطقس يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل موجة الحر الحالية التي ترفع من احتمالية اندلاع الحرائق وتزيد من مخاطر الإجهاد وضربات الشمس. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الموجزة. نعود من جديد إلى الزميل محمد أبو الرب وآخر المستجدات. إليك من جديد محمد.
3: شكرا جزيلا شادا، واهلا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام الى متابعه ملفات نهار جديد. البدايه من قطاع غزه، اعلن عن استشهاد مواطنين واصابه عدد اخر بسلسله استهدافات في انحاء متفرقه من قطاع غزه. نتابع هذه التطورات الميدانيه مع مراسلنا شادي الباز من القطاع. صباح الخير شادي.
5: صباح الخير لك زميلي محمد والاستاذ المستمعين. عم يعني اوضاع ميدانيه صعبه للغايه في قطاع غزه، خاصه مع توالي الاحتلال في الاستهدافات في قلب المدن. بالامس شهيدان في طبعا انحاء متفرقه من قطاع غزه، وقبل يعني يومين 8 شهداء، والتصعيد ما زال مستمر من قبل الاحتلال خاصه في مناطق يعني كما تحدثنا باستهدافات متنوعه، كانت لخيام النازحين او حتى للسيارات المدنيه، حيث عدد كبير من هذه الاستهدافات يعني تحصل ضد سيارات تكون يعني تمشي في الطرقات، وايضا استهدافات شقق سكنيه. الوضع خلال الساعات الماضيه كانت هادئه نسبيا، عدد من القذائف اطلق الاحتلال في مناطق جنوب مدينه خان يونس ما بين يعني المنطقه المحاذيه لمحافظه رفح، حيث دوت عديد الانفجارات في هذه المنطقه. رفق اطلاق نار من قبل اليات الاحتلال. المناطق الشرقيه لمدينه غزه ايضا كان هناك اطلاق نار متقطع من اليات الاحتلال. قبل قليل كان هناك ايضا اطلاق نار من زوارق الاحتلال في مناطق غرب مدينه غزه. ويعني هذه الاجواء التي تاتي هادئه نسبيا خلال الساعات الاولى من كل يوم، يعني خلال الساعات الاخرى من هذا اليوم تنقلب الى مجازر يقوم بها هذا الاحتلال، وبالتالي الطيران المسير ما زال يجوب في اجواء القطاع بشكل كبير جدا. ويعني نقدر انه ربما الساعات القادمه يكون هناك استهدافات، خاصه مع التصريحات التي تتوالى من قبل الاحتلال ما يتعلق بموضوع قطاع غزه والتصعيد الهجمات العسكريه في القطاع. ايضا توسيع الخط الاصفر محمد ياتي في مناطق يعني متعدده من قطاع غزه، تحدثنا في المناطق الغربيه الجنوب الشماليه من محافظه رفح باتجاه محافظه خان يونس، اي ما يعرف في مناطق مواصي خان يونس والمناطق المحاذيه او الاطراف المناطق الغربيه لهذه المحافظه. مدينه غزه تشهد توسيع اكبر للخط الاصفر، حيث بالامس كان الاحتلال قد وسع الخط الاصفر الى ما يعني مناطق او مشارف بدايه حي الشجاعيه، وبالتالي هو اصبح في قلب مدينه غزه تقريبا، ويعني لا تفصله الى عدد من المئات من الامتار حتى يصل الى منتصف مدينه غزه، وبالتالي كان العديد المواطنين يعني خرجوا من هذه المناطق خاصه مع توسيع الخط الاصفر واقترابه للتجمعات السكانيه. مناطق شمال القطاع ايضا مناطق بيت لاهيا كان هناك ايضا

0: التقديم لهذه المكعبات الصفراء، إن كانت يعني لعدة أمطار، ولكن هذه الأمطار التي يقوم بهذا الاحتلال هي تضاعف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن، خاصة إطلاق النار الذي يأتي بشكل كثيف في هذه المناطق، وأيضا يعني محاولة الاحتلال الحثيثة لتوسيع الخط الأصفر ويعني قدم المزيد من الأراضي ودفع المواطنين باتجاه المناطق الغربية لقطاع غزة، وأوضاع يعني ربما تبقى صعبة للغاية في ظل هذا المشهد الميداني المتزايد، وأيضا التصريحات التي أطلقها الاحتلال ربما باحتلال مناطق من شمال القطاع، إقامة مستوطنات في هذه المناطق. هذه التصريحات ربما هي ليست تصريحات عبثية، ولكن تصريحات في محاولة لجس النبض وردود الفعل العالمية حول ما يحدث في قطاع غزة على الجانب الإنساني محمد. وبشكل سريع الأوضاع الإنسانية في ظل يعني ارتفاع درجات الحرارة، هناك العديد والعديد من المواطنين الذين يصلون إلى المستشفيات، طبعا هذه المستشفيات التي هي مدمرة أصلا، هناك عدد كبير بدأت تصل للمستشفيات، إن كان طبعا بانتشار مرض الجذري الماء، وأيضا مما يتعلق أيضا بظهور يعني حالات خاصة الأطفال بحساسية على الجلد مع ارتفاع درجات الحرارة الكبير، وأيضا كانت هناك بعض الحالات التي وصلت إلى المستشفيات في حالة إرهاق من ارتفاع درجات الحرارة، ويعني هذه الأمور نتوقعها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع ارتفاع أو مع اشتداد الصيف خلال الفترة القادمة. وربما محمد أيضا يعني الملاحظ هناك تراجع كبير في كمية المياه المحلاة في قطاع غزة وتوزيع هذه المياه من قبل المؤسسات الدولية التي كانت يعني تنشط بشكل كبير خلال الفترات الماضية، هناك تراجع كبير في هذا الموضوع، وأيضا في موضوع توزيع المساعدات يعني أصبحنا نسجل يعني تراجع كبير جدا في المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وإن كانت هناك مساعدة تدخل ولكن ليست بالقدر الكافي لتوزيع على المواطنين. ما بالرفع يعني أيضا الحديث كان أمس عن فتحه، ولكن الاحتلال عاد إغلاق هذا المعبر، وبالتالي هناك ربما دفعة جديدة اليوم تدخل إلى قطاع غزة، وهناك عدد من المرضى والجرحى سوف يغادرون، ولكن تبقى طبعا كما نتحدث هذه الأمور يتحكم فيها الاحتلال بشكل كامل، وهو يفرض يعني العديد من الإجراءات على هذه طبعا وهذا الملف خاصة ملف معبر رفح. وبالتالي كما نتحدث دائما محمد ربما الساعات القادمة الأوضاع الميدانية تكون صعبة للغاية مع التحليق المكثف في هذا الطيران، والأوضاع الإنسانية ليست بأحسن أحوالها.
1: شكرا جزيلا الشكر شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. ونبقى في قطاع غزة، تشير الأنباء الواردة أيضا حول تردي الأوضاع الصحية وكارثية هذه الأوضاع إلى تشوهات في الأجنة نتيجة حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القطاع. عن ذلك معنا دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في القطاع. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير لك والمستمعين الكرام.
1: نعم، موضوع الأجنة يعني ما تفاصيل هذا الموضوع، ما الذي يجري في هذا الشأن؟
2: يعني ما تعرض له قطاع غزة من كميات كبيرة من المتفجرات ومن الرصاص ومن السموم التي ألقيت خلال فترة الحرب، هذه كلها لها أثار جانبية ولها أثار خطيرة على ليس فقط الحوامل، على كل المجتمع وعلى البيئة وعلى المياه. صحيح سجلت الكثير من الحالات، ولكن لا يوجد أرقام كبيرة دقيقة توضح نتيجة عدم وجود بحث علمي سليم يتحدث عن ارتفاع أو انخفاض في هذه الحالات. هناك سجلت حالات، لكن كما تحدثت أنه لا يوجد أي رقم واضح. من المتوقع أن تظهر حالات تشوهات، من المتوقع أن تظهر حالات تنزيل، وخاصة أننا مرينا في كل هذه الأمور الصعبة، ومن خلال المجاعات وضعف المناعة ونقص الأدوية وعدم متابعة الحوامل وإعطائهم الفيتامينات وإعطائهم المكملات الغذائية والأدوية التي تحافظ على سيولة الدم، كل هذه الأمور لها تبعيات خطيرة على موضوع الأجنة وعلى موضوع السيدات الحوامل، لكن هذا الأمر لا يوجد يعني رقم حقيقي واضح نتيجة ضعف الإمكانيات في جمع البيانات ونتيجة انشغال المنظومة العاملة داخل وزارة الصحة في أمور كثيرة، وهذه الأمور يعني لها

0: يدخل في أدوية، بعض الأدوية التثبيت، بعض أدوية نقص المكملات الغذائية ونقص الفيتامينات. كل هذه الأمور حرمنا منها خلال فترة الحرب في قطاع غزة. هذا له آثار سلبية كبيرة على الحوامل وعلى الأجنة وعلى الأطفال المواليد، يعني حتى الأطفال المواليد التي تولد الآن تولد بأوزان مختلفة يعني وبأوزان غير طبيعية. وكل هذه الأمور نتيجة هذه الظروف الصعبة، ونتيجة أيضا يعني كما تحدثت اللي هو تعرض يعني البيئة الفلسطينية أو البيئة داخل قطاع غزة إلى أمور كثيرة وتلوث كبير في كل شيء، في الهواء، في التربة، في المياه، في في في حياة كاملة يعني أعدمت تماما داخل قطاع غزة.
1: نعم، وإلى طبعا جانب هذه يعني التداعيات هناك أيضا انعكاسات صحية على النازحين، خاصة في الخيام في ظل يعني ارتفاع درجات الحرارة، الخيام البالية، انتشار القوارض، وهذا أدى إلى انتشار أمراض يعني جلدية وغيرها.
0: أستاذ محمد، يعني لا يعني الأوضاع داخل قطاع غزة أوضاع كارثية بكل المعنى. عندما نتحدث عن أكثر من ما يزيد من مليون مواطن الآن يسكنون في أماكن لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها، يعني على شاطئ بحر غزة أو في أماكن وجود أعداد كبيرة من القوارض والنفايات، وعدم وجود مياه نظيفة، وعدم وجود إمكانيات للحياة بشكل كبير. يعني عندما تدخل هذه المأوي أو الخيام المدمرة تشاهد عجب العجاب داخلها من القوارض ومن زواحف ومن وجود مياه صرف صحي وريحة وروائح كريهة. كل هذه الأمور هي يعني متنقلة داخل هذه المأوي، وكلها تنقل عدوى خطيرة جدا. يعني الأمراض التي تسجل في هذه الأماكن سواء من مراكزنا المنتشرة أو العيادات المتنقلة التي تتحدث عن حالات كثيرة من جدر الماء، من الجرب، من الحساسية المفرطة، ارتفاع درجة الحرارة داخل هذه الخيام يجعل هذه الخيام كالأفران وبها الأطفال والسيدات وكبار السن. يعني الأوضاع الكارثية أوضاع صعبة جدا، ونحن نتوقع الأسوأ نتيجة عدم دخول الموجود كميات كافية من المياه. الآن نحن داخل قطاع غزة نعاني من كثيرة من نقص حاد في المياه، وخاصة مياه الشرب التي بدأت مناطق كاملة داخل قطاع غزة يمر عليها أيام ولا يصلها مياه.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، على كل هذه الإيضاحات. نحن نتواصل وإياكم أيضا حول ظروف الإيواء ومراكز الإيواء في قطاع غزة وما يعانيه النازحون من أبناء شعبنا هناك. نتحدث إلى المهندسة نجلاء حماد، مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية. صباح الخير. أهلا بك. إذن يعني الحديث عن ظروف صعبة يعانيها النازحون وخاصة في الخيام، في ظل طبعا أن هذه الخيام باتت خيام بالية، في ظل أيضا انتشار للقوارض والحشرات، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، أين وصلتم في إعادة يعني تجديد أو يعني صيانة هذه المراكز، أقصد مراكز الإيواء؟
2: حقيقة يعني لا تزال الظروف الإيواء في قطاع غزة ظروف قاسية عن الأسر، ما زالت يعني من ظروف إيواء جدا صعبة وأثراء في الخيام في إطار عدم كميات الإسكان وتحسين المأوى. نعمل بشكل حثيث اليوم مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والشركاء في قطاع غزة لتحسين هذه الحياة وتحسين المأوى للنازحين، ولكن ما تزال الموارد شحيحة، ما تزال الاحتياجات عالية جدا وفق في جانب تعنت الاحتلال إدخال كمية إدخال موارد مناسبة لتحسين هذه الأشياء. ما زالت المواد التي نحتاجها ونناشد الجميع بإدخالها محدودة والاحتياج كبير، خاصة في وضع الصيف القاسي تظهر من حدوث الحشرات والمشاكل الصحية، بالإضافة لافتراء الخيام التي أصبحت تنك مع أكثر من فصول مناخية.
1: طيب كم تحتاج يعني

0: مختلف مناطق قطاع غزة من الخيام الجديدة التي يعني تحاولون تأمينها؟
1: اليوم احنا بنشتغل على مناكز منظمة وخط آلية وخطة حكومية واضحة لتحسين المأوى ولإعادة الناس لقرب ما يكون لمناطق سكنهم، لكن ما زال هذا العمل محدود جدا وقليل جدا مقارنة باحتياجات الناس. تم إعادة أكثر من 2300 أسرة تعتبر تقريبا أفضل الوحدات الموجودة في قطاع غزة من المأوى، ولكنها ما تزال محدودة جدا أمام احتياج الناس. هذه المراكز تقوم بإعدادها وزارة الشغل العام والإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة البنائي، محاطة بكافة الخدمات الصحية وخدمة الخدمات اللي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية، ولكن ما تزال هذه المراكز صحيحة وقريبة لاحتياج الأسر في انتقال ومن حياتهم، سواء كان من الخيام سواء كان من خدمات الأسر.
0: طيب مهندسة نجلاء، يعني المراكز التي تحاولون إقامتها أو تجديدها هل تقوم على الخيام أم هناك مخططات لتوفير يعني بديل عن هذه الخيام؟
1: طبعا احنا بدأنا من طرف قادمة قطاع غزة لإنشاء أكثر من مخطط أو أكثر من بديل لتحسين حياة المأوى أو لتحسين الإيواءات الموجودة في قطاع غزة، ابتداء من استخدام مواد الخشب والشوادر الخيام الجلدية إلى انتهاء باستخدام الفيبر التي تعتبر أفضل وحدات داخل قطاع غزة، مع السعي الحثيث لاستبدال هذه الوحدات أفضل أيضا، والتي نعتبر الكرزانات أو الوحدات المسبقة التشغيل هي الأنسب في التعافي التي نسعى فيها حياة الناس. اليوم احنا بنستخدم عبارة عن وحدات من الفيبر أو من البلاستيك المقوى مختلط بأكثر من مادة، هي تقريبا وحدة تحقق الخصوصية وتحقق الأمان حتى تمنعها من تحفظ الأسرة داخل من الحشرات من أي خطر خارجي، ولكن ما تزال هذه الوحدة غير كافية وغير مرضية بالنسبة لنا. شعبنا يستحق أفضل، والنازحين بعد متاسل يحتاجون إلى وحدات إيواء أفضل مما هو موجود.
0: كم حاجتكم من وحدات الإيواء مهندسة نجلاء؟
1: اليوم ما زالت الإيواء يعني حضرتك محدود جدا، يعني بعدنا اليوم تقريبا أعدنا 2300 أسرة تقريبا إلى أقرب ما يكون من خطتناهم من خلال أكثر من 16 مركز إيواء قائم من الشمال إلى جنوب قطاع غزة. هذه المراكز يتم تنفيذها المخططات الإيوائية بشكل منظم، تخدم شوارع خدماتية فيها مناطق للمياه، دورات مياه منظمة، لكن ما تزال محدودة. تعتبر المراكز يمكن أفضل المراكز الموجودة في قطاع غزة من حيث التنظيم من حيث توفير الخدمات. يتم ربط هذه المراكز بالقطاعات الأخرى من القطاعات الصحية، وضمن نعم نقوم بإنشاء بعض المراكز الصحية بقرب من هذه المراكز والمراكز التعليمية بقرب من هذه المراكز. كذلك نقوم بربطها بالقطاعات الأخرى من القطاعات الإغاثية والمؤسسات الخدماتية لتوفير الاحتياجات الأخرى من الغذاء والماء والشرب.
0: شكرا جزيلا مهندسة نجلاء حماد، مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية.

0: نتواصل وياكم سمعنا وتابعنا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوته فلسطين إلى التطورات الميدانية في جنين. معي من هناك مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير نزار.
1: صباح الخير لك محمد ولكافة السادة المستمعين.
0: المستجدات لديك نزار.
1: نعم محمد، تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءاته بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والقرى المجاورة على وجه الخصوص، وسط أعمال الاقتحام والتدمير والتخريب.

0: وشن حملات الاعتقالات في صفوف المواطنين ووضع اليد وسرقة الأراضي خاصة إلى الشمال الشرقي من جنين والشرق من مدينة جنين أيضا، وبالإضافة إلى الأراضي المواطنين في بلدة عرابي إلى الجنوب الغربي من المدينة. الليلة الماضية وفجر اليوم محمد اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين، 5 منهم من بلدة المغير إلى الشرق من مدينة جنين، و5 آخرين من بلدة دير بضعيف إلى الشمال الشرقي من المدينة. جيش الاحتلال اقتاد المواطنين 10 من البلدتين إلى جهة غير معلومة بحجة أنهم مطلوبون لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. الاقتحامات والمداهمات وشن حملات الاعتقالات هي سيدة الموقف والمشهد شبه اليومي الذي يتشهده محافظة جنين للعام الثاني على التوالي. كرة وبلدات المنشية وكثيرة وبرقين ويعبد ودير بضعيف وهم التوت وجلقموس وعنزة أيضا كانت على موعد مع اقتحامات ومداهمات للمنازل بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. اخطارات بالهدم للعديد من المنازل والمنشآت التجارية لمواطنين من دير بضعيف إلى الشرق من مدينة جنين كانت أيضا مشهدا لاحظه أو شهده المواطنون في هذه البلدة، خاصة الأراضي المواطنين إلى الجنوب من بلدة دير بضعيف التي تمثل غولا استيطانيا أو بداية لغول استيطاني يطل بوجهه البشع على أراضي المواطنين في جنين، خاصة عرابي ورابة وترسلي وأيضا قباطية وبالإضافة إلى دير بضعيف. بالعودة إلى مخيم جنين محمد، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المخيم للشهر 19 على التوالي وسط تهجير أهله البالغ عددهم أكثر من 22,000 مواطن، ومحاصر أيضا بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية وسط استهداف البنية التحتية وممتلكات المواطنين داخل المخيم وفي محيطه. بقي أن نشير محمد إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين للعام الثاني على التوالي خلف ارتقاءات 70 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين، ناهيك عن الاستهداف اليومي واللحظي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في كافة أرجاء محافظة جنين. محمد، هذه صورة الأوضاع في المحافظة في ظل استمرار العدوان العسكري الاحتلالي الواسع النطاق على محافظة جنين للعام الثاني على التوالي. نعم محمد،
1: أشكرك جزيل الشكر نزار سمودي مراسلنا من جنين على كل هذه الإيضاحات. نبقى وإياكم في جنين وحول تسليم أكثر من 10 إخطارات لوقف البناء والإخلاء في قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين. نتحدث إلى سيد حاتم رواجبي عضو مجلس قروي دير أبو ضعيف. صباح الخير سيد حاتم.
2: صباح النور.
1: ما طبيعة هذه الإخطارات؟ ما الذي حصل؟
2: بالأمس قوة من الجيش وقفت البناء، اقتحموا البلد من جنوبها، وضع الاختارات لبيوت قيد الإنشاء وبيوت مسكونة. طبعا هذه البيوت هي بتكون قريبة محاذية للمستعمرة مستوطنة اللي هم رجعوا إليها قديم، وانتقلوا على أراضي شيء وهددوا إنه كمان راحين إحنا نعطي اختارات لكل الأراضي هذه، كل البيوت هذه بديل شيء ترخيص. هذا هجوم جديد وعنيف وإرهاب للمواطنين. طبعا توجهنا في البلدية للسكان والأهالي، كل من جاءه إخطار يتوجد على البلدية حتى نكون بدراسة هذا الموضوع وإجراء اللازم. وكمان أضاف إلى ذلك على ناحية الجيرة أبو ضعيف بالمغير المتوت، هذه المنطقة المثلثة هذا عبارة عن يحاولون إنشاء فيه مستعمرة جديدة وهي راح تكون كبيرة على حسب باكم جرفوا وبطروا المواطنين ببعدهم. الأمس كان في هجوم للمستوطنين على أهالي دير أبو ضعيف في منطقة تسمى أم الهواء، وكان الاعتداء على المواطنين، هبت المواطنين إلى نجدة إخوانهم في هذه تلك المنطقة، مما أدى إلى كتيبة من الجيش قامت بتفريق المواطنين. واليوم الليلة قاموا باعتقال 5 من تواجدوا بهذه المنطقة، فذلك هو اعتداء منظم وجائر على المواطنين. وحاليا عندنا في دير بضعيف المواطنين صار صعب الوصول إلى أراضيهم في هذه المناطق، وهذا بأثر على حياتهم اليومية، فأصبح المستقبل غامض لأهالي دير أبو ضايف لأن لم نعتد على هذا الأمور وهذه الشراسة اللي من قبل المستوطنين ومدعومين بجيش الاحتلال.
1: طيب.
2: للأهالي.
1: سيد حاتم، بهذه يعني المنازل المهددة الآن بالهدم والتي تقع في المنطقة التي تحدثت عنها، كم يعني عدد هذه المنازل ومساحة الأراضي فيها، ومنذ متى مقامة ومبنية هذه المنازل؟
2: هذه المنازل قسم منها مبني من سنين، أراضي معمرة زيتون كبير اللي هذه المنطقة فيها، طبعا فوق 10 منازل لجاهم تهديد وضعوا لهم ورقة بالنسبة للهد أو وقف البناء، أكثر فوق 10 منازل مهددة بواية، والأراضي عبارة عن جبل كامل يعني عن مئات الدلومات، هذه الإبراز الطويل بسموها اللي مهددة بالمصادرة، ومنجهة المغير اللي منطقة ملاوة والمرحان يعني في البلد برضو هناك أراضي زيتون رومي معظمه كبير برضو مهدد بالمصادرة. أصبحت دير أبو ضايف مطوقينها يعني ظلت بس عبارة عن البلد اللي هي السكن القديم فيها من الجنوب ومن الجنوب والجنوب الشرقي مهددي دير أبو ضايف في مصدر رزقها اللي هي الأراضي، وحتى في أمان في الأمان على بيوتها، وأصبح هجوم المستوطنين برضو في الأمان على أبنائها. لذلك مطلوب من الأهالي الحذر والانتباه والمحافظة قدر الإمكان، وبنطالب إذا في إن شاء الله بالنسبة للارتباط العسكري الارتباط المدني يكون يتدخلوا خاصة في هجوم المستوطنين، لأن ممكن يحصل بأي لحظة انفجار لا نحمد عقبات.
1: وطبعا أنتم يعني تعرضتم لاعتداءات من قبل المستوطنين، وجيش الاحتلال قام بتوفير الحماية لهم، وأيضا اعتقل فجر اليوم شبان كانوا متواجدين في التصدي للمستوطنين.
2: صحيح، بالأمس الأول مستوطنين هجموا على القرية وعلى المواطنين اللي خارج القرية على جهة مكاتب المستوطنات، وتصدوا الأهالي الموجودين هناك لهم ومنعوهم منهم يتقدموا لقدام، ولكن الجيش كان بانتظار اللحظة هذه، فذلك كان بهجوم على المواطنين وتفريقهم، والليلة كان باعتقال عدة أشخاص ممن تواجدوا في تلك المنطقة. فذلك يعني الأمور عبارة عن ديناميكية مخططة ومبرمجة بين المستوطنين وبين جيش احتلال. جيش احتلال يحضر لحمايتهم في عند ما يرى عليهم خطر، يتركهم يفعلوا ما يأمرون ما يشاءون، وهذا شيء يعني غير منصف، وهذا اعتداء سافر وواضح على الأرض والوطن والمواطن.
1: أشكر جزيل الشكر سيد حاتم رواجبي عضو بلدية دير أبو ضعيف على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا. أيضا نتواصل وإياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد. تصعيد استيطاني أيضا في جنوب الضفة وتحديدا في جنوب غرب الخليل، اعتداءات في مسافر يطا بشكل متواصل، وهجمات ينفذها المستعمرون الإرهابيون ضد المواطنين. عما يجري هناك نتابع مع سيد راتب الجبور منسق لجان الحماية في جنوب الخليل. أهلا بك معنا وصباح الخير سيد راتب.
3: أهلا وسهلا.
1: إذا تصعيد في هجمات المستعمرين الإرهابية ضد المواطنين، أول أمس اعتداء في منطقة حوارة شرق يطا، اعتداءات في مسافر يطا بشكل يومي، وعمل توسعة للمشروع الاستعماري.
3: نعم أخي بالفعل، يعني هذه الاعتداءات كما تحدثت دائما مستمرة ضد أهلنا في كل التجمعات السكانية المحيطة بمدينة يطا، سواء كان في المنطقة الغربية القريبة من مستوطنة عتنائيل أو المنطقة الشمالية القريبة من بلدة الرحية، والمناطق الشرقية لمسافر يطا، منطقة البادية، منطقة طبعا خلة الفرة، منطقة خلال الحمص أو خلة الحمص، ومنطقة الشكارة. هذه يعني تتعرض لاعتداءات دائمة ومستمرة على مدار الساعة، حيث يقوم هؤلاء المستوطنين بملاحقة رعاة الأغنام وملاحقة المزارعين في أثناء طبعا محاولتهم يعني حصاد الموسم الشتوي أو المحاصيل الشتوية التي استلحوها للمواشي، لكن المستوطنين يقومون طبعا بدعس هذه المحاصيل وإطلاق الأبقار والمواشي فيها وتخريبها لدرجة

0: احد المستوطنين او مجموعه من المستوطنين حتى وضعوا خيمه استيطانيه رعويه في وسط التجمع السكاني الواقع في الجزء الغربي من معسكر سوسيا، وقاموا باطلاق هذه المواشي والابقار والجمال في اراضي المواطنين وتخريبها وتقطيع الاسلاك الشائكه حول هذه الاراضي ورعايه يعني المحاصيل الاشجار الزراعيه المثمره كالزيتون والكرمه واللوزيات وما الى ذلك. هذا بالاضافه الى ما قامت به طبعا عصابات الاستيطان في منطقه حواره من الاعتداء على المواطنين في تلك المنطقه من خلال البؤره الاستيطانيه التي تم انشائها في منطقه حواره، والاعتداء على المواطنين بشكل همجي وسافر مما ادى الى اصابه يعني على مدار الاربع ايام الفائته 6 أو 7 من عائله يعني ابراهيم اسماعيل جبور، وهو مسن عمره فوق 85 عام، تم اعتقاله واعتقال 2 من احفاده ونقله من جهه غير معلومه، ومن خلال الارتباط يعني المدني كل الشكر طبعا لهم المدني والعسكري الذين قاموا طبعا بالتدخل من اجل اطلاق سراحهم، وتم تهديدهم حتى في بيتهم. يعني جاء جيش الاستقلال خلال ساعات الليل وتم تهديد يعني هذه العائله بعدم الذهاب الى تلك المنطقه، والا سيتم طبعا اعتقالهم او حتى تهجيرهم من المنطقه نهائيا. هذا يعني غير من طيب مما تقوم به عصابات الاستيطان ضد المواطنين بدعم من جيش الاحتلال الذي يقوم بتوفير الحمايه لهؤلاء المستوطنين المعذبين والمدججين بطبيعه الحال بالسلاح، والاعتداء على المواطنين في كل التجمعات السكانيه في الباديه خاصه ام الخير حيث تتعرض لهجمه شرسه ايضا من خلال تلك البؤره الاستيطانيه التي تم انشائها بجوار هذه القريه قريه ام الخير، حيث يتم الاعتداء على المواطنين ليلا نهارا على الاطفال على النساء وضربهم ضربا مبرحا. هذه يعني ليست وليده اللحظه وانما هي على مدار الساعه تستمر فيها الاعتداءات ضد المواطنين في تلك المناطق. لذلك نحن نوجه من خلال صوت فلسطين لكل يعني لكل مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الانسانيه المؤسسات الدوليه الى ضروره التحرك والوقوف عند مسؤولياتها من اجل لجم هذه السياسه الاجراميه والارهاب الذي يمارس ضد ابناء شعبنا العزل في تلك المناطق والذين يعني لا ينامون الليل من اجل توفير الحمايه لاطفالهم، من اجل ايضا منع وقوع لا سمح الله كوارث يقوم بها هؤلاء المجرمين ضد هذه التجمعات السكانيه الموجوده سواء بالمسافر او بالباديه.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيد راتب الجبور منسق لجان مقاومة الجدار في جنوب الخليل على كل هذه الإيضاحات. القدس المحتلة أيضا مشاريع تهويدية واستيطانية متواصلة، ومشروع تهويدي جديد يهدد منازل سلوان من خلال ما تسمى حديقة الملك. وعن ذلك معنا سيد فخري أبو دياب الباحث في شؤون القدس. أهلا بك معنا وصباح الخير سيد فخري.
2: صباح النور حياكم الله.
1: أهلا بك. إذن كيف تتصاعد هذه الهجمة التهويدية والاستعمارية ضد مدينة القدس من خلال هذه المشاريع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، واضح أن سلطات الاحتلال تريد فرض واقع استيطاني استعماري على مدينة القدس، وطبعا هي دائما ما تتخذ مسميات وأشكال، ولكن هدفها تفريغ هذه المدينة، تطهير عرقي، تصفية وجودنا كفلسطينيين مقدسيين. و في تحديدا في هناك مشروع يسمى الحوض التاريخي او الحوض المقدس حسب زعمهم، وهي المنطقه الممتده من الشيخ جراح شمالي البلد القديمه الى منطقه سلوان جنوبي المسجد الاقصى المبارك. ولسلوان نصيب الاسد في هذه المشاريع التهويديه الاستعماريه الاستيطانيه. فاولا الاحتلال لتحقيق غايات واهداف سياسيه دائما ما يحاول أن يطلق على مشاريعه ويستخدم ويسقط النواحي التاريخية والدينية، فلذلك استعمال كلمة داهوت هي لإثبات حقية وجود الاحتلال في مدينة القدس من فترات الملك داهوت. وأظن أن يعني الاحتلال في هذا المسمى حديقة الملك، هذه المنطقة التي يستعملها أو كمصطلح هو مخطط لمنطقة حي البستان ومحيط حي البستان لطرد السكان وتهجير الناس على اعتبار أنهم يدعوا أن هذه المنطقة كانت تعتبر إرث تاريخي وحضاري للشعب اليهودي ولهدم المنازل وإقامة حدائق توراتية ومسارات تلمودية لغسل أدمغة الناس ولإعادة صياغة تاريخ مزيف يخدم الرواية الإسرائيلية وأهدافها في التهجير والطرد. ولذلك حديقة الملك 70 ظلم بمنطقة سلوان تحديدا جنوبي المسجد الأقصى في منطقة البستان حوالي 300 متر جنوبي المسجد الأقصى، الهدف منها هو الطرد والتطهير العرقي وتفشيط الوجود وإعادة يعني هندسة المنطقة تتلائم مع روايات الاحتلال. وحتى الآن يعني منذ 7 من أكتوبر زادت هذه الإجراءات وهذا من الاحتلال 52% من منازل المواطنين في هذه المنطقة، والباقي طبعا سيتم هدمها ومصادرة الأراضي الخاصة لإقامة متنزهات وحدائق لوصلها مع الحدائق الأخرى في محيط البلد.
1: 52% من منازل سلوان سيد فخري؟
2: نعم
1: 52% من منازل سلوان تم هدمها؟
2: 52% من منازل حي البستان الذي هو يعني قلب هذا المخطط، بينما يعني منازل سلوان المهددة هي 41% من منشآت سلوان، ليس فقط منازل بل منشآت، لأن هناك منازل وهناك محل تجارية وأشياء أخرى استلمت أوامر إدارية بالهدم طبعا إدارية أو قضائية من الاحتلال، فهو يعمل على تغيير التركيب السكاني والطابع الجغرافي في هذه المنطقة لتغيير طبعا يعني الإحلال المستوطنين وإحاطة البلد القديم والمسجد الأقصى وهو في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي، لأن الاحتلال يريد تفريغ هذه المنطقة واستكمال مشروع مدينة داود التي يزعم أنه قبل 3000 سنة كانت هذه يعني بداية قامة دولة اليهود الأولى، ولذلك أصلا هو يعني كل ما يقوم به لم يعثر على دليل علمي أو تاريخي في هذا يعني الادعاء، ولكنه يريد غسل أدمغة الناس والزوار والعالم والأجيال القادمة لإثبات حقية احتلالهم لمدينة القدس. الاحتلال يعمل على تغيير المشهد، تغيير الهوية في مدينة القدس حسب طبعا رؤية وبمسميات كثيرة، ودائما ما يغلف كل مشاريعه ومخططاته التهويدية الاستعمارية الاستيطانية بأسماء إما بستنة أو حديقة الملك أو إلى آخره لتخفيف الضغط الدولي، ولكأنه يريد تحسين ملامح المنطقة، ولكن في ماهية مشاريع الاحتلال هو تصفية الوجود بشكل كامل وخاصة مع هذه الحكومة المتطرفة وصمت العالم الذي يعني أعطى الضوء الأخضر للاحتلال أن يستمر في التهويد والتهجير والطرد وتغيير الهوية والمشهد في مدينة القدس. الهدف والمستهدف هو هوية القدس والوجود الفلسطيني المقدس فيها.
1: سيد فخري، إذا ما قارنا ما بين عمليات الهدم في مقابل هذه المشاريع الاستعمارية بلغة الأرقام عن ماذا نتحدث؟
2: نعم، أولا يعني منذ 7 من أكتوبر حتى الآن حوالي 300 منشأة تم هدمها، إعطاء 1718 أمر هدم للمواطنين، أي أن هناك يعني مزيد من حالات الهدم لم يوافق على ترخيص واحد، رغم أن الناس تقدموا بأكثر يعني منذ 7 من أكتوبر حتى يومنا هذا أكثر من 1890 أو 92 تحديدا طلب للترخيص للجنة اللوائية للبناء والتنظيم والمدينة القدس، لم يوافق على واحد منها، وهذا واضح جدا أن الاحتلال يعمل على سياسة عدم إعطاء الترخيص لدفع الناس للبحث عن أماكن خارج القدس للعيش أو البناء، أو طبعا يعني انتقالهم إلى مناطق يعني غير مستهدفة مثل مناطق سلوان ومحيط المسجد الأقصى. وأيضا طبعا الاحتلال صادر ويصادر، يعني مثلا في مشروع المدد الاحتلال يريد مصادرة كل حي البستان، وهناك أحياء مثلا في وادي الربابة 291 ظلم تم مصادرتها لإقامة حدائق تلمودية وبستنة وإلى آخره، حتى الشوارع حتى المعالم التاريخية تم مصادرتها ومن قبل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، وبعد ذلك إعطاء إدارتها لجمعيات استيطانية، أي أن يعني الاحتلال يعمل على تغيير الهوية بشكل كبير جدا، وصمت المجتمع الدولي أظن أنه يعني غريب عجيب، يعني لأن كل هذا تعدي على القانون الدولي وعلى المعاهدات والمواثيق، ولكن الاحتلال لأنه أمن العقوبة فهو يستمر في التطهير والتصفية وأظن أنه علينا كفلسطينيين بداية أن لا يكون فقط ردات فعل واستنكارات، بل أن يكون هناك مشاريع تعزيز صمود وثبات أهل القدس، لأن الاحتلال يريد أن تكون هذه القدس مهودة حسب مخطط وقع علينا نتنياهو شخصيا، يسمى بين قوسين حسب زعمهم وتسمية هؤلاء أورشليم حسب الوصف التوراتي، ولكنها القدس تبقى عربية بأهلها بأصحابها بمن هم أحق، والاحتلال حتى لو حاول أن يغير كثير من المعالم لكنه لن ينجح بتغيير هويتها ولا طريق سكانها.
1: شكرا جزيلا سيد فخري أبو دياب الباحث في شؤون القدس على كل هذه الإيضاحات. في القدس انضم إلينا سيد عدنان الحسيني رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير. صباح الخير سيد عدنان.
3: صباح الخير أهلا وسهلا.
1: يعني مخططات إسرائيلية متواصلة، هناك الحديث عن إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي أم ليسون جنوب شرق القدس، وبالتالي يعني وكان الاحتلال يسارع الزمن في تنفيذ مخططات التهويدية ضد القدس.
3: بالتأكيد هذا المشروع الأخير هو يعني محصل لمجموعة من المخططات اللي استهدفت الأحياء الفلسطينية القائمة القديمة من مدينة القدس. يعني قد قضية المستوطنات الجديدة الحديثة في محيط المدينة وفي داخل المدينة يعني مستمرة على قدم وساق، والمهم بالنسبة لهم هو تفكيك الأحياء الفلسطينية، يعني الدخول في في في صميم هذه الأحياء وتفكيكها. هذا المشروع أندسون هو يقع ما بين جبل مكبة وصور باهر، منطقة حساسة جدا. طبعا هي مستوطنة موجودة في حوالي 800 وحدة سكنية، والآن يراد بناء 450 جديدة، وبالتالي هذه يعني هذا استهداف مستمر للأحياء الفلسطينية القائمة واللي هي أصل مدينة القدس الشرقية. القضية مستمرة على قدم وساق بكل الاتجاهات في كل القطاعات من أجل يعني تغيير هذا الوضع القانوني القائم والتاريخي، ويعني والناس تقاوم الواقع، والناس يعني تعلم أن هذا استهداف، ولكن في منطقة سلوان في منطقة جنوب المدينة يعني الاستهداف كبير عميق جدا، يعني كل الأحياء التي تكون مدينة منطقة سلوان هي ضهير جنوبي لمدينة القدس الشرقية وفيها كثافة سكانية كبيرة، هي مستهدفة ديموغرافيا ومستهدفة لغرض مشاريع توراتية مبنية على الأساطير اللي بيسمعها في كل يوم.
1: طب سيد عدنان، كل يعني ما يجري من جريمة منظمة ضد مدينة القدس واستهداف تاريخها وحضارتها ومحاولات تهويدها فرض أمر واقع جديد. الآن ما مستوى المتابعة الدولية من قبلكم كمنظمة تحرير؟
3: الواقع يعني واضح أن المستوى العمل الدولي يعني ضعيف جدا. يعني إسرائيل حكومة الظلم هذه القائمة يعني فرضت على العالم أن يقبل كل شيء وأن لا يقوم بأي عمل باستثناء الإدانة التافهة اللي نسمعها في كل يوم، إدانات تافهة وقانون دولي إنساني، نسمع مصطلحات كبيرة جدا جدا ولكن لا نرى في داخلها أي شيء يعني على الأرض. وبالتالي يعني تمكنت من أن تشعر العالم بأن أي شيء ممكن أن تعمله يعني مسموح لها أن تقوم به. لذلك يعني اليونسكو معطلة نهائيا، يعني نحن نريد اليونسكو في هذه الأيام أكثر ما يمكن، لأن العبث في الأثار والعبث في الحفريات قائمة على قدم وساق في كل الاتجاهات وتعمق في كل يوم. يعني هذا الأمر في السابق لم يكن هكذا، كان اليونسكو تتدخل وترسل يعني مستشارين أثريين من أجل بحث الأمور ورؤية ماذا يحصل، وأن تعترض أحيانا وأن يبحث الأمر في مجلس التنفيذي، ولكن الآن لا يوجد مكان لها. وبالتالي يعني بالنسبة لنا كفلسطينيين لا يسمح لنا الدخول إلى هذه الأماكن. أحيانا تتسرب بعض الأخبار من العمال اللي بيعملوا في الحفريات هنا أو هناك، ولكن هذه الحفريات هذه المعلومات لا تكون دقيقة. القضية الواقع يعني في هذه الأيام مستشري بشكل كبير، ويبدو أنه لها علاقة في الوضع السياسي والانتخابات الإسرائيلية. يريدون تنفيذ أكبر كمية من المشاريع

0: في عقولهم وفي في في في, في تفكيرهم من أجل تنفيذها لتصبح أمر واقع، ومن ثم بعد ذلك تغيير هذا الأمر الواقع يصبح صعب جدا، وتصبح العملية عملية تلقيع هنا وهناك من أجل تنشيط الأمور إذا كان هناك في قضية ممكن أن تحصل اتجاه مدينة القدس.
1: شكرا جزيلا سيد عدنان الحسيني رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير. نتواصل وإياكم سمعنا وتابعنا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. وفي ملف الأسرى ما زال هذا الملف أيضا يعني في ظل اعتداءات متواصلة من قبل إدارة سجون الاحتلال وانتهاكات أيضا يتعرض لها الأسرى، يكشف مزيد من الجرائم التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال، سواء كان الأسرى من قطاع غزة ومنع طواقم الصليب الأحمر لزيارتهم، أو أيضا ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال في بشكل عام. من ذلك نتحدث إلى السيد عبد الله صغاري رئيس نادي الأسير. صباح الخير سيد عبد الله.
2: صباح الخير لك ولجميع المتابعين، أهلا بك.
1: أهلا بك. نبدأ من قضية الأسير القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي تعرض وفقا لزوجته لإطلاق الرصاص المطاطي ما أدى لإصابته بجروح وأيضا نزيف في وقت يعني هو ما زال يتعرض للعزل الانفرادي. ما المعلومات المتوفرة عن وضعه الآن؟
2: يعني عملية الاستهداف المتواصلة التي تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير القائد مروان البرغوثي وقيادات الحركة الأسرى وحتى الأسرى بشكل عام هي تأتي في سياق عمليات انتقامية لم تتوقف على الإطلاق، تشكل تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى داخل منطقة الاحتلال الإسرائيلي. والأسير القائد مروان البرغوثي الذي تعرض إلى سلسلة متواصلة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية من اعتداءات وضرب وعزل وانتهاكات مستمرة طالته على مدار الفترة الماضية، وأصيب بنزيف عدة مرات جراء عمليات الضرب المستمرة التي تستهدفه شخصية في محاولة من هذا الاحتلال لتصفيته في ظل حملات انتخابية تقودها هذه المنظومة وتستمر في الانتقال من الأسرى والأسيرات داخل السجون عبر الاعتداءات المستمرة. وبالتالي هذا يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، وهذه جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة متواصلة من الجرائم التي لم تتوقف على الإطلاق في ظل حرب الانتقام التي تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون. بالتالي هذه تأتي في سياق أيضا سياسة ممنهجة لدى منظومة الاحتلال للانتقام من الأسرى والأسيرات، والأسير قائد مروان البرغوثي الذي يشكل يعني مرحلة من مراحل شعبنا الفلسطيني في الاستهداف المتواصل من قبل هذه المنظومة التي تعرف تماما مدى التأثير الشعبي والجماهيري للأسير القائد مروان البرغوثي، وأيضا تأتي في سياق الحملات الدولية المتواصلة والتي بلغت ذروتها في مختلف الدول الأوروبية والتي تطالب بإطلاق سراح الأسير القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى والأسيرات في ظل سياسات الإذلال والقتل والتنكيل والقمع والتجويع التي تمارس على مدار الساعة من قبل منظومة الاحتلال. لذلك على المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤوليته اتجاه هذه المأساة التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون، ووقف عمليات الاستنزاف اليومي والقتل البطيء الذي يتعرض له الأسرى في ذروة الإبادة والتجويع الذي لم يتوقف على الإطلاق منذ أكثر من 1000 يوم.
1: بخصوص أيضا منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى، وخاصة أن هناك قرار من المحكمة بالسماح للصليب الأحمر بزيارتهم وتحديدا الأسرى من قطاع غزة.
2: يعني بالتأكيد أيضا قضية زيارات الأسرى التي توقفت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية سواء للأهالي أو لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، بالرغم من كل الجهود الحقوقية والقانونية التي تبذل لاستئناف هذه الزيارات والكشف عما يتعرض له الأسرى داخل السجون، ومن خلال الالتماسات التي قدمت من خلال منظمات حقوقية وقانونية كان هناك قرار لدى ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية بأن قرار منع زيارة الصليب الأحمر هو غير قانوني، وبالتالي على إدارة مصلحة السجون أن تستأنف السماح للصليب الأحمر لزيارة المنطقة لي، ولكن هناك عمليات مماطلة مستمرة وفرض قيود على هذه الزيارات، حتى أن إدارة السجون أبلغت بأن هذه الزيارات ستكون مقيدة بشكل كبير ولا يسمح بها إلا كل 3 شهور، وهذا يأتي أيضا في ظل عمليات انتقامية، الأمر الذي يحتم على منظمة الصليب الأحمر عدم القبول بهذه الاشتراطات والمعايير التي تضعها منظومة الاحتلال، وأن تشكل ضغطا حقيقيا على هذه المنظومة لاستئناف الزيارات كما كانت سابقا. وكان لدينا لقاء قبل أيام مع مسؤول الصليب الأحمر في منطقة الجنوب، ووضعناه في صورة الأوضاع المأساوية والخطيرة التي يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، وطلبنا حقيقة من منظمة الصليب الأحمر الدولي بضرورة يعني العمل الجاد والفاعل لاستئناف هذه الزيارات في الوقت الذي يضع الاحتلال عراقيل وعقبات وقيود كبيرة أمام هذه المنظمة الدولية التي يجب أن يكون لها نفوذ كبير في ظل عملها في مختلف دول العالم، إلا داخل الأراضي الفلسطينية تمنع من قبل سلطات الاحتلال للاستمرار في التكتم والتستر على ما يجري من جرائم لم يعد العالم يعني لم تعد تخفى على العالم في ظل الشهادات الصادمة والمروعة التي ترد تباعا من داخل المعتقلات.
1: شكرا جزيلا سيد عبد الله صغير رئيس نادي الأسير على كل هذه الإيضاحات. نتابع وياكم ملفات نهار جديد، ولكن الآن لنا وقفة إخبارية موجزة مع زميلة شادن الرماوي. من جديد صباح الخير شادن.
3: صباح الخير مجددا لك محمد وللسادة المستمعين. إصابة عدد من المواطنين أمس في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة وخيمة تؤوي نازحين بخان يونس جنوبا. ارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف عدوان الاحتلال عقب وقف إطلاق النار إلى 1109 شهداء. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش يحذر قبل قليل لإذاعتنا من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. جمعية البنك المركزي للدم في قطاع غزة تحذر من خطورة زيادة الطلب على وحدات الدم جراء النقص الشديد بالتبرع وإصابة معظم المتبرعين الدائمين بالأنيميا بسبب الحصار والتجويع. استشهاد الشاب نصر كعابنا إثر إصابته الحرجة برصاص الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع العنصري في بلدة بير نبالة شمال غرب القدس المحتلة فجر أمس. مستوطنون اعتدوا أمس على شاب من قرية جلجلية شمال غرب رام الله ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة. سلطات الاحتلال أجبرت أمس المواطن علي أبو طير على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. الاحتلال أخطر أمس بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. والاحتلال شرع أمس بأعمال تجريف لتوسعة الطريق الممتدة بين بلدة إذنة ومدينة دورة لصالح مستوطنة طاروسة التي باشر الاحتلال إقامتها مؤخرا على أراضي المواطنين في المنطقة. نادي الأسير يحذر من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لسياسات عزل انفرادي وتنكيل ممنهجة داخل سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة. المجلس الوطني يحذر من خطورة مصادقة الاحتلال على إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي إم لسون جنوب شرق القدس. الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين يعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو. الولايات المتحدة تشن ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، والحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. في حالة الطقس يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميل محمد أبو الرب وملفات نهار جديد. إليك محمد.
1: شكرا شادا وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد. مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل بمشاركة رئيس الوزراء ووزير المالية أقر مساعدات وحزمة من الدعم الأولي لقطاع غزة بقيمة تفوق 600 مليون يورو، وإلى جانب ذلك طبعا هذا المبلغ هو لخطة الانعاش الاقتصادي أو الانعاش المبكر في قطاع غزة، إلى جانب 41 مليون يورو لخزينة الحكومة الفلسطينية. تحدث عن مجمل هذا الدعم الدكتور ستيفان سلامي في هذا الصوت الذي طبعا كان خلال يعني وجود الصحفيين الفلسطينيين في بروكسل في مقر إقامة بعثة فلسطين.
4: كان في هناك مديح استثنائي خليني أسميه للجهود اللي قامت فيها السلطة والحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بأجندة الإصلاح، وحقيقة كان الدعم ملحوظ لأنه جاء تقريبا من قبل الجميع، وهذا يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويساعد على أيضا تجنيد الدعم لصالح الحكومة الفلسطينية ولصالح الشعب الفلسطيني. كان في هناك أصوات عديدة تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة. حقيقة الجهود مستمرة، هناك مبادرات عديدة وأصدقائنا يحاولون، ولكن صراحة يعني في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية درجة التفاؤل في هذا الموضوع قليلة، فلذلك نأمل أن يكون هناك طبعا اختراق في هذا الموضوع، ولن يحدث الاختراق إلا في ضغط سياسي حقيقي من قبل شركائنا الدوليين على الحكومة الإسرائيلية الحالية. قطاع التعليم والصحة هي والأمن حقيقة هي ثلاث قطاعات أساسية أولا بالنسبة لنا هي أولوية في الموازنة الحالية. فيما يتعلق بالمانحين هناك تركيز بشكل أساسي على قطاع الصحة، فكان في هناك جهود عديدة وكان في هناك التزامات من قبل المانحين، التزامات جديدة البعض منها والبعض منها هو تنفيذ لالتزامات سابقة. الدفعة الإسبانية التي طال انتظارها تم صرفها بالأمس لمستشفيات الضفة الغربية، وهناك تكملة لهذا المبلغ جار الحديث عنه أيضا لتخصيصه أيضا لقطاع الصحة. هناك تعهدات جديدة لقطاع الصحة، هناك تعهدات جديدة وإن كانت قليلة حقيقة أيضا لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية، ولكن الدعم الأكبر هو أيضا بجهود فلسطينية كبيرة وحكومية كبيرة هو لدعم أهلنا في قطاع غزة. التعهدات وصلت إلى مليار دولار، وهذه تعهدات حقيقية أنا أصفها يعني حقيقة، وإن شاء الله أنه سيتم الاستفادة منها في القريب العاجل. السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية هي كانت في موقع القيادة، كان الاجتماع برئاسة مشتركة ما بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، التنظيم هو مشترك، الحضور كان من الجميع بما فيهم مجلس السلام، وأيضا شاركوا هم في مداخلات عديدة، ونحن طرحنا أن المرحلة الحالية تتطلب تظافر الجميع والعمل المشترك من أجل دعم أهلنا في قطاع غزة، ونحن جاهزون أن ندعم جهود الجميع خلال المرحلة الانتقالية، وأيضا جاهزون أيضا لتسلم زمام الأمور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

أتواصل وياكم مستمعينا متابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد من صوتي فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. وفي أيضا هذه المتابعة تفيد بعض وسائل الإعلام بأن وزارة الخارجية الأمريكية أطلقت حملة دبلوماسية جديدة تهدف إلى تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنها تشكل تهديدا للسيادة الأمريكية. وتشمل الحملة إجراءات مثل فرض عقوبات إضافية وقيود على التأشيرات وضغوط دبلوماسية على الدول الحليفة للحد من تعاونها مع المحكمة في تصعيد جديد للمواجهة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية. يأتي ذلك أيضا في وقت تواصل فيه هذه المحكمة تحقيقاتها في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، والأبرز منها ملف الاستيطان والعدوان على قطاع غزة. ويأتي ذلك في ذات الوقت أيضا الذي يواصل فيه الاحتلال تصعيدا استيطانيا ومخططات استيطانية على أرض دولة

0: فلسطين المحتلة، والتي تشمل توسيع للمشروع الاستعماري والاستيطاني على أراضي دولة فلسطين، وأيضا محاولات التهجير والطرد التي يقوم بها الاحتلال. عن هذا الملف نتحدث إلى الدكتور إبراهيم خريشي، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف. دكتور إبراهيم، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا بك. هذه الحملة ضد الجنائية الدولية ليست جديدة، ولكن يعني كان واضح بأن هناك محاولات من الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية السابقة بتعطيل عمل هذه المحكمة، لكن الآن تنظيم حملة بهذا الحجم إلى أي درجة يمكن أن يقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية؟
1: يعني كما أسلفت قبل قليل، الأمر ليس جديد، وإنما منذ فترة الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤمن أصلا بالقضاء الدولي ولا بالعدالة الدولية، لذلك هي ليست عضوا في ميثاق روما، وهو الميثاق الناظم لعمل محكمة الجنايات الدولية، ولا تؤمن أيضا بخاصة الإدارة الحالية بالشرعية الدولية والقانون الدولي والمنظومة القانونية الدولية بشكل عام. لذلك هذه الإجراءات التي نتابعها وبشكل مستمر ضد أعضاء المحكمة، ضد المدعي العام والقضاء، بما فيهم الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المقرر الخاص سيد فرانسيسكا ألبانيز، لأن كل هذه المنظومة هي تحاول أن تعري وتفضح سياسة قوة الاحتلال من قتل ومخالفات للقانون وجرائم وارتكاب عبادات جماعية. فبالتالي ستستمر هذه الحملة لحين يعني وجود ضغوط دولية، ولحين تغير في النهج الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الإدارة تحديدا، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة دون عدالة دولية، والعدالة الدولية تحتاج إلى المساءلة، وبدون ذلك كان يعني الأمر مرتبط ببعض، وبدون مساءلة لا يمكن أن يكون هناك عدالة، وبدون مساءلة وعدالة لا يمكن أن يكون هناك سلام في العالم. والسلام ليس ادعاء وليس تصريح صحفي وليس الحديث بشكل عنجهي عن أنه هناك سلام في المنطقة، لم يرتاح ذلك منذ 3000 عام. كل هذا الكلام يعني لن يؤدي إلى أي طريق، وضع لا زال مستمر من خلال ممارسات قوة الاحتلال الإجرامية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن نرى أن هذا المسار هو مسار قانوني وسلمي، وعلى الجميع أن يعمل من أجل حمايته.
0: طيب دكتور، هل يمكن أن تنجح حملة مثل هكذا، حملة تستهدف الجنائية الدولية؟ وكانت طبعا هناك بعض ربما التأخير، بعض المعيقات التي وضعت أمام قضاة المحكمة، مثل يعني توقيف حساباتهم، توقيف تأشيراتهم، لكن هل يمكن أن تؤدي فعلا إلى تعطيل عمل المحكمة؟
1: يمكن أن تعيق بالتأكيد هؤلاء بشر بالتالي، وهم يعني يعملوا من خلال هذه المؤسسة، ولا لهم كما ذكرت أيضا يعني أشكال مساعدة في استمرارهم في عملهم عند اتخاذ هذه الإجراءات، وقف الحسابات والملاحقة، منع التأشيرات، ووضع العقوبات المختلفة على أعضاء هذه المحكمة، بالتأكيد سيعيق عملها وسيؤخر عمل هذه المحكمة. لكن أنا على قناعة بأن هؤلاء القضاة الموجودين في المحكمة هم قضاة يعني مستقلين، ملتزمين بالقانون وملتزمين بميثاق روما المنشئ لهذه المحكمة، وعليهم أن يستمروا في عملهم وتحمل هذه الهجمة. لكن ميثاق روما منضم إلى عدد كبير، أكثر من 100 دولة في العالم، على هذه الدول أيضا أن تتحرك، وفي المؤتمر الجمعية العامة لميثاق روما أو للمحكمة يجب إبراز هذا الأمر ووضع خطة من أجل حماية هذا الميثاق ومن أجل حماية المحكمة ومؤسساتها المختلفة والقضاء بشكل أساسي والمدعي العام.
0: خطورة يعني الانقلاب على العدالة الدولية يعني من قبل هذه الإدارة الأمريكية وتداعياتها على السلم الدولي أيضا دكتور؟
1: يعني نشاهد ذلك، الأمر ليس جديد، هو واقع. والآن يعني شريعة غابية التي تحكم منطق القوة الذي يريد أن يحتل هذه الدولة وتلك الدولة، والذي يأخذ إجراءات كما سمعنا قبله أيام أيضا ضد إسبانيا على سبيل المثال في اجتماعات الناتو. هذه الطريقة وهذا الأسلوب في العمل والتعاطي الدولي لن يقود إلى استقرار وإلى استباب الأمن في العالم. على الجميع العمل والضغط باتجاه العودة إلى المسار القانوني، العودة إلى الشرعية الدولية وإلى الاحتكام للقانون الدولي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة، وهذا ما أنتجته حرب الست سنوات العجاف في القرن الماضي التي أنتجت بالتالي منظومة قانونية دولية كي تحكم العالم. الآن نرى أن هناك انزياح وهناك خروج عن هذه المنظومة، وهناك يعني حالة فوضى في العالم. لابد للعقلاء في هذا العالم والدول الوازنة أن تعمل من أجل الالتزام بالقانون الدولي الذي يحتاج قد يكون هنا وهناك بعض التطوير، لكن موجود الأسس الكبيرة والقواعد الأساسية لعلاقات الدول فيما بينها، وإلا سيقود ذلك إلى التفجر في كثير من مناطق العالم وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط.
0: طيب دكتور، بالنسبة لفلسطين، استمرار غياب العدالة الدولية إلى أي درجة يساهم في يعني تعزيز مشروع الاستيطان، تعزيز جرائم الاحتلال التي يعني حتى الآن لا تلقى أي رادع دولي؟
1: يعني العدالة الدولية لم تنصف شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 75 عام، لكننا مستمرين في العمل وفي النضال، وهذا ليس كلام شعر وإنما قناعة بأن إرادتنا وحقنا يجب أن يبقى الناظم لعمل المجموعة الدولية والمجموعة العربية وكل أصدقاء في العالم من أجل تحقيق ذلك، لأنه سبب كل هذا الإشكال في المنطقة أعتقد والتوترات القائمة هو المسألة الفلسطينية وتحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني وبقاء الاحتلال بنفس الأسلوب الذي بدأه عام 48 من خلال عصابات الصهيون التي قامت بالقتل والاغتصاب والهدم والتشريد. لا زالت نفس العقلية مستمرة ونحن نتابع ذلك. غزة أعتقد لا داعي للحديث عنها، هناك دمار كامل، هناك إبادة جماعية مستمرة لم تتوقف حتى هذه اللحظة، ونفس الأمر يعني في الضفة الغربية، وأن تتابعوا هذا الأمر. على العالم أن يقوم باتخاذ إجراءات، وليس حديث وليس تعبير عن قلق أو امتعاض، وإنما إجراءات عملية. هناك بعض الدول بدأت بهذا المسار مثل إسبانيا مثلا وإيرلندا وبلجيكا وغيرها، نريد تعزيز هذا الأمر حتى يتم عزل هذه الحكومة وعزل هذه السياسة، سياسة الإبادة الجماعية وسياسة الفصل العنصري. فبالتالي يعني الشعب الفلسطيني رغم كل المعاناة على مدار عشرات السنوات لا زال مستمر في نضاله وفي صموده بالأساس، وهو التحدي الأكبر على أرض دولته المحتلة لحين إنهاء هذا الاحتلال وتحقيق العدالة بممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير، وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية، وقد يكون أبرزه هو الرأي الاستشاري الذي صدر عام 24 والذي أيضا تمثل في خطة ما يسمى بإعلان نيويورك الذي تم التوافق عليه مع عديد من دول العالم.
0: طيب دكتور، الاحتلال أيضا يصادق على ميزانية 8 مليار شيكل لإقامة 18 مستوطنة شمال الضفة وتعزيز هذا المشروع الاستيطاني والاستعماري. بالأمس أيضا الاتحاد الأوروبي كان يدرس فرض عقوبات على المستوطنات، عقوبات جديدة، وعلى الاحتلال الإسرائيلي نتيجة يعني هذا المشروع الاستعماري. ما الذي تطلبونه الآن من هذا المجتمع الدولي في إطار متابعتكم لهذا الملف، وأقصد هنا ملف الاستيطان بما يحمله من توسع استيطاني وعمليات الطرد والتهجير أيضا للتجمعات الفلسطينية؟
1: قمنا بالحديث في هذا الأمر في الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان التي انتهت الأسبوع الماضي، دورة 62، وحضرنا من ذلك وطلبنا بعدم فقط دراسة ما يمكن اتخاذه. ما يمكن اتخاذه هو واضح وموجود ومنصوص عليه في اتفاقيات جنيف وفي قرارات الشرعية الدولية، على الدول ليس فقط للاتحاد الأوروبي، على الدول كافة لا أستثني أحدا منها، باتخاذ خطوات عملية لإعادة النظر في العلاقات السياسية مع إسرائيل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين ومنتجاتهم، بل وفرض عقوبات على هذه الحكومة التي تحمي المستوطنين وعربدتهم اليومية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. المستوطنات ليست معزولة عن المنظومة الاحتلال بشكل عام وعن قوة الاحتلال وحكومتها التي تحمي هؤلاء القطعان وكذلك جيش قوة الاحتلال الذي قدم لهم الدعم والسلاح، والذي يسلحهم وزير الأمن القومي بن قرفي، والذي يتباهى في هذا الأمر. كل ذلك يقع في

0: شكرا جزيلا دكتور إبراهيم خليش، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، على كل هذه الإيضاحات. استمرار أيضا ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشرة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن ضربات تم تنفيذها على إيران الليلة الفائتة وفجر هذا اليوم، وترامب يعلن أن واشنطن ستتقاضى 20% من قيمة الشحنات مقابل تأمين المرور عبر مضيق هرمز، فيما يؤكد وزير الخارجية الإيراني عراقجي أن إيران هي الحارسة الحقيقية للمضيق وأن النسبة مبالغ فيها. عن ذلك نتحدث إلى الأستاذ سليم بريك وهو المختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ سليم صباح الخير. أهلا،
1: صباح الخير
0: للجميع. أهلا بك. ضربات منذ يعني أيام متبادلة على بعض القواعد الأمريكية في المنطقة، والولايات المتحدة أيضا تشن ضربات على إيران وتقول بأنها ستوسع عمليات يعني أو عمليات القصف. هل سنشهد عودة للحرب بمفهومها كما جرى في الحرب الأخيرة؟
1: باعتقادي هناك إمكانية كبيرة للعودة للحرب. طبعا كل جانب يفضل أن تكون هذه الحرب بمستوى منخفض، يعني الولايات المتحدة لا تريد حرب شاملة حاليا من عدة أسباب، بما في ذلك أسباب اقتصادية وأسعار النفط وأمور أخرى، وتفضل عمليا أن تضعف إيران بشكل تدريجي طول الوقت حتى تخضعها تماما. ولكن السؤال، ماذا ستفعل إيران؟ هل تستمر بتحمل هذه الضربات الأمريكية عليها أم أنها سترد بشكل أقوى وهذا سيعيدنا إلى الحرب؟ ولكن واضح بأن الاتفاق الذي توصلوا إليه قبل أقل من شهر لم يعد قائم، ونحن على تصعيد مستمر في المضيق.
0: الدور الإسرائيلي في إعادة هذه الأجواء الآن أستاذ سليم؟
1: طبعا إسرائيل كانت معنية منذ فترة بالعودة للحرب من أسباب مختلفة. أولا قضية أن الاتفاق الذي تم إبرامه مع إيران هو اتفاق سيء من ناحية إسرائيل، وهذا يأخذ في الحسبان لا المواد النووية المشبعة، وهناك أيضا مواد نووية أقل تشبعا لم يتحدثوا عنها حتى. والأمر الآخر طبعا الذي يقلق إسرائيل بشكل مركزي هو الصواريخ الإيرانية، هذا الموضوع لم يدخل في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وإسرائيل معنية طبعا بإضعاف داعمي إيران مثل حزب الله. ونحن رأينا أن الخطة الأمريكية التي كانت عمليا خداع استراتيجي لإيران فعلا استندت على أمرين، على محاولة انتزاع مضيق هرمز من يد الإيرانيين بواسطة تمرير السفن من الجنوب، وطبعا عدم الانسحاب من لبنان وعدم وقف اطلاق النار في لبنان بالرغم من التزام الامريكيين في هذا الموضوع. ولذلك طبعا اسرائيل معنيه بالعوده للحرب لكي تضعف ايران بشكل كبير من ناحيه، ولكي تقضي على التهديد اللبناني من قبل حزب الله من الناحيه الثانيه.
0: طيب الان وخاصه نحن يعني نتحدث عن قرب الانتخابات الاسرائيليه، وهذه الانتخابات عادة ما تكون يعني أداتها الكبرى هي الحروب واستهداف شعوب المنطقة أو تحديدا في الضفة وقطاع غزة. ما المتوقع قراءتك للمشهد في الأيام المقبلة من الطرف الإسرائيلي؟
1: يعني الأمر يتعلق بإذا كان نتنياهو يشعر بأنه سيفقد الحكم، وعمليا كل الاستطلاعات تدرك يعني تظهر هذا الموضوع، فهو قد فعلا قد يبدأ حرب في غزة، تصعيد ربما تصعيد من جديد في لبنان في جنوب اللبناني بالرغم من الاتفاق الذي توصل إليه، والآن يعني المفاوضات مستمرة مع أنه هناك صعوبات كنا نتوقعها منذ البداية. ولكن طبعا يعني متوقع تصعيد عسكري من قبل إسرائيل قبل الانتخابات، هذا يخدم هذه الحكومة بتركيبتها الحالية. والسؤال طبعا هو كيف سيكون الوضع في الخليج، فإذا كان هناك توتر في الخليج باعتقاد إسرائيل لن تسارع لفتح جبهات أخرى وستنتظر لترى ماذا سيحدث بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة وإيران، وربما أيضا قد تكون إسرائيل أيضا تدخل في هذا الصراع إذا قامت إيران بتنفيذ تهديدها.

0: قصف إسرائيل كما دعا.
1: شكرا جزيلا للأستاذ سليم بريك المختص بالشأن الإسرائيلي على كل هذه الإيضاحات. بهذا مستمعينا ومتابعينا الكرام نصل وإياكم لنهاية نهار جديد من صوت فلسطين. أشكر من رافقني في هذا العمل هاشم أبو رعية في الإعداد، في التنفيذ والمتابعة أسماء عويس، والهندسة الإذاعية وسام حمد، ورافقنا في الإخراج التلفزيوني حسان الزبن. لكم تحياتي أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم على الهواء مباشرة. في أمان الله.

والمرون بين الكلمات العابرة أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. شهيد متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال خان يونس جنوب قطاع غزة. تحذيرات من تزايد حالات التشوهات الخلقية في غزة بفعل عوادم المتفجرات وسوء التغذية. الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة دعم مالي أولية لغزة بقيمة 600 مليون يورو. ونادي الأسير يحذر من تصاعد الاعتداءات على الأسير مروان البرغوثي داخل سجون الاحتلال. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد المواطن باسم رميلات اليوم متأثرا بإصابته قبل يومين بقصف الاحتلال على مخيم القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ استئناف العدوان عقب وقف إطلاق النار إلى 1109 والإصابات إلى 3578، فيما تم انتشال 800 جثمان. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد.
1: سجلت الكثير من الحالات، ولكن لا يوجد أرقام كبيرة دقيقة توضح نتيجة عدم وجود بحث علمي سليم يتحدث عن ارتفاع او انخفاض في هذه الحالات. هناك سجلت حالات، لكن كما تحدثت انه لا يوجد اي رقم واضح. من المتوقع ان تظهر حالات تشوهات، من المتوقع ان تظهر حالات تنزيل، وخاصة اننا مرينا في كل هذه الامور الصعبة، ومن خلال المجاعات وضعف المناعة ونقص الأدوية وعدم متابعة الحوامل وإعطائهم الفيتامينات وإعطائهم المكملات الغذائية والأدوية التي تحافظ على سيولة الدم، كل هذه الأمور لها تبعيات خطيرة على موضوع الأجنة وعلى موضوع السيدات الحوامل، لكن هذا الأمر لا يوجد يعني رقم حقيقي واضح نتيجة ضعف الإمكانيات في جمع البيانات.
0: وأكد أبو عفش أن الأوضاع الإنسانية في مراكز الإيواء كارثية وسط انتشار النفايات والقوارض ومياه الصرف الصحي، ما تسبب بتزايد الإصابات بالأمراض الجلدية إضافة لتفاقم معاناة الأطفال وكبار السن.
1: أكثر من ما يزيد من مليون مواطن الآن يسكنون في أماكن لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها، يعني على شاطئ بحر غزة أو في أماكن وجود أعداد كبيرة من القوارض والنفايات وعدم وجود مياه نظيفة وعدم وجود إمكانيات للحياة بشكل كبير. يعني عندما تدخل هذه المأوي أو الخيام المدمرة تشاهد عجب العجاب داخلها من القوارض ومن زواحف ومن وجود مياه صرف صحي وروائح كريهة، كل هذه الأمور تنقل عدوى خطيرة جدا. يعني الأمراض التي تسجل في هذه الأماكن سواء من مراكزنا المنتشرة أو العيادات المتنقلة التي تتحدث

0: طبعاً حالات كثيرة من جدر الماء، من الجرب، من الحساسية المفرطة، ارتفاع درجة الحرارة داخل هذه الخيام يجعل هذه الخيام كالأفران وبها الأطفال والسيدات وكبار، يعني الأوضاع الكارثية أوضاع صعبة جداً.
1: إلا ذلك، قالت مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد، إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات، مؤكدة أن العمل جاري لتحسين مراكز الإيواء وأوضاع النازحين في قطاع غزة رغم محدودية الموارد.
2: أعدنا 2300 أسرة تقريبا إلى أقرب ما يكون من حطتناهم من خلال أكثر من 16 مركز إيواء قائم من الشمال إلى جنوب قطاع غزة. هذه المراكز يتم تنفيذها المخططات الإيوائية بشكل منظم، تخدم شوارع خدماتية فيها مناطق للمياه، دورات مياه منظمة، لكن ما تزال محدودة. تعتبر مراكز يمكن أفضل المراكز الموجودة في قطاع غزة من حيث التنظيم، من حيث توفير الخدمات. يتم ربط هذه المراكز بالقطاعات الأخرى من القطاعات الصحية، ربما نقوم بإنشاء بعض المراكز الصحية بقرب من هذه المراكز والمراكز التعليمية بقرب من هذه المراكز، كذلك نقوم بربطها بالقطاعات الأخرى من القطاع الإغاثية والمؤسسات الخدماتية لتوفير
1: الاحتياجات الأخرى
2: من الغذاء.
1: في المحافظات الشمالية، استشهد الشاب نصر كعب إثر إصابته الحرجة برصاص الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع العنصري في بلدة بير نبالة شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم. إلى ذلك، أجبرت سلطات الاحتلال أمس المواطن علي خليل أبو طير على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق المدينة. في رام الله، اعتدى مستوطنون أمس على شاب من قرية جلجلية غرب شمال غرب رام الله ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة. كما أخطرت قوات الاحتلال أمس بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. في الخليل، شرعت قوات الاحتلال أمس بأعمال تجريف لتوسعة الطريق الممتدة بين بلدة إذنة ومدينة دورة لصالح مستوطنة طاروسة التي باشر الاحتلال إقامتها مؤخرا على أراضي المواطنين في المنطقة. في ملف الأسرى، حذر رئيس نادي الأسير عبد الله الصغاري من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي ما أدى إلى إصابته بنزيف عدة مرات في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى وتهدد حياتهم.
3: أصيب بنزيف عدة مرات جراء عمليات الضرب المستمرة التي تستهدفه شخصية في محاولة من هذا الاحتلال لتصفيته في ظل حملات انتخابية تقودها هذه المنظومة وتستمر في الانتقام من الأسرى والأسيرات داخل السجون عبر الاعتداءات المستمرة، وبالتالي هذا يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، وهذه جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة متواصلة من الجرائم التي لم تتوقف على الإطلاق في ظل حرب الانتقام التي تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون. بالتالي هذه تأتي في سياق أيضا سياسة ممنهجة لدى منظومة الاحتلال للانتقام من الأسرى والأسيرات والأسير القائد مروان البرغوثي الذي يشكل يعني مرحلة من مراحل شعبنا الفلسطيني في الاستهداف المتواصل من قبل هذه المنظومة التي تعرف تماما مدى التأثير الشعبي والجماهيري للأسير القائد مروان البرغوثي.
1: وشدد صغيري على أن الاحتلال يواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذوي الأسرى من زيارتهم منذ بدء الحرب رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بعدم قانونية هذا المنع.
3: هناك عمليات مماطلة مستمرة وفرض قيود على هذه الزيارات حتى أن إدارة السجون أبلغت بأن هذه الزيارات ستكون مقيدة بشكل كبير ولا يسمح بها إلا كل 3 شهور، وهذا يأتي أيضا في ظل عمليات انتقامية، الأمر الذي يحتم على منظمة الصليب الأحمر عدم القبول بهذه الاشتراطات والمعايير التي تضعها منظومة الاحتلال وأن تشكل ضغطا حقيقيا على هذه المنظومة باستئناف الزيارات كما كانت سابقا. وكان لدينا لقاء قبل أيام مع مسؤول الصليب الأحمر في منطقة الجنوب، ووضعناه في صورة الأوضاع المأساوية والخطيرة التي يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، وطلبنا حقيقة من منظمة الصليب الأحمر الدولي بضرورة يعني العمل الجاد والفاعل لاستئناف هذه الزيارات في الوقت الذي يضع الاحتلال عراقيل وعقبات وقيود كبيرة أمام هذه المنظمة الدولية التي يجب أن يكون لها نفوذ كبير في ظل عملها في مختلف دول العالم، إلا داخل الأراضي الفلسطينية تمنع من قبل سلطات الاحتلال.
1: قال خبير الاستيطان خليل التفكجي إن مخطط إقامة حي استيطاني جديد في منطقة إملسون بالقدس المحتلة يندرج ضمن سياسة إسرائيلية تقوم على تطويق الأحياء الفلسطينية واختراقها عبر إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف منع قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وأكد التفكجي أن هذه السياسة تهدف إلى تفتيت الأحياء الفلسطينية وتحويلها إلى تجمعات متناثرة داخل أحياء استيطانية، بما يفرض واقعا جديدا على الأرض ويحسم قضية القدس لصالح الاحتلال. بدوره حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من خطورة مصادقة ما تسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال على إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي إملسون جنوب شرق القدس. قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن الحرب المدمرة على غزة خلفت دمارا غير مسبوق ومعاناة إنسانية هائلة ومجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وفي الضفة بما فيها القدس الشرقية تتصاعد وتيرة الضم والتوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين. وأكد خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط أنه منذ أكتوبر عام 2023 انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 30%، وارتفعت نسبة البطالة إلى 50%، ما أدى إلى فقدان أكثر من 500,000 مواطن لوظائفهم، وقد بلغ العجز المالي مستويات غير مسبوقة. وأضاف مصطفى أنه تم تقديم إحاطة شاملة بشأن التحديات التي يواجهها شعبنا نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وأيضا بسبب الهجمات الممنهجة ضد شعبنا في الضفة، كما تم تقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز من قبل الحكومة الفلسطينية في عملية الإصلاح التي تقوم بها. هذا وأعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو، وستخصص الحزمة لدعم عمليات التعافي المبكر، خاصة استعادة بعض الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل جوانب من البنية التحتية المتضررة وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون. كما أقرت عدد من الدول مساهمات جديدة بقيمة أكثر من 41 مليون يورو تمثل دعما ماليا إضافيا. وانطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين الفلسطينيين في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وعدد كبير من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، للبحث في تقديم الدعم اللازم لتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها. شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، مؤكدا أن إيران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم وواشنطن تنتهكها بشكل متكرر. أخيرا في حالة الطقس، يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل موجة الحر الحالية التي ترفع من احتمالية اندلاع الحرائق وتزيد من مخاطر الإجهاد وضربات الشمس. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها شادن الرماوي. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى

0: الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير يا نسرين.
1: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين والمستمعات عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

تمام 9:15 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. أسعدتم صباحا بكل الخير، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في برنامج الفترة الصباحية الذي يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 حتى الساعة 11. بإمكانكم دائما متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبيرة، جنين، الشمال والداخل على 90.7، أما بالخليل نابلس، أريحة والأغوار 99.4 هي موجتنا، وبالتأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. اليوم الثلاثاء 14/7/2026، إن شاء الله بداية نهار طيبة مليئة بالخير بالتوفيق بالأمن والأمان لكم جميعا. فقرات، لقاءات ومواضيع عديدة ومنوعة مثل ما عودناكم بالفترة الصباحية لهذا اليوم. اليوم بفقرة الصحة النفسية ما رح نحكي عن الأهداف اللي منحطها عشان نحققها، رح نحكي عن ضرورة اختيار دوافعنا حول هاي الأهداف. بمعنى إذا أنا حطيت هدف معين، المهم مش لازم إنه أسأل حالي كيف بدي أحقق هذا الهدف. اللي بضمن نجاح تحقيقي للهدف هو معرفتي للدافع وراء وضع هذا الهدف. أكيد هذا الموضوع بكل تفاصيله رح نحكي عنه بفقرة الصحة النفسية. أما بفقرة الصحة الجسدية، اليوم بدنا نحكي عن الفرق ما بين الجراحة التقليدية وجراحة الليزر والمناظير، وأيهما أفضل، وشو الحالات اللي يفضل استخدام آلية الجراحة المثلى لهي الحالات الطبية. أكيد هذا الموضوع كمان مثل ما عودناكم بكل تفاصيله رح نحكي عنه بفقرة الصحة الجسدية. اليوم بالفترة الصباحية رح أكون معكم بالتقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق هيام قاسم، حلاء فغاني في المتابعة والتنفيذ، وسام حمد من الهندسة الصوتية، وحسان زبن في الإخراج المرئي.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة. تقريبا 9:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس.

اليابان 35 ل 36، في نابلس وسلفيت 32 درجة مئوية، في أريحة اليوم درجة الحرارة 39، في بيت لحم 32، في الخليل 30، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 33 ل 35 في رفح. حالة الطقس ودرجات الحرارة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الدولار يصرف بثلاثة شواقل وأجورتين، الدينار الأردني بأربعة شواقل وستة وعشرين أجورة، واليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواقل وثلاثة وخمسين أجورة. الذهب على انخفاض ملحوظ في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا بمية وتسعة وعشرين دولار، أما أنصة الذهب فسجلت في أسواق المال العالمية بأربعة آلاف وستة عشر دولار. طبعا هاي الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول. أرحب بكم من جديد، وكل الأمنيات ببداية نهار طيبة مليئة بالخير بالتوفيق بالأمن والأمان لكم جميعا، متواصلين وإياكم عبر موجات إذاعة صوت فلسطين العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. في محافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8، بيت لحم وطوباس 89.9، وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال بمختلف المدن والمحافظات. إلى شمال الضفة الغربية، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عورت البلد تفتيش للخارج، ودير شرف كثافة سير للخارج. أما في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، حجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج. فيما يتعلق بمحافظات جنوب الضفة الغربية، دورة مغلقة وراس الجورة مغلقة والفوار مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، العروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وهذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نستكمل وإياكم محطاتنا وفقراتنا اليوم بالفترة الصباحية، وإلى الخبر المنوع اللي اخترت أبلش فيه البرنامج معكم. أكيد كلياتنا لاحظنا يعني هؤلاء الأشخاص اللي هيك بطلعوا كتير عالي بمستويات الرفاهية، يعني بيعيشوا حياة مليانة رفاهية، مليانة أشياء براقة ولماعة وغيرها من القضايا، بعدين لما بتقعد معه بتسأله شو أمنيتك بالحياة، بقول لك أنا بس بدي هيك يعني كوخ أو بيت كتير صغير في مكان ريفي في قرية ريفية وأعيش حياة بسيطة. والسؤال اللي بيطرح نفسه يعني في زمن السرعة، في زمن الاستهلاك، في زمن الرفاهية، كيف صارت البساطة هي الشكل من أشكال الرفاهية الجديدة؟ وبالمناسبة يعني حتى الرفاهية بطلت شيء يمكن الوصول إليه بالنسبة للناس اللي دخلهم منخفض أو متوسط. يعني إذا إحنا من الأشخاص اللي دخلنا متوسط أو منخفض، أكيد ما بنملك رفاهية إنه نعيش حياة بسيطة، لأنه حتى هاي الحياة البسيطة بدها موارد، وهاي الموارد إحنا لا نملكها. بالمقابل في عالم يمضي بوتيرة متسارعة، صارت الوفرة سمة الحياة الحديثة، وكلياتنا شايفين هذا الحكي بوسائل التواصل الاجتماعي. في كتير خيارات بتحاصرنا في كل يوم، سواء من المشتريات للمحتوى الرقمي حتى القرارات اليومية البسيطة، ولكن بين كل هذا الزخم في سؤال بيطرحه خبراء أسلوب الحياة، وهو ليش صارت البساطة اليوم هي الشكل الجديد من الرفاهية؟ أكيد دراسات بتقول وبتجاوب على إنه البساطة ما بتعني التخلي عن الرفاهية أو العيش في حرمان، لكن البساطة اليوم صارت هي إعادة النظر في الأشياء اللي بنحتاجها، ونميز كمان بين ما يضيف قيمة حقيقية لحياتنا وما يشكل عبء علينا. ليش؟ لأنه الإرهاق الذهني لم يعد ناتج عن قلة الخيارات، بل صرنا نشعر بأنه إحنا تعبانين من كثرة الخيارات، وهو ما يجعل اتخاذ القرارات اليومية أكثر استنزاف للطاقة وللتركيز. هذا المقال بيستعيد تجربة الفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، اللي دعا من أكثر من قرن ونص لحياة أكثر هدوء واتصال بالطبيعة، واعتبر بأن السعادة ما بترتبط بامتلاك المزيد، ولكن السعادة هي بالحاجة إلى الأقل. واليوم بتعود هاي الفكرة بقوة من خلال أنماط حياة بتشجع على تقليل الاستهلاك، بتنظم المساحات، بيكون فيها ابتعاد عن ضجيج الشاشات، منح الوقت للعائلة للأشياء اللي منحبها، سواء القراءة، المشي، الاستمتاع باللحظات البسيطة. وأكيد في خبراء بيأكدوا بأنه ممارسة البساطة ما بتطلب تغيير جذري في نمط حياتنا، ولكن ممكن تبلش بخطوات.

صغيرة، مثل إنه نقلل مشتريات غير ضرورية، نرتب أولوياتنا، نختار الجودة بدل الكثرة، نخصص وقت يومي بعيد عن الهاتف، بعيد عن إشعارات الهاتف. وهي الممارسات بتساهم بشكل أو بآخر بإنها تهدي ذهننا وتعزز من التركيز وتحسن من جودة الحياة اليومية. وأكيد في زمن تقاس فيه نجاحات غالبا بما نملك، البساطة بتيجي عشان تذكرنا بإنه الرفاهية الحقيقية قد تكون في امتلاك وقت لأنفسنا وعلاقات أعمق وحياة أقل ازدحام وأكثر معنى. أكيد شفتوا كتير من المشاهير الكتير أغنية حول العالم اللي تركوا كل هاي الشهرة وكل هاي الحياة الصاخبة واختاروا إنهم يعيشوا حياة كتير بسيطة، ويزرعوا ويربوا حيوانات ويعيشوا في مناطق ريفية. وهذا تعبير جدا حي على موضوع مقالنا اليوم، كيف ممكن تصير البساطة هي شكل من أشكال الرفاهية الجديدة في وقتنا الحالي. بكل أحوال متواصلين إحنا وإنتوا بالفترة الصباحية، خلينا نروح لفاصل، نرجع بعد هيك ونكمل فقراتنا.

0: 28 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدسية، ساعتنا الآن يوم الثلاثاء 14/7/2026. أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وعبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. الخلينا بالسريحة والأغوار، اسمعونا على 99.4 في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2 وإلى محطتنا التالية. يومنا نحكي بفقرة الصحة النفسية عن موضوع كتير مهم، إنه خاصة إنه كلياتنا يعني منحط لأنفسنا أهداف وطموحات، يعني مثلا بهدف إني أنا أصير غني أو أمتلك ثروة مالية معينة. السؤال مش الهدف اللي أنت بتحطه لنفسك، ولكن السؤال الأهم تحدد الدافع وراء هذا الهدف، بمعنى ليش أنا بدي أصير غني؟ ليش هذا الحكي؟ لأنه الخبراء بيقولوا إنه الدوافع إذا كانت قوية هي اللي بتخلينا نحافظ على استمرارية الطموح إنه نحقق هدفنا، مش قوة الهدف مثل ما الكل بفكر. مشان هيك اليوم بدنا نعرف شو الدور اللي بتلعبه الدوافع النفسية في الحفاظ على الحماس والإصرار لتحقيق هاي الأهداف، وأكيد للتعقيب حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي الأخصائي النفسي المجتمعي أستاذ صلاح بداد. وأستاذ صلاح، الله يسعد صباحك وكل أوقاتك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد أوقاتك وصباح الخير لإلك ولجميع المستمعين وللوطن الجميل.
0: أهلا وسهلا بك. بداية خلينا نفرق بين الهدف والدافع وراء هذا الهدف.
1: الهدف لما نحكي هو الهدف الطموح أو الرؤية أو الشيء اللي بطمح أن يصله الشخص، أو أو القيمة اللي بطلها الشخص لإله، وكون المحرك لإلها الخلفي هو الدافع. بمعنى ذلك أنه بكون عندي لما نحكي هدف، مثلا هدفي بدي أدرس،

0: بس ليش أنا بدي أدرس؟ لأنه عندي دافع داخلي إني بدي أصل، بدي أحقق حلم لإلي من الداخل، بكون أكثر من التفكير، من العقل أكثر لإلي في هذا الجانب.
1: أستاذ صلاح، في كتير مننا بيقدروا يحددوا الهدف بس ما بيقدروا يحددوا الدافع. كيف إحنا بنقدر نعرف دافعنا الحقيقي وراء أي هدف إحنا بنختاره حتى نوفر حالنا وقت؟ لأنه وضعنا لهدف مع دافع ضعيف أو ضبابي أو غير مرئي بعرض هذا الهدف بنسبة كتير كبيرة إنه ما يتحقق، وبالتالي هذا الموضوع بنعكس على حالتنا النفسية، بنعكس على ثقتنا بأنفسنا وغيرها من القضايا. فخلينا نعرف من حضرتك، لما أنا يخطر في بالي أي هدف، إنه أنا مثلا بدي أحصل على شهادة بهذا التخصص، قبل ما أحكي ليش أنا بدي أحصل على هاي الشهادة، شو الدافع؟
0: الهدف هو شيء خارجي، الهدف هو شيء بدي أحصل عليه، وبكون هذا الهدف غالبا إنه أنا عارفه، بس أمرار بكون ضبابي، بكون غير محدد يعني. وفي جزء من الأهداف المهمة تكون بسيطة محددة، إنها في رؤية من خلفها، في كمان قدرة على إنجازها، ولكن ما خلف الهدف بكون الدافع. طب إيش هو الدافع؟ لو رحنا للدوافع، طب إيش هو الدافع؟ الدافع هو شيء داخلي عند الشخص، وبتولد من طاقة وحركة داخلية عنده وبتوجهه نحو الهدف. يعني دائما الدافعية هي خلف الهدف بشكل عام، والدوافع هي بتكون جزء منها دوافع أولية، بمعنى إحنا في دوافع موجودة في حياتنا، كيف لما حكينا عن هرم ماسلو للحاجات الإنسانية، فتذكر دوافع اللي بتكون مبنية مثلا على حاجتي الفسيولوجية، مثلا الأكل، الشرب، النوم، هذا الجانب. في دوافع اللي بتكون أكثر مبنية على حاجات ثانوية لإلي أكثر في هذا الجانب، زي مثلا أن أحقق العلاقات الاجتماعية. دائما الدوافع بتروح لتوجه السلوك، بتروح لتنشط السلوك، بتروح لتثبت انه انا احط هدف لإلي، وتكون بالمسار المحدد لإلي، تكون هي زي كأنها الخريطة او الماب لإلي ان انا وين بدي اوصل، وبتعطيني الرضا الداخلي لما حققها، تعطيني نوع من الشعور بالراحة والانبساط ان انا حققت الدافع الداخلي عندي وحققت هذا الانجاز اللي احنا بنسميه تحقيق الهدف. دائما في ترابط بينهم.
1: تفضل استاذ صلاح، تفضل.
0: يعني دائما في عنا دافعية، وهي الدافعية بتكون أكثر كجزء من العمل التنظيمي للإنسان، وفي لها حوافز محركة إلها. هاي الحوافز قد تكون حوافز داخلية وخارجية. الحوافز الخارجية لها علاقة في الإنسان كيف بيشوف حاله، كيف العلاقات اللي حواليه، لأن الإنسان بطبعه اجتماعي. يعني مثلا لما أنا بكون في عندي دافع أن أحقق ذاتي، بمعنى مثلا أنا أصير دكتور محاضر في جامعة، هذا عندي هدف. بس مثلا شو الدافع اللي أنا خلاني أصير، اللي أنا خلاني
1: أحط هذا الهدف،
0: هدف إني أدرس وأروح للجامعة وأروح أكمل بكالوريوس ماجستير دكتوراه في هذا الجانب، وأقدم للجامعات وأتعب على حالي 10 سنين 15 سنة وأقوم بأبحاث، وكون في عندي دوافع داخلية. زي مثلا بحب أن يكون لي مثلا قيمة اجتماعية، أنا مثلا بحس حالي لما أكون في الجامعة وأعطي محاضرات أنه مثلا دافعي أنه أنا أصير باحث، أصير إنسان مرموق، أنه مثلا انتشر لي كتاب، انتشر لي مثلا إشي معين. فهي دوافع داخلية لإلي، ممكن يكون متأثر فيها نتيجة مثلا التربية الاجتماعية، ممكن العلاقة مثلا نتيجة أنه أنا وأنا صغير مثلا شفت حدا دكتور تأثرت فيه فحبيت بدي أقلد شخصيته بدي أشوفه في هذا الجانب.
1: جميل جدا اللي حضرتك بتقوله، انه يعني الـ حسب ما فهمنا من حضرتك استاذ صلاح، يعني الفكره مش بالهدف، الفكره اني اعرف شو الدافع اللي خلاني اتبنى هذا الهدف. طيب شو العوامل اللي بتخلي الدافعيه تضعف عند بعض الاشخاص، وكيف ممكن انه احنا نستعيد الحافز خاصه بعد التعرض للاحباط او الفشل، اللي هو شيء شبه اكيد في طريقنا لتحقيق اي هدف؟
0: يعني لما نحكي عن الدوافع بشكل عام، جزء من هذه الدوافع بتكون مرتبطة بأهداف طويلة المدى في الحياة. زي مثلا طالب المدرسة، لما نحكي عن التعلم مثلا، لما نحكي عن طالب المدرسة بكون هو في المدرسة عنده هدف انه انا بدي انجح في المدرسة، او مثلا بدي انجح بهذا الفصل، بدي انجح بهذه السنة، بدي انجح في الثانوية العامة وان شاء الله النجاح لكل طلابنا وطالباتنا، بدي انجح انا في الجامعة فبكرة بدي اخذ وظيفة، الوظيفة بدي تعيشني حياة كريمة، بدي يكون لي دخل كريم، ببني بيت، بتزوج، أمتلك سيارة، بسافر. فهاي كلها عوامل محفزة للدافع إني أنجح فيه. هلا طيب إذا أنا شفت كشخص تفكر الدافع هو شيء تفكيري داخلي وشعور داخلي ما تفكير داخلي. إذا أنا صرت أفكر وشوف وشوي على التحلل وكل معناته أنا إذا بدي أدرس بالجامعة ممكن ما فيش وظائف. إذا أنا بدي أدرس بالجامعة بدي أقعد 10 سنين تدرس إمكانيات الدراسة فيش رواتب. فيش إمكانيات اقتصادية، فيش وظائف ممكن أقدم وظيفة ما تحلش وظيفة معينة. فهي عوامل سلبية وتفكير سلبي للدوافع اللي ممكن تكون مخططة للدوافع وتحقيق النجاحات. مثلا كثير كنا نسأل طلبي مثلا في المدارس الصف 10 إنه مثلا أنت كيف بتشوف الثانوية العامة ما بعد الثانوية العامة؟ الطالب اللي كان في عنده هدف، نرجع للأهداف ودافع إنه بكرة بده يصير شيء كثير، مثلا بده يصير طبيب بده يسافر على تركيا. أحد الطلبة مرة حكى لي كان عنده دافع إنه ضل مجتهد ومثابر، بينما طالب حكى لي أنا بس بدي مثلا أتملك سيارة أبني بيت فأنا بدي أفوت أشتغل في الداخل الفلسطيني. فبالتالي كان هذا الدافع له لتعلم قليل ولكن كان دافع لكسب المال أعلى. بالتالي في أنواع من الدوافع، في عوامل بتقلل الدافعية عنا زي مثلا الإحباط، زي مثلا التفكير السلبي، زي مثلا أكثر إن نشوف إنه إحنا الهدف اللي حاطينه مثلا يكون كبير، نفشل في تحقيقه أول مرة وثاني مرة، ما يكونش مثلا هدف واقع بالنسبة لقدراتي وإمكانياتي الداخلية، مثلا يكون الدافع أكثر لإلي إنه مع المحيط لإلي إنه صاروا أكثر يعطوني الطاقة السلبية أكثر في جانب مثلا إنه أنت مش راح تقدر تحقق هذا الهدف، إنه هذا كثير عليك، إنه مثلا أنت فاشل، أنت مثلا أو مثلا ممكن أكثر يكون إنه هذا الدافع أحاول أول مرة أفشل أو أحاول إني أنجح فيه ما أقدر أنجح فيه كيف بدي، ممكن الظروف الحياتية كمان تصعب علي تحقيق الدوافع لإلي زي مثلا قلة وظائف، مثلا تسيير ما وظائف معينة، مثلا وجود عدد كبير من الناس مثلا اللي بيشتغلوا بنفس الوظيفة، مثلا إمكانيات اقتصادية أقل، عندي نماذج بنفس المجال اللي أنا حاطط فيه لهدف ولكن هاي نماذج ما تكونش نماذج مثابرة أو نماذج مثلا ناجحة. زي مثلا لما أنا يكون مثلا عمي أو خالي أو أختي أو أخوي طبيب فأنا بكل هو نموذج محفز للدافع أن أدرس طب وصير طبيب إذا كان ناجح، بينما إذا فتح عياده وما كان عنده حدا متوجه من المرضى صار يحكي الطب مثلا مش كثير مثلا مناسب أو في تخصص مثلا مليان اليوم في حاجة طبية في فلسطين، فبصير عندي تقليل بالكتاب.
1: طيب سؤال الأخير أستاذ صلاح، يعني تحديدا مع أطفالنا الصغار عشان من البداية يكونوا عارفين مش بس هدفهم، لأنه من الشائع نسأل الولد إيش أنت بدك تصير، فمثلا بقول لك والله بدي أصير الشغلة الفلانية أو التخصص الفلاني، بغض النظر قديش مهم إنه إحنا نشتغل معه سواء ككادر تربوي تعليمي أو حتى العيلة الأهل ونسأله السؤال الجوهري، ليش بدك تصير هيك؟ يعني إذا حدا بده يصير رائد فضاء أقول له ليش بدك تصير رائد فضاء، وقديش مهم إنه أنا أشتغل معه حتى يوصل لدافع واضح قوي مقنع، هذا الدافع رح يساعده إنه هو يستمر للوصول إلى هاي الغاية.
0: للتحكي كثير إشي مهم، لأنه بشكل عام إحنا مهم لأنه نوسع مدارك أطفالنا طلابنا والناس في مجتمعنا المحلي إن يكونوا أكثر طاقة إيجابية، كمان إنه نتعرف على الفروق الفردية بينهم، نساعدهم أكثر إن نفهم وين دوافعهم. هذه الدوافع مثلاً في دوافع عامة أولية تحققها كلها، بس أنت كيف تكون متميز، كيف تكون مثلاً هيك دوافع، كيف نوفر له مثلاً نوع من التفكير أكثر إلا كيف ممكن تكون أنت متميز، كيف نحدد هدفه بطريقة مبسطة، كيف مثلاً نوجهه شوي شوي بطريقة متدرجة ليصل للأهداف لإله، ونساعده إنه هو يكون عنده رقابة ذاتية، يكون عنده هدف محدد، يحب العمل اللي بيسعاله، يتحمل مسؤوليته، يوجه حاله ذاتياً، يقرأ عن الأهداف لإله، كمان دائماً نحفزه بنواحي معنوية وذاتية لإله. هذه النظرية نظريات الدوافع اللي ما بجر حكى عنها في هذا الجانب، كمان في نظريات ثانية اللي بتحكي كمان كيف أنا ممكن أحبط الدوافع أو أخلي الدوافع مثلا منعزلة أو أن أنا أشيل الدوافع من المجتمعات. بمعنى مثلا إحنا في فلسطين كثير مثلا عندنا كان دافع للتعلم. ليش إحنا دافع للتعلم؟ لأنه كمان كثير كنا فخورين في معلميننا اللي كانوا مثلا بالخليج العربي، في معلميننا اللي بدرسوا بمدارسنا، كدي كان التعليم قوي، كدي كان ناجح في هذا الجانب. بس مثلا
1: سريعا من فضلك
0: في عندي حدا اللي ممكن يكون محبط لعملية تعلمية، زي مثلا ما بحب يشتغل، أو مثلا هو شخصيته أكثر بتميل العزل والانطواء، بحبش مثلا يتحمل مسؤولية، يعني بحب الآخرين يقودوه مثلا شوي، برضى بالقليل في هذا الجانب. فإحنا أكثر هون بنشوف إنه هذا بكون محبط له
1: يعني. عفوا على المقاطعة، ولكن لضيق الوقت فعليا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل النقاط المهمة اللي حضرتك تطرقت إليها أستاذ صلاح بداد، وحضرتك الأخصائية النفسي المجتمعي. شكرا جزيلا على كل هذه النقاط التي تفضلت بها، وهذا الحوار حول موضوع ليس الطموح وإنما الدافع وراء الطموح. مشان هيك أي هدف بتحطوه لأنفسكم دايما اسألوا حالكم السؤال الأهم، ليش أنا بدي أوصل لهذا الهدف؟ إذا قدرتوا توصلوا لإجابة جدا قوية، هاي الإجابة راح تساعدكم إنكم تستمروا في محاولة الوصول للهدف، تحديدا في ظل الصعوبات والتحديات، بتكونوا فعليا حققتوا نصف الهدف. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. 42 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدسية. ساعتنا الآن لازلنا متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا، ومباشرة إلى محطتنا التالية. شهدت جراحات المناظير والليزر تطور كبير تحديدا خلال السنوات الأخيرة، وهذا أتاح خيارات علاجية جدا متعددة للمرضى، ولكن يبقى تحديد الطريقة المناسبة للجراحة بيعتمد على طبيعة الحالة المرضية ومش على رغبة المريض فقط مثل ما المعظم مننا بيفكر. مشان هيك اليوم سؤالنا الرئيسي اللي رح نطرحه: إمتى بتكون الجراحة بالليزر أو المنظار هي الخيار الأفضل، وإمتى بتكون الجراحة التقليدية هي الحل الأمثل؟ أكيد للحديث عن هذا الموضوع بكل تفاصيله مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي دكتور ليث الجودة، وهو أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير المتقدمة. ودكتور ليث، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد صباحك، صباح المستمعين يا رب.
0: أهلا وسهلا بك. قبل ما نحكي عن الفرق بينهم، قبل ما نحكي عن أيهما أفضل، بدنا نعرف شو الفرق بيناتهم تحديدا، الجراحة التقليدية وجراحة المناظير والليزر، أو جراحة المناظير أو الجراحة اللي باستخدام الليزر، وشو مزايا وحدود كل واحد من هدول الطريقتين.
1: أول شيء سؤالك كثير حلو وكثير مهم، لأنه أنا بالعياد كثير بشوف الناس مش فاهم شو الفرق بين المنظار والليزر وبين شو يعني انشق جراحي. خلينا نفرق بين بلغة بسيطة عشان الكل يقدر يفهمنا. أول إشي، زمان كنا نعمل كل عملية في البطن، مثلا بدي أشيل أي عضو أو بدي أصلح أي مشكلة، كنا نعمل شق جراحي، نيجي نفتح الجلد بمشرط، فهذا الجلد اللي بنفتحه إحنا بيكون عرضة للالتهاب لأنه عندي جرح كبير. بيكون المريض عنده ألم أكثر بعد العملية لأنه جرح كبير. بيكون المريض سرعة استشفائه أكثر بطئا من المنظار، فبقعد في المستشفى فترة أطول. تقدمت الجراحة شوي وصار عنا أنه بدل ما أعمل الشق الجراحي هذا بقدر أدخل بأدوات كثير دقيقة بجروح تقريبا لا تتعدى نص سنتي، أدخل بكاميرا على البطن وأدخل بإيدين زي كأنه إيدين بس جوا البطن، بشغل فيه عمليتي بجروح كثير دقيقة. فهذا شو عمل لي؟ عمل لي أنه صار الجروح صغير كثير، فالألم أقل، الالتهاب أقل لأنه الجروح صغير، مدة بقوس المريض في المستشفى بعد العملية أقل كثير بكثير يعني، فصار حتى التكلفة على المريض إني لازم أخذ المستشفى فترة أطول أقل. طيب هاي الشغلات اللي بتيجي للمريض، شو بتجيني أنا، شو شغلات الفائدة بالنسبة للجراح؟ أول إشي عمليات المنظار بتعطيني نظرة أوسع جوا البطن، أنا بدل ما أكون داخل على مكان معين أنا بطلع كأني بطلع على غرفة كاملة، بشوف كل الأعضاء قدام عيني. سهولة الحركة بالمناظير والحركة الدقيقة اللي بنستخدمها، فبتكون الأمان أحيانا أحسن بكثير ما أني أفتح شق جراحي. هسا هذا الفرق بينهم. في ناس تيجي تحكي لي دكتور أنت بتعملنا عملية بالليزر، هون في

0: انه المنظار ليس الليزر. المنظار هو عبارة عن كاميرات تدخل للبطن بجروح صغير وإيدين بنشتغل فيهن جوا البطن. الليزر يستخدم بعمليات معينة زي عمليات الشق الشرجي، عمليات البواسير. الليزر له استخدامات لكن مش هو المنظار اللي بنعمل منه عمليات الجراحية. وفي ناس ثانية عندها مشكلة إنه ما بتعرف إنه المنظار مثلا الجراحي بيختلف عن المنظار التشخيصي اللي بيعملوه دكاترة الباطن اللي هو منظار المعدة ومنظار القولون. هاي كلها بشوف فيها اللي هو مفاهيم مش مفهوم كثير عند الناس، فحبيت أوضح.
1: يعني شكرا على هذا التوضيح لأنه أعطيتنا صورة كاملة دكتور ليث. طب خليني أسألك، شو هي أفضل الحالات حتى لهذه اللحظة أو المقاربات اللي أنت كطبيب بتاخدها بعين الاعتبار لتحديد طريقة الجراحة المناسبة وفقا لحالة المريض؟ وخليني أسألك كمان، يعني خلال هاي السنوات الأخيرة شو أكثر العمليات نجاحا اللي هي من خلالها بيتم استخدام المنظار الجراحي أو حتى استخدام الليزر والجراحات المتقدمة في أنواع الجراحات المختلفة؟
0: طلع خليني أقسم إجابتي لقسمين. قسم يتعلق في وضعنا المحلي وكلة إمكانياتنا، والقسم الثاني عالميا. المناظير إلها سنوات طويلة في العالم شغالة وبنتائج ممتازة جدا، تقريبا ما في عملية ما بنقدر نعملها في المنظار. هون عندنا لصعوبة الوضع المحلي والمواد المش متوفرة والقطع المش متوفرة، أحيانا ما بيكون كل الأدوات متاحة قدامك. فإحنا شو بنعمل؟ إحنا بنعالج المرض وليس المريض. يعني المشكلة إذا المريض أنا بقدر أعمل له العملية بالمنظار، ما في عنده هو موانع إني أقدر أعمل هاي العملية، يفضل إني أعملها في المنظار، لأنه زي ما حكينا ألم أقل، تشافي أسرع، ندوب أصغر،
1: تكلفة أقل،
0: جروح عنده وتكلفة أنت بالآخر لما تيجي تحسبها مع إقامتك في المستشفى ومع المسكنات وما تطلع كتير أعلى. لكن في ضوابط، في حدود. إنه يعني مثلا أجاني مريض بعد حادث سير وبطنه فيها جوا أعضاء كلاتها مثلا مجرحة، أعضاء بدي أنا أستأصلها، أعضاء ما بنفع المنظار. أنت لازم أحيانا نضطر للشق الجراحي
1: التقليدية
0: في حالة إنه المريض ما بناسبه المنظار. هلا كيف إحنا بنعرف إذا المريض بناسبه المنظار ولا لا؟ هذا أهمية الفحص. لما بقعد مع المريض في أسئلة معينة عن التاريخ العائلي، التاريخ المرضي، مدخن مش مدخن، هل أنا بقدر إحنا لما نيجي نعمل بالمنظار ننفخ البطن في ثاني أكسيد الكربون، هل أنا بقدر أنفخ البطن عند هذا المريض ولا لا؟ يعني في أسئلة كثير بقدر أحددها بناء على الفحص الطبي والكلام مع المريض، موصل إنه هل يناسبك المنظار أو لا يناسبك المنظار. فإحنا دائما مش خيارنا الأول المنظار، خيارنا الأول ما يناسب المريض وسلامة المريض.
1: جميل. يعني مع هاي الجراحات المتقدمة فعليا قديش اختلف الطب دكتور ليث مقارنة بقبل 20 سنة لحد الآن؟ أعطينا
0: أعطيك مثال صغير. أنا قبل حوالي تقريبا 7 سنين لما كان يجينا ولد صغير عنده زايدة، كنا نعمل له شق جراحي تقريبا 5 سنطي على الجهة اليمين من تحت من البطن. تطورنا شوي صرنا نعمل العملية بثلاث فتحات صغيرة تقريبا نص سنطي، واحدة جوا السرة وثنتين تانيات مش مبينات. فصار الطفل بدل ما يقعد في المستشفى 3 أيام بعد العملية والتهابات وألم يطلع بنفس اليوم. بعدين من كم سنة في مستشفى هداسة عين كرم صرنا نعمل العملية عن طريق بس فتحة واحدة جوا السرة. يعني الأهل كانوا يطلعوا نطلع الولد من العملية يقول لك وين تروح العملية، ما في الفتحة جوا السرة. فهذا الإشي أنت تخيل قديش قل الالتهابات، قديش قل الألم، قديش قل المقود، قديش أنت رجعت الولد لحياته الطبيعية بسرعة. كل تطور بالمنظار هو تطور ذو اتجاهين، واحد من جهة المريض وسلامته وراحة المريض، والثاني هي بتعتمد انك انت كجراح في المناظير بيكون عندك رؤية اوسع.
1: جميل جميل. سؤالي الأخير، الأسئلة اللي لازم يسألها المريض في حال تقرر جراحة معينة من خلال طبيبه، اللي يناقشها كمان مع الطبيب حول اختيار الجراحة المناسبة، بمعنى عندما يقرر الطبيب طريقة الجراحة شو الأسئلة اللي بتنصح فيها المرضى إنهم يستفسروا فيها حتى هم يكونوا عارفين ليش تم اختيار هاي الطريقة؟
0: أنا دائما عندي زي كأنه ثلاث نقاط هذول رئيسية. إذا المريض فهمهم فهو فاهم ليش داخل يعمل هاي العملية بالطريقة المناسبة، منظار كانت أو شق جراحي. هل الجراح عنده خبرة في المناظير؟ يعني هل الجراح اختار العملية بناء على خبرته ولا بناء على وضعك؟ يعني مثلا أنت عندك بدي أشيل لك الزايدة، هل أنا بعرف أعملها في المنظار فأنا قررت أن أعمل لك إياها في المنظار، ولا أنا ما بعرف أعملها في المنظار فقلت لك خلاص شق جراح؟ فإذا خبرة الجراح مهمة، إنه يعطيك كل الأوبشن، كل الخيارات يكون متاح. هذا واحد. الشغل الثاني إمكانية المستشفى. في مستشفيات ما بقدر أعمل فيها العمليات لأنه مثلا ما عندي ICU، ما عندي عناية مركزة، ما عندي بنك دم. فالسؤال الثاني، هل المستشفى اللي بتعمل لي اياه مستشفى مؤهل لعمليتي ولا لا؟ والسؤال الثالث، هل هاي العمليه نسبه نجاحها احسن إلي ولإلك في الشغل في المنظار ولا بالشق الجراحي؟ إذا عرفت مع دكتورك تجاوب على هذول الثلاث أسئلة أنت عرفت ليش رايح العملية بالطريقة.
1: جميل المنزل. جميل جميل جدا. بدي أشكرك جزيل الشكر على وقتك على كل هذه التفاصيل القيمة والهامة دكتور ليث الجودة وحضرتك أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير المتقدمة. شكرا جزيلا دكتور ليث. نتمنى لكم كل الصحة والعافية. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. ساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى 50 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، واليوم هو الثلاثاء 14/7/2026. بإمكانكم دائما متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، أما في بيت لحم وطباس على 89.9. إذا نستكمل وإياكم محطتنا وفقراتنا ومباشرة إلى محطتنا التالية. أكيد في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التعليم تعزيز ثقافة العلوم والابتكار لدى الطلبة، وزارة التربية والتعليم اختتمت يوم أمس فعاليات الدورة الثانية من أولمبياد فلسطين للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالستيم بمشاركة آلاف الطلبة من مختلف مديريات التربية والتعليم. الهدف من أولمبياد فلسطين هو اكتشاف المواهب العلمية، تنمية مهارات التفكير والتحليل وحل المشكلات. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم العالي دكتور أيوب عليان. ودكتور أيوب الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: صباحك أخت نسرين وصباح الخير لكل أبناء الشعب الفلسطيني ونقصه كل العاملين أيضا في صوت فلسطين.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. بداية قبل ما نحكي عن تفاصيل الدورة الثانية بدنا نعرف عن البرنامج أولمبياد فلسطين للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالستين. شو فكرة هذا البرنامج وشو الأهداف القائمة عليها؟
2: يعني حقيقة أخت نسرين، يعني منذ العام 2019 وزارة التربية والتعليم تحاول قدر الإمكان اللي هي تبني منحة ستم في العملية التعليمية. وطبعا منحة ستم للي بيعرفش هو انه الطالب يقوم بحل مشكلة في حياتية ضمن سياق حياتي مستخدما المباحث الأربعة اللي هي العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا مع بعض لحل أي مشكلة حياتية تواجه. وبالتالي وزارة التربية والتعليم تعمل على هذا المنحة مع جميع الشركاء تقريبا، ومن ضمنهم جامعة القدس في أبو ديس، حيث لدينا كثير من النشاطات في هذا الموضوع، لا سيما إنه الجامعة تميزت، جامعة القدس تميزت بوجود متحفي العلوم والرياضيات عن بقية الجامعات. هذا ما يؤهلها إنه إحنا نبعث الطلاب على الجامعة ليستفيدوا من هاي المتاحف، وهي متاحف يعني تجعل لدى الطالب شغف وحب لمادتي العلوم والرياضيات، وبالتالي امتلاك المهارات التي تمكنهم من حل المشكلات الحياتية واستخدام التفكير الناقد واستخدام الإبداع العلمي. وبالتالي جامعة القدس للسنة الثالثة على التوالي تعمل معنا على شيء اسمه أولمبيات ستيم. أولمبيات ستيم نحن نستهدف تقريبا أكثر من 10,000 طالب. في هذا العام تقدم 6,122 طالب وطالبة. وطبعا هدول يعني بيصفوا ل30 طالب وطالبة. طبعا الامتحان الأول بيكون أونلاين، بعدين بيتم اختيار أعلى 30 طالب وتقديم امتحان في داخل الجامعة لهم بيكون وجاهي، وتخرج هذه النتائج طبعا كما خرجت بالدورة الثانية وتفضلت بالسؤال.
1: يعني جميل ما حضرتك تفضلت به، يعني كمان هذا التعاون ما بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات أهلية وأكاديمية مثل جامعة القدس وغيرها. خليني أسألك، يعني لما بنحكي عن مشاركة أكثر من 6000 طالب وطالبة من أكثر من 18 مديرية في الوطن، هاي المشاركة الواسعة شو اللي بتعكسه فعليا دكتور أيوب

0: حول
1: يعني
0: مدى اهتمام
1: حقيقة
0: الطلبة بالبحث والتجريب والعلوم في الوقت اللي منعاني شوية مشاكل من فقد تعليم وغيرها من القضايا.
1: حقيقة أخت نسرين، رغم كل اللي ما تحدثت فيه والتحديات التي تواجه العملية التعليمية، والسبب الرئيسي فيها هو الاحتلال، سواء اقتناص أموال الرواتب التي هي من حق للمعلمين والمعلمات، وأيضا ما يتعرض له الوطن من تقسيم في من خلال البوابات والحواجز العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات الشمالية. وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذا التحدي وهذا الإصرار، ويعني خليني أسميها معركة الصمود مع التعليم، هي معركة تستمر يوميا من خلال طبعا المحور الأساسي فيها وهو المعلم الفلسطيني. وأنت تعرفي والجميع يعلم أنه معلمنا الفلسطيني يعني يتقاضى ربما أقل من نصف الراتب، لأنه حقيقة ما يتقاضى المعلم وكل الموظفين هم تقريبا لا يتقاضوا راتب أو نصف راتب شهريا. وبالتالي إصرار المعلم على إكمال العام الدراسي وإصرار المعلمين على يعني تجهيز لامتحان الثانوية العامة وعقده في ظل ظروف بالغة التعقيد، هذا يدل أن وزارة التربية والتعليم بجنودها المجهولين مستمرة بالعمل في ظروف بالغة التعقيد. وبالتالي الطالب الفلسطيني عندما ينظر لقدوته وهو المعلم بهذا الإصرار، أكيد راح يبقى الطالب كمان مصر على أن يبقى يعني مصر على التعليم ومصر أيضا على
0: الاستمرارية.
1: نعم.
0: طب خلينا أسألك سؤال الأخير دكتور أيوب، يعني بعد نجاح هؤلاء الطلبة اللي هم من 30 طالب اللي بترشحوا للمرحلة النهائية، ماذا يحصل بعد ذلك نجاحهم في هذا الامتحان؟
1: يعني هذول 30 طالب عادة أخت نسرين استمروا معنا في المشاركة في معارض ومؤتمرات، وربما يكون لهم حظ من المنح الدراسية مستقبلا في الجامعات، وأيضا كمان المسابقات الدولية التي تجري، وربما فلسطين ستشارك إن شاء الله في غضون شهر 10 مع طبعا قارتي إفريقيا وآسيا في موضوع اللي هو الروبوت والأمن السيبراني في مصر. وبالتالي فلسطين حاضرة على الخارطة العالمية، وأيضا تحدد يعني اللي بستطيع أقوله، فلسطين في ظل الظروف وهي أن تشارك، بمجرد المشاركة وأكثر مشاركاتنا ولله الحمد يكون فيها فوز، هذا دليل على أنه المسيرة التعليمية في فلسطين تسير بكل مكوناتها بخير إن شاء الله.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم دكتور أيوب عليان، شكرا جزيلا. فاصل قصير نعود بعد ذلك، ابقوا أيانا.

0: إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة حتى الساعة 11. أما الآن فنتحول إلى هذا العرض الإخباري الموجز مع شادن الرماوي، وإليك شادن.
1: أهلا بك نسرين، وأهلا بالسادة المستمعين. إصابة عدد من المواطنين أمس في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة وخيمة تؤوي نازحين بخان يونس جنوبا. ارتفاع

0: وعدد الشهداء منذ استئناف عدوان الاحتلال عقب وقف إطلاق النار إلى 1109 شهداء. الإغاثة الطبية في قطاع غزة تحذر من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المولد. جمعية البنك المركزي للدم في قطاع غزة تحذر من خطورة زيادة الطلب على وحدات الدم جراء النقص الشديد بالتبرع وإصابة معظم المتبرعين الدائمين بالأنيميا بسبب الحصار والتجويع. استشهاد الشاب نصر كعبنا إثر إصابته الحرجة برصاص الاحتلال قرب جدار الضم والتوسع العنصري في بلدة بيرنبالة شمال غرب القدس المحتلة فجر أمس. ومستوطنون يخربون اليوم بيوتا بلاستيكية في بلدة بورين جنوب نابلس. الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من مدينة جنين. الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية وقرية جيت ويعتقل 9 مواطنين كما احتجز 10 المواطنين في مدينة الخليل. نادي الأسير يحذر من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لسياسات عزل انفرادي وتنكيل ممنهجة داخل سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة. المجلس الوطني يحذر من خطورة مصادقة الاحتلال على إيداع مخطط استيطاني جديد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي إم ليسون جنوب شرق القدس. والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين يعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو. الولايات المتحدة تشن ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، والحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. في حالة الطقس يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير مجددا نسرين.
1: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في برنامج الفترة الصباحية المباشرة.

ثلاث دقائق بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعاتنا الآن. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. اليوم الثلاثاء 14/7/2026. بإمكانكم دائما متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. في الخليل نابلس أريحة والأغوار بتقدروا تسمعوا الإذاعة على الموجة 99.4، في طول كرم وقلقيلية 98.8. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة في العاصمة القدس: 31 مئوية، رام الله والبير أيضا 31 مئوية، في طوباج جنين طول كرم قلقيلية بين 35 إلى 36، في نابلس وسلفيت اليوم 32 درجة الحرارة، في أريحة 39، في بيت لحم 32، في الخليل 30، وأخيرا في غزة 33، وفي رفح 35 درجة مئوية. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية: بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، سراء أزمة للخارج، وعنبتة تفتيش للخارج، ودير شرف تفتيش عشوائي. في وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين: بيت عور تفتيش حاجز، قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج، حزمة أزمة للخارج، والعيزرية أزمة للخارج سالكة للداخل مع تواجد لشرطة الاحتلال، والطيبة تفتيش للخارج. إلى جنوب الضفة الغربية: دورة مغلقة، راس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات. هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. استكملوا إياكم محطاتنا وفقراتنا، فاصل قصير نعود بعد ذلك، ابقوا إيانا.

0: 5 دقائق بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، ومباشرة إلى محطتنا التالية. بكرة 15 تموز يصادف اليوم العالمي لمهارات الشباب، وهي عبارة عن مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة لتأكد من خلالها على أهمية تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل. في هذا السياق وفي هذا الشأن، يعني وزارة العمل اليوم ستعلن عن إطلاق فعاليات الأسبوع الفلسطيني لمهارات الشباب، وهي المبادرة من قبل الوزارة تأتي كمحاولة لتعزيز جاهزية الشباب الفلسطيني لسوق العمل. وخلال هذا الأسبوع سيتم توفير مساحة تجمع الشباب مع الشركات، مع الخبراء، مع المؤسسات التدريبية، بتفتح أفاق جديدة أمامهم في مجالات التدريب، التوظيف، وكمان بناء المهارات المستقبلية. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي وكيل وزارة العمل والمحاضر الجامعي أستاذ سامر سلامة. وأستاذ سامر، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا بك. اليوم رح تعلنوا عن إطلاق فعاليات الأسبوع، وبكرة رح يبلش الأسبوع اللي هو الأسبوع الفلسطيني لمهارات الشباب. بداية خلينا نحكي عن أهمية المهارات بالنسبة للشباب لتأهيلهم للاندماج في سوق العمل، مقارنة بما كنا نعتقد سابقا بأنه مهم هو شهادة الأكاديمية. تفضل أستاذ سامي.
1: نعم نعم نعم، بدون أدنى شك. يعني أول شيء شكرا لراديو فلسطين، لصوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، وكل شيء له علاقة بفلسطين، في أنه أنتم عمالكم يعني عم بتثيروا هذا الموضوع المهم، وهذا اليوم المهم اللي الأمم المتحدة يعني أعطتوا أهمية كبرى من العام 2014، يعني أطلقوا هذا اليوم العالمي لمهارات الشباب. لما للمهارات من أهمية قصوى في مساعدة الشباب للانخراط في سوق العمل. إحنا الآن بنعيش في عصر المهارات، يعني إحنا الآن هذا هو عصر المهارات أصلاً، يعني لأنه اليوم أنت تعرفوا مع التطور التكنولوجي اللي عم بيصير، والآن دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، وتطور وسائل الاتصال والمواصلات وما إلى ذلك اليوم، والتغيرات حتى في بيئة، يعني في بيئات العمل الحاضنة طبعا، أكيد هذا كلها فرض على المشغلين، أو فرض على أسواق العمل، بأن يكون في هناك متطلبات إضافية للمعرفة اللي بيكتسبها الطالب من خلال دراسته المدرسية والجامعية. لم تعد المعرفة لوحدها كافية بأن تساعد المشتغل أو الذي يبحث عن عمل في الانخراط في عمل أو الحصول على فرصة عمل، إذا لم يكن لديه مهارات مساندة أو تدعمه من أجل القيام بالعمل. والمهارات هناك تصنف مهارات اللي هي عديدة، ليس فقط يعني مهارات، في هناك مهارات معرفية بالمناسبة، مهارات بالتفكير الاستراتيجي، مهارات التفكير النقدي، مهارات العمل على وسائل التكنولوجيا المختلفة بما فيها الذكاء الاصطناعي، مهارات الاتصال والتواصل، مهارات معرفة الباقي اللي هو يعني الحياتية، المهارات الحياتية، يعني كل هذه المهارات كلها بتساعد المشتغل أو الباحث عن عمل في الانخراط. لأنه الآن لم تعد الوظيفة هي فقط يعني مكتب شهادة وكرسي وورقة وقلم، لا، وإنما أصبحت في هناك إلها أبعاد عديدة، بغض النظر عن طبيعة يعني عن طبيعة الوظيفة. فهذه أصبحت الآن متطلبات المهارات، هي أصبح متطلب يعني رئيسي وجوهري، يعني يكاد أن يوازي متطلب الشهادة يعني عند دخول سوق العمل. لذلك أصبح العالم كله، يعني الأمم المتحدة أدركت هذا الموضوع وأعلنت عن هذا اليوم العالمي لمهارات الشباب اللي هو بالعام 2014. وإحنا بالمناسبة هنا في فلسطين إحنا بدأنا يعني نقيم هذا اليوم أو نسلط الضوء على هذا اليوم وهذه المهارات منذ 4 سنوات، يعني هذا هو يعني أسبوع المهارات اللي هو راح يكون الرابع. هذا نعم الرابع يعني جميل. على التوالي كان بنعمل فهذا الموضوع طبعا أصبح يعني من المواضيع اللي كتير مهمة. وكمان أحد أهداف هذا الأسبوع اللي هو طبعا يعني راح يكون اللي هو ليس فقط تسليط الضوء على أهمية المهارات، وإنما أيضا اللي هو فتح الآفاق أو فتح الإدراك لكل القائمين على المنظومة التعليمية، بأنهم يدركوا بأنه المهارة الآن يجب أن تكسب أثناء الدراسة وليس بعد الدراسة. لذلك أحد برنامج هذا الأسبوع إذا أنتم ملاحظين سيكون في هناك شيء اسمه سميناه اللي هي حوار السياسات في الجامعات، راح يكون في 5 جامعات مشاركة، سيكون لديها حوار مع الطلبة أنفسهم بحضور الأساتذة وأيضا الشركاء الاجتماعيين من القطاع الخاص، الحكومة، النقابات العمالية، لمناقشة طبعا هذا الموضوع. طبعا في ثيمز اللي هي في محاور مختلفة إلها علاقة في في المهارات من أجل الخروج في النهاية بورقة سياسية يمكن أن تناقش بشكل أوسع وأكبر مع الحكومة ومع صناع القرار من أجل طبعا هذا الموضوع أن يأخذ أو يعني أو يعطى الاهتمام والأهمية يعني اللازم.
0: طيب خليني أسألك أستاذ سامر، وحضرتك قلت جملة جميلة، قلت هذا العصر هو عصر المهارات وليس عصر المعرفة المجردة، يعني أنه أنت بتعرف معلومات بطل كافي أبدا أنه يأهلك تأخذ أي وظيفة على في أي مجال وفي أي مكان. المهارة هي التي تحسم إذا ما أنت كنت تستحق هذه الوظيفة أو لا. وهون خليني أسألك، يعني خلال هذا الأسبوع في هذا اللقاء الذي سيضم الشركات والمؤسسات العاملة والتعليمية والأكاديمية وغيرها من القضايا وما بين الشباب، هل سيتم مثلا التطرق إلى أبرز المهارات المطلوبة اليوم في السوق الفلسطيني حتى يعرفها الشباب؟
1: نعم.
0: لأنه في
1: نعم
0: مهارات كتير، يعني إحنا بدنا نعرف شو المهارات اللي السوق الفلسطيني والشركات الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية بدها إياها.
1: نعم نعم بالتأكيد. في بالمناسبة إذا أنت تطلعي على البرنامج في بالافتتاح بكرة اللي هو غدا اللي هو في يوم العالمي سيكون في هناك ورقتين ستقدم بالافتتاح. الورقة الأولى ستكون من مؤسسة التعاون وهم عملوا دراسة على هذه المهارات، يعني سيستعرضوا ما هي المهارات المطلوبة لسوق العمل بشكلها يعني بشكلها الدقيق والواسع. واللي راح تكون المداخلة الثانية اللي هو لمشروع Finance for Jobs أو اللي هو المال من أجل العمل، اللي أيضا هذول لهم كمان برضو يعني تدخلات في سوق العمل بشكل كتير كبير. هذا مشروع ممول من صندوق الاستثمار الفلسطيني وهي مؤسسة فلسطينية عريقة والبنك الدولي. طبعا هذول راح يكون أيضا من تجاربهم ما هي المهارات اللي مطلوبة اللي يعني اللي هم عشان يحثوا الناس على إنهم يعني يطوروها ويشتغلوا عليها. فبدون أدنى شك مش راح يكون يوم تقليدي. هو معلن، هو مو معروف باليوم العالمي. إحنا الآن يعني بفلسطين إنه انعمل هو الأسبوع، وبالمناسبة هو أسبوعين الآن سيكون يعني سيبدأ ب 15 غدا وسينتهي الجلسة الختامية ستكون في 30 الشهر. وبالمناسبة يعني عشان الأمانة يعني عشان الأمانة هو هذا الأسبوع هذا ينظم من قبل جمعية جهود للتنمية المجتمعية والريفية وتحت طبعا مظلة وزارة العمل ورعاية وزارة العمل ومعالي الوزيرة الدكتورة إناس عطاري، لأن الوزارة دائما تهتم في هذه التدخلات على الاستراتيجية والنوعية. لذلك إحنا دائما في وزارة العمل نرعى ونقدم يعني كل أشكال الدعم المطلوب لهذه المؤسسات المبدعة اللي طبعا يعني إحنا دائما نشجعها. وهنا تكتمل يعني صورة العلاقة ما بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة والنقابات العمالية طبعا أكيد، اللي كل هنا يعني هنا يكتمل هذا المشهد بشكل رائع من أجل طبعا تقديم ما هو أفضل لأبناء شعبنا.
0: وأكيد للإطلاع على التفاصيل بإمكانهم يعني إيجاد كل هاي التفاصيل سواء على صفحة جهود للتنمية أو حتى على وزارة العمل، الصفحة الرسمية لوزارة العمل. بكل أحوال نتمنى لكم كل التوفيق في أسبوعي المهارات الشباب في فلسطين، وأشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل أستاذ سامر سلامة، وحضرتك وكيل وزارة العمل وأيضا المحاضر الجامعي على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. نازلت متواصلة وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا حتى الساعة 11. ساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى تمام 10:15 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. بإمكانكم دائما متابعتنا عبر موجاتنا العاملة في العاصمة القدس 100.1 برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، من بيت لحم وطوباس 89.9، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. طيب، إلى محطتنا التالية. وفعليا بين تجربة المرض وقوة الإرادة، كتاب جديد بعنوان الهيموفيليا جاد والقدس. هو بجسد رحلة إنسانية تجمع بين السيرة الشخصية والهوية الفلسطينية. جاد كنعان يسرد فعليا تجربته، أو عفوا يعني جاد الطويل يسرد تجربته مع مرض الهيموفيليا وما رافقها من تحديات ومحطات بين مدينة البيرة والقدس والاغتراب والعودة. وهي القصة كلها يعني فيها الكثير من رسائل الصمود والأمل. الكتاب صادر باللغتين العربية والإنجليزية، وهو فعليا ما بيقدم المرض كحالة صحية فقط، لكن بحول هاي التجربة لشهادة على قوة الإنسان، قدرته على تجاوز الصعوبات، وكمان على تعزيز الوعي بحقوق مرضى نزف الدم. للتعقيب أكثر مباشرة تحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي أستاذ جاد الطويل، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لأمراض نزف الدم. وأستاذ جاد، الله يسعد صباحك وكل أوقاتك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: شكرا لك، وبحييك وبحيي المستمعين والأعطائي الفرصة أن يكون معكم هذا الصباح.
0: أهلا وسهلا بك. بدنا نحكي أكثر عن الكتاب الهيموفيليا جاد والقدس. تحكينا أكثر عن سياق كتابة هذا الكتاب، لأنه كل كتاب فيه محتوى وفيه قصة إنتاج من قبل الكاتب، وليش اخترت أنه تكون هاي التجربة الشخصية هي رسالة بتتجاوز السيرة الذاتية؟
1: بالفعل هي تتخطى السيرة الذاتية، وإن كنت بتحدث من خلال فصول بسيطة وكلمات بسيطة عن تجربتي الشخصية كمريض هيموفيليا وما مررت به خلال الستة عقود الماضية على قارتين، وجودي في أرض الوطن ووجودي في الاغتراب، ومحاولة طرح قضية الهيموفيليا بقضية إنسانية من خلال تجربة شخصية. ولكن لا أنسى أنه هاي القصة ليست جاد محورها، هي الهيموفيليا، فلسطين، الغربة، وناس كثر كان لهم دور في هذه التجربة بحلوها ومرها. وقد تكون هذه هي التجربة الأولى الموثقة، وخاصة باللغة العربية وأيضا بالإنجليزية، بخصوص الهيموفيليا في فلسطين والمريض الفلسطيني وما يمر به ويحتاجه رغم مرور عقود على معاناة هؤلاء المرضى. فهي ليست قصة حياة جاد بالذات، وإنما قصة المريض الفلسطيني الذي يعاني من مرض نزف الدم، وأيضا تنطبق على الأمراض المزمنة الأخرى التي يمر بها كثير من أبناء شعبنا.
0: جميل، يعني فعليا، وهذا بخليني مباشرة أسألك، يعني هاي الرحلة من التعايش والصمود مع مرض الهيموفيليا، كيف انعكست أستاذ جاد على رؤيتك للحياة، على رؤيتك للعمل المجتمعي؟ وحضرتك قلت بأنه اخترت أنه يكون في هناك استبطان للسيرة الذاتية، ولكن ما هو موجود في الواجهة الحديث عن التحديات اللي بيواجهوها مرضى نزف الدم في فلسطين. وهذا اللي بخليني أسألك، يعني شو أبرز هاي التحديات فعليا اللي لازالت حتى اليوم هي عقبة وعائق أمام حقوق مرضى نزف الدم في فلسطين؟
1: أعتقد في كانت نقطة تحول في حياتي قبل 18 سنة، عندما توقف كبدي نتيجة الهيموفيليا عن العمل، وحصلت على كبد متبرع به وتغيرت حياتي كليا. أتذكر كلمة الطبيب الطبيبين، الطبيب الأول اللي أجرى العملية اللي هو الدكتور يوشيدا، قال لي جاد بعد انتهاء العملية قد

0: الفلسطينيين يعانون ولا يشعر بهم إلا المريض نفسه ومن يحيطون به. وهذه التجربة حاولت أني أحطها من خلال الكتاب في سردية تبين التحدي للمرض وما يمر به المريض وعلى قارتين بالضبط، على المريض الفلسطيني والمريض خارج فلسطين، وما الاختلاف في طريقة العلاج وتوفر الأدوية وتوفر نمط الحياة بالضبط.
1: يعني جميل ما تقوله وما تسرده حضرتك أستاذ جاد. احنا بنعرف انه جمعيات نصف الدم إضافة الى رعايتها للمرضى هي كمان يعني بتقوم منذ سنوات يعني بضغط ومناصرة للتوعية بحقوق مرضى نصف الدم في فلسطين، يعني المطالبة بتوفير حقوقهم سواء الطبية والاجتماعية وغيرها. ولكن سؤال لحضرتك، الى اي مدى يمكن ان تساهم مثل هيك اصدارات، لما بنحكي عن كتاب الهيموفيليا جاد والقدس والقصص الإنسانية، في رفع الوعي حول الأمراض المزمنة، تعزيز دعم المجتمع للمرضى وحقوقهم من هاي الأمراض؟
0: بصراحة أنا كنت يعني عم بعمل جاهد أنه أوجه كتابي ليس فقط لمقدمي الخدمات وصناع القرار، بل أيضا للمرضى وعائلاتهم، وأعطاهم دفعة إيجابية بحيث يكونوا منطلقين ويطالبوا بحقوقهم. قد تكون تجربة جاد الإنسانية أو الشخصية على 6 عقود والتجربة المؤسساتية إلى 3 عقود، ولكن كمية الإنجاز أعتقد تقاس على مدى الطويل. ممكن الإنجاز في 30 سنة الماضية كان مثل مشي السلحفاة، خلينا نحكيها باللهجة العامية، ولكن وصول هذا الكتاب إلى صناع القرار وإلى المرضى وعائلاتهم والمجتمع بشكل عام أعتقد سيشكل، وأتمنى أن يشكل حافز للضغط والمناصرة والعمل على توفير احتياجات هؤلاء المرضى، لأن معاناة هؤلاء المرضى لا يشعر بها ولا يحس بها إلا من كان يمر بهذه التجربة.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وعلى انضمامك لنا وعلى مشاركتنا لهذه التجربة. أستاذ جاد طويل، وحضرتك رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لأمراض نصف الدم، وحدثنا عن إصدارك وكتابك الجديد الذي حمل عنوان الهيموفيليا جاد والقدس. شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. خلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك نرجع ونكمل فقراتنا.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. أكيد احتفاء بالإبداع الفلسطيني، دور المثقف والكاتب والأديب الفلسطيني في تعزيز الحضور الثقافي. الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين اليوم رح يكرم مبدعين فلسطينيين بوسام ماكسيم جورجي الدولي تقديرا لإسهاماتهم الأدبية والثقافية وكمان لدورهم في الدفاع عن الهوية عن الحضور الفلسطيني تحديدا في المشهد الثقافي العالمي. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفي عبر الخط الهاتفي أستاذ مراد السوداني الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين. وأستاذ مراد يسعد صباحك وكل أوقاتك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباحكم الخير والوفاء لسادة الشهداء ولسادة الأسرى وللجرحى وللقدس العاصمة.

0: كاملة على كامل التراب.
1: اهلا وسهلا بحضرتك استاذ مراد. قبل ما نحكي عن التكريم اللي رح يتم اليوم لكتباء وادباء فلسطينيين، خلينا نعرف تفاصيل اوفى حول وسام ماكسيم جورجي، وهذا الوسام الذي يمنح التجمع الدولي لاتحاد الكتاب ومقره روسيا، اهميته وفعليا الرساله التي يحملها.
0: يعني هذا الوسام ياتي بعد 100 عام في مئويه تاسيس اتحاد كتاب روسيا العام 1933 الذي ترأسه الروائي الكبير ماكسيم غوركي، فتقديرا للسيرة والمسيرة ولذاكرة اتحاد كتاب روسيا أنشئ هذا الوسام برسم واسم ماكسيم غوركي وشما ثقافيا عابرا للزمن تقديرا لسيرته ومسيرته. وبالتالي تجمع الدولي لاتحادات الكتاب، تجمع المنظمات الثقافية في روسيا وهم ينتبهون إلى فلسطين حقيقة في هذه اللحظة، هي تقدير للمؤسسين أيضا في اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين لثلاثة من قناطر المعنى الكبير والعالي: دكتور سمير الشحادي روائيا وناقدا ومؤسسا في مؤسسات في اتحاد الكتاب والمؤسسات الفلسطينية والعمل النضالي، وقد دفع الضريبة الكبرى في هذا الاتجاه، إلى الروائي الدكتور أسعد الأسعد الذي أيضا كان من مؤصلي هذه الثقافة ومن مؤسسي اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين في الأرض المحتلة قبل قدوم الشرطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك للأخ والصديق الدكتور المتوكل طه شاعرا وروائيا شموليا وأحد مؤسسي ورئيس اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين لغير دورها. لذلك أن ننتبه لهم بهذا التكريم العالمي هو تأكيد على دورهم الكبير في هذه اللحظات التي تتعرض فيها الهوية الثقافية الفلسطينية وفكرة فلسطين إلى محو واستلاب وطغيان من التزييف الاحتلالي في مختلف السياقات والمساحات والفضاءات.
1: جميل أستاذ مراد، هذا بخليني أسألك، وخاصة أنه يعني بحديث حضرتك الدائم بأنه الالتفات إلى الكاتب والمبدع والأديب والشاعر الفلسطيني يجب أن يكون في حياته وليس بعد مماته، وهذا جزء يعني أصيل ومسؤولية اتخذها الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين على عاتقه منذ سنوات وسنوات. وهون سؤال لحضرتك، يعني هذا ليس مجرد تكريم وإنما هذا تعريف للعالم بإنتاج الكتاب والمثقفين الفلسطينيين بحياة الكاتب ووجوده، إلى أي حد هذا الموضوع بالنسبة لكم مهم وهو يرسم سياسات الاتحاد في اختياره للفعاليات المختلفة؟
0: يعني سيدتي، نحن نصر على الانتباه والتكريم للأسماء الحسنى في الثقافة الفلسطينية الذين أصلوا أدب المقاومة ودفعوا الضرائب والأكلاف الكبرى في هذا الاتجاه في الأرض المحتلة، كما قلت في لحظة كان للكلمة ضريبة ومعنى كبير، سجنا وإقامة جبرية واعتقال وتعذيب وكذا. وبالتالي عندما نقف لنكرم اليوم هذا الثالوث الجمالي من المؤصلين للثقافة الفلسطينية ويأتي هذا التكريم دوليا ومن روسيا، هو دليل امتداد هذه الثقافة الفلسطينية مع روسيا من خلال أبو سلمى، محمود درويش، إميل حبيبي، توفيق زياد، معين بسيسو، يعني رشاد أبو شاور، أسماء كبرى في الثقافة الفلسطينية كرمت بجائزة اللوتس وجائزة لينين وجوائز روسية. نحن امتداد لهذا الخط ولهذا الفعل والتراكم الثقافي بمد جسور التواصل مع العمق العربي والإنساني الذي اتقدناه حقيقة بعد 82، وأنا شخصيا والاتحاد العام زملائي في الأمن العامة منذ ما يزيد على 10 سنوات ونحن نحفر عميقا لكي نثبت حضور فلسطين على خارطة الإبداع الكوني. وبالتالي يعني المفرح المحزن ربما في هذا السياق أن يأتي التكريم من روسيا ولا يلتفت في المؤسسة الرسمية الفلسطينية لتكريم هذه القناطر بعد سيرة ومسيرة، ويعني الدكتور سمير والدكتور أسعد يعني وصلوا أبواب 80 لهم العافية والعنفوان وبالتالي يعني من غير المعقول أن تمر هذه السنوات بعد كل هذا العطاء العميم والعارف ولا يتم الالتفات والتكريم. لذلك يعني أصر كان الإصرار على هذا التكريم رغم أنني في ظرف يعني إنساني صعب. يعني أنا أتيت من المشفى والوالدة في العناية ولكن أصر على هذا التكريم بها. الله يبارك فيك. فبالتالي كان هذا الإصرار في هذه اللحظة حتى يكون للكرامة معنى وللمثقفين هذا المدى الذي يليق بصهيل كلماتهم وعنادهم وفعلهم، والتأكيد على أن المثقف الحقيقي في حياته كما تفضلت يجب أن يكرم، أن يعطى وردة في حياته أفضل من أن يعطى حديقة بعد رحيله. وبالتالي نحن نصر مرة أخرى على وجوب تكريم الكتاب في حياتهم، وأن نقول لهم شكرا بألف ولام كبيرتين بما يليق بدورهم وعطائهم وبما يليق بمجترحوه من فعل ناصع وأصيل يؤكد قوة الثقافة الفلسطينية وعبورها إلى مختلف الحدود لتكون الكلمة عبر للزمن، وفلسطين هي معنى المعنى ومجاز المجاز.
1: المكان هو قاعة المنتدى في متحف ياسر عرفات اليوم الساعة 12 ظهرا. أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين أستاذ مراد السوداني، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن اليوم سيتم التكريم بوسام ماكسيم كورغي الذي يمنح التجمع الدولي لاتحاد الكتاب ومقر روسيا للكتاب دكتور سمير شحادة التميمي والرواية أسعد الأسعد وأيضا الشاعر دكتور المتوكل طه تمام الساعة 12 ظهرا في متحف ياسر عرفات. نستكمل وإياكم محطاتنا وفقراتنا ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا أيانا.

0: يلا رحلة. فعليا هذا هو ملخص محطتنا التالية. أهلا وسهلا بكم جميعا. رح نروح إحنا وإنتوا رحلة، ولكن هاي الرحلة رح تكون المرة في قلب جبال فلسطين، حيث تختزن الصخور ذاكرة آلاف السنين. تحديدا رح ناخدكم على كهف شقبة في وادي النطوف، في رحلة بتجمع بين جمال الطبيعة وعمق التاريخ الإنساني، إلى هذا الموقع اللي يعد من أهم الشواهد على الحضارة النطوفية، اللي شكلت مرحلة مفصلية في انتقال الإنسان نحو الاستقرار وبناء المجتمعات الأولى. رحلة استكشافية خدها فريق إلى القمر بين ممرات الكهف وتضاريسه. الهدف هو كشف قيمة هذا الموقع الأثري والبيئي والتحديات اللي للأسف بتواجه وبتهدد إرثه الطبيعي والحضاري. لتفاصيل أوفى مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي أستاذ خالد أبو علي، الباحث البيئي في التراث النباتي. وأستاذ خالد يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد صباحك نسرين، وصباح صوت فلسطين، وصباح الوطن الجميل.
0: طبعا ما قلناه هو يعني استبطلناه واستوحيناه مما كتبته حضرتك لما زرتوا الكهف ضمن هاي الرحلة الاستغوارية لفريق إلى القمر. وهون سؤالي لحضرتك بداية، كيف ممكن لرياضة الاستغوار والسياحة البيئية إنها تتحول من وسيلة

0: أو تتحول لوسيلة لحماية التراث الطبيعي والأثري، وكمان تعزز علاقتنا تحديدا الشباب الفلسطيني بأرضهم. وتحكي لنا أكثر عن الكهف، يعني حابين نعرف أكثر عن ما شاهدتم وشعرتم داخل كهف شقبة. تفضل.
1: شكرا شكرا أخت نسرين. في الواقع يعني قبل الحديث عن الكهف لابد من الحديث عن قرية شقبة اللي تقع شمال غرب رام الله تقريبا 32 كيلومتر. سابقا كانت تتبع لمدينة الرملة ما قبل النكبة، لكن أصبحت فيما بعد لمحافظة رام الله والبيري. طبعا يعني شقبة هي قرية جميلة وفيها أهم محطة من محطات تاريخ التطور الإنساني على هذه الأرض، وزي ما تفضلت هي سبقت ظهور حتى المجتمعات الزراعية. فهذا الكهف يعني يعد أنه سبق زمنيا حضارة أريحة لتعد من أقدم المدن في العالم، لأنه ارتبط بحضارة اسمها الحضارة النطوفية، هي اللي شكلت مرحلة الانتقال من حياة الصيد للإنسان إلى جمع النباتات وبداية الاستقرار البشري. وهذا أكدته طبعا التنقيبات الأثرية اللي قامت فيها باحثة بريطانية في بدايات القرن الماضي، وكشفت عن أدوات صوانية وعظمية وأدوات حصاد ومدافن بشرية تعود للحقبة أكثر من 10,000 عام. وهذا بأكد أنه كان في مجتمعات منظمة بهذا الوقت. جميل. لأن الكهف هو موقع أثري فلسطيني، هو جزء من التراث الإنساني العالمي، لأنه بيحكي عن قصة الإنسان الأول على هذه الأرض، وبتحدث عن تطور حضارة إنسانية عمرها آلاف السنين. وبالتالي هذا بيعزز الرواية التاريخية لفلسطين وبيبرز مكانة الأرض، إنه هاي الأرض احتضنت بدايات الحضارة والاستقرار الإنساني.
0: في المقالة اللي كتبتها حضرتك أستاذ خالد والمنشورة على صفحة مشوار، قلت كمان بأنه كهف شقبة بالرغم من كل هاي الأهمية الاستثنائية وكونه موقع يعني استثنائي على كل المستويات سواء الأثري أو البيئي، إلا أنه بواجه تحديات حقيقية من بينها الكسارات والطرق وتغيير المشهد الطبيعي. قديش حجم هاي المخاطر وشو المطلوب من المؤسسات الرسمية والمجتمع الدولي حماية هذا الأرث، لأنه مش إرث فلسطيني، هذا إرث إنساني.
1: صحيح. يعني في البداية فريق إلى القمر بقيادة الكابتن بلال الحسيني، موجه التحية في هذا الصباح، هذا الفريق هو متخصص بالاستغوار والرياضات الجبلية، يعني بزور الكهوف اللي تحت الأرض وبيتم توثيقها بأدق تفاصيلها، وهي جزء من رسالة يعني منعزز فيها الوعي لحماية تراثنا الطبيعي والجيولوجي والأثري من خلال تنظيم هذه الفعاليات. وكانت عملية إنزال ما تقارب 40 متر من الأعلى إلى الأسفل. الآن فيما يتعلق ب يعني هو كان مش بس يعني مغامرة وتصوير وعملية إنزال، هو كمان تسليط الضوء على موقع يعني بيشهد حقيقة مخاطر كبيرة جدا، وخاصة مع وجود كسارة إسرائيلية اسمها كسارة نطوف. هذه أسست في 2004 في منطقة وادي النطوف جنوب القرية شقبة. وطبعا هذه الكسارة بنتج عنها تفجيرات بتأثر على استقرار هذه الصخور الكارستية اللي عمرها ملايين السنين. طبعاً. الكسارة يعني بتشتغل طول الوقت، وبالتالي في يعني شاهدنا غيوم من الأتربة والغبار اللي بتحجب الرؤية أحيانا، وممكن تسبب أمراض صدرية للناس القريبين في المنطقة. وبالتالي خطر الانهيارات للموقع هو خطر قائم. زي ما تفضلتي كان في شكل الطرق، تغيرت التضاريس في المنطقة، وبالتالي يعني هذا بيتطلب من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والفرق المشائين وفرق الاستغوار انه يكون فينا توجه لهذه المناطق من اجل حمايتها وتطويرها، على الرغم انها توقع في منطقة يعني جيم. فالمجتمع المحلي، المؤسسات، الفرق التطوعية إلها دور في عملية التوعية، تنظيم الزيارات، توثيق الموقع، المطالبة بحمايته باعتباره هو إرث وطني إنساني. طبعا. مش بس بخصنا كفلسطينيين، بل بخص البشرية. بشكل
0: بتأكيد.
1: كامل.
0: بتأكيد. في ختام المقالة أستاذ خالد بتقول بأنه الصخور عندما تنطق تروي تاريخ أمة وحضارة، وهذا سؤالي يعني الرسالة اللي دايما بتحبوا أنكم توصلوها من خلال هاي الرحلات البيئية الاستجوارية، والدور اللي ممكن فعليا أنها تأديه في تعزيز الرواية الفلسطينية، الهوية الوطنية، كمان ارتباط الشباب الفلسطيني بأرضهم. وهذا نهج كتير حلو صرنا نشوفه مؤخرا، يعني انتشر بشكل جدا جدا رائع وجدا كبير هاي الرحلات الداخلية اللي الهدف منها نتعرف أكثر على فلسطين، ونطلع من فكرة أنه إحنا عايشين في مدينة، ونختبر حتى ولو بصعوبة وبمشقة الأنفس أنه لا، إحنا عايشين بدولة. يعني بقدر ابن الشمال يجي على الوسط وابن الجنوب يطلع على الشمال وغيرها من القضايا. تفضل.
1: صحيح. يعني الرسالة الأساسية نسرين حقيقة الطبيعة الفلسطينية هي مشهد جميل جدا، وعند منظور هذا المغر وهذا الكهف في الوديان وفي الجبال الفلسطينية احنا بنشوف وثائق تاريخية حية، بنشوف فصول من تاريخنا الفلسطيني على هذه الأرض، بنشوف الصواعد، بنشوف النوادر اللي عمرها ملايين السنين. وبالتالي هذه الرحلة البيئية والاستغوارية هي بتعزز روايتنا الفلسطينية، وخاصة إذا يعني بنربط الشباب بهذه الأرض، وببين كمان إنه هذه الأرض هي كانت مهد للحضارات منذ آلاف السنين، ما كانت فارغة زي ما بدعوا الآخرين، هي موجودة على هذه الأرض، وبالتالي في عمق حضاري لهذه البلد. فالرحلات البيئية والاستغوارية اللي احنا نكون فيها عادة سواء فريق إلى القمر أو فريق امشي وتعرف على بلدك أو بقيت فرق المشايين، هي بتعزز الوعي الوطني والبيئي اللي عند الشباب حتى يعرفوا شو قيمة هذه الأماكن. إذا عرفنا قيمتها نتمسك فيها أكثر، بصير في عندنا قدرة أكثر على الدفاع عنها، وبالتالي هذه المواقع هي في داخل فلسطين هي ملك للبشرية، وضروري نحافظ عليها لأنه هذا تاريخنا وهويتنا وحضارتنا المتجذرة. صحيح. في أعماق أرضنا الفلسطينية.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر دائما على انضمامك لنا على هذه الرحلة الجميلة التي تأخذنا إليها مجازا من خلال كتابة يعني أو قراءة ما تكتبه حول هذه الرحلة أستاذ خالد أبو علي وحضرتك الباحث البيئي. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، وحدثنا عن كهف شقبة حين تنطق الصخور بحكاية الإنسان الأول. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. بفاصل قصير بعد هيك راجعين لآخر محطتنا اليوم ومن غزة بعد الفاصل، كونوا ويانا.

0: أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وإلى آخر محطات الفترة الصباحية من قطاع غزة، حيث تتواصل الإبادة ويتواصل العدوان الإسرائيلي وتتجلى صور المعاناة الإنسانية بأقصى وأصعب هذه الصور على البشرية كلها. اليوم نحكي عن أكثر من 20,000 مريض وجريح الذين لا زالوا ينتظرون فرصة السفر لتلقي العلاج في قطاع غزة في ظل محدودية الإمكانيات الطبية، تفاقم الاحتياجات الصحية. لتقريب صورة المشهد أكثر، مباشرة أتحول إلى مراسلنا من القطاع سمير خليفة. وسمير، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير نسرين، صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: قرب لنا صورة المشهد من حيث واقع المرضى والجرحى الذين ينتظرون فرص العلاج، التحديات الإنسانية والصحية التي يعيشها القطاع وتصعب رحلة الانتظار لهؤلاء المرضى. سمير.
1: نعم نسرين، يعني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت معظم مستشفيات قطاع غزة، والمستشفى التي لم تدمر قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإحراقها وتدميرها وتدمير الأجهزة الطبية الخاصة بهذه المستشفيات. هذا الأمر خلق واقعا صحيا صعبا في قطاع غزة. أيضا أعداد الشهداء والجرحى الذين يعني كان معدل سقوط الشهداء يوميا ما بين 150 إلى 200 شهيد وأكثر من 500 مصاب يوميا، وبالتالي كان هناك تكدس للحالات وحالات صعبة وحرجة في مختلف مناطق قطاع غزة نتيجة هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ولا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا الأمر خلق واقعا صحيا سواء في المستشفيات، على صعيد المستشفيات أو حتى على صعيد المرضى والجرحى. هناك أكثر يعني الاحتلال الإسرائيلي أو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت حتى هذه اللحظة حوالي 20,000 مريض وجريح يحتاج إلى تدخل علاجي سريع لإنقاذ الحياة، سواء في عمليات جراحية يتم لإنقاذ الحياة أو حتى مرضى السرطان أو مرضى الكلى أو غيرهم، أو حتى الإصابات الخطرة التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع وعاجل. قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ شهر مايو عام 2024 قامت بإغلاق معبر رفح حتى على المواطنين، ليس فقط المواطنين وإنما أيضا الجرحى والمرضى الذين يعني كان في الحاجة للخروج لفرصة لتلقي فرص العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، وبالتالي يعني حوصر آلاف المواطنين، آلاف الجرحى والجرحى والإصابات حوصروا في قطاع غزة. العديد من هؤلاء هذه الإصابات أو من هؤلاء المرضى والجرحى قد استشهدوا وهم على قائمة الانتظار. قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بفتح معبر رفح وهميا، يعني بعد ذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 11 الذي بدأ في 11 من شهر أكتوبر الماضي، قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بفتح معبر رفح بعد عدة أشهر من يعني بدء اتفاق وقف إطلاق النار. لكن يعني المعبر لم يفتح بشكل كامل، وبشكل المعبر مفتوح بشكل جزئي، لا يزيد عدد الذين يغادرون قطاع غزة من المرضى والجرحى لا يزيد عن 50 جريح من قطاع غزة مع مرافقين أو حتى أقل من ذلك بقليل. عندما نتحدث عن ما نسبتهم أو يعني عدد الذين يحتاجون إلى مغادرة قطاع غزة لاستكمال العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، يتم هناك حوالي 20,000 مقارنة بالأعداد التي تخرج يعني يوميا من قطاع غزة. هذا يحتاج إلى سنوات طويلة لدخول أو مغادرة قطاع غزة، وهذا يفقد الأمل لدى الكثير من المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى هذا التدخل الجراحي العاجل يعني للوصول إلى مستشفيات وإنقاذ حياة آلاف. أيضا هناك مئات الذين فقدوا يعني حياتهم وهم على قائمة الانتظار. قوات الاحتلال الإسرائيلية كما ذكرت لا تسمح إلى ما بين يعني 30 إلى 50 مريضاً مع مرافقين، يصل العدد يومياً إلى حوالي 70 أو إلى من ما بين 70 إلى 90 ما بين مريض وجريح ومرافق، وبالتالي يحتاج قطاع غزة ويحتاج يعني يحتاج تدخل، الأمر يحتاج تدخل من منظمة الصحة العالمية، من يعني كل المنظمات الدولية التي تعنى بالجرحى، تعني بالحالة، بالوضع الإنساني، بالقانون الدولي الإنساني الذي يعني يفرض على قوات الاحتلال الإسرائيلية تدخلا أو إجبار إجبار قوات الاحتلال الإسلامية لفتح معبر رفح أمام هؤلاء الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات علاجية وإنقاذ حياة. هناك آلاف الذين استشهدوا سواء جرحى أو مرضى وكانوا من الإمكان إنقاذ حياتهم، لكن قوات الاحتلال الإسلامية تصر دائما على إبقاء الحال على ما هو عليه. وحتى في ربما أول أمس كان هناك كذا المعبر مغلقا، المعبر لا يفتح إلا 5 أيام في الأسبوع، ومعدل خروج المرضى والجرحى من هذا المعبر قليل جدا مقارنة بالأعداد الهائلة التي تحاول منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى وزارة الصحة إخراجهم من قطاع
0: للأسف سمير المعبر مفتوح ولكن لا خروج ولا دخول إلا لأعداد جدا جدا ضئيلة. بكل أحوال أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا دائما على تقريب صورة المشهد من القطاع، سمير خليفة مراسلنا من غزة، شكرا جزيلا. إذن بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق حيام قاسم، في التنفيذ والمتابعة حلا فغاني، من الهندسة الصوتية وسام حمد، ومن الإخراج المرئي جهاد زبن أو عفوا حسان زبن. يتجدد اللقاء يوم غد تمام الساعة 9:10 مع زميلة نهى الأشحادي. كونوا على الموعد، إلى حينه بأمان الله.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم سيداتي سادتي إلى نشرة الأخبار. استشهد المواطن باسم رميلات اليوم متأثرا بإصابته قبل يومين بقصف الاحتلال على مخيم القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أصيب عدد من المواطنين اليوم بينهم طفل في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب القطاع. بذلك يرتفع عدد الشهداء منذ استئناف العدوان عقب وقف إطلاق النار إلى 1109 والإصابات إلى 3578 فيما تم انتشال 800 جثمان. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عطش من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوه الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. إلى ذلك قالت مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات، مؤكدة أن العمل جار لتحسين مراكز الإيواء وأوضاع النازحين في قطاع غزة رغم محدودية الموارد. في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في خربة أم الخير بمسافة ريطة جنوب الخليل يأوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذلين. وفي نابلس خرب مستوطنون اليوم بيوتا بلاستيكية تقع على الشارع الرئيسي تابعة لجمعية أرض وزرع التعاونية في بلدة بورين جنوب المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 10 مواطنين من قريتي المغير ودير أبو ضعيف شرق مدينة جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 9 مواطنين من مدينة قلقيلية وقرية جيت شرق المحافظة. في ملف الأسرى حذر رئيس نادي الأسير عبدالله صغاري من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي ما أدى إلى إصابته بنزيف عدة مرات في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى وتهدد حياتهم. قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن الحرب المدمرة على غزة خلفت دمارا غير مسبوق ومعاناة إنسانية هائلة ومجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفي الضفة بما فيها القدس الشرقية تتصاعد وتيرة الضم والتوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين. وأكد خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط أكد أنه منذ أكتوبر عام 23 انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 30% وارتفعت نسبة البطالة إلى 50% ما أدى إلى فقدان أكثر من 500,000 مواطن لوظائفهم، وقد بلغ العجز المالي مستويات غير مسبوقة. من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مشيرا إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. وكان الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين قد أعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو. وانطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رئيس الوزراء محمد مصطفى وعدد كبير من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للبحث في تقديم الدعم اللازم لتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها. إلى ذلك أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد بمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات. وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت إن هذه الخيارات تشمل فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات وتشديد قواعد ترخيص التصدير وفرض رسوم جمركية. شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، مؤكدا أن إيران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم وواشنطن تنتهكها بشكل متكرر. ختاما إلى حالة الطقس، يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية الحارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. إلى هنا نصل وإياكم سيدتي سادتي إلى ختام النشرة الموجزة، قرأتها ميساء أبو عرقوب، بأمان الله.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: نافذة على الاقتصاد والأسواق، نحلل الأخبار ونتابع الأسعار ونكشف فرص الاستثمار. تستمعون الآن إلى الحوار الاقتصادي مع محمد أبو ظاهر.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين متابعين الكرام في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص عبر الأثير من صوت فلسطين. سأكون معكم محمد أبو ظاهر، حياكم الله. إذن مستمعين متابعين الكرام، في هذا اللقاء الخاص أستضيف معي بالاستوديو بالدكتور محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، للحديث عن آخر الأخبار المتعلقة بنتائج مؤتمر المانحين في بروكسل حتى اللحظة، وبحضور وفد فلسطيني في هذا المؤتمر، وعلى رأس هذا الوفد دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى. وبالأمس استمعنا إلى معلومات كثيرة ومهمة تتحدث عن دعم أوروبي كبير، سنفصل كل هذه المعلومات الخاصة بما يجري الآن في بروكسل ومدى القدرة على التخفيف من الأزمة المالية التي تتفاقم بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة وتجديد الحصار المالي، وما يرافق ذلك من ضغوط متزايدة على الحكومة وعلى القطاع الخاص وكذلك على المواطن. فإلى أي مدى يمكن أن تشكل مخرجات مؤتمر بروكسل نقطة تحول في مسار الأزمة؟ وهل يقتصر الدعم على الجانب الإغاثي والإنساني أم هناك رسائل سياسية واقتصادية أخرى تعزز صمود المؤسسات الفلسطينية؟ وما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لإدارة الأزمة وضمان استمرار الخدمات وتأمين كذلك رواتب الموظفين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل هذا الوضع والواقع المعقد؟ وهل من معلومات جديدة فيما يخص تطبيق يابوس الذي أطلقته الحكومة للتخفيف على كاهل المواطنين؟ هذه الملفات إلى جانب قراءة شاملة لأفاق المرحلة المقبلة. أرحب مرة أخرى بمدير مركز الاتصال الحكومي الدكتور محمد أبو الرب. دكتور محمد، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا اليوم.
3: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين، جميع أبناء شعبنا في كل مكان إن شاء الله.
2: دكتور، يعني ملفات كثيرة وكان الله في عون الحكومة وعونكم جميعا تحديدا في هذه المرحلة الحساسة. دكتور، نبدأ في من بروكسل ومؤتمر المانحين. بالأمس استمعنا إلى معلومات كثيرة خرجت على لسان رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وكذلك وزير المالية، وكذلك تحدثت أنت في لقاءات مختلفة. يعني دكتور، وهنا نتحدث عن أزمة غير مسبوقة في الحالة الفلسطينية التي نعيشها، هل يمكن اعتبار مؤتمر المانحين في بروكسل بداية انفراجة جديدة على الحالة الفلسطينية؟ وكذلك نريد تفاصيل ما جرى في بروكسل بالأمس وكذلك اليوم دكتور محمد.
3: يعني شوف، بداية يوم أمس كان فعالية ضخمة ضمت ممثلين عن 65 دولة ومنظمة دولية ومؤسسة مانحة، وهذا بالمجمل أعاد الاعتبار مجددا لمركزية الواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأنا أسميته بالأمس بأنه هو يوم فلسطيني بامتياز لأهلنا في قطاع غزة على وجه الخصوص. زي ما الجميع بيعرف اليوم، التفويض الأممي اللي كان لمجلس السلام وإدارة شؤون غزة بشكل انتقالي لمدة عامين، وفي ظل التعقيدات اللي تمت على الأرض وعدم وجود تمويل

0: وتعطل مشاريع التعافي في قطاع غزة. احنا بنحكي عن اكثر من 7 أشهر حتى الان ولم يحصل اي تقدم على الارض، وبالتالي معاناة الناس تتفاقم. هذا يزيد من تسريع مخططات الاحتلال الخفية والمعلنة بموضوع الضغط، مزيد من الضغط على السكان واهلنا في غزة لاعادة احياء مخططات التهجير بأشكال ومسميات جديدة. إذا ليش أسميته أنا يعني يوم لأهلنا في قطاع غزة ما حصل به مؤتمر المانحين؟ لأنه التركيز كان على تجنيب تمويل خاص لعمليات التعافي في قطاع غزة، وهذا الكلام نجح بالأمس في تجنيد حوالي مليار دولار لمشاريع تعافي من مياه، من صحة،
1: كهرباء
0: يمكن يكون مؤقت، أو مشاريع احتياجات عاجلة لمستشفيات، لمراكز يعني ذات أولوية قصوى. ولكن بالدرجة الأولى البدء بالخطوات الفعلية للتعافي، بمعنى أنه تسريع الإيواء المؤقت، تسريع عجلة الاقتصاد في غزة. لو نحكي عن مليار دولار، طبعا هذه مش مبلغ كاش سيأتي إلى السلطة الفلسطينية، عشان نكون واضحين من البداية، هو تعهدات أوروبية بالتنسيق وضغط وشراكة مع الحكومة الفلسطينية، ولكن التنفيذ والأموال هي عبر مؤسسات دولية. بمعنى أنه اليوم عندنا مجموعة من المؤسسات الدولية، مثل خلينا نحكي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مثل منظمة الصحة العالمية، مثل كثير منظمات تتبع للأمم المتحدة أو لجهات دولية، تقوم بتنفيذ برامج إغاثة في قطاع غزة، برامج العلاقة بشبكات المياه، بالإيواء المؤقت، بمعالجة
1: البنية التحتية،
0: ومعالجة على الأقل الانعكاسات السلبية للحرب، تحديدا مثلا اليوم تفشي الأمراض والمياه العادمة ووجود برك ضخمة من المياه العادمة قريبة من السكان. وبالتالي الجهد الكبير اليوم اللي عم بنصب من خلال المؤسسات الدولية وطواقم الحكومة في غزة، من طواقم سلطة المياه ومصلحة بلديات الساحل، طواقم وزارة الأشغال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومختلف المؤسسات العاملة في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الناس وتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية.
1: دكتور، احنا كل خططنا جاهزة فلسطينيا، فقط بحاجة للتطبيق.
0: وهنالك مجموعة من المشاريع اللي خلال السنتين الماضيات كانت الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي، اللي هو بسموه تقرير الأضرار والمخاطر، اللي تم تطويره عدة مرات، وقبل شهر ونص كان في عرض لنسخة محدثة للتقرير في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة البنك الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة. وبالتالي في مشاريع جاهزة ولكن كانت تنتظر التمويل، وهذا اللي ساعد بأنه الحراك الفلسطيني السياسي والدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات المانحة للوصول إلى هذا المبلغ. يعني التقديرات الأولية كانت بضعة مئات من الملايين، 300 مليون، 400 مليون، 600 مليون، ولكن هذا المبلغ بفعل القناعة الأوروبية بالبرنامج اللي تم إعداده بالشراكة معهم والتنفيذ التدخلات اللي تمت على الأرض، وتعطل الخطط الدولية اللي كانت للمرحلة الانتقالية، هذا كله شجع الاتحاد الأوروبي أنه يوقف وقفة مقدرة ومحترمة لتأمين هذه الموارد المالية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة. لأنه بالنهاية صحيح الوضع في الضفة الغربية صعب وكارثي ويزداد صعوبة، ولكن معاناة أهلنا في قطاع غزة هي تفوق أضعاف معاناتنا ومعاناة شعبنا في الضفة الغربية. المشاهد اللي شفناها الأيام الماضية للعطش والحر الشديد ونقص المياه الصالحة للشرب، نقص الأدوية، وجود 20,000 شخص بحاجة لعلاج طارئ خارج قطاع غزة لا يتوفر لهم العلاج، وهدول بيعانوا من سنتين ومن ثلاث. وبالتالي قد يكون اليوم في تغطية مالية أكبر من خلال الحكومة ومن خلال منظمة الصحة العالمية، ولكن المشكلة الحقيقية هو في سماح الاحتلال بإخراج هذه الأعداد الكبيرة لتلقي العلاج في الداخل. في الشهور الأولى للحرب على قطاع غزة الحكومة الفلسطينية أخرجت حوالي 5,000 مصاب للعلاج في مستشفيات القدس وفي مستشفيات الأردن وفي مصر، وهذا ما كان في مشكلة لأنه كان الجزء الأكبر من التحويلات الطبية اللي بتكلف سنويا حوالي مليار شيكل.
1: صحيح،
0: يعني تكلفة التحويلات الطبية اليوم لم تنزل، ما نزلتش، لأنه كان في أولا في حاجة، اثنين كان في تقليص دوام وفي نقص في مستلزمات وفي إضرابات عند القطاع الصحي، وكان في نقص في توريد المستهلكات والأدوية ومستلزمات إجراء العمليات الجراحية. وبالتالي في حالات منقذة للحياة استمرت عملية تحويلها للقطاع الخاص. احنا اليوم محمد بنحكي انه اذا حسبنا مجمل الإيراد المحلي السنوي، وهي معلومة جدا مهمة، مجمل الإيراد المحلي السنوي المحلي، لأن اليوم أموال المقاصة محدودة، هي بحدود 3.3 مليار شيكل الإيراد المحلي بمتوسط، هنقول 200 ومن بين 250 ل 280 مليون شيكل شهريا. إذا ثلث هذا المبلغ تقريبا هو للتحويلات الطبية، يعني مجمل الإيراد المحلي السنوي 3.3 مليار شيكل. احنا اليوم وعلى مدار السنوات الماضية بدنا ما لا يقل عن مليار شيكل فقط تحويلات طبية، غير مستهلكات المستهلكات والأدوية اللي بتوصل لحوالي 700 مليون بالسنة. فبالتالي القطاع الصحي رغم كل التحفظات وكل المشاكل وكل المعيقات، إلا أنه الحالات المنقذة للحياة لا يوجد تأني فيها، لا يوجد تأخير فيها، تحول إلى مستشفيات القطاع الخاص. وجزء اللي دخلنا على هذا الموضوع محمد هو أهلنا في قطاع غزة، لأنه لو المعابر فاتحة كان، والمناشدات اليوم لإخلاء 20,000 مصاب في قطاع غزة بيعانوا كل يوم، بيشوفوا الويلات، بيشوفوا الموت عدة مرات في اليوم من شدة الألم ونقص الأدوية ونقص المخدر مواد التخدير اللازمة لمسكنات الألام. لو بالإمكان إخراجهم والاحتلال يسمح سيتم إخراجهم للعلاج بدون أي تردد. اليوم عم بيخرج بضع أعداد قليلة منهم، وفي مشكلة كبيرة في آليات الخروج وأولويات والفئات المستحقة، لأن هذا
1: نتيجة تحكم الاحتلال في
0: تحكم الاحتلال وكمان تحكم فئات محلية
1: في جزئية التحويل أو وعودات الدول المانحين. في دفعات رح تكون للمستشفيات لتحسين الوضع الصحي في مستشفياتنا.
0: نعم، شوف اليوم
1: لأنه في بعض المستشفيات بتروح عليها دكتور ما بتلاقي فيها أدوية.
0: شوف في شقين هون. اليوم وزير المالية كان بيحكي ضمن إحاطته الإعلامية من وجوده في مؤتمر المانحين في بروكسل، وجود وفد إعلامي فلسطيني تكفل الاتحاد الأوروبي بدعوتهم أيضا لتغطية فعاليات مؤتمر المانحين. كان وزير المالية بيعطي إحاطة للصحفيين الفلسطينيين والأجانب بأنه الأيام الماضية، خلال الأسبوع الماضي أو مطلع الأسبوع الحالي، تم تحويل دفعة لمستشفيات الضفة الغربية. مجمل ما تم تحويله خلال الشهر الماضي خلال 30 يوم يصل إلى حوالي 100 مليون شيكل إلى مستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى تحويل دفعة إسعافية لشركات الأدوية اللي هي حوالي 15 مليون شيكل. وكان في كمان وعودات من وزارة المالية بالالتزام بقدر الإمكان وتوفير ما أمكن من مخصصات شهرية لقطاع الأدوية. اتحاد الموردي الأدوية مشكورا أيضا وقف عند مسؤولياته الوطنية ويواصل تزويد القطاع الطبي بالأدوية. أكيد هنالك أدوية تحسن مخزونها وصار في وجود لبعض أنواع الأدوية، ولكن في كمان كثير أصناف أدوية غير موجودة حتى الآن، عشان نكون صريحين مع شعبنا، لأنه زي ما حكيت قبل شوي فاتورة الأدوية والمستهلكات الطبية تصل إلى حوالي 700 مليون شيكل شهريا. وبالتالي القطاع الموردين الحكومة اليوم ووزارة المالية عم بتحاول تأمن له دفعات إسعافية. جزء من المبلغ اللي تم تجنيده من عدد من الدول الأوروبية بالأمس إضافة لقطاع غزة الحديث عن كان عن حوالي 41 مليون، جزء منه سيذهب إن شاء الله كمان لشركات الأدوية على الأقل للدفعات الشهرية المجدولة لحوالي 15 مليون شيكل، فهذا رح يساعد يخفف الضغط على شركات
1: الأدوية. قيمة الديون على الحكومة من
0: القطاع مبالغ هائلة، يعني بصراحة مبالغ هائلة، يعني
1: بالمليارات تقريبا
0: بالضبط، مبالغ هائلة. وبالتالي هي متراكمة، عشان ما ننسى كمان هي مش بس بنت اليوم وبنت امبارح،
1: أكيد
0: يعني
1: منذ سنوات
0: بالضبط. فالديون بمجملها هي ديون متراكمة، يمكن زادت شوي أعلى من الحد الطبيعي بسبب احتجاز أموال المقاصة على مدار 16 شهر بشكل كامل، مع العلم أن نذكر أبناء شعبنا بأن احتجاز أموال المقاصة هو مستمر من 2019 حتى اليوم، ولكن بشكل متصاعدي حتى وصل إلى القطع الكامل لأي تحويلات منذ حوالي 15 شهر.
1: طيب دكتور، نتحدث عن مليار دولار إلى قطاع غزة. نعم. ستذهب
0: عبر مؤسسات المتحدة.
1: صحيح، هل سيكون هناك أي مبالغ للخزينة العامة الفلسطينية؟
0: لا، شوف هذا المبلغ هو تلقائي، يعني التزامات والتعهدات هو لقطاع غزة. الحديث بالأمس كان عن بعد سلسلة اجتماعات ورسائل وضغط على بعض الدول الصديقة الأوروبية تحديدا، بعضها رح يساهم بدفعات بسيطة. المبلغ الإجمالي للاتفاقيات اللي وقعت بالأمس تصل إلى حوالي 41 مليون. هذا جيد، جزء منه زي ما حكينا قبل شوي سيكون لمخصصات لشركات الأدوية خلال الشهور القليلة القادمة من خلال جدولة الدفعات اللي وعدتهم فيها وزارة المالية. ولكن زي ما بتعرف احنا الاتحاد الاوروبي هو ملتزم معنا باتفاقية الدعم اللي هي لثلاث سنوات، اللي جزء منها دعم للموازنة العامة وجزء منها دعم لمشاريع تطويرية، وهذا جيد انه كمان لسه كمان سنة. كمان ننتظر.

0: ما هو معلوم موازنة عام 2026 هي موازنة طوارئ بناء على التدفق النقدي، وتحول إلى القطاعات الأكثر حيوية، صحة، تعليم، الرواتب بالمجمل، والحماية الاجتماعية. الآن الحكومة عم بتحاول تعوض النقص في مخصصاتها التطويرية من خلال تجنيد مزيد من الأموال لمشاريع البنية التحتية. هلا في ناس ممكن تقول لك طب ليش نجيب مشاريع بنية تحتية مثلا وما نجيبهاش كلها للرواتب أو للصحة أو التعليم؟ صحيح، لأنه في بعض الدول المانحة هي ما بدها تدعم بشكل مباشر الرواتب. في ناس بتدعم مشاريع، فأنت ما بتقدر تلزمهم، أنت بتقدر تطلب منهم يزيدوا المخصص هذا على المخصص الثاني. ولكن هذا كمان عملية مضنية في النقاش والمراسلة وإعداد المشاريع. يعني بعض المشاريع أو الوثائق تبعيتها بتكون أكثر من 100 صفحة، دراسة جدوى، دراسة أثر، آليات الشفافية والمراقبة على التنفيذ والإشراف. طيب، ففي كثير تفاصيل
1: دكتور بالتالي نتحدث
0: غريب عنا، لأنه إحنا بجوز بتكون مش بصلب عملية تجنيد هاي المشاريع. وبديش أنسى هون أنه الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ناقشت أولويات المشاريع اللي سيتم تجنيدها ويجري العمل على تجنيدها
1: تمشي دكتور
0: خلال عام 2026
1: أكيد.
0: نعم.
1: طب دكتور بالتالي نتحدث عن مليارات الدولارات
0: أو مليار
1: ونص؟
0: لا، ما في مليار ونص. وين مليار ونص؟ قصدك على
1: الدعم
0: اللي تم الإعلان عنه أمس هو مليار دولار لقطاع غزة، حوالي مليار، ومنحكي 41 مليون، مش
1: 41 مليون،
0: فبالتالي يعني 41 مليون لدعم
1: رقم كبير، مليار ونص
0: بالضبط. بالضبط 41 مليون، هذا الجزء الأكبر منه 41 مليون. طيب، هني الجزء الأكبر منه
1: دكتور، كل هذه الأموال ستضخ تضخ
0: لا تضخ في السوق الفلسطيني. بدناش حدا يقتطع هلا مقطع يا محمد ويصير انه في مليارات
1: مشاريع من خلال المشاريع. لكن
0: نعم،
1: متى من المتوقع ان يتم الإثناء بهذه الوعود؟
0: نعم، شوف الاتحاد الأوروبي، شوف الاتحاد الأوروبي
1: في جدول زمني دكتور.
0: شوف الاتحاد الأوروبي هو زي ما حكينا قبل شوي، في مشاريع معدي مسبقا من خلال عدد من المؤسسات الدولية اللي بتشتغل في قطاع غزة، وبالتالي هاي المشاريع هي كانت تنتظر التمويل. وبالتالي في آليات عند الاتحاد الأوروبي من خلالها يتم يقوم بتحويل هذه الأموال للمخصصات تباعا بشكل تدريجي على دفعات أكيد لصالح المؤسسات الدولية التي تنفذ في قطاع غزة، لأن هذه الأموال ليست أموال للموازنة العامة الفلسطيني ولن تدخل في حسابات وزارة المالية، لأنها هي أموال موجهة للمؤسسات الدولية التي تنفذ برامج تعافي وإغاثة في قطاع غزة، عشان ما يصيرش في لبس عند المستمع الكريم بهذا الجانب.
1: وهذا السؤال، إنه سؤال المواطن اليوم لما يسمع لما في دعم من الدول المانحة، إنه له علاقة بالرواتب؟ ستتحسن الرواتب دكتور ولا كيف راح تكون الأمور؟
0: يعني زي ما حكينا قبل شوي، هي أموال ليست للسلطة الفلسطينية أو لوزارة المالية، هي أموال للمؤسسات الدولية التي تنفذ برامج إغاثة في قطاع غزة. وبالتالي إحنا كان موقفنا واضح، أي قرش يتم تجنيده لصالح أهلنا في قطاع غزة ويخفف معاناتهم هو أولوية قصوى. وبالتالي كان في جهد جدي خلال الشهور الماضية على إنه يكون في حزمة دعم أوروبية مع لصالح أهلنا في قطاع غزة، لأنه حكينا قبل شوي هذا بسبب أولوية دعم الإغاثة لأهلنا في قطاع غزة، وبسبب أنه الاحتلال يطيل ويتعمد إطالة معاناة أهلنا في قطاع غزة. هذا من جانب. الجانب الثاني اللي هو موضوع الرواتب، يعني زي ما حكينا قبل والكل اليوم صار عارف هاي التفاصيل والأرقام، أنه توفير دفعة شهرية منتظمة اللي تمت خلال الشهور القليلة الماضية بحد أدنى 50% 2000 شيكل، أي تكلفتها ما بين 550 إلى 600 مليون بهالحدود، تصل إلى 600 إلا شوي، في الوقت اللي الإيراد المحلي قد يكون بأحسن حالاته 250 إلى 270 بأحسن حالاته. وبالتالي في فجوة تمويلية أصلا لدفع نسبة الراتب طالما بقيت أموال المقاصة محتجزة. يعني حدا بيجي بيقول لك طب هاي مثلا الدولة الفلانية بدها تدفع 10 مليون ولا 20 مليون، هذه ال 10 مليون ولا 20 مليون دولار أو يورو، قيمتها مثلا 30 مليون ولا 35 بحسب العملة دولار ولا يورو، هذه مساهمة ضمن سقف أعلى للرواتب اللي يصل إلى مليار و50 مليون شيكل. وبالتالي حتى الدعم الأوروبي، وحكينا قبل أنا وياك حتى في هذا البرنامج أصلا،
1: صحيح،
0: إنه المبلغ اللي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي لثلاث سنوات، المبلغ المخصص للرواتب غير المشاريع السنوي وليس الشهري، السنوي هو حوالي 200 مليون يورو. إذا كلنا 200 مليون يورو في متوسط اليوم، قديش سعر اليورو؟ سعر في اليورو يعني بيطلع حوالي 700 مليون شيكل يمكن
1: تقريبا،
0: يعني يدوب يكفي التزام شهر واحد من الرواتب، في ظل أنه لا يوجد أي دعم عربي أو إسلامي.

0: للمالية العامة الفلسطينية مباشرة للموازنة منذ بداية العام تقريبا. وبالتالي نتخيل المشهد الظرف اللي عم بيشتغلوا فيه الإخوان وطواقم وزارة المالية. لا شك أنه في دعم قائم من بعض الصناديق العربية والإسلامية لمشاريع بنية تحتية، ولكن هاي هذا التمويل بيكون مشروط ومربوط في المشروع نفسه. يعني ما بإمكانك تحول المصاري للرواتب، ولا ما بإمكانك تحولها لقطاع تاني. أنت بتكون مقدم مشروع دراسة جدوى لتأهيل مثلا مستشفى لبناء 3 مدارس مثلا، وبالتالي هذا المشروع بيجي خصوصا بناء على دراسة جدوى أو دراسة مالية وإدارية وفنية لهذا المشروع وتكلفته والجهات التنفيذ وجهات الإشراف
1: وهذا الدعم لهذا القطاع وهذا لهذه الدراسة.
0: صحيح. وبالتالي يعني أنا حكيت يمكن كمان قبل أنه ما مجمل ما تم تجنيده لمشاريع تنفذها اليوم يتم تنفيذها اليوم من خلال الصناديق العربية والإسلامية وصندوق البلديات لصالح البلديات اليوم في الضفة الغربية كلها يفوق 110-120 مليون دولار مجمل المشاريع اللي يجري تنفيذها الآن. وبالتالي أنت كمان بدك تساعد في تعزيز صمود الناس، بدك تصلح مشاكل الماء، تصلح مشاكل الكهرباء، تصلح ما أمكن من الشوارع والطرق. هلا في كتير مناطق تعبانة، في في في كتير طرق تعبانة، ولكن انت بتتخيل لو كل محافظة فيها 7-8 مشاريع شغالة، بس كل محافظة 7-8 مشاريع بس، بدي تخيل التكلفة الإجمالية تبعت هذا المشاريع. طبعا أنا حكيت بس عن مشاريع صندوق الصناديق العربية والإسلامية وصندوق البلديات، كنت بطلع على مشاريع سلطة المي في بعض المحافظات، على وجه الخصوص مثلا مشاريع سلطة المي في جنين اللي بتفوق 60 مليون تقريبا، خطوط ناقلة، محطات معالجة المياه العادمة، خطوط ضخ لتحسين إيصال المياه لعدد من قرى شرق وغرب جنين مثلا. مدينة رام الله كمان في مشروع ضخم في منطقة رام الله أيضا لتقوية عملية الضخ والشبكات. هاي المشاريع مكلفة جدا، لسه مشاريع المياه مكلفة قد تكون أكثر من مشاريع الزفتي أو الطاقة. ففي زخم موجود وتم تجنيد كمية مشاريع ممتازة للبنية التحتية. ما فينا نتجاهل أنه الرواتب قديش مهمة ومعاناة الناس قديش مهمة، ولكن أيضا في قطاعات تانية بتستفيد من خدمات إضافية لها علاقة واحتياج أساسي مشاريع المي. اليوم مثلا نيجي نحكي عن طول كرم، على مدار السنوات الماضية دائما طول كرم كان فيها مشكلة الكهرباء والصيف والناس تنزل تحرق عجال وتولي عجال. السنة ما حدش بيحكي صح، لانه جزء كبير من مشكله الماء الكهرباء في طول كرم حلها، ومشكله المياه ايضا في بعض مناطق الخليل. مجمل الحاله العامه للمياه في هذا الصيف مجملها انا عم بحكي هي جيده مقارنه بسنوات سابقه، لانه كان في خطه انشغل عليها خلال الشهور الماضيه لاصلاح ابار المياه، لتوفير مضخات ضخ في بعض من الابار في شمال الضفه، في جنوبها، في الخليل، في الوسط. وبالتالي صح في جدول وفي برنامج لضخ المياه، ولكن في مناطق كانت تقعد 20 يوم و30 يوم بالصيف الماضي وقبل سنوات ما يوصلهاش المي. يعني صار في تحسن، خلينا نسامي ما انحلت المشاكل، ولا يمكن تحل المشاكل طالما الاحتلال بتحكم بموارد المي، بس في خطوات تمت خلال الشهور الماضيه واليوم بنشوف اثرها في الفصل الصيف انه انعكست ايجابا. هلا يمكن في ناس بتكفيهاش المي وعم تضطر تشتري تنكات موجوده، صحيح ما اختفتش هاي الحالات ولا حتختفي بست اشهر وسبعة اشهر، لانه الاحتلال بتحكم. اليوم بنشوف المستوطنين كيف بينزلوا بخربوا عين نبع المي تبعت عين ساميه.
1: صحيح.
0: وفي مواقع تانية الاحتلال اليوم عم بردم ابار مياه بحجه انها مش مرخصه، وبالتالي كمان فوضى الحفر والفوضى العشوائية، انه جزء كبير من ابار المياه يتم تحويلها للقطاع الزراعي بدل استخدام المياه المعالجة. فيعني كمان هذا بتطلب تعاون بعض المحلات.
1: بالتالي دكتور على ذكر الرواتب، حتى اللحظة لم تتضح الامور بخصوص آلية صرف الرواتب لهذا الشهر، وبانتظار عودة رئيس الوزراء وكذلك وزير المالية من الخارج.
0: يعني شوف الموضوع لا ينتظر، بجوز السؤال هلا يكون مستفز طريقة السؤال، احنا اصدقاء يعني، انه الرواتب لا تنتظر عودة رئيس الوزراء او وزير المالية، لانه الطواقم، انا الصبح كنت بحكي مع الاخوان والطواقم في وزارة المالية والمحاسب العام اخونا محمد ربيع يعطيهم العافية جميعا، لانه عم بيبذلوا مجهود كبير، بانه زي ما حكينا قبل شوي احنا بنحكي عن ايرادات محلية 220-250، أحيانا بأحسن حالاتها ممكن تزيد شوي، بينما أنت عشان تدفع 50% من الراتب بدك حوالي 600 مليون. فالإخوان يعني بيحاولوا يمين شمال بكل السبل الممكن يأمنوا مصاري. طبعا هذه المصاري اللي بتحكي عنها أصلا جزء من الإيرادات اللي بتيجي شهريا، البنوك تلقائي بتخصم الجاري مدين، كيف الموظف عنده صحيح. ماخد سلفة على الراتب أو جاري مدين، وكمان الحكومة عندها جاري مدين وعندها أقساط شهرية لقروض وفوائد قروض من سنوات وقروض تجميعية من حكومات سابقة، فبالتالي أي مبالغ بتنزل على الحسابات البنكية من إيرادات محلية من تخليص مالي مع شركات وما إلى ذلك، جزء منها البنوك تسترد، يعني 250 مليون أو 240 أو 230 حسب كل شهر قديش بيكون الإيراد المحلي، هذه المبالغ ما بتظل ثابتة، لأنه أنت بدك تدفع دفع على المستشفيات، بدك تدفع دفع على مثلا الأدوية، بدك تدفع دفع على القروض، تمام؟ في بعض الأشهر تصل خدمة الدين اللي هي سداد القروض وفوائد القروض إلى 300 مليون شيكل، يعني أكثر من الإيراد المحلي. أنت بدك تدفع لأهل، بدك تحول مخصصات قطاع غزة شهريا التي تفوق التي تصل بين 250 ل 275 مليون شيكل كل شهر. فالموضوع لما تفكر فيه في الحلقة الأوسع للأمانة هو جدا معقد، كيف الشباب بيحاولوا يديروا هاي الأشياء في وزارة المالية. بالتالي الموضوع لا ينتظر يعني عودة رئيس الوزراء أو وزير المالية. أنا الصبح كنت بسأل الإخوان في وزارة المالية عن السيناريوهات اللي عم بيشتغلوا عليها، لساتهم شغالين مع بعض البنوك على تجنيد بعض التمويل، لساتهم شغالين مع الاتحاد الأوروبي أنه يكون في دفعة مساهمة الاتحاد الأوروبي من دفعة هذا الشهر، وهذا كمان جيد أنه يساعد أنه يعني تغطي الدفعة. ففي عدة سيناريوهات الإخوان شغالين عليها، ولكن الموعد الدقيق بصراحة غير واضح، يعني لأنه مش لأنهم الشباب، أنا عم أشوف بوستات على الفيسبوك يعني تخلوش مجال للشائعات كذا، معهم حق الناس، ولكن أحيانا الشباب ما بيكون عندهم جواب نهائي من هذه الجهة أو تلك، من هذا البنك أو ذاك، وإنت ممكن يوافقوا قديش ممكن يسمحوا لحد الكشف الحساب، قديش نسبة التسهيل البنكي اللي ممكن يمنحوه. ولكن إن شاء الله الأمور يعني زي ما استطاعت الحكومة خلال الشهور الماضية تأمن هذه الدفعات حتى في ظل عدم وجود أموال، إن شاء الله يعني هذا الموضوع كل الجهود بتظل مستمرة لتأمين هذه المخصصات ويكون موعدها قريب إن شاء الله خلال الأيام هذه القليلة القادمة بتوضح الصورة بشكل أكبر، بس الجهد مستمر ولا يتوقف ولم يتوقف حتى في ظل يعني وجود الإخوان في مؤتمر المانحين في بروكسل. أكيد بعض الناس رفعت سقف الآمال من مؤتمر المانحين، دائما أي إعلان عن حزمة مال أو دعم أو مشاركة حتى دولية دائما الناس ببالها بمخيلتها بمنطق الحاجة بمنطق العواز، بتفكر أنه الأكشن وردة الفعل والتمويل حيكون آني ولحظي وانحلت المشكلة. الموضوع بصراحة لساته شوي معقد لسبب احتجاز أموال المقاصة، وهذه مش شماعة زي ما بعض الناس بتعلق.
1: أكيد
0: أنت لما يكون 68% من دخلك محجوز، زي لما الموظف بأخذ 50% وهو بده لسه كمان 50 تانيات، تمام؟ الحكومة اليوم بتفقد 68% من دخلها من 15 شهر لا تتلقى أي فلس من عائدات الجمارك الفلسطينية اللي هي العمود الفقري لاقتصاد أي بلد، حتى الدول المصنعة والصناعية والتجارية، الجمارك تبعت الواردات للبلد هي والتخليص الجمركي هي مدخل أساسي في اقتصاد اي بلد. طيب فما بالنا في دولة تحت احتلال، في نظام سياسي تحت احتلال، وما فيش عندنا لا موارد طبيعية ولا عندنا لا نفط ولا بترول ولا غاز.
1: طيب دكتور افهم من كلامك بس عشان نوصل هاي المعلومة للناس،
0: نعم،
1: انه ما حدا بيعرف موعد صرف الرواتب الا قبلها بيوم او بساعات،
0: يعني بيكون في سيناريوهات انه احتمال اذا مش هيك مثلا بيكون اليوم التالي، اذا بس هذا كله بيعتمد على سرعة استجابة. تعرف انت لما بدك تاخذ تسهيل بنكي وبدك تاخذ 50 مليون من البنك الفلاني جاري مدين وهذا 70 مليون لحد ما البنوك هذه، يعني هي اصلا لما بتعطيك الدفعه الماضيه بتكون بتستنى وانت بدك تسدد لها اياها، وكيف وهل التزمت فيها قبل ما تعطيك تسهيل جديد. ولهذا السبب الوزارة المالية بتشتغل زي بحق الألغام، بتحاول تحافظ على علاقة جيدة مع البنوك، بتحاول تلتفي بالتزاماتها وتعهداتها عشان تضل البنوك هاي عندها ثقة وقدام المدققين الماليين وتصنيفات العالمية لهاي البنوك انه ما عندها تعثر مالي، ما عندها مصادر مالية مش معروف وين تسدادها او يعني ضائعة او مش مدققة ماليا. وبالتالي يعني كل هذا مربوط، مثلا احيانا انت بتتوقع او بيجيك معلومة انه حصة او مساهمة الاتحاد الاوروبي لدفعة الرواتب مثلا هذا الشهر توصل مثلا نفترض الاحد إجراءات ما بيكونوا محاولينها مثلا قبل أسبوع بتوصل لأحد، إجراءات ما بتتأخر بتاخذها كمان يوم أو يومين. فتخيل أنت تعلن للناس بكرة وتخلي الناس يتحركوا يحاولوا يسحبوا مصاريهم يبني التزاماتهم اللي هي أساسا موجودة، وبالأخير ما تكونش واصل الأموال الكافية. فيعني ما موضوع حساس
1: أكيد
0: بمس
1: أكيد.
0: كثير ناس، شباب وزارة المالية هم نفسهم موظفين، نفسهم كمان يأخذوا على نسبة، نفسهم ينزلهم الراتب بشكل منتظم، ولكن كمان هم بيحاولوا، وللأمانة هم ما بأخذوا كمان يعني overload، ما بأخذوا بدل دوام إضافي زي مثلا بعض المؤسسات اللي بتأخذ دوام إضافي مثل الأطباء مثل الطواقم الطبية لما بتداوم ساعات. فيعني في مسؤولية وطنية وأخلاقية بيقوموا فيها الإخوان، هم موظفين زيهم زي أي موظفين، بيحاولوا قديش بالإمكان يأمنوا موارد مالية، ولكن المطالبات كبيرة، الاحتياجات كبيرة، كل القطاعات بدها العمال إذا أمكن توفرهم دفعة بدهم. اليوم الجامعات لما أنت بتدفع أقساط أبناء العاملين كمان الجامعات بدها، يعني الفصل الثاني لحاله 11,000 من أبناء المعلمين سجلوا في الجامعات، طب هدول فاتورتهم 39 مليون شيكل، طب الجامعات بتقدرش تستنى عليك لأن الجامعات كمان عليها أزمة مالية. وبالتالي مجمل الآن شوف هاي التسهيلات، أنا بحب أجمعهن التسهيلات. إحنا بنحكي عن 4 فصول الماضية اللي كان فيها موضوع تسهيل دفعات أبناء العاملين في الجامعات، تمام؟ أول فصلين كان الأعداد مش كبيرة، الفصلين اللي بعدهم اللي هو الفصل الثاني اللي خلص والفصل الأول اللي قبله وصل المبلغ تقريبا لحوالي 120 مليون شيكل، تمام؟ طيب ضيف له 45,000 شخص بإمكانهم يستفيدوا من ترخيص رخص المركبات ورخص الشخصية، كمان هذا إيراد خف على وزارة المالية. اليوم وزارة المالية كمان مطلوب منها زي ما حولت للجامعات قبل كم يوم، حولت دفعة للجامعات قبل يمكن أسبوعين، مطلوب منها كمان تضل تحول دفعات للجامعات عشان هاي الجامعات تضل تشتغل. اليوم بدك دفعة للمصححين تبعون التوجيهي ولا لا كمان والأهم اليوم تطبيق يابوس كمان.
1: دكتور سنتحدث عن تطبيق يابوس، لكن دعنا بخصوص
0: لا بس أنا بدي أشير ليابوس عشان نكمل حلقة الأرقام. احنا بنحكي أقساط أبناء العاملين في الجامعات أظن 49 مليون شيكل للفصل الثاني اللي خلص لوحده، بنحكي عن ترخيص المركبات ل 45,000، بنحكي عن تطبيق يابوس بحال شمل الكل، بنحكي عن حوالي مش أقل من 80 مليون ل 85 مليون شيكل، قد يصل الى 100 مليون شيكل.
1: اكيد. طب دكتور بخصوص دعم المانحين، هل هي مرتبطه بهذه المساعدات باصلاحات ماليه اداريه وهو ما تحدث به دوله رئيس الوزراء بالامس، وماذا عن دعم وتثبيت وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وكنا نتحدث عن شراكه فلسطينيه اوروبيه حتى نتخلى عن ارتباطنا بالاحتلال الإسرائيلي؟
0: شوف هو الكلام اللي كان بيحكي رئيس الوزراء بهذا الموضوع بأنه لا بديل عن المقاصة، لا بديل عن أموال المقاصة. الدعم الدولي مهم ومشكور ومقدر، ونحتاج إلى دعم أكبر للقطاعات الحيوية خصوصا لأهلنا في قطاع غزة، للصحة، التعليم، ولكن لا بديل عن أموال المقاصة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ما تضمنه مؤتمر المانحين هو تثبيت وجود ودور وكالة الغوث، وكالة الغوث، لأنه كان في محاولات مستمرة ولم تتوقف حتى الآن لتهميش وإلغاء وإزالة دور وكالة الغوث.
1: صحيح.
0: وهذا الكلام الاتحاد الأوروبي ثبته وأنه هي واحدة من وكالات الأمم المتحدة الأساسية اللي يتوجب دعمها، وهي صاحبة الاختصاص، صاحبة التفويض الأممي، لأنه مدام بقيت معاناة اللاجئين معناته الوكالة باقية طالما بقيت معاناة اللاجئين. اثنين، هم لهم سنوات طويلة من الخبرة في العمل، وبالتالي لديهم قواعد بيانات، لديهم موظفين وطواقم، ويغطوا قطاع جيد خلال السنوات الماضية لأبناء شعبنا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو حتى في مخيمات النزوح في لبنان وسوريا والأردن وفي مواقع أخرى.
1: حتى كان هناك ربط ما بين المحافظات الجنوبية وحتى المحافظات الشمالية. صحيح. دكتور من خلال صحيح. مؤتمر المانحين.
0: صحيح. مؤتمر المانحين كمان كان بيعطي إشارات كثير مهمة بأنه هذا الدعم وبوجود السلطة الفلسطينية وبرئاسة، يعني المؤتمر كان برئاسة ممثلة الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وبرئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني وليس بمشاركة.
1: صحيح.
0: يعني المؤتمر كان برئاسة رئاسة فلسطينية أوروبية مشتركة بحضور 65 ممثل دولي ومنظمة دولية. هذا عكس يعني التزام أوروبي ودولي بوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وامتداد القانوني والارتباط القانوني بين الضفة، وحتى الحديث عن المرحلة الانتقالية في قطاع غزة اللي تعثرت حتى الآن، عادت الاعتبار مجددا إلى أنه يجب أن نحافظ على الامتداد السياسي والقانوني والتواصل الجغرافي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا بالمجمل العام كان مؤتمر إيجابي، وإيجابي أكثر لأن في قطاع غزة اللي بحاجة لكل مساعدة من مياه ومن علاج ومن كهرباء، وبالتالي مبلغ مليار دولار تم تجنيده لصالحنا في قطاع غزة، وسينفذ فيه مشاريع عبر المنظمات الدولية، والأموال ستذهب عبر المنظمات الدولية. هذا أيضا مهم، سيعطي زخم وتدخلات إيجابية لأهلنا في قطاع غزة.
1: وهذا يدل دكتور بأنه إحنا ماشيين بالإصلاح المالي والإداري.
0: نعم. سؤال الإصلاح مهم، لأنه أنت اليوم اعتمدت موازنة الطوارئ، عملت خطوات إصلاحية في الإصلاح الإداري والمالي، معنى خفضت كل النفقات غير الضرورية وغير الملحة، اعتمدت موازنة الطوارئ تعتمد على التدفق النقدي للقطاعات الحيوية فقط، وقفت التعيين للسنة الثانية على التوالي، وهذا يوفر 120 مليون شيكل سنويا، حافظت على أنه فاتورة الرواتب ما تتضخم، وهذا كمان جيد. كل مئات الأشخاص وقد يكون آلاف في بعض الحالات اللي يصلوا إلى سن التقاعد لا يتم استبدالهم.
1: صحيح.
0: تقليص كبير في النفقات وغير الأساسية والحوكمة الإجراءات وتقليص شامل للنفقات، هذا بتفاصيله ببياناته يعني قد لا يتسع المجال اليوم نفصل فيه، ولكن المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اللي بتراقب على أداء الحكومة هي أيضا ترفع تقارير إيجابية للمؤسسات الدولية بأنه في خطوات إيجابية تم أخذها، ولكن كما قال رئيس الوزراء بالأمس أي أثر واضح لبرنامج إصلاح إداري أو مالي لن يكون واضح المعالم بشكل كافي وإنعكاسه واضح طالما أموال المقاصة محتجزة. يعني أنت إحنا اليوم نتحكم، اليوم ما يأتي لوزارة المالية هو قد يكون 10-15% من إيرادها في ظل احتجاز الاحتلال، 68% من أموال الاحتجاز أموال المقاصة اللي بتشكل 68% من دخل وزارة المالية، وزائد تراجع الإيرادات المحلية بسبب الوضع الاقتصادي، وبالتالي وزارة المالية اليوم لا تتحكم سوى بنسبة بسيطة جدا قد تكون لا تصل إلى 15% من إيرادها المتوقع، وبالتالي أي إصلاح هو يخفف في الأعباء المالية في الدين، ولكن لن يكون له أثر ملموس طالما لم تأتي أموال المقاصة.
1: وهذا ما دفعنا إلى المطالبة بشراكة فلسطينية أوروبية تجارية حتى نتخلى عن الاحتلال والتجارة مع الاحتلال والخروج من كل هذه الدوائر. دكتور محمد،
0: طبيعي صحيح في مطالبة كانت للاتحاد الأوروبي بأنه هذا اتفاق باريس الاقتصادي، وحتى اللي جزء من اللي وقعوه الآن هم بنتقدوه. تمام. اتفاق باريس الاقتصادي هو كان اجى في ظرف معين لفرحة الانتقالية لخمس سنوات، ومع ذلك اسرائيل لم تلتزم به. اليوم المطالبة للدول الاوروبية والدول اللي كانت راعية لاتفاق باريس انه اذا انتم مش قادرين تلزموا الاحتلال باعادة اموال المقاصة بحجة انه في حكومة يمينية متشددة وانه في فترة انتخابية هلا وانه الوضع صعب وكل العالم مقتنع انه يجب ان تأتي هذه الاموال وتعود الى الى الى, الى, الى شعبنا، على الأقل عززوا من اتفاقية التبادل التجاري، ادعموا المنتجات الفلسطينية، سهلوا عملية إجراءات التصدير للاتحاد الأوروبي، وهذا ما طلب فيه رئيس الوزراء بتغيير صيغة اتفاقية التعاون المؤقتة ما بين منظمة التحرير وبين الاتحاد الأوروبي اللي وقعت في عام 97 لتكون اتفاقية شراكة دائمة وموسعة وتعطي أفضلية للمنتجات الفلسطينية في السوق الأوروبي في الوقت اللي الاتحاد الأوروبي عم بيوسع موضوع إجراءاته ضد بضائع المستوطنات اللي إن شاء الله تكون كمان هي أدوات ضغط جديدة على الاحتلال.
1: طيب يعطيكم ألف عافية دكتور، يعني مؤتمر ناجح والأوراق الفلسطينية كانت ناجحة التي تم أخذها إلى بروكسل لمؤتمر المانحين، لكن لو نتحدث عن تطبيق يابوس دكتور وهو الأداة المساندة دعنا نتحدث لموظفي القطاع العام، هناك توسيع لقاعدة المستفيدين والخدمات تدريجيا. دكتور آخر المعلومات المتعلقة بهذا التطبيق، وهل سيكون نهاية الشهر يوليو شهر 7 سيكون كل موظفي القطاع العام مدرجين تحت تطبيق يابوس؟
0: يعني شوف التطبيق يسير بشكل جيد، كان في فترة تجريبية بعدين تم الإعلان عن قطاعات جديدة دخلت على الموضوع اللي هي قطاع الصحي وعدد من الوزارات اللي أعداد موظفين يمكن مش كبير، وقريبا سيتم شحن هذه الأرصدة ويتبعوا أيضا خلال الأيام القليلة الماضية إدخال فئات إضافية من قطاعات الموظفين. هذا حينما يكتمل إن شاء الله مع نهاية الشهر الحالي سيكلف شهريا حوالي 80 مليون شيكل. هذه أيضا يمكن اعتبارها بأنه عبء إضافي على وزارة المالية، ولكنها خطوة تخفف.
1: صحيح.
0: هلأ النقاش اللي كان عند كتير ناس، طب إنه هاي الأموال مدام بدكم تدفعوها ليش ما تحطونا إياها على الراتب؟ هذا كلام مهم توضيحه مرة تانية وتالتة، إنه هذه الأموال هو رصيد افتراضي احتياطي إلكتروني، مش في المادي فيزيائي.

0: فلوس، وبالتالي جزء منه قد يكون تسويات ما بين وزارة المالية وبين هذه الشركات. صحيح. جزء منه قد يكون في دفعات تدفع الحكومة لهذه الشركات دفعات، ولكن لن تستطيع أن تدفع المبلغ كامل كل شهر، وبالتالي في يعني تفاهمات بتتم بين وزارة المالية وبين هذه الشركات. وبالتالي لما يكتمل الآن عملية صف مخصص 500 شيكل لكل الموظفين، هذا يعني بشكل أو بآخر إذا ضفناهم بشكل غير مباشر على نسبة الراتب، قد يعني أن نسبة الراتب تصل إلى 60% من عملية الصرف. إذن هاي خطوة كمان خففت، لما تضيف كمان خطوة دفع أقساط أبناء العاملين في الجامعات أو تسهيل تسجيلهم، لما تضيف عليها خطوة كمان تسجيل الرخص الشخصية، وإن شاء الله كمان التطبيق خدمات التطبيق لقدام شوي تتسع أكثر، هي محاولات، كلها محاولات للتخفيف، ولكن نرجع ونأكد إنه هي خطوات مهمة ولكنها ليست بديلة عن الراتب الكامل، ليست بديلة عن رفع نسبة الراتب طالما كان بالإمكان إنه توفر أموال إضافية أو استعادة أموال المقاصة. ولكن القدرة الحالية على الحفاظ على النسبة المعتادة من الراتب على مدار الشهور الماضية هذه تشبه فعل المعجزة، لأنه أنت اليوم بدك تصرف، مطلوب منك تصرف 600 مليون شيكل وأنت معكش منهم 200، وهذا الكلام بتكرر كل شهر، مش بس معكش منهم 200 ولا 250، كمان مطلوب منك ال 250 هذول تدفع منهم أشياء تانية،
1: وهذا يؤثر على الإيرادات المحلية دكتور.
0: طبعا أي تسهيل اليوم أي خدمة أنت
1: تؤثر على الإيرادات،
0: بالضبط أي خدمة حتضيفها على تطبيق يابوس هي تنعكس على إيرادات وزارة المالية، وبالتالي تنعكس بشكل أو بآخر على مزيد من الضغط لقدرة هاي الوزارة على تأمين نسبة صرف مقبولة على الأقل في ظل الوضع الحالي اللي بتمثل باحتجاز أموال المقاصة.
1: دكتور في نهاية الشهر سيتم شمل كل الموظفين الحكوميين؟
0: يعني نتمنى ذلك، هذا ما تحدث به مدير تطبيق يابوس اليوم على وسائل الإعلام، هو بالتفصيل ستدخل فئات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة، وإن شاء الله أنه الجهود تتكلل بالنجاح بحيث يتم إضافة كل القطاعات في أسرع وقت للتطبيق والاستفادة منه.
1: طب دكتور في حال انتهت الأزمة المالية هل سينتهي تطبيق يابوس؟
0: يعني أظن أنه مش لازم ينتهي، وإحنا نتمنى يا سيدي نحن نتمنى تنتهي الأزمة المالية ونستغني عنه، بس هو يفترض أن يكون تطبيق مساعد، وهو خطوة من خطوات التحول الرقمي اللي إن شاء الله لقدام شوي تتسع خدماته ويتسع حجم الاستفادة منه في قطاعات إضافية.
1: طب دكتور سؤال أخير إن أسعفنا الوقت، نعم. بخصوص العلاقة، علاقة نعم. الحكومة مع المواطن، كيف بتقيس الحكومة رضا المواطنين عن خدماتها؟ هل هناك آليات جديدة لاستقبال الشكاوى، نعم. أو الاستجابة لها، وكيف يتم تحويل الشكاوى المواطنين إلى قرار التنفيذية؟ هذا سؤال للمواطن.
0: هذا سؤال بده 10 ساعات مش دقيقة في آخر الحلقة يا أبو صديقي أبو ظهر. بس بالمجمل شوف، أكيد الرضا العام مرتبط بقدرتك على تلبية احتياجات الناس، ولكن كمان الناس عندها بعد وطني، والناس صح مضغوطة ومخنوقة، ولكن هي عارفة وفاهمة إنه جزء كبير زي ما منقول 68% من أموال المقاصة، معناته 68% من أزمتنا هي مرتبطة بشكل مباشر بالاحتلال، إضافة إلى النسبة الأخرى اللي بتضيف على 68% اللي هي 22% من تراجع الاقتصاد الفلسطيني اللي سببه البطالة اللي وصلت ل 500,000 في الضفة وغزة، ووجود 900 حاجز وأكثر من 900 حاجز وبوابة، والتعقيدات والتعطيل اللي بيكون فيه الاحتلال والمستوطنين. وبالتالي يعني الرضا هي مسألة نسبية، أكيد الناس بتطمح إنها تأخذ أفضل خدمات وبتضمن تحصل على راتب كامل، وبالتالي مقياس الرضا مرتبط بقديش أنت قادر تلبي لها احتياجاتها. اليوم إحنا بنفكر بمسألة منع الانهيار، قديش بنأخذ إجراءات تحاول تخفف قدر الإمكان وتحافظ على وجود مؤسساتنا، لأنه إحنا مش بفترة طبيعية ولا في مرحلة اعتيادية.
1: تشوف دكتور إنه المواطن بلش يستوعب شو بصير؟
0: يعني شوف الناس ما هم عايشين هذا الواقع، عشان هيك أنا دائما بقول الناس بتخلط بين الأمنيات وبين الواقع، إنه الناس فاهم الواقع ولكن أمنيتها ورغبتها إنها تتخلص من أزماتها المالية وتتخلص من الديون وتتخلص من المعيقات اللي هي بتعيش فيها، ولكن كمان الناس شايفة هذه الإجراءات الإسرائيلية سواء على الأرض باتجاه المواطنين أو في تقويض مؤسسات الدولة واحتجاز أموال المقاصة. بالتالي أنا بدي أرجع أؤكد بختام هذا اللقاء على مسألة إنه إحنا مطلوب منا اليوم منع الانهيار، منع سقوط، منع مخططات الاحتلال إنها تنجح في تدمير مؤسساتنا، وهذا اللي بيقول سموتريتش حكاه بالأمس وحكاه قبل يومين وحكاه قبل أسبوع، وهم ماشيين بخطواتهم، ولكن إحنا كمان ثابتين موجودين كشعب كمؤسسات صح في تقليص في دوام، صح في بعض الخدمات تأثرت وتراجعت، ولكن مش لازم نسمح بهذا الانهيار. وهذه مش أول أزمة ولا آخر أزمة، قد تكون هذه الأزمة الأشد الأكثر عمقا خلال السنوات الماضية، ولكن إن شاء الله إنه الحال بتغير، وهذه الحكومة الإسرائيلية تنصرف إلى غير رجعة، والتغيرات الإقليمية والدولية يكون لها أثر مباشر على القضية الفلسطينية. وبدأنا نلمس هذه الإشارات الإيجابية من بعض الدول اللي كانت تاريخيا دعم لإسرائيل، ولكن بدأت مواقفها نسبيا تتغير سياسيا وحتى ماليا، وإن شاء الله الفترة القادمة تحمل ما هو أفضل لشعبنا.
1: طب في دعم رح يكون أيضا غير الدعم الأوروبي دكتور بالفترات القادمة؟
0: شوف لا يعني الدعم
1: يعني حكينا شوف سؤال أخير بس عذرني دكتور
0: بس هو لا مش بالعكس هو كل يوم في اتصالات مع ممثل الدول كل ما تيجي يعني وسفاراتنا في الخارج عم تتواصل بتكليفات من رئيس الوزراء وبتعاون مع وزارة المالية والخارجية الفلسطينية، في لقاءات مستمرة لا تتوقف مع ممثل الدول مع وزراء الخارجية وزراء المال، وفي علاقة استراتيجية مع كثير من الدول. أنا قناعتي أنه الآن المطلوب الأكثر هو الدول العربية والإسلامية اللي قاعدة بتشوف حجم الاستهداف الإسرائيلي لشعبنا، واللي يعني عم تتأخر كثير من حزم الدعم اللي كان يفترض أنها تكون مجدولة على مدار السنوات الماضية ولم يتم تقديمها خلال هذه السنة. مع احترامنا وتقديرنا لكل مساهماتهم ومواقفهم السياسية الداعمة ومساهماتهم غير المباشرة من خلال الصناديق العربية والإسلامية، ولكن أيضا دعم الموازنة العامة مهم، دعم مستشفيات القدس مهم، دعم قطاع الصحة والتعليم مهم، وبالتالي الجهد هذا لا يتوقف. شبه يومي هنالك اتصالات ورسائل مع ممثلي مختلف الدول، وإن شاء الله أنه هذا الكلام يثمر خلال الفترة القادمة زي ما أثمر الآن في مؤتمر المانحين، حتى لو كان في دفعات جزئية لصالح القطاع الطبي، كان في مخصصات مهمة وتعهدات لصالح علنا في قطاع غزة، هذا كله لا يمكن تجاهله. ولكن برجع بقول أنه بدون أموال المقاصة لا يمكن الحديث عن فكفكة حقيقية للأزمات الموجودة.
1: يعني بدي أشكرك جزيلا دكتور محمد على كل هذه المعلومات وهذه التفاصيل وهذا الإيضاح. نتمل أن يكون الأيام القادمة أفضل على كل الأصعدة، وأن تنتهي الحالة والأزمة والحصار المالي. مشكورين على هذا الدور، يعني جهود كبيرة تبذل من قبل الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن. بدي أشكرك جزيلا دكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي، شكرا جزيلا لك دكتور، شرفتنا اليوم.
0: يعطيكم العافية.
1: يعطيك الف عافية. وأنتم مستمعين متابعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيات الزميل وسام حمد من الهندسة الإذاعية، حسان زبن من الإخراج. لكم تحياتي، كنت معكم في هذا الحوار الاقتصادي الخاص. محمد أبو ظاهر، في أمان الله.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها في أبرز العناوين. شهيد وثلاث إصابات بقصف الاحتلال مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. الاحتلال يعتدي على مواطن في دير جرير ويعتقل أكثر من 20 مواطنا من محافظات الضفة. محافظة القدس تحذر من تحويل مستوطنة جبعت زئيب إلى مدينة لتكريس الاستيطان وعزل القدس. الاتحاد الأوروبي يواصل إعداد قيود على التجارة مع المستوطنات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطن اليوم وصويبة ثلاثة آخرون بينهم طفل وامرأة بقصف طيران الاحتلال على مخيم القادسية بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان قد استشهد المواطن باسم رميلات اليوم متأثرا بإصابته قبل يومين بقصف الاحتلال غرب خان يونس جنوب القطاع. وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ استئناف العدوان عقب وقف إطلاق النار إلى 1109 والإصابات إلى 3578، فيما تم انتشال 800 جثمان. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جنب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد.
1: سجلت الكثير من الحالات ولكن لا يوجد أرقام كبيرة دقيقة توضح نتيجة عدم وجود بحث علمي سليم يتحدث عن ارتفاع أو انخفاض في هذه الحالات. هناك سجلت حالات لكن كما تحدثت أنه لا يوجد أي رقم واضح. من المتوقع أن تظهر حالات تشوهات، من المتوقع أن تظهر حالات تنزيل، وخاصة أننا مرينا في كل هذه الأمور الصعبة ومن خلال المجاعات وضعف المناعة ونقص الأدوية وعدم متابعة الحوامل وإعطائهم الفيتامينات وإعطائهم المكملات الغذائية والأدوية التي تحافظ على سيولة الدم. كل هذه الأمور لها تبعيات خطيرة على موضوع الأجنة وعلى موضوع السيدات الحوامل، لكن هذا الأمر لا يوجد يعني رقم حقيقي واضح نتيجة ضعف الإمكانيات في جمع البيانات.
0: وأكد أبو عفش أن الأوضاع الإنسانية في مراكز الإيواء كارثية وسط انتشار النفايات والقوارض ومياه الصرف الصحية ما تسبب بتزايد الإصابات بالأمراض الجلدية إضافة لتفاقم معاناة الأطفال وكبار السن.
1: أكثر من ما يزيد من مليون مواطن الآن يسكنون في أماكن لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها، يعني على شاطئ بحر غزة أو في أماكن وجود أعداد كبيرة من القوارض والنفايات وعدم وجود مياه نظيفة وعدم وجود إمكانيات للحياة بشكل كبير. يعني عندما تدخل هذه المأوي أو الخيام المدمرة تشاهد عجب العجاب داخلها من القوارض ومن زواحف ومن وجود مياه صرف صحي وروائح كريهة. كل هذه الأمور تنقل عدوى خطيرة جدا. يعني الأمراض التي تسجل في هذه الأماكن سواء من مراكزنا المنتشرة أو العيادات المتنقلة التي تتحدث عن حالات كثيرة من جدر الماء، من الجرى، من الحساسية المفرطة، ارتفاع درجة الحرارة داخل هذه الخيام يجعل هذه الخيام كالأفران وبها الأطفال والسيدات وكبار. يعني الأوضاع الكارثية أوضاع صعبة جدا.
0: إلى ذلك قالت مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات، مؤكدة أن العمل جار لتحصيل مراكز الإيواء وأوضاع النازحين في قطاع غزة رغم محدودية الموارد.
2: أعدنا 2300 أسرة تقريبا إلى أقرب ما يكون من خطتناهم من خلال أكثر من 16 مركز إيواء قائم من الشمال إلى جنوب قطاع غزة. هذه المراكز يتم تنفيذها المخططات الإيوائية بشكل منظم، تخدم شوارع خدماتية فيها مناطق للمياه، دورات مياه منظمة، لكن ما تزال محدودة. تعتبر المراكز يمكن أفضل المراكز الموجودة في قطاع غزة من حيث التنظيم، من حيث توفير الخدمات. يتم ربط هذه المراكز بالقطاع القطاعات الأخرى من القطاعات الصحية، وضمن نعم نقوم بإنشاء بعض المراكز الصحية بقرب من هذه المراكز، والمراكز التعليمية بقرب من هذه المراكز. كذلك نقوم بربط القطاعات الأخرى من القطاعات الإغاثية والمؤسسات الخدماتية لتوفير الاحتياجات الأخرى من الغذاء والمأوى.
0: في المحافظات الشمالية اعتدت قوات الاحتلال اليوم على المواطن أدهم زيداني بالضرب المبرح، واحتجزت المواطن فخري فهمي علوي 48 عاما من قرية دير جرير شرق رام الله. في الخليل هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في خربة أم الخير بمسافة رياض جنوب الخليل يأوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذلين. في نابلس خرب مستوطنون اليوم بيوتا بلاستيكية تقع على الشارع الرئيسي تابعة لجمعية أرض وزرع التعاونية في بلدة بورين جنوب المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 21 مواطنا من محافظات رام الله وجنين وقلقيلية. في ملف الأسرى حذر رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال، والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي، ما أدى إلى إصابته بنزيف عدة مرات في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى وتهدد حياتهم.
3: أصيب بنزيف عدة مرات جراء عمليات الضرب المستمرة التي تستهدفه شخصيا في محاولة من هذا الاحتلال لتصفيته في ظل حملات انتخابية تقودها هذه المنظومة وتستمر في الانتقام من الأسرى والأسيرات داخل السجون عبر الاعتداءات المستمرة، وبالتالي هذا يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، وهذه جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة متواصلة من الجرائم التي لم تتوقف على الإطلاق في ظل حرب الانتقام التي تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون. بالتالي هذه تأتي في سياق أيضا سياسة ممنهجة لدى منظومة الاحتلال للانتقام من الأسرى والأسيرات والأسير القائد مروان البرغوثي، الذي يشكل يعني مرحلة من مراحل شعبنا الفلسطيني في الاستهداف المتواصل من قبل هذه المنظومة التي تعرف تماما مدى التأثير الشعبي والجماهيري للأسير القائد مروان البرغوثي.
0: وشدد صغاري على أن الاحتلال يواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذوي الأسرى من زيارتهم منذ بدء الحرب، رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بعدم قانونية هذا المنع.
3: عمليات مماطلة مستمرة وفرض قيود على هذه الزيارات، حتى أن إدارة السجون أبلغت بأن هذه الزيارات ستكون مقيدة بشكل كبير ولا يسمح بها إلا كل 3 شهور، وهذا يأتي أيضا في ظل عمليات انتقامية، الأمر الذي يحتم على منظمة الصليب الأحمر عدم القبول بهذه الاشتراطات والمعايير التي تضعها منظومة الاحتلال، وأن تشكل ضغطا حقيقيا على هذه المنظومة لاستئناف الزيارات كما كانت سابقا. وكان لدينا لقاء قبل أيام مع مسؤول الصليب الأحمر في منطقة الجنوب، ووضعناه في صورة الأوضاع المأساوية والخطيرة التي يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، وطلبنا حقيقة من منظمة الصليب الأحمر الدولي بضرورة يعني العمل الجاد والفاعل لاستئناف هذه الزيارات في الوقت الذي يضع الاحتلال عراقيل وعقبات وقيود كبيرة أمام هذه المنظمة الدولية التي يجب أن يكون لها نفوذ كبير في ظل عملها في مختلف دول العالم، إلا داخل الأراضي الفلسطينية تمنع من قبل سلطات الاحتلال للإسلام.
0: حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جفعت زئيب المقامة على أراضي مواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، وأكدت أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراء إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المخطط الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأرض الفلسطينية ولا سيما في محيط مدينة القدس. بدوره أكد رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير عدنان الحسيني ضعف مستوى العمل الدولي للتصدي لسياسة الاحتلال الظالمة بحق شعبنا، مطالبا الحسيني بضرورة تفعيل دور اليونسكو للبحث في كافة انتهاكات الاحتلال على الأرض الفلسطينية.
4: العبث في الأثار والعبث الحفريات قائمة على قدم وساق في كل الاتجاهات وتعمق في كل يوم. هذا الأمر في السابق لم يكن هكذا، كان اليونسكو تتدخل وترسل مستشارين أثريين من أجل بحث الأمور ورؤية ماذا يحصل، وتعترض أحيانا ويبحث الأمر في مجلسها التنفيذي، ولكن الآن لا يوجد مكان لها. بالنسبة لنا كفلسطينيين لا يسمح لنا الدخول إلى هذه الأماكن، ويبدو أنه لها علاقة في الوضع السياسي والانتخابات الإسرائيلية. يريدون تنفيذ أكبر كمية من المشاريع اللي هي في عقولهم وفي تفكيرهم من أجل تنفيذها لتصبح أمر واقع.
0: قال رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحرب المدمرة على غزة خلفت دمارا غير مسبوق ومعاناة إنسانية هائلة ومجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفي الضفة بما فيها القدس الشرقية تتصاعد وتيرة الضم والتوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين. وأكد خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط أنه منذ أكتوبر عام 2023 انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 30%، وارتفعت نسبة البطالة إلى 50%، ما أدى إلى فقدان أكثر من 500,000 مواطن لوظائفهم، وقد بلغ العجز المالي مستويات غير مسبوقة. من جانبه أكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مشيرا إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع.
5: الدفعة الإسبانية التي طال انتظارها تم صرفها بالأمس لمستشفيات الضفة الغربية، وهناك تكملة لهذا المبلغ جاري الحديث عنه أيضا لتخصيصه أيضا لقطاع الصحة. هناك تعهدات جديدة لقطاع الصحة، هناك تعهدات جديدة وإن كانت قليلة حقيقة أيضا لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية، ولكن الدعم الأكبر هو أيضا بجهود فلسطينية كبيرة وحكومية كبيرة، هو لدعم أهلنا في قطاع غزة. التعهدات وصلت إلى مليار دولار، وهذه تعهدات حقيقية أنا أصفها يعني حقيقة، وإن شاء الله أنه سيتم الاستفادة منها في القريب العاجل.
0: وكان الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين قد أعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو، كما أقرت عدد من الدول مساهمات جديدة بقيمة أكثر من 41 مليون يورو تمثل دعما ماليا إضافيا. وانطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين الفلسطينيين في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وعدد كبير من ممثلي الدول والمؤسسات الدولية. إلى ذلك أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس أن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد بمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات. شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، مؤكدا أن إيران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم وواشنطن تنتهكها بشكل متكرر. في حالة الطقس توالي درجات الحرارة بالارتفاع، ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل موجة الحر الحالية التي ترفع من احتمالية اندلاع الحرائق وتزيد من مخاطر الإجهاد وضربات الشمس. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة المفصلة. إلى اللقاء.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام الواحدة ظهراً في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سلام الله عليكم سيدتي سادتي وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة بقصف طيران الاحتلال مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفاش يحذر من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية. مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد تقول إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات. الاحتلال يعتدي على المواطن أدهم ناف الزيداني بالضرب المبرح ويحتجز المواطن فخري فهمي علوي من قرية دير جرير شرق رام الله. الاحتلال يهدم منزلا في خربة أم الخير بمسافة ريطة جنوب الخليل. ومستوطنون يخربون بيوتا بلاستيكية تقع على الشارع الرئيسي في بلدة بورين جنوب نابلس. الاحتلال يعتقل فجر اليوم 21 مواطنا على الأقل من محافظات رام الله وجنين وقلقيلية. نادي الأسير يحذر من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوث لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي. محافظة القدس تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جذعات زئيب المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة. وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي يؤكد أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية وصرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمشافي الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين

الدوليين يعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو. الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تعلن أن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات. الولايات المتحدة تشن ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، والحرس الثوري الإيراني يرد باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. إلى حالة الطقس، تولي درجات الحرارة بالارتفاع، وفي ساعات المساء والليل الجو لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في باقي المناطق. انتهى موجز الأخبار، قرأته ميساء أبو عرقوب. بأمان الله.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت

0: من شوارع شيكاغو إلى ساحة كيب تاون، من أزقة نابولي إلى جامعة لندن، العالم يهتف فيفا باليستينا. فيفا باليستينا برنامج أسبوعي يرصد نبض التضامن العالمي والحناجر التي تهتف لحرية فلسطين مع فلسطين حجة.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في مشوار جديد من برنامج حراك دولي، نتابع به التحركات الشعبية والمظاهرات والحملات المتضامنة مع فلسطين حول العالم، إلى جانب رصد القرارات والمواقف الدبلوماسية الصادرة عن منظمات وحكومات دولية. يمثل التضامن الشعبي الدولي والدبلوماسي مع فلسطين هو أحد أبرز التفاعل العالمي مع القضية الفلسطينية، لما يحمله من دلالات سياسية إنسانية قانونية. سأكون أنا معكم فلسطين حجة وأيضا فريق العمل مهند قعدان، مايا حميدة وحسن الزبن. وللحديث بداية حول مؤتمر واجتماع الوزاري لمانحي فلسطين في بروكسل، والذي حضره عددا من المسؤولين الأوروبيين والدوليين وبحضور وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة وسفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، دكتورة أمل جادو الاتحاد الأوروبي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عمر عوض الله، بتفاصيل أكثر حول أهمية أيضا هذا التضامن وهذا الحراك الدولي. موفدنا في بلجيكا ولوكسمبورغ الزميل وليد خروفي مباشرة من هناك، تحياتي لك وليد.
2: تحياتي لك فلسطين، ومساء الخير لكل مستمعين صوت فلسطين.
1: يعني لو تضعنا وليد في البداية عن تفاعل الدول في هذا الاجتماع في هذا المؤتمر مع القضية الفلسطينية وفلسطين أيضا.
2: نعم، بالفعل فلسطين يعني انطلقت منذ صباح يوم أمس فعاليات الاجتماع الثاني للدول المانحة دعم الحكومة الفلسطينية وأيضا خطة التعافي المبكر في قطاع غزة. فعليا انطلقت في العاصمة بروكسل، وكانت فعليا هي مجموعة المانحين لفلسطين الفلسطين دونر جروب البي بي جي، وطبعا كانت بمشاركة دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط دوبرافكا شويتسا، والممثل العليا أيضا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كلاس، وإلى جانب ممثلي الدول والمؤسسات المانحة والشركاء الدوليين فعليا لبحث دعم الحكومة الفلسطينية وتعزيز الاستجابة لاحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
1: الوفود الأجنبية المشاركة في هذا المؤتمر وليد؟
2: نعم، يعني بالفعل كان هناك مشاركة واسعة فعليا من الدول التي تدعم فلسطين وتدعم القضية الفلسطينية. كان هناك أكثر يعني تقريبا ممثلين عن 65 دولة من الاتحاد الأوروبي، مفوضية الاتحاد الأوروبي، وأيضا يعني بحضور لافت من العديد من الشخصيات الإعلامية من مختلف هذه الدول. وبالفعل يعني كان هذا الاجتماع مثمر، وأكد فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي مجددا التزاماتها اتجاه القضية الفلسطينية ودعم جميع القطاعات التي تضررت بالفعل في فلسطين خلال الفترة الماضية. ربما فلسطين يعني كان من أبرز هذه الفعاليات إطلاق
1: انقطع الهاتف. سنحاول طبعا العودة للزميل الآن وليد خروفة للحديث بتفاصيل فعليا وإلى أي حد هذه الدول المشاركة في هذا المؤتمر المهم لدعم القضية الفلسطينية وفلسطين وإلى أي حد اهتمام هذه الدول ومستوى الدعم التضامن للقضية الفلسطينية. ولابد أن نتساءل أيضا عن مشاركات الإعلام والصحفيين الموجودين من دول مختلفة وأهمية التركيز. الإعلام مهم جدا من الدول الدولية العربية أيضا للتركيز على ما يحدث في حرب إبادة ما زالت مستمرة، عدوان مستمر وضم واستيطان وإرهاب مستوطنين فعليا وإبادة صامتة بحق أسرانا. في ظل هذا الدعم أيضا لابد أن يكون هناك فكرة واضحة للإعلام لإرسال الرسالة الرواية السردية الفلسطينية لهذه الدول.

0: بنعود مرة تانية للإكمال في أهمية المشاركات الدولية في بروكسل. وزميلنا مرة ثانية نعود إليك وليد. وليد، إلى أي مدى رأيت هناك اهتمام فعلي للقضية ومستوى الدعم التضامني للقضية الفلسطينية؟
1: نعم، يعني جميع الدول الأعضاء لجنة، يعني هناك اهتمام نافذ في المؤتمر، وأيضا تضمن الاجتماع الثاني توقيع اتفاقيات تعهدات إضافية جديدة ضمن آلية بيغاس الأوروبية التي تعد الإدارة الفلسطينية فلسطين.
0: على سمع، أكمل وليد.
1: نعم، تعهدات إضافية جديدة ضمن آلية بيغاس الأوروبية التي تعد هي فعليا الأداة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية لتمويل النفقات الأساسية.
0: وليد، كان أيضا مشاركة قبل صحفيين موجودين من دول مختلفة. أهمية إيصال الرواية، الرسالة السردية الفلسطينية للمجتمعات المشاركة في هذا المؤتمر، الصحفيين الموجودين لدولهم فعليا.
1: نعم، تم الحديث عن العديد من المحاور التي تخص القضية الفلسطينية، وجميع المشاركين من مختلف الدول يعني عبروا عن فعليا عن مواصلة دعمهم لدولة فلسطين، وأيضا بإيمانهم فعليا بقضيتنا العادلة. و يعني اللافت ايضا مبادره غزه، يعني كانت مبادره غزه ربما مبادره غزه كانت هي يعني احدى النقاط الرئيسيه التي تم نقاشها، وكذلك هناك يعني كان فعليا اطلقت فعليا هذا التجمع، يعني شارك في المبادره فعليا مبادره غزه تحديدا العديد من الدول، منها اسبانيا والدنمارك والمملكه المتحده والمانيا والنرويج وفنلندا وايطاليا وهولندا وفرنسا واليابان وسويسرا والسويد وبلجيكا، الى جانب المفوضيه الاوروبيه وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الدولي. وكما ابدت فعليا دول اخرى من بينها استراليا وكندا اهتمامها بالانضمام لهذه المبادره، ومن المتوقع فعليا مشاركتها لاحقا.
0: نشكرك جزيل الشكر، وضعتنا فعليا بتفاصيل وأهمية هذا المؤتمر وهذا التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وشعبنا. موفدنا وزميلنا وليد خروفة من بلجيكا وبروكسل، العاصمة بروكسل، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ما زلنا نتواصل في برنامج حراك دولي، ونذهب إلى هولندا. كنا بالحديث بأهمية الدعم والتضامن في بلجيكا ولوكسمبورغ الاتحاد الأوروبي، وهذا الدعم التضامني للقضية الفلسطينية، لشعبنا، لأبنائنا، لإعمار غزة أيضا. هولندا ينضم لنا من هناك مباشرة الأخ زيد تيم أمين سير حركة فتح في هولندا، تحياتي لك.
1: أسعد الله أوقاتك أخت فلسطين، تحياتي لك ولداتكم محترمة، ورحمة الشهداء والفريد أسرى والشفاء لجرحى، وتحية إلى وطننا الفلسطيني بكل تفاصيله إن كان في الداخل أو في الخارج، وإلى كل المتضامنين مع شعب الفلسطيني. والسؤال اللي ومداخلتك اللي بدأت فيها أخت فلسطين حقيقة لها أهمية كبيرة جدا، هو في موضوع الاتحاد الأوروبي ومواقفه الذي بدأت تظهر في ظل وضع خانق جدا ليمر به تمر به القضية الفلسطينية. يعني كان اليوم هو بصراحة يوم جيد، موقف من كايا كالاس، موقف من مسؤولة العلاقات الخارجية ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بحيث أنه تحدثت عن موضوع حظر التجارة للمستوطنات التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي، وهذا كان خيارا سابقا للعلم. الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات كثيرة جدا لانتهاكات المستوطنين وانتهاكات يعني مجرمي الحرب الذي يمارسوا كل أشكال الإجرام ضد الشعب الفلسطيني. اليوم الاتحاد الأوروبي قدم صراحة مبدئيا من أجل إعمار في موضوع غزة مليار دولار، وأنا أعتقد هذه حزمة تأتي من الإخوة المتضامنين. كان الأستاذ محمد مصطفى موجود، طبعا رئيس الوزراء، وهذه حزمة دولية من يعني لدعم القضية الفلسطينية، دعم غزة، ولدعم موقف السلطة الوطنية الفلسطينية لسبب بسيط جدا، لأنه هذا الاتحاد الأوروبي يؤمن بحل الدولتين، يؤمن بحق الشعب الفلسطيني على أراضي 67، وهناك قرار ملزم حقيقة صدر عن الاتحاد، صدر عن الأمم المتحدة، أريد

0: الفلسطينية وعدم ترابط الجغرافيا الفلسطينية، وهذا يحاول الاحتلال بكل ما يستطيع من قوة منع قيام هذه الدولة الفلسطينية، لأنه الجميع يؤمن حقيقة كمجتمع دولي بحق الشعب الفلسطيني، والقرارات الدولية تثبت ذلك ابتداء من عام 1947 إلى يومنا هذا أخت فلسطين، لأنه الاحتلال يسعى بكل ما يستطيع من أجل تغيير ديموغرافي وجغرافي، ويحاول تهجير الشعب الفلسطيني، يحاول السيطرة على بعض القرى والمدن. ولاحظ ما يعمل ما يحدث في المغير، وما يحدث في مسافر يطا، وما يحدث في سلفيت، وما يحدث في الضفة الغربية، وانتهاكات كثيرة جدا حقيقة لها جميل البشرية.
1: وهناك
0: للأسف الشديد على صعيد مجلس الأمن الدولي يجب أن يقولوا كلمة بهذا الخصوص.
1: يعني أريد أن أتحدث أيضا عن دور إقليم حركة فتح في هولندا تحديدا في ظل استمرارية هذا الحراك الدولي التضامني الشعبي، وفعليا الاستيطان كما تحدثت والضم وإرهاب المستوطنين والإبادة التي ما زالت مستمرة في قطاع غزة، الذي تحول فعليا هذا الاستيطان والتوسيع الاستيطاني من حلم أيديولوجي إلى سياسة كيان تتكشف في هذه الأهداف الحقيقية في هذه الحرب. هنا لابد أن يكون دور مهم في استمرارية هذا الحراك، هذا الحضور لدعم القضية الفلسطينية في الوعي العالمي.
0: الحقيقة أخت فلسطين، نحن نفهم جدا ونعي ما يدور على الساحة العالمية وعلى الساحة الأوروبية وعلى الشرق الأوسط من حرب بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وانشغال العالم بجزئيات معينة لها علاقة بالاقتصاد، ولكن بتوجيهات من القيادة الفلسطينية، بتوجيهات كذلك من الأخ المفوض الدكتور موسى أبو زيد للأقاليم، ونحن جزء من هذا الشعب الفلسطيني الذي نعي تماما ونفهم تماما ما يجب أن نقدمه، على وهو موضوع الرواية الفلسطينية، التضامن من خلال المجتمعات الدولية، لأنه يقع على المجتمع الدولي وعلى المنظمات الحكومية وعلى العالم يعني مسؤوليات كبيرة جدا، نحاول أن يفهموا جيدا ما هي الانتهاكات، ما هي ما هو الإجرام الذي يقام بحق الشعب الفلسطيني. والضفة الغربية تعاني كثيرا جدا كذلك ما يعاني ما تعاني أهلنا في غزة اليوم. إلى هذه اللحظة ما يحدث في غزة مقصود، واضح جدا مقصود، من خلال يعني ما تقوم به قطعان الاحتلال، قطعان المستوطنين، يحاولوا حتى في غزة تشكيل مستوطنات، أو ما يطرحوا سموتريتش، ما يطرحوا كثير من الإرهاب الإسرائيلي. حقيقة السلام والدبلوماسية ما بتنقام إلا على الحقوق، أعتقد ونحن نعي ذلك. يعني السلام يبنى على القانون والتوازنات، وهذا الشيء كذلك الأمر، نحن نفهم هذه المعادلة، فلذلك نحاول تسويقها وتقديمها بالرواية الفلسطينية والحق الفلسطيني، لأنه عنا شيء مهم أخت فلسطين ويجب العالم أن يفهم. بناء الحجر يحتاج أولا، قبل بناء الحجر والأبراج والمعالم، أولا يبنى الإنسان، لأنه هو من يستطيع بناء كل شيء. الإنسان اليوم الفلسطيني يحاول استغلاله، يحاول تغيير الديموغرافي والجغرافي، يحاول قدر إمكان فصل غزة عن الضفة، وهذا كلام لا يمكن قبوله، ونحن نعي ونحاول تقديمه إلى هذه المجتمعات، لأنه عالم السياسي لا مكان للشعارات فيه، ولأنه تقديم مصالح الوطنية كمصلحة وطنية فلسطينية لنا هي أولوية. وهناك فرق كبير بين الخطاب السياسي والواقع السياسي. الواقع السياسي الآن الذي يدور بفلسطين هو يعني انتهاكات لكل القوانين الدولية، انتهاكات لكل الأعراف، لكل القرارات التي صدرت بحق الشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال يسعى ويستمر بالسعي من أجل تهجير والتغيير الديموغرافي والجغرافي، وهذا ما نرفضه باسم منظمة التحرير، باسم حركة فتح، باسم كل أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم. لذلك نحن نعي تماما ونعلم وسنستمر بكل ما نستطيع من قوة من أجل أن نكون وحدي واحدة، أن نكون
1: بالتوقف عند سأتوقف عند أخي زيد، يعني ما تم نشره من

0: قبل صحف إسرائيلية وقالت بأنها خسرت اليوم الفيتو الأوروبي، الإشارة لما يحدث لنتائج الانتخابات الأخيرة المجارية وسقوط الحكومة المؤيدة لإسرائيل. هنا لابد أن يكون بريق أمل من الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في التعاطف الشعبي الأمريكي الذي نشهد مؤخرا للفلسطينيين وتضاءل هذا التعاطف مع الإسرائيليين. كيفية توظيف اليوم هذا التعاطف لتحريك الجمود السياسي الرسمي؟
1: أكيد هذا شيء مهم تحدثت به. أخص فلسطين غايب الأهمية خلال فترة حرب الإبادة الذي يعني قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي طيلة الفترة الماضية، حقيقة يعني الذي وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 73,233 ألف، ووصل كذلك إلى 173,707 جريح وآلاف المفقودين وتدمير كل ما في غزة. هذا كان دائما بمرأة يرى الشعب، يرى المنظمات، أحزاب، صورة إسرائيل أصبحت معلومة للجميع أنها صورة كاذبة، يقدم الرواية الكاذبة، يتحدث بشكل غير منطقي. هذا عكس حاله بشكل طبيعي على المزاج العام، لأنه الموضوع في الاتحاد الأوروبي هو موضوع انتخابي برلماني، ونحن كذلك الأمر مع كل أحرار العالم من خلال الجامعات، من خلال الرؤية السياسية التي نطرحها، من خلال منطلقين من الحق الفلسطيني في الوجود، من حق الفلسطيني في حقنا الطبيعي في بناء دولتنا الفلسطينية وعاصمة القدس وعودة اللاجئين في الضفة وغزة والقدس. وحدتنا الوطنية ضرورة ملحة جدا جدا لضحك كل الرواية الإسرائيلية. هذا عكس نفسه بشكل طبيعي، وهذا ما تحدثت به ونراه اليوم من خلال مواقف الاتحاد الأوروبي وبعض الدول، أنه عكس نفسه على هذا الموضوع، لأنه لم يعد يستطيعوا الكذب على مجتمعاتهم، لم يعد يستطيعوا يعني مثل ما تجميل الصورة أصلا القاتمة الذي تغمست بالدم وحاول الاحتلال استخدام كل الأسلحة، إضافة إلى ذلك إلى الدعم الأمريكي الغير مسبوق إلى الولايات إلى إسرائيل. اليوم أصبح الموضوع في الاتحاد الأوروبي وفي كثير من الدول حتى في أمريكا نفسها، لأنه الموضوع يتعلق كذلك في شغلات في أشياء داخلية. أمريكا لديها انتخابات نصفية، إسرائيل لديها انتخابات خلال شهر نوفمبر. كل هذه الصورة يراها الاتحاد الأوروبي ويروها المواطنين، ويعلموا جيدا أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة وسلام دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وعودة اللاجئين شاء من شاء وأبى من أبى. هذا كلام ليس فقط نحن ما نتحدث به، حقيقة أصبحت المواطنين والأوروبيين في دول أوروبا يتحدثوا به، والدليل على ذلك هو استمرار تظاهرات الدعم لشعبنا الفلسطيني. ونحن دورنا دائما وأبدا تقديم الرواية والدعم الحقيقي لشعبنا، لأنه نحن جزء لا يتجزأ. مع العلم أنه للأسف في المرحلة الماضية وقف المجتمع الدولي عاجز على عن تقديم يعني صراحة القرارات الرادعة عن جرائم الاحتلال والانتهاكات دون اتخاذ خطوة حقيقية جدية للضغط على إسرائيل. ولكن نحن لدينا أمل بشعبنا، لدينا أمل بقيادتنا، لدينا أمل في القانون الدولي رغم غيابه بعض الأحيان، والأهم من ذلك هو تثبيت شعبنا الفلسطيني في أرض الفلسطينية في الضفة وفي غزة والقدس رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية والطريقة التي يستخدمها الاحتلال من انتهاكات وتغيير في كثير من الأشياء. وهذا لن يثنينا على الاستمرار من أجل نصرة شعبنا الفلسطيني، نحن وأحرار العالم وكل المجتمع الحر. وأنا على يقين أنه كل ما يحدث من تطهير عرقي ومن تهجير قصري ومن كثير من الأمور وتدمير ممنهج حقيقة، ولكن لن يثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق أماله وطموحاته
0: فلسطين. أشكرك جزيل شكر على هذه الجهود بداية وعلى كل هذه المعلومات، أمين سير حركة فتح في هولندا الأخ زيد تيم، شكرا جزيلا لك.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام وما زلنا نتواصل وإياكم مباشرة في برنامج حراك دولي وبالحديث واستكمال الحديث عن أهمية الاستمرارية الجهود الدبلوماسية والمباحثات. وهناك اجتماعات مستمرة لقيادات بجمهورية سلوفاكيا مؤسسات حكومية أكاديمية للحديث بتفاصيل هذه الجهود المهمة مدى تأثيرها. ينضم لنا مباشرة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية سلوفاكيا دكتورة صفاء الخالدي. تحياتي لك سعادة السفيرة.
1: شكرا على الاستضافة أختنا العزيزة فلسطين, وتحية لكل أبناء شعبنا الصامد في فلسطين.
0: أريد أن بالتأكيد تفضلي. أريد أن أبدأ سعادة السفيرة بالحديث عن آخر الجهود لديكم في سفارة دولة فلسطين, اللقاءات المستمرة لقيادات جمهورية سلوفاكيا وأهميتها.
1: تستمر جهودنا في حث القيادات في سلوفاكيا على المضي قدما في الضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدواني على أهلنا في قطاع غزة, ولمواجهة حكومة الاحتلال بانفلاته الغير أخلاقي وجرائمي بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس. طلبناهم بالتأكيد من خلال التواصل معهم والمناقشات أيضا بأهمية أن يكون لهم موقف قوي وواضح في هذا في مواجهة هذا العدوان, وفي مسألة أيضا لهزمات المستوطنين وجرائم الإرهاب التي يرتكبونها ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم, وأهمية أن تقف سلوفاكيا في صف الدول التي تعمل معنا في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لمحاسبة إسرائيل على هذا العدوان والجرائم اليومية, وأن تقف معنا في مواجهة خطط الضم ومخططات حكومة الاحتلال الاستيطانية والتي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وكذلك الاتفاقيات والتفاهمات الدولية. ونحن رأينا هناك تغيير ملموس في موقف سلوفاكيا المعلنة في هذا الخصوص من خلال موقفهم في المجلس الأوروبي وغيره من الموقف المعلنة من تصريحات وزير الخارجية لسلوفاكيا, وما زلنا نعمل معهم وبشكل متواصل لحثهم على رفع مستوى الاستجابة لمطالبنا المشروعة. وعلى المستوى الاقتصادي فإننا قمنا بتفعيل الحوار مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية لبحث سبل التعاون الاقتصادي مما يدعم والهدف منه دعم صمود شعبنا في الوطن. ولقد توصلنا في محادثتنا مع وزارة الزراعة إلى توقيع اتفاقية للتعاون الزراعي والبيطري بين سلوفاكيا وفلسطين, وهذه خطوة هامة جدا في تأسيس طريق التعاون في هذا المجال الذي يهم كل من البلدين, حيث أننا نبحث من خلال هذا على إيجاد طريقة لدعم القطاع الزراعي والاقتصادي وخاصة المزارعين الفلسطينيين الذين يعانون يوميا من هجمات الإرهابية من المستوطنين ومن الجيش وغيرهم, ونحن واجبنا هو دعم صمودهم. وعلى هذا الأساس أننا قمنا بالمضي قدما في هذه الاتفاقية ونواصل المحادثات لفتح الطريق أمام مزيد من التعاون. وعلى المستوى السياسي استمرت الجهود مع وزارة الخارجية, مكتب الرئيس, مستشارين رئيس الوزراء وعدد من البرلمانيين واللجنة العلاقية ولجنة العلاقات الخارجية للبرلمان, أطلعناهم أول بأول على أهم مجريات الأحداث تصعيد أعمال العنف والعدوان ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية, كما طلبناهم بأهمية العمل معنا على توصيل المساعدات الإنسانية المواد الطبية اللازمة والتي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية, وضرورة عدم السماح لحكومة الاحتلال بالاستمرار في سياسة الإبادة والقتل اليومي الذي لم يتوقف يوما لأبناء وأطفالنا في قطاع غزة. الحكومة السلوفاكية مدركة كل ذلك وعبرت عن أهمية أن تتوقف إسرائيل على هذه سياسة القتل ووقف العدوان في قطاع غزة، ومع تطبيق بالتأكيد الحكومة السلفكية مع تطبيق القانون الدولي، وأعربت أن أي مخالفة للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني هي غير مقبولة من طرفهم، وأنهم يسعون بشكل ثنائي وفي إطار المحادثات في الإطار الأوروبي للمساهمة في وقف هذا العدوان الذي يدمر الطرق للحل السلمي بين الطرفين، وأنهم مع حل الدولتين، وهذا مبدأ لن يتغير للقيادة السلفكية.
0: سأتوقف بالحديث سعادة السفيرة، يعني شاهدنا اجتمعت 60 دولة لتعيد التأكيد على أهمية الاستمرارية واستمرار تنفيذ إعلان نيويورك وأخذ خطوات عملية فعلية على أرض الواقع، والعنوان الأكبر كان إنهاء الاحتلال. أهمية ذلك، وهل برأيك هناك إرادة دولية حقيقية لذلك؟
1: بالطبع هناك تحديات، ولكن إعلان نيويورك أو هذه الوثيقة للجمعية العامة للأمم المتحدة هو من أحد أهم الوثائق التي جمعت التزامات المجتمع الدولي والرؤية الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بكل تأكيد في هذا الوقت الحالي، حيث أنه يشمل العديد من المحاور والنقاط التي من وجهة نظرنا الفلسطينية تؤدي إلى حل دائم وعادل لقضيتنا وتساعد في هذا التوجه وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية، حيث تضمنت الوثيقة إدانة للعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستمرار قوات الاحتلال في محاصرة القطاع، منع وصول لشعبنا للعلاج والغذاء، كل هذه نقاط هامة جدا في هذا الوقت الحرج الذي نمر فيه، وأيضا اقترحت خارطة طريق تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي وتنتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة. فيأتي هذا الإجماع وهذا الإجماع الدولي على على على إعلان نيويورك ومخرجاته، وحتى أن أيضا المؤسسات الدولية أعلنت ترحيبها ودعمها لهذا الوثيقة وبنودها، لأنها تدعو أيضا الاحتلال إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة وإعطاء الفلسطيني حقوقهم بتقرير المصير وفرص للحل العادل لمسألة اللاجئين. هي قضايا جميعها هامة اجتمع عليها المجتمع الدولي في هذه الوثيقة، لذلك هذا الإجماع الدولي عن مخرجات هذه الوثيقة يؤكد على عدالة قضيتنا، حيث تدعو أيضا إلى القيام بخطوات لا رجعة فيها نحو حل الدولتين على حدود 67 والقدس عاصمة لنا. هذه أمور قوية جدا ومسائل تدعم بقوة حقوقنا المشروعة. ما زالت الدول من خلال هذا الاجتماع تدعم مسألة إعادة الإعمار، وما زال عدد من الدول تطالب بهذا الأمور وتسعى في هذا الاتجاه معنا، وهي الآن من أهم المسائل الملحة والضرورية استجابة لاحتياجات شعبنا في قطاع غزة. رغم التحديات التي تواجه هذا المسار والمسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيادتها على أرضها، وترجمت مضامين إعلان نيويورك في ظل استمرار التعنت وإجرام الاحتلال، إلا أن هذا التوافق الدولي الذي جمع الغالبية العظمى من الدول في من المجتمع الدولي يوضح لنا مدى الدعم والتأييد الواسع لحقوقنا الفلسطينية المشروعة وإقامة دولتنا الفلسطينية ذات السيادة. هذا أمر هام جدا، وهذا التعنت الإسرائيلي في مواجهة الإجماع الدولي الذي كان واضحا جدا من خلال هذه الوثيقة أدى إلى عزلة حكومة الاحتلال وضاعف الضغوط الدبلوماسية عليها لوقف حرب إبادتها وسياستها الاحتلالية إذا الشعب الفلسطيني.
0: قبل أن نختم، في ظل هذه الجهود سعادة السفيرة لابد أن نتحدث عن الجهود التي تمت وبتعليمات القيادة الفلسطينية والرئاسة ووزارة الخارجية أيضا لحراك دبلوماسي دولي لوقف قتل ممنهج بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. واليوم أعلنت مؤسسات الأسرى أيضا عن انطلاق حملة دولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
1: بالطبع هذه المسألة مسألة يعني ذات أهمية قصوى في هذه المرحلة، وكل دقيقة تمضي لأسرانا البواسط في سجون الاحتلال هي دقيقة حاسمة، يجب أن نتحرك وبقوة حسب تعليمات القيادة الفلسطينية وقيادة الرئيس. قضية أسرانا البواسط متعرضون له من سياسة تنكيل وتعذيب وانتهاك لحقوقهم الإنسانية، أمر لا يمكن القبول به. تقدمنا بعدد في سوفاكيا، تقدمنا بعدد من التقارير الهامة في هذا الموضوع، وأطلعنا القيادات السياسية هنا ومؤسسات حقوق الإنسان التي تحركت معنا للمطالبة بأهمية أن تتخذ سوفاكيا والاتحاد الأوروبي موقفا حاسما في موضوع وقف سياسة التنكيل والتعذيب والاغتصاب ومطالبة الاحتلال باحترام حق المعتقلين الإنسانية، وأن يسمحوا للمحامين ومؤسسات المعنية لزيارة الأسرى والتواصل معهم. كما طلبنا بأهمية الضغط على الضغط الدبلوماسي على حكومة الاحتلال في مسألة إطلاق سراح الأسرى والضغط على إسرائيل التوقف على من حملات الاعتقالات المستمرة لحتى اللحظة لأبناء شعبنا ونسائنا وأطفالنا في كافة أرجاء الوطن. والحقيقة أن هناك استجابة نوعية في هذا المجال من قبل القيادات السوفاتية.
0: نثمن كافة هذه الجهود التي بذلتموها فعليا سعادة السفيرة دكتورة صفاء الخالدي سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية سلوفاكيا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل لنهاية مشوار اليوم من برنامج حراك دولي، أشكركم جزيلا شكر لحسن المتابعة، كنت معكم أنا في لاصين حجة، أشكر زملائي في الاستوديو مهند قادان مايا حميدة وحسان الزبن، دمتم بكل خير.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

لو التاني الاولانيين شايف هيجي نحن ما اعتدينا ولا اذينا حدا ولا

0: صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: صوت موقاتا مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى البرنامج الإخبارية أحداث اليوم من صوت فلسطين. متابعة إخبارية شاملة لأبرز التطورات الميدانية والمحلية والسياسية في أحداثنا لهذا اليوم. في أبرز ملفاتنا، تشوه الأجهزة، وأيضا نتابع إياكم في أحداث اليوم هذه الموضوعات وأخرى نأتي وإياكم عليها في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين. ولكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء مع الزميل حسام ياسين. مساء الخير حسام.
3: مساء الخير محمد ولكل السادة المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. استشهد 6 مواطنين بينهم سيدة و 10 مواطنين بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح من بينها خطيرة بعد قصف طيران الاحتلال منطقة الفلوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وبذلك ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,233 شهيدا و 173,707 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى حالات زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. وأكد أبو عفش أن الأوضاع الإنسانية في مراكز الإيواء كارثية وسط انتشار النفايات والقوارض ومياه الصرف الصحي، ما تسبب بتزايد الإصابات بالأمراض الجلدية إضافة لتفاقم معاناة الأطفال وكبار السن. إلى ذلك، قالت مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات، مؤكدة أن العمل جار لتحسين مراكز الإيواء وأوضاع النازحين في قطاع غزة رغم محدودية الموارد. في المحافظات الشمالية، هدمت قوة الاحتلال منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل يأوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذلين. كما هدمت قوة الاحتلال منزلا في قرية الديرات شرق بلدة يطا يعود للمواطن أسامة عيسى مسعف وتبلغ

0: ساحته 230 مترا مربعا ويؤوي عائلتين مكونتين من 12 فردا، إضافة إلى ردم بئر مياه بسعة 200 كوب. في جنين دمرت عصابات المستوطنين عشرات أشجار الزيتون بمنطقة الخلايل جنوب غرب قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 21 مواطنا من محافظات رام الله وجنين وقلقيلية. في ملف الأسرى، حذر رئيس نادي الأسير عبد الله الصغاري من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي، ما أدى لإصابته بنزيف عدة مرات في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى وتهدد حياتهم. حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جبعات زائف المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، وأكدت أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراء إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المخطط الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأرض الفلسطينية ولا سيما في محيط مدينة القدس. أكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولوية الحكومة في الموازنة الحالية، مشيرا إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. من جانب آخر، قال سلامي أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية، ما يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويسهم في حشد المزيد من الدعم لصالحها ولصالح شعبنا. وكان الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين قد أعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو، كما أقرت عدد من الدول مساهمات جديدة بقيمة 41.7 مليون يورو تمثل دعما ماليا إضافيا عبر برنامج بيجاس. رحبت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها في أوروبا دكتور جمال نزال بالخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواصلة إعداد قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرتها من أهم الإجراءات العملية الهادفة لمكافحة الاستعمار وأثاره المدمرة في الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات الهجومية على المراكز الحيوية في إيران ومواقع في دول عربية في عدد من الدول، حيث أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على مواقع في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه فرض رسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز. في حالة الطقس، ستوالي درجات الحرارة الارتفاع، وفي ساعة المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المحافظات. انتهت النشرة، نعود لك محمد وملفات أحداث اليوم، تفضل.
1: شكرا جزيلا حسام، وأهلا بكم من جديد مستمعينا متابعنا الكرام إلى متابعة ملفات أحداث اليوم من صوت فلسطين. إذن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 73,233 شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173,707 مصابين منذ بداية هذا العدوان في 7 أكتوبر عام 23. وكانت طبعا مصادر طبية أعلنت عن ارتقاء 6 مواطنين بينهم سيدة جراء قصف استهدف منطقة الفلوجة غرب مخيم جبالية. التفاصيل الميدانية أتابعها مع مراسلنا سمير خليفي. سمير، مساء الخير.
2: مساء الخير محمد، مساء الخير لجميع المستمعين،
1: أهلا بك. وآخر التطورات الميدانية؟
2: نعم محمد، مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد أن قصفت نقطة للشرطة لشرطة حركة حماس في مخيم جبالية تحديدا في منطقة الفلوجة غربي مخيم جبالية. أدى هذا القصف الصاروخي أدى إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم سيدة. النقطة كانت وسط سوق منطقة الفلوجة غربي مخيم جبالية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 7 مواطنين بينهم سيدة حتى هذه اللحظة مجهولة الهوية في شمال قطاع غزة. عدد من المصابين أيضا خلافا لسبعة شهداء سقطوا جراء هذه المجزرة. أيضا عدد من المصابين جراء هذا القصف الإسرائيلي، ما زال هناك حالات أو مصابين بحالة الخطر الشديد، ومرشح ارتفاع عدد الشهداء لأن هناك حالات خطرة، لأن المنطقة التي تم قصفها هي منطقة سوق منطقة الفلوجة غربي مخيم جبالي. هذه المجزرة جاءت بعد أن أيضا بعد عملية استهداف لمجموعة من المواطنين غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد المواطنين، أحدهما الطفل، وأيضا شهيد متأثر بجراحه قبل يومين من أصيب في منطقة مواصي مدينة خان يونس غربي المدينة. إذن حصيلة الشهداء حتى هذه اللحظة 10 شهداء، بينهم أحد المصابين الذي كان أصيب قبل يومين، 7 شهداء في مخيم جبالية، وأيضا شهيدين في مدينة خان يونس، وشهيد شهيد عاشر أيضا متأثر بجراحه. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم منذ ساعات فجر اليوم بنصف عدد من منازل المواطنين وإلقاء قنابل من مسيرات الإسرائيلية في المنطقة الشرقية لمخيم البريج ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى أيضا عمليات إطلاق نار في المناطق الشرقية لحي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون، بالإضافة إلى قيام المسيرات الإسرائيلية بإطلاق أو بإلقاء قنابل على مقربة من مخيمات النازحين في منطقة شرق حي التفاح، المناطق التي من المفترض أنها تكون مناطق آمنة، والاحتلال الإسرائيلي تقوم بإلقاء قنابل على القرب من مخيمات النازحين، الأمر الذي يعمل على محاولة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإجبار المواطنين الذين يسكنون هذه المناطق، خاصة المناطق التي أو المناطق الغربية لحي التفاح، لإجبارهم على النزوح من هذه المناطق، كما حدث سابقا في منطقة حي التفاح في المناطق الشرقية لحي التفاح. وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت آلياتها وقامت بتقديم مكعبات الإسمنتية خاصة في حي الشجاعية لتصل إلى شارع صلاح الدين في حي الشجاعية، وهي المنطقة أيضا التي تجاور المئات النازحين الذين أقاموا قيامهم في تلك المنطقة. محمد،
1: ماذا عن الأوضاع المعيشية سمير، وخاصة في ظل يعني استمرار الحصار ومنع الاحتلال لإدخال المستلزمات الغذائية؟
2: نعم، ربما يعني هذا الأمر هو ربما يعني يزيد المعاناة مئات الآلاف من المواطنين، أكثر من مليون فلسطيني يعيشون على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة، لأنهم فقدوا كل ما يملكون خلال هذه الحرب بعد أن دمرت منازلهم وعاشوا في خيام التي لا توفر لهم ليس لا الحماية ولا فرص العمل، لأن تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة. وبالتالي قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ عدة أشهر قلصت من المساعدات المقلصة أصلا، لأن ما تم الاتفاق عليه هو إدخال سفنات شاحنة من المساعدات يوميا إلى قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية في بدء اتفاق وقف إطلاق النار قامت بإدخال ما بين 150 إلى 200 شاحنة من المساعدات. اليوم تدخل أقل من 100 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، ما بين 50 إلى 90 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، وهذا الأمر انعكس بشكل كبير جدا على أكثر من مليون فلسطيني يعيشون على هذه المساعدات، حيث تبدأ هنا أو شبح المجاعة يعود مرة أخرى إلى قطاع غزة شيئا فشيئا. ربما كانت قبل عدة أشهر المنظمات الدولية منظمات التي تقوم بمساعدة الفلسطينيين من خلال المساعدات الطرود الغذائية، اليوم توقفت العديد من هذه المؤسسات التي تقدم المساعدات إلى النازحين، وبالتالي انعكس ذلك كله على الحياة اليومية، وأصبح المواطن يحتاج بشكل أساسي إلى هذه المساعدات، رغم أن قوات الإسرائيلية كما ذكرت قلصت من دخول على أو عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة. اليوم نتحدث عن تقليص هذه المساعدات، هذا يجبر آلاف المواطنين أو يدفع آلاف المواطنين إلى التسول، ربما التسول للحصول على لقمة العيش، وكما ذكرت أن المجاعة تنتشر شيئا فشيئا في قطاع غزة. جانب آخر ربما محمد، البعض هنا تحدث عن البضائع التجارية، قوات الاحتلال الإسرائيلية تدخل بضائع تجارية في الآونة الأخيرة، أدخلت كميات كبيرة من البضائع التجارية إلى قطاع غزة، وبالتالي المواطن هنا لا يستطيع شراء هذه البضائع لأن أسعارها مرتفعة بشكل جنوني وتتكدس فيها الأسواق، لكن لا يستطيع المواطن النازح الذي فقد كل ما يملكه تحت أنقاض هذه المنازل وفقد مصدر رزقه اليوم لا يستطيع حتى أن ينظر إلى هذه البضائع، لأن هذه البضائع تفوق أسعارها الطبيعية ما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأكثر من مئات المرات، ولا يستطيع المواطن حتى النظر إلى هذه البضائع والخضروات التي تتواجد والبضائع والسلع التي تتواجد في قطاع غزة. هذا الأمر كله يفاق من الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطن هنا في قطاع غزة وحالة يعني التشرد والنزوح في خيام بالية. أصبحت هذه الخيام هي أفران تشوي أجساد هؤلاء الذين يعني يعيشون داخل خيام وتنتشر بينهم الأمراض نتيجة الاكتظاظ الشديد، نتيجة القوارض والحشرات التي تنتشر في المخيمات بشكل كبير جدا، الأمراض الجلدية، الأمراض النعوية وغيرها من الأمراض التي أيضا تنتشر بشكل غير مسبوق، خاصة الجدري المائي الآخذ بالانتشار في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، ولا يوجد أدوية ولا يوجد علاج. قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تسمح بإدخال الأدوية إلى قطاع غزة إلا بشكل مقنن لمنظمة الصحة العالمية، وأنواع كثيرة من الأدوية لا تسمح بإدخالها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وهذا تعمد واضح من قوات الاحتلال بإعدام هؤلاء المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج ولا تقدم لهم الخدمات العلاجية أو يقدم لهم الدواء عمدا من قوات الاحتلال. لعدم إدخال أو عدم السماح بإدخال الأدوية يعني الحكم على نهاية المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأدوية للعلاج أو لإنقاذ الحياة، هو يدفعهم إلى الموت البطيء من خلال يعني عدم السماح بإدخال هذه الأدوية إلى قطاع غزة.
1: أشكرك سمير خليفة مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. نبقى في قطاع غزة. دكتور محمد أبو عفاش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة حذر من خطورة الأوضاع الصحية والتي أدت إلى تشوه الأجنة وزيادة أعداد هذه التشوهات في ظل طبعا نقص المستلزمات الطبية والأوضاع التي تعانيها المراكز الصحية.
3: ما تعرض له قطاع غزة من كميات كبيرة من المتفجرات ومن الرصاص ومن السموم التي ألقيت خلال فترة الحرب، هذه كلها لها أثار جانبية ولها أثار خطيرة على ليس فقط الحوامل، على كل المجتمع وعلى البيئة وعلى المياه. صحيح سجلت الكثير من الحالات، ولكن لا يوجد أرقام كبيرة دقيقة توضح نتيجة عدم وجود بحث علمي سليم يتحدث عن ارتفاع أو انخفاض في هذه الحالات. هناك سجلت حالات، لكن كما تحدثت أنه لا يوجد أي رقم واضح. من المتوقع أن تظهر حالات تشوهات، من المتوقع أن تظهر حالات تنزيل، وخاصة أننا مرينا في كل هذه الأمور الصعبة ومن خلال المجاعات وضعف المناعة ونقص الأدوية وعدم متابعة الحوامل وإعطائهم الفيتامينات وإعطائهم المكملات الغذائية والأدوية التي تحافظ على سيولة الدم. كل هذه الأمور لها تبعيات خطيرة على موضوع الأجنة وعلى موضوع السيدات الحوامل، لكن هذا الأمر لا يوجد يعني رقم حقيقي واضح نتيجة ضعف الإمكانيات في جمع البيانات ونتيجة انشغال المنظومة العاملة داخل وزارة الصحة في أمور كثيرة. وهذه الأمور يعني لها كما تحدثنا في السابق تبعيات كبيرة نتيجة عدم قدرتنا على تحمل هذه الأعباء الكبيرة من المصابين والمرضى ومن الأمور الأخرى.
1: يعني إلى جانب أيضا هذه التشوهات، هناك أيضا يعني تبعات صحية على النساء الحوامل أيضا نتيجة هذا الظرف.
3: صحيح، يعني كل الأمور التي ذكرناها من نقص في الأدوية ومن عدم وجود متابعات دورية، يعني كما تعلمون أن السيدة الحامل منذ بداية الحمل يتم متابعتها عبر الرعاية الصحية الموجودة في كل المناطق، هذا بروتوكول موجود، كانت تدخل في نظام فحص، تدخل في تطعيمات، تدخل في أدوية، بعض الأدوية التثبيت، بعض أدوية نقص المكملات الغذائية ونقص الفيتامينات. كل هذه الأمور حرمنا منها خلال فترة الحرب في قطاع غزة، هذا له آثار سلبية كبيرة على الحوامل وعلى الأجنة وعلى الأطفال المواليد. يعني حتى الأطفال المواليد التي تولد الآن تولد بأوزان مختلفة يعني وبأوزان غير طبيعية، وكل هذه الأمور نتيجة هذه الظروف الصعبة ونتيجة أيضا يعني كما تحدثت اللي هو تعرض يعني البيئة الفلسطينية أو البيئة داخل قطاع غزة إلى أمور كثيرة وتلوث كبير في كل شيء، في الهواء، في التربة، في المياه، في في في حياة كاملة يعني أعدمت تماما داخل قطاع غزة.
1: نعم، وإلى طبعا جانب هذه يعني التداعيات هناك أيضا انعكاسات صحية على النازحين خاصة في الخيام في ظل يعني ارتفاع درجات الحرارة، الخيام البالية، انتشار القوارض، وهذا أدى إلى انتشار أمراض يعني جلدية وغيرها.
3: أستاذ محمد، يعني لا يعني الأوضاع داخل قطاع غزة أوضاع كارثية بكل المعنى. عندما نتحدث عن أكثر من ما يزيد من 1,000,000 مواطن الآن يسكنون في أماكن لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها، يعني على شاطئ بحر غزة أو في أماكن وجود أعداد كبيرة من القوارض والنفايات وعدم وجود مياه نظيفة وعدم وجود إمكانيات للحياة بشكل كبير. يعني عندما تدخل هذه المأوى أو الخيام المدمرة تشاهد عجب العجاب داخلها من القوارض ومن زواحف ومن وجود مياه صرف صحي وريحة وروائح كريهة. كل هذه الأمور هي يعني متنقلة داخل هذه المأوى وكلها تنقل عدوى خطيرة جدا. يعني الأمراض التي تسجل في هذه الأماكن سواء من مراكزنا المنتشرة أو العيادات المتنقلة التي تتحدث عن حالات كثيرة من جدر الماء، من الجراب، من الحساسية المفرطة، ارتفاع درجة الحرارة داخل هذه الخيام يجعل هذه الخيام كالأفران وبها الأطفال والسيدات وكبار السن. يعني الأوضاع الكارثية أوضاع صعبة جدا، ونحن نتوقع الأفضل عدم دخول موجود كميات كافية من المياه. الآن نحن داخل قطاع غزة نعاني مؤن كبيرة من نقص حاد في المياه، وخاصة مياه الشرب التي بدأت مناطق كاملة داخل قطاع غزة يمر عليها أيام ولا يصلها مياه.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، على كل هذه الإجراءات. قال رئيس نادي الأسير عبد الله الصغاري إن إقدام قوات الاحتلال التابعة لإدارة سجون الاحتلال إطلاق الرصاص المطاطي على الأسير القائد مروان البرغوثي داخل زنزانته يمثل تصعيدا بالغ الخطورة في محاولات اغتياله، ويكشف بصورة جلية انتقال الاحتلال لمستويات أكثر وحشية في استهداف القيادات الوطنية الأسيرة. عن ذلك معنا السيد مظفر دقان، مدير نادي الأسير في نابلس. سيد مظفر، مساء الخير.
4: أسعد الله مساك ولجميع أبناء شعبنا.
1: أهلا بك. نبدأ من قضية الأسير القائد مروان البرغوثي، يعني محاولات اغتيال متكررة ينفذها الاحتلال بحقه وإطلاق النار عليه بالأمس، يعني من مسافة الصفر، إلى ماذا يشير؟
4: نحن الآن يعني بما معناه بعد حل الكنيسة الصهيوني والكيان الإسرائيلي مقدم على الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم، واضح أن هذه الفترة الزمنية هي تأتي في إطار السباق المحموم بين الأحزاب اليمينية المتطرفة في قلب الكيان، وتحتي على حساب معاناة شعبنا ومعاناة أسرنا. واستهداف القائد الرمز مروان البرغوثي في سجن الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق الرصاص المطاطي على هذا القائد، وكان هناك محاولات عدة للتنكيل به والاعتداء عليه من قبل قوات نحشون، وأيضا دخول وزير الأمن الصهيوني إيتمار غفير منذ أشهر قليلة إلى زنزانة القائد مروان البرغوثي، إنه هو يعني بما معناه استخفاف بحقوق الأسير الفلسطيني والاعتداء على أسير فلسطيني لا حول ولا قوة، وأسير بما معناه هو يعاني من سياسة التجويع، يعاني من سياسة العزل، وكل مقومات الحياة معزول عن هذا الأسير، وبالتالي الاحتلال يقدم على

0: جادة بمسيرات شعبية حاشدة تنتصر لعدبات الأسرى حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه من أبناء شعبنا الذين يتصدرون المواجهة ويتحملون ما لا تطيق الجبال أمام حكومة القتلة والمجرمين.
1: طيب سيد يعني رائد سيد مظفر، ما يتعلق بردة الفعل الدولية تجاه هذه الجرائم التي كشفتم عنها تباعا، يعني وهذه الردة أو هذه المواقف الخافتة تجاه كل هذه الجرائم، يعني كيف يمكن أن يكون هناك حراك يعني يمكن أن يدفع هذه المؤسسات الدولية للتحرك لرفع هذه الجرائم عن الأسرى؟
0: يعني باعتقادي بأن هناك أصوات حرة في هذا العالم تقف مع مظلومية الشعب الفلسطيني وترى حجم الجريمة وحجم الإبادة التي مارس الاحتلال الإسرائيلي، واليوم الاحتلال يتخبط أمام الأصوات التي تصدح بحرية فلسطين في كل أصقاع العالم. لذلك الشعب الفلسطيني اليوم تنتصر رواية الشعب الفلسطيني، ولكن نحن بحاجة أن يكون هناك منظمات دولية وحقوقية وإنسانية تجرم الاحتلال الإسرائيلي، ونقول بأن صمتها شراكة مع الاحتلال بما يحصل بحق شعبنا وما بما يحصل بحق أسرانا، وبما بما معنى الصمت هو شراكة مع القتل، ولكن يجب أن يخرج هذا الصوت. ونحن منذ فترة قليلة الأمم المتحدة وضعت الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة الاحتلال وتحديدا إدارة مصلحة السجون وقوات قمع على اللائحة السوداء بما معنى بما يخص جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب بموضوع الأسرى، ووضع الاحتلال على هذه اللائحة السوداء وانتصار لقضية الأسرى الذين يتعرضون للإبادة الصمتة من قبل الاحتلال. ولكن نحن بحاجة أن يكون هناك صوت أممي أكبر يجرم الاحتلال ويفرض على الاحتلال الإسرائيلي أن يلتزم بالمواثيق الدولية والإنسانية بما يخص تحديدا اتفاقيات جنيف بما يخص أوضاع الأسرى وظروف أسرى الشعب الفلسطيني.
1: نعم، أيضا سياسة الإخفاء القسري والاعتداء على الأسرى وخاصة الأسرى من قطاع غزة ومن يفرج عنهم يعني يخرجون بظروف صحية غاية في الصعوبة.
0: الإخفاء القسري هي جريمة بحد ذاته، هي جريمة مركبة ارتكبها الاحتلال منذ 7 أكتوبر، ويخفي ما وراءها الإعدامات والقتل بحق المئات من أسرى قطاع غزة. اليوم المعلومة هو قرابة 1700 أسير من أبناء قطاع غزة، ولكن يمكن أن يكون هناك الآلاف، ونسمع بين الحين والآخر عن ارتقاء شهيد، ولكن ارتقاء هذا الشهيد تاريخ ارتقائه منذ سنة أو سنتين. لذلك الاحتلال رويدا يعلن عن ارتقاء شهداء، ولكنهم عندما اعتقلوا تم إعدامهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ أيام شاهدنا مجموعة من أسرى قطاع غزة الذين أفرج عنهم مؤخرا، أحد الأسرى الذين أفرج عنهم أقيم له بيت عزاء منذ 2.5 عامين من قبل أهله في قطاع غزة، وتفاجأوا بأنه على قيد الحياة. هذا بما معناه هو يعني يندرج في سياسة الإخفاء القسري، وهذا يعني يؤرق عوائل الأسرى الجزائريين تحديدا، ويخلق حالة انتداب وقلق في نفوس العوائل الفلسطينية تحديدا في قطاع غزة، على بما معناه خشية على أبنائهم الذين أخفوا قسرا، لا معلومات لا منظمات دولية يمكن أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي أن يفصح عن أعداد الأسرى من قطاع غزة. لا توجد جهة ضاغطة، ولكن سياسة الإخفاء القسري هي تندرج في إطار الإرهاب للشعب الفلسطيني، وهي جريمة مركبة يتطلب ويستوجب من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أن يفرض على الاحتلال الإسرائيلي أن يعلن عن أسماء الأسرى المعتقلين لديه، حتى يكون هناك أقل ما يمكن المعلومة يعني تصل لذويه، تصل إلى الشعب الفلسطيني، لمؤسسات الأسرى أن تعرف ما مصير هؤلاء الذين اعتقلوا منذ بدء الإبادة.
1: شكرا جزيلا سيد مظفر دوقان مدير نادي الأسير في نابلس على كل هذه الإيضاحات. أظهرت محافظة القدس من خطورة قرار الاحتلال بتحويل مستوطنة جفعات زئيف المقامة على أراضي أبناء شعبنا شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، مؤكدة أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراء إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المشروع الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأرض الفلسطينية ولا سيما في محيط مدينة القدس. عن ذلك معنا الزميل عمر الجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. زميل عمر مساء الخير.
2: مساء الخير أخي وزميلي العزيز محمد، يعطيكم ألف عافية.
1: يعطيك ألف عافية. إذن الصورة الجغرافية التي ستحول من خلالها سلطات الاحتلال عبر هذا القرار بتحويل جبعات زئيف إلى مدينة، الصورة الجغرافية لمدينة القدس

0: بمحيطها الفلسطيني.
1: نعم، وبالفعل هذا هو يعني ما يهدف له الاحتلال الإسرائيلي. الصورة أخي محمد في مدينة القدس حيث يسعى الاحتلال إلى إعادة رفع المشهد الديموغرافي والجغرافي في المدينة المقدسة بحسب المقاسات أو مقاساته الاستعمارية. أولا السيطرة على المزيد من الأراضي، فالاعتراف أو تحويل هذه المستعمرة من مجلس بلدي إلى أو من مجلس محلي إلى مدينة، هذا له العديد من التداعيات. أولا ستحصل على المزيد من الميزانيات والدعم الحكومي الإسرائيلي. ثانيا تعزيز الأنشطة الاستعمارية التوسعية داخل المستعمرة وفي محيطها. ومن التداعيات الخطيرة ربط هذه المستعمرة بمستعمرات أخرى، وللعلم موقع مستعمرة جبعات زئير هو حلقة وصل ما بين عمق المدينة المقدسة والمستعمرات المقامة على أطراف مدينة رام الله وتحديدا شمال مدينة القدس وصولا إلى السفوح الشمالية للمدينة المقدسة. ويهدف الاحتلال إلى خلق بيئة جاذبة للمستعمرين اليهود داخل مستعمرة جفعات زئيب، وبذلك يحقق أهدافه الديموغرافية الاستعمارية على حساب الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. أخي محمد، بالإضافة إلى ذلك، ويعني هذا يأتي ضمن مجموعة من القرارات الأخرى التوسعية الاستيطانية. والاحتلال هذه الأيام يعني شريطه مفتوحة بالمصادقة وبالمصادقة على المشاريع الاستعمارية، وكذلك تحويل البؤر الاستعمارية حتى العشوائية إلى مستعمرات رسمية. وبالتالي نحن أمام مخطط إحلالي، ولسنا أمام إجراءات أو جرائم أو انتهاكات متفرقة. أخي محمد.
0: نعم أخي عمر، إلى جانب يعني هذه الخطوات، هناك أيضا مشاريع استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس، وعمليات هدم تتصاعد يعني من قبل الاحتلال، سواء بالهدم الفعلي أو باخطارات الهدم داخل البلدة القديمة من القدس.
1: بالضبط محمد، شوف، هي كلها بتعود بالنهاية إلى إعادة رسم المشهد الديموغرافي والجغرافي. ديموغرافيا بطرد أكبر عدد ممكن من المواطنين المقدسيين من داخل المدينة المقدسة إلى خارجها، والسيطرة على الأراضي، وفي المقابل بالجهة الأخرى استغلال هذه الأراضي والسيطرة عليها لصالح إنشاء المشاريع الاستعمارية سواء كوحدات سكنية أو حتى كبنية تحتية للمستعمرات، وجلب المستعمرين. وبذلك يحقق الاحتلال بأنه سيطرته على جزء كبير من الأراضي. في المقابل الآن نسبة المواطنين العرب الفلسطينيين داخل مدينة القدس تقريبا 75%، من اليهود 25% مواطنين فلسطينيين، وهذه النسبة لا يريدها الاحتلال رغم أنها كانت صفرية عام 67، صفر يهود عام 67 في مدينة القدس. الآن يريد الاحتلال الإسرائيلي 88% من السكان اليهود، وحتى أقل من 12% من المواطنين الفلسطينيين. آخر هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية حقيقة ما وافقت عليه لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في مدينة القدس، جنوب المدينة بالتحديد أو جنوب شرق مدينة القدس، وهو مخطط استعماري على أرض أم ليسون. يسعى الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 450 وحدة استعمارية على أراضي هذه البلدة، ونحن نتحدث عن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لما يعرف بخطة الطوق في استهدافه للأحياء الفلسطينية. تقوم هذه الخطة أولا على محاصرة الأحياء الفلسطينية بمشاريع بنية تحتية للمستعمرات أو حتى لمستعمرات، اختراق هذه التجمعات الحضرية الفلسطينية ببؤر استعمارية عشوائية أو حتى ببناء مستعمرة بشكل كامل على أراضيها، وتشتيت المشهد الحضري الفلسطيني بعد العمل على ربط هذه المستعمرات بعضها ببعض. وبالتالي يكون الصورة، بدي أرجع لسؤالك في البداية، الصورة الأساسية أو الصورة يعني اللي بيخلقها هذا الاحتلال الإسرائيلي يا سيدي بتكون يعني بتكون بصالح الاحتلال الإسرائيلي، وكأنه مظهر المدينة هو للمستعمرين، البلدات الفلسطينية بتبان وكأنه تجمعات فلسطينية صغيرة مشرذمة ومشتتة بعد اختراقها بواسطة المشاريع الاستعمارية. محمد،
0: والمسجد الأقصى في قلب هذه المخططات التهويدية
1: بالتأكيد، يعني بعد 7 أكتوبر بالتحديد أخي محمد، الاحتلال الإسرائيلي وضع أحد أهم مساراته الإحلالية بحق مدينة القدس، كانت بأنه حسم هوية المدينة المقدسة لصالح المشاريع الاستعمارية، ويقف على رأس ذلك كان المسجد الأقصى. وصدقني محمد، يلي ما فعله الاحتلال الإسرائيلي خلال 20 سنة الماضية فعله في أقل من سنتين بحق المسجد الأقصى. انتهاكات للمستعمرين غير مسبوقة يوميا تمارس داخل باحات المسجد الأقصى بحماية من قبل قوات الاحتلال. الدور الكبير التي كانت تطلع به دائرة الأوقاف الإسلامية داخل المسجد الأقصى اليوم غير موجود، ومكبلة اليدين حقيقة دائرة الأوقاف بفعل إجراءات الاحتلال وبفعل تضييقات الاحتلال، ويلي بالآخر يعني حتى أثرت على عدد العاملين داخل باحات المسجد الأقصى بعد اعتقال ما يزيد عن 30 ما بين معتقلين ومبعدين عن المسجد، بالإضافة إلى قطع أو عدم استصدار تصريح لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية يلي من مدن الضفة الغربية المختلفة. وبالتالي عديد الإجراءات التي تستهدف من خلالها سلطات الاحتلال المسجد الأقصى. الوضع بشكل عام مرة أخرى، الاحتلال يدفع بمخطط إحلالي بشكل كامل في مدينة القدس. احنا ما بنتحدث عن إجراءات وجرائم منفصلة أو متفرقة، جملة واحدة يدفع بها الاحتلال الإسرائيلي مستغلا العديد من الظروف. أولا، ويتخذ من مدينة القدس منصة انتخابية لمخاطبة القاعدة الإسرائيلية المتطرفة، ويطلق لها الوعود مقرونة مع الأسف بأفعال كمان محمد، على حساب حقوقنا وعلى حساب وجودنا في مدينة القدس. ويستغل كمان محمد الانشغال العالمي بالقضايا المتعددة، سواء بالتصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران وغيرها.
0: أشكر جزيل الشكر عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا. إلى الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة الديرات بمسافة ريطة يؤوي أكثر من 12 فردا وعلى مساحة تزيد عن 200 متر مربع. عن ذلك معنا عزمي بنات، مراسلنا من الخليل. عزمي، مساء الخير.
2: مساء الخير لك ولجميع السادة المستمعين. محمود فراش معك.
0: عفوا محمود، آخر مستجدات الأوضاع لديك محمود فيما يتعلق بما جرى في مسافة ريطة، وأيضا بقية التطورات لديك.
2: نعم، يعني عمليات الهدم في مسافة ريطة وتحديدا خربة أم الخير والديرات ما زالت مستمرة، ويحاول الاحتلال تهجير المواطنين من تلك المناطق بشتى السبل. صباح هذا اليوم آليات الاحتلال توجهت إلى خربة أم الخير، حيث قامت بهدم مسكن لأحد المواطنين في تلك المنطقة، وهو عبارة عن غرفة سكنية ومطبخ وحمام، تم هدمها وتسميتها بالأرض. ومباشرة توجهت هذه الآليات إلى منطقة الديرات شرق يطا. هذه المنطقة أيضا تتعرض لاعتداءات الاحتلال بشكل مستمر. أبلغوا أحد المواطنين وهو أسامة مسعف بضرورة إخلاء منزله على الفور دون سابق إنذار، ويعني هرع المواطنون لمساعدة هذا المواطن بإخلاء المنزل، ويعني محاولة إخراج ما يمكن إخراجه من المنزل قبل عملية الهدم، حيث أن الاحتلال أمهلهم دقائق فقط لإخراج أساس المنزل. ومن ثم باشر الاحتلال بهدم هذا المنزل. المنزل مكون من 230 مترا، وأيضا يحتوي على بئر للمياه يعني مساحته 200 متر مكعب، وقام الاحتلال بهدمه بشكل كامل وتسويته أيضا بالأرض. هذه العمليات ما زالت مستمرة، وفي كل يوم وفي كل أسبوع تتعرض تلك المنطقة لهذه العمليات من الهدم، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة على كافة مناطق مسافر يطا ومحافظة الخليل بشكل عام، كلها تتعرض لهذه الاعتداءات. والهدف واضح، الاحتلال يريد أن يخلي هذه المناطق، يريد أن يجبر السكان على مغادرتها بشتى أنواع السبل، اعتداءات الاحتلال، عمليات الهدم، عمليات الإغلاق، وأيضا اعتداءات المستوطنين وما يسمى بالاستيطان الرعوي الذي بات يهدد المواطنين وحياتهم ومصادر رزقهم في تلك المناطق، خاصة أن مناطق مثل مسافة غطة تعتمد بالأساس في مصدر رزقها على الزراعة والثروة الحيوانية أيضا، وكل ذلك بات مهددا من قبل المستوطنين الذين يأتون بقطعان أغنام ويقومون بتخريب محاصيل المواطنين، وأيضا يقومون بالاعتداء على الرعاة الفلسطينيين الذين يحاولون رعي أغنامهم في تلك المناطق، وبات المواطن الفلسطيني لا يمكن له إخراج أغنامه أو قطيع الأغنام من مناطق سكنهم أو من منازلهم، وبالتالي ذلك تسبب بخسائر كبيرة للمواطنين في تلك المناطق بسبب ما يقوم به المستوطنون من هذه الاعتداءات.
0: شكرا جزيلا، شكرا محمود فراش مراسلنا من الخليل على كل هذه الإيضاحات، شكرا لك.

0: أيضا نتواصل وياكم في متابعة ملفاتنا. حملة تقودها الخارجية الأمريكية لاستهداف المحكمة الجنائية الدولية. عن ذلك تحدثنا إلى الدكتور إبراهيم خريشي مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي أشار إلى جملة من الإجراءات التي اتبعت ضد المحكمة الجنائية وقضاتها وموظفيها، أيضا من سحب للتأشيرات وأيضا تقييدات على حركتهم.
1: الأمر ليس جديد، وإنما منذ فترة الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤمن أصلا بالقضاء الدولي ولا بالعدالة الدولية، لذلك هي ليست عضوا في ميثاق روما، وهو الميثاق الناظم لعمل محكمة الجنايات الدولية، ولا تؤمن أيضا بخاصة الإدارة الحالية بالشرعية الدولية والقانون الدولي والمنظومة القانونية الدولية بشكل عام. لذلك هذه الإجراءات التي نتابعها وبشكل مستمر ضد أعضاء المحكمة، ضد المدعي العام والقضاء، بما فيهم الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المقرر الخاص سيدة فرانشيسكا ألبانيز، لأن كل هذه المنظومة هي تحاول أن تعري وتفضح سياسة قوة الاحتلال من قتل ومخالفات للقانون وجرائم وارتكاب عبادات جماعية. فبالتالي ستستمر هذه الحملة لحين يعني وجود ضغوط دولية، ولحين تغير في النهج الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الإدارة تحديدا، بأنه لا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة دون عدالة دولية، والعدالة الدولية تحتاج إلى المساءلة، وبدون ذلك يعني الأمر مرتبط ببعض، وبدون مساءلة لا يمكن أن يكون هناك عدالة، وبدون مساءلة وعدالة لا يمكن أن يكون هناك سلام في العالم. والسلام ليس ادعاء وليس تصريح صحفي وليس الحديث وبشكل عنجهي عن أنه هناك سلام في المنطقة، لم يرتاح ذلك منذ 3000 عام. كل هذا الكلام يعني لن يؤدي إلى أي طريق، وضع لا زال مستمر من خلال ممارسات قوة الاحتلال الإجرامية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. ونحن نرى أن هذا المسار هو مسار قانوني وسلمي، وعلى الجميع أن يعمل من أجل حمايته.
0: طيب دكتور، هل يمكن أن تنجح حملة مثل هكذا، حملة تستهدف الجنائية الدولية؟ وكانت طبعا هناك بعض ربما التأخير، بعض المعيقات التي وضعت أمام قضاة المحكمة، مثل يعني توقيف حساباتهم، توقيف تأشيراتهم، لكن هل يمكن أن تؤدي فعلا إلى تعطيل عمل المحكمة؟
1: يمكن أن تعيق بالتأكيد، أو لا بشر بالتالي وهم يعني يعملوا من خلال هذه المؤسسة، ولا لهم كما ذكرت أيضا يعني أشكال مساعدة في استمرارهم في عملهم عند اتخاذ هذه الإجراءات، وقف الحسابات والملاحقة، منع التأشيرات، ووضع العقوبات المختلفة على أعضاء هذه المحكمة، بالتأكيد سيعيق عملها وسيؤخر عمل هذه المحكمة. لكن أنا على قناعة بأن هؤلاء القضاء الموجودين في المحكمة هم قضاء يعني مستقلين، ملتزمين بالقانون وملتزمين بميثاق روما المنشئ لهذه المحكمة، وعليهم أن يستمروا في عملهم وتحمل هذه الهجمة. لكن ميثاق روما منضم إلى عدد كبير، أكثر من 100 دولة في العالم، على هذه الدول أيضا أن تتحرك. وفي المؤتمر الجمعية العامة لميثاق روما أو للمحكمة يجب إبراز هذا الأمر ووضع خطة من أجل حماية هذا الميثاق ومن أجل حماية

0: المحكمة ومؤسسات مختلفة والقضاء بشكل أساسي والمدعي العام.
1: خطورة يعني الانقلاب على العدالة الدولية يعني من قبل هذه الإدارة الأمريكية وتداعياتها على السلم الدولي أيضا دكتور؟
0: يعني نشاهد ذلك، الأمر ليس جديد، هو واقع. والآن يعني شريعة غابية التي تحكم منطق القوة الذي يريد أن يحتل هذه الدولة وتلك الدولة، والذي يأخذ إجراءات كما سمعنا قبل أيام أيضا ضد إسبانيا على سبيل المثال في اجتماعات الناتو. هذه الطريقة وهذا الأسلوب في العمل والتعاطي الدولي لن يقود إلى استقرار وإلى استباب الأمن في العالم. على الجميع العمل والضغط باتجاه العودة إلى المسار القانوني، العودة إلى الشرعية الدولية وإلى الاحتكام للقانون الدولي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة، وهذا ما أنتجته حرب الست سنوات العجاف في القرن الماضي التي أنتجت بالتالي منظومة قانونية دولية كي تحكم العالم. الآن نرى أن هناك انزياح، هناك خروج عن هذه المنظومة، وهناك يعني حالة فوضى في العالم. لابد للعقلاء في هذا العالم والدول الوازنة أن تعمل من أجل الالتزام بالقانون الدولي الذي يحتاج قد يكون هنا وهناك بعض التطوير، لكن وجود الأسس الكبيرة والقواعد الأساسية لعلاقات الدول فيما بينها، وإلا سيقود ذلك إلى التفجر في كثير من مناطق العالم وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط.
1: طيب دكتور، بالنسبة لفلسطين، استمرار غياب العدالة الدولية إلى أي درجة يساهم في يعني تعزيز مشروع الاستيطان، تعزيز جرائم الاحتلال التي يعني حتى الآن لا تلقى أي رادع دولي؟
0: يعني العدالة الدولية لم تنصف شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 75 عام، لكننا مستمرين في العمل وفي النضال، وهذا ليس كلام شاعر وإنما قناعة بأن إرادتنا وحقنا يجب أن يبقى الناظم لعمل المجموعة الدولية والمجموعة العربية وكل أصدقاء في العالم من أجل تحقيق ذلك، لأنه سبب كل هذا الإشكال في المنطقة أعتقد والتوترات القائمة هو المسألة الفلسطينية وتحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني وبقاء الاحتلال بنفس الأسلوب الذي بدأه عام 48 من خلال عصابات الصهيونية التي قامت بالقتل والاغتصاب والهدم والتشريد. لا زالت نفس العقلية مستمرة ونحن نتابع ذلك. غزة أعتقد لا داعي للحديث عنها، هناك دمار كامل، هناك إبادة جماعية مستمرة لم تتوقف حتى هذه اللحظة، ونفس الأمر يعني في الضفة الغربية، وأنتم تتابعوا هذا الأمر. على العالم أن يقوم باتخاذ إجراءات، وليس حديث وليس تعبير عن قلق أو امتعاض، وإنما إجراءات عملية. هناك بعض الدول بدأت بهذا المسار مثل إسبانيا مثلا وإيرلندا وبلجيكا وغيرها، نريد تعزيز هذا الأمر حتى يتم عزل هذه الحكومة وعزل هذه السياسة، سياسة الإبادة الجماعية وسياسة الفصل العنصري. فبالتالي يعني الشعب الفلسطيني رغم كل المعاناة على مدار عشرات السنوات لا زال مستمر في نضاله وفي صموده بالأساس، وهو التحدي الأكبر على أرض دولته المحتلة لحين إنهاء هذا الاحتلال وتحقيق العدالة بممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير، وذلك على أساس قرارات الشرعية الدولية، وقد يكون أبرزه هو الرأي الاستشاري الذي صدر عام 24 والذي أيضا تمثل في خطة ما يسمى بإعلان نيويورك الذي تم التوافق عليه مع عديد من دول العالم.
1: طيب دكتور، الاحتلال أيضا يصادق على ميزانية 8 مليار شيكل لإقامة 18 مستوطنة شمال الضفة وتعزيز هذا المشروع الاستيطاني والاستعماري. بالأمس أيضا الاتحاد الأوروبي كان يدرس فرض عقوبات على المستوطنات، عقوبات جديدة، وعلى الاحتلال الإسرائيلي نتيجة يعني هذا المشروع الاستعماري. ما الذي تطلبونه الآن من هذا المجتمع الدولي في إطار متابعتكم لهذا الملف، وأقصد هنا ملف الاستيطان بما يحمل من توسع استيطاني وعمليات الطرد والتهجير أيضا للتجمعات الفلسطينية؟
0: قمنا بالحديث في هذا الأمر في الدورة السابقة لمجلس حقوق الإنسان التي انتهت الأسبوع الماضي دورة 62، وحضرنا من ذلك وطلبنا بعدم فقط دراسة ما يمكن اتخاذه. ما يمكن اتخاذه هو واضح وموجود ومنصوص عليه في اتفاقية جنيف وفي قرارات الشرعية الدولية على الدول، ليس فقط للتعلم الأوروبي، على الدول.

0: دولي كاف، لا أستثني أحدا منها، باتخاذ خطوات عملية لإعادة النظر في العلاقات السياسية مع إسرائيل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ومقاطعة المستوطنات والمستوطنين ومنتجاتهم، بل وفرض عقوبات على هذه الحكومة التي تحمي المستوطنين وعربداتهم اليومية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. المستوطنات ليست معزولة عن المنظومة الاحتلال بشكل عام وعن قوة الاحتلال وحكومتها التي تحمي هؤلاء القطعان وكذلك جيش قوة الاحتلال الذي يقدم لهم الدعم والسلاح والذي يسلحهم وزير الأمن القومي بن غفير والذي يتباهى في هذا الأمر. كل ذلك يقع في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفي جرائم الإبادة الجماعية. وبالتالي نأمل من المنظومة الدولية ومن المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ خطوات عملية، وهناك إمكانيات كبيرة وكفى لإزدواجية المعايير. وأعتقد أن إسرائيل لم تعد إسرائيل الأكذوبة الكبيرة التي كان يتحدث عنها الكثير، لأنها البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة وأنها واحة السلام، هي البلد الذي يتسبب الآن في تفجير هذه المنطقة وتفجير الأمن والسلم الدوليين، وخاصة بقيادة هذه الحكومة المطلوب عدد كبير من قياداتها للعدالة الدولية وللعدالة أيضا في داخل إسرائيل.
1: شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الخليشي، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، على كل هذه الإيضاحات. بهذا مستمعينا وتابعينا الكرام، نأتي وإياكم على نهاية حدث اليوم من صوت فلسطين. أشكر من رافقني في هذا العمل أسماء عويس في التنفيذ والإعداد والمتابعة، في الهندسة الإذاعية إياد رحال، ورافقنا في الإخراج التلفزيوني حسان الزبن. حدثتكم أنا على الهواء مباشرة محمد أبو الرب، هذه تحياتي وفي أمان الله.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: حديثات لأحوال الطرق. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وإلى آخر تحديثات لأحوال الطرق. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة سالك للداخل للخارج، تفتيش بوابات عطارة سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، واسلواد يبرود سالك، عيون الحرامية سالكة، مدخل سنجل الشمالي سالك والمهلل سالك، بوابة عبود سالك، بوابة النبي صالح سالك، دير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، دير جرير سالك، وأيضا بني زيد سالك، كفر عقب كثافة سير للخارج، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج، حزمة أزمة للخارج، لزعيم سالك باتجاه الجنوب، أزمة باتجاه الشمال، العيزرية سالك، وأيضا أجفتلك سالك، ودوار مخماس سالك، المعرجات سالكة، الطيبة كراميلو سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، وهنا حاجز الكونتينر سالك، عش الغراب سالك، بني نعيم سالك، فرش الهواء للداخل أزمة، ترقوم يا المصانع سالكة، كرمة أيضا سالكة، النشاش سالكة، المنشية سالكة، دوار تقوع سالك، زيف سالكة، ودوار دورة سالكة، الفحص سالك للخارج للداخل تفتيش، رأس الجورة مغلقة، مرح رباح سالك، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، زعترة قراوة سالكة، وأيضا دورة الطنيب، دوار الطنيب سالك، يتصهر سالك، مفترق جت سالك، سرة سالكة، بورين سالكة، المربعة سالكة، ومدخل عورتة سالك، عنبتة سالك للداخل مغلق للخارج، النبلياس سالك، بزاريا سالك، الفندق سالك، دير شرف سالك، مدخل قلقيليا سالك، أمتين سالك، وأخيرا عين شبلي أزمة للخارج. كنا معكم عبر صوت فلسطين إلى في آخر مستجدات أحوال الطرق. نتمنى لكم السلامة وفي أمان الله.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيثارتان

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم. هذا موجز لأهم الأخبار. 10 شهداء بينهم سيدة، وشهيد متأثرا بجروحه وإصابة عدد آخر بعد قصف طيران الاحتلال منطقة الفلوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوبا. حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة ترتفع إلى 73,233 شهيدا و173,707 إصابات منذ 7 أكتوبر 2023. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش يحذر من التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل الذي قد يؤدي إلى زيادة التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد تقول إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات، ويؤكد أن العمل جارا لتحسين مراكز الإيواء وأوضاع النازحين في قطاع غزة. الاحتلال يهدم منزلا في أم الخير بمسافة الريطة جنوب الخليل ومنزلا في الديرات شرق بلدة يطة، وعصابات المستوطنين تدمر عشرات أشجار الزيتون في خلايل اللوز جنوب غرب قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم 21 مواطنا من محافظات رام الله وجنين وقلقيلية. نادي الأسير يحذر من استمرار تعرض الأسير مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال والتي شملت العزل والضرب ما أدى لإصابته بنزيف عدة مرات. محافظة القدس تحذر من خطورة قرار الاحتلال تحويل مستوطنة جبعات زائف المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة. وزير المالية والتخطيط صيفان سلامة يؤكد أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، ويشير إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو. عدد من الدول تقر مساهمات جديدة بقيمة 41.7 مليون يورو تمثل دعما إضافيا عبر برنامج بيجاس. حركة فتح على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال ترحب بالخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواصلة إعداد قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية. الولايات المتحدة وإيران تواصلان تبادل الضربات الهجومية على المراكز الحيوية في إيران ومواقع في دول عربية. في حالة الطقس، درجات الحرارة توالي ارتفاعها، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المحافظات. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: تستمعون الآن إلى برنامج فيومي، إعداد وتقديم أنصار العروري.
2: تحيا فينا ونحيا فيها بجمالها وجبالها وأوديتها، بسهولها وهضابها، نتنفس عبق الأرض وتراب الوطن. برنامج فيومي، برنامج بيئي يروي تفاصيل الحياة البيئية في فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج فيومي. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1. كما بإمكانكم متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومداوة. بالإمكان أيضاً متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال صفحاتنا على الفيسبوك إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس، وتجدون أيضا من خلال مجموعاتنا على الواتساب والتليجرام لمتابعة آخر التطورات والأحداث الميدانية. كما عودناكم دوما في برنامج فيومي نتحدث ونتطرق إلى أهم المواضيع المتعلقة بالبيئة الفلسطينية، وفي هذه الحلقة سنتحدث حول المسارات البيئية ومدى أهمية هذه المسارات وما نشاهده من تنوع حيوي أثناء خوضنا فيها وتجربتنا الساحرة في هذه المسارات الفلسطينية التي فعليا هي غنية بالتنوع الحيوي. سنتحدث حول هذا الموضوع مع المهندس نور شتية، موظف قسم التنوع الحيوي في الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة. أهلا ومرحبا بك مهندس نور.
4: أهلا ومرحبا بك بجميع المستمعين، صباح الخير إليك ولكل مستمعين راديو صوت فلسطين.
3: أهلا بك. يعني إذا ما تحدثنا حول المسار البيئي، ما هو المقصود بداية بالمسار البيئي وكيف نسلكه؟
4: أيوة، بداية نحكي عن المسارات البيئية وارتباطها بالسياحة البيئية. مثل ما نعرف إن المسارات البيئية مرتبطة ارتباط كبير بالسياحة البيئية ومتداخلين في بعض كثير. تعريف المسار البيئي هو ممر بيمشي فيه الزوار أو السياح داخل المحمية الطبيعية بهدف التعلم والاستمتاع بالطبيعة، ومرتبط كثير بالمناطق المحمية. وفي عنا أنواع من المسارات لاحقا رح نحكي عنهم، مسارات تاريخية أو مسارات مرتبطة بالمحمية. وفي شرط من شروط هذا المسار أنه يكون آمن للحياة البرية وآمن للأشخاص ومع مراعاة تعليمات السلامة العامة فيه، وفي شروط هناك والتزامات ممكن نحكي عنها، إيش ممنوع إيش مسموح داخل المسار دي.
3: نعم، إذا متحدثنا يعني من حيث انتهيت حول الشروط المسموح بها وما يمنع على الزائر عمله وسلوكه أثناء هذه المسارات، يعني ما أهمية الالتزام فعليا بالشروط كذلك؟
4: أيوة، من الأشياء الممنوعة داخل المسارات أو داخل المحميات بشكل عام، نعرف أن احنا رايحين على منطقة محمية فيها تنوع نباتي فيها تنوع حيواني، فلما يكون هذا الشخص من أساسيات أنه ممنوع قطف الأزهار أو قلع النباتات، لأنه ممكن يكون هاي النباتات من النباتات المهددة أو النباتات يعني نباتات المهددة زي ما نقول. كمان ممنوع إشعال النيران أو تدخين

0: المحافظات العامة تحافظ على الهدوء، ما تصدرش أصوات مزعجة للطيور، ما تخوفش الطيور أو الحيوانات. كمان إزالة النفايات أو بواقي النفايات، بيكون مع الشخص كيس بيحط بواقي النفايات أو بواقي الأشياء اللي بيستخدمها في داخل هذا الكيس. كمان من تعليمات السلامة قبل بدء المسار، وفي تعليمات بتكون إحضار المي واللبس، اللبس المناسب للمشي، الحذاء المناسب، كمان ارتداء القبعة لحماية من الشمس، كمان ما يزيلش الصخور أو محاولة مسك حيوانات أو حشرات أو إزالة الحجارة. ممكن يكون في تحت بعض الحيوانات اللي ممكن في الأشعة أو العقارب.
1: نعم، إذا ما تحدثنا يعني هذه شروط بسيطة، ويعني كثير من الناس تعلم هذه الشروط، ولكن نؤكد عليها من حيث ما ذكرت مهندس نور. إذا ما تحدثنا حول المسارات البيئية الموجودة في فلسطين، أشهر هذه المسارات، وكيف يمكن فعليا اغتنام هذه المسارات من أجل التوثيق والحفاظ على الموروث البيئي الفلسطيني؟
0: مثل ما نعرف أهمية المسارات، المسارات تيجي في هدف للتوعية والتعليم والبحث العلمي وتعزيز وتعميق الوعي البيئي ونشر الوعي حول الاستدامة البيئية، حماية كافة مكونات البيئة. نعرف أن فلسطين رغم صغر مساحتها اللي فيها أكثر من 3% من التنوع الحيوي العالمي.
1: صحيح.
0: وهذا مهم كثير بالنسبة لموقع فلسطين، أيضا موقعها الجغرافي، موقع الجغرافي المهم ومساحتها زي ما قلنا صغر مساحتها، إضافة إلى ممكن يكون في تنوع في الأقاليم النباتية الموجودة في فلسطين. كنا أحوالي أو هي 32 مسار متنوعة ما بين مسارات في المحميات، يعني محميات أهم، مثلا محمية وادي الكلب، محمية وادي قانا، محمية العوجة، محمية النتوت، محمية طمون، الجبل الكبير، وادي الكوف، من أشهر هذه المحميات اللي فيها المسارات البيئية.
1: نعم.
0: كمان في عنا مسارات عبر المواقع التراثية والتنوع الحيوي، مثل مسار عين البيضة، مسار المنطار المخرور في بكير، مسار القاص فقطوع، مسار سوسنة فقطوعة، مسار عجة، سبسطيا، عابود، عين سامية. كمان في عندنا مسارات عبر المقامات اللي مثل مسار دير عمار، مسار الرفاعي أو المسلوب، مسار طول كرم، مقام بنات النبي يعقوب. في كمان مسارات تراثية في البلدات القديمة، مثل ما نعرف مسار القدس، مسار البلد القديمة في الخليل، مسار البلد القديمة في نابلس، هذا أشهرها أو أبرز هذه المسارات.
1: نعم، يعني هذه المسارات التي ذكرتها فعليا في غالبيتها للأسف تتعرض لاعتداءات من قبل المستوطنين، وفعليا غالبية هذه المسارات محفوفة بالمخاطر من حيث التواجد فيها بسبب اعتداءات المستوطنين. إذا متحدثنا حول الجهود التي تبذل من قبل سلطة جودة البيئة من أجل فعليا الإبقاء على التواصل مع هذه المناطق البيئية المهددة للأسف، ونحن نعلم بأن الاحتلال يستهدف المحميات ويستهدف المناطق التي ذكرتها، يعني أهم الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على هذه المناطق وهذه المحميات وهذه المسارات كمسارات بيئية معتمدة في سلطة جودة البيئة.
0: نعم، هو جزء مهم من أهداف المسارات البيئية اللي هو حماية البيئة الفلسطينية، تعزيز الوعي البيئي وتعميق هذا الوعي. ومن جهود سلطة جودة البيئة في الإدارة العامة للتوعية والتعليم البيئي لتعزيز المسارات، سواء كان في المناسبات البيئية أو صدورها من فصول السنة في فصل الربيع مثلا. فمثلا نعرف البيئة الفلسطينية تتعرض إلى هجمة شرسية استيطانية على البيئة بكل مكوناتها، مثل ما شفنا كثير في الفترة السابقة، من تقليع لأشجار الزيتون، من تجريف للأراضي، من الاعتداء على العدو الفلسطينيين، من الاعتداء على القرى، المدن، إغلاق البوابات. كل هذه المضايقات وكل هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق البيئة الفلسطينية، احنا يعني مثل ما نقول رغم ان دائما نقول انه فيش تنمية بوجود هذا الاحتلال، وانه لازم يكون هذا لازم احنا نوصل تحرير واستقلال من هذا الاحتلال الإسرائيلي ومن تدميره. للأسف

0: في هذا الوقت الحالي ما فيش يعني أكثر ما يمكن يعمله إنه هو وجوده أفضل ما يمكن نعمله وجودنا على هاي الأرض وصمودنا واستمراريتنا رغم كلة الحيلة وكلة ما موجود معنا إلا إنه موجودين وهذا هو جزء مهم عشان نحافظ على بيئتنا وضل ثابتين فيه.
1: نعم، إذا تحدثنا حول أكثر المسارات استهدافا أو أكثر المناطق البيئية استهدافا من قبل الاعتداءات الاستيطانية و يعني التنوع الحيوي الموجود في هذه المناطق وكيف فعليا يتأثر بفعل إجراءات الاحتلال ومستوطنيه.
0: نعم، يعني مثل ما كان لما يتم تجريف قمم الجبال وبالتالي بتهاجر الحيوانات والطيور من هذا المكان لمكان آخر، لذلك تجريف الأراضي هذه بيؤدي إلى انقراض العديد من النباتات الفلسطينية الموجودة في هذه المناطق المتوطنة فيها. أيضا بناء الجدار العازل اللي عزل مناطق كثيرة وجرف أراضي كثيرة، بناء البؤر الاستيطانية الحالية فقدنا كثير من الأراضي من آلاف الدنومات وبالتالي انحصرت المساحات إلى أقل مساحات ممكنة. يعني اليوم إحنا بنشوف إنه في داخل القرية وعلى بعد يدوب أمتار قليلة إنه الشخص يقدر يتنزه ويروح ويمشي. فهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لبيئتنا الفلسطينية ما تتعرض له من مضايقات من انتهاكات في كل هذه الأمور.
1: نعم، إذا تحدثنا حول مثلا مسار أو مسار وادي قانا الذي فعليا يستهدف ويتعرض لاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين، يعني أهمية التواجد في هذه المناطق، محمية وادي القف، عين سامية التي فعليا تشهد اعتداءات متكررة من قبل قطعان المستوطنين، يعني هل في الآونة الأخيرة تم تنظيم مسارات فعلية من أجل الإبقاء على الوصول إلى هذه الأراضي وتشجيع المواطن على التواجد فيها؟ نحن نعلم بأن هذه المناطق تتعرض لهجمة شرسة من قبل قطعان المستوطنين وبسبب المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في هذه المناطق.
0: نعم صحيح، في الآونة الأخيرة في المناسبات البيئية اللي كانت سابقا مثل مناسبة يوم البيئة العالمي ويوم البيئة الوطني الفلسطيني، في يوم البيئة العالمي اللي كانت في 5 حزيران 5/6 سنويا نظمنا مسارات بيئية، مثلا في المسار بيئي إلى محمية المسيس في محافظة جنين، كمان في الخليل وفي بيت لحم نظم مسار بيئي إلى محمية وادي القدس، كمان في أريحة إلى وادي القلق. في وادي كان للأسف يعني المضايقات من أصعب المضايقات، يعني كل المحميات صراحة هي متعرضة للمضايقات المستوطنين والاحتلال وإغلاقها ومنع دخولها أو منع الوصول لها، إلا أنها وادي كان في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، يعني صعوبة الوصول لهناك وفي خطر فيه. فإحنا صراحة بندعم الجميع أنهم زيارة المحميات الطبيعية، ولكن في فترات بتكون في خطر على سلامتهم إنه يوصل لهاي المناطق، لكن في تعزيز جهود المؤسسات جميعا.
1: نعم،
0: نقدر ننظم هذه المسارات ولو كان في يوم في الشهر.
1: نعم، يعني إذا ما تحدثنا حول أهمية هذه المحمية والتنوع الحيوي الموجود فيها، نحن نعلم بأن هذه المنطقة غنية جدا بالتنوع الحيوي، إذا ما ذكرنا بعض الأمثلة الموجودة فيها، بعض أسماء النباتات، بعض أسماء الحيوانات الموجودة في هذه المحمية تحديد محمية وادي قانا.
0: نعم، النباتات الموجودة هي مثل نباتات البلوط، السدر، الخروب، النباتات الموجودة فيها، الطيور والحيوانات البرية الموجودة أيضا فيها، هي حيوانات موجودة غالبا ممكن تقول في معظم المحميات الفلسطينية الحيوانات البرية الموجودة، ولكن نرجع نقول على أهداف الزيارات دائما نقول إنها هي بتثبت الوجود الفلسطيني، خاصة مناطق بأغلب المناطق المحمية هي جاية مناطق جيب معرضة للمصادرة. كمان نشجع العمل التعاوني أو العمل التطوعي للزوار أو للمشاركين في هذا مسار البيئة أو في زيارة المحمية، كمان تشجيع مفاهيم الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وكيف نقلل من النفايات أو نحولها أو نعيد استخدامها، بالإضافة لأنها بتعمل الإدارة العامة للتوعية والتعليم لرفع قدرات كافة أفراد المجتمع من

0: خلال هذه الورشات أو خلال هذه المبادرات والمسارات البيئية، وبتشجع المبادرات الصديقة للبيئة المرتبطة بالحفاظ على البيئة. دائما نحن نقول إنه التعليم هو التوعي، والتعليم جزء من صمود أيضا في بلدنا. كمان دائما كنا نشرح إنه إيش النظري للزوار، ولكن لما يكون الجزء العملي إنه يتعرف على النبات أو الحيوان الموجود في المحمية، وبكون أكثر يعني بقلل الاعتداء على هذه الحيوانات. نشوف في جزء من الأشخاص اللي ما عنده بكون وعي بهذا النبات أو الطيور، أو بحاول يمسكها أو متاجر فيها، فهذا إحنا ممكن نقلل من هاي الأمور من خلال التوعية والتعليم.
1: نعم. نعم، يعني إذا ما تحدثنا أيضا، نحن نعلم بأن حاليا في العطلة الصيفية للمدارس، كيف يمكن استغلال فعليا الطلبة للمخيمات الصيفية من أجل تشجيع الأطفال على هذه المسارات، وأهمية فعليا أن يكون الطفل مرتبط منذ الصغر في التواجد في الأرض، وأيضا تعلمه كيفية التواصل مع الطبيعة وحمايتها في الوقت ذاته.
0: نعم، هي فرصة مهمة، بدل ما انه بتصرف كثير من الوقت على الجوالات وعلى الألعاب، ومرات بتشوف كثير من الأطفال المطلوب ساعات، وهذا نتيجة صراحة بكون إهمال من الأهل، أو هي طريقة لإسكات الطفل صار انه يعطيه الجوال يلتقي فيه. ولكن احنا بنقول هذه فرصة اليوم انه احنا ناخذ أطفالنا نعرفهم على النباتات، نعرفهم على الطيور، نعرفهم على شو موجود في بيتنا الفلسطيني، عشان يزيد ارتباطه وتكبيره في هذه الأرض. إذا إحنا ما نمينا هذا الشعور عنده من طفله من صغره، فهو كيف لما يكبر بده يكون عنده وعي بيئي، أو يكون عنده اهتمام في مجالات البيئة، أو يحافظ على البيئة. فمهم كثير إنه توعية التعليم منذ الصغر. أيضا في برامج كثيرة من ضمن برامج رياض الأطفال، مدارس المدارس في المراحل الأساسية على تزيد الوعي البيئي وإدخال مواضيع البيئة ضمن الحصص الصفية. لأننا إحنا في فترات طويلة من يعني من بدايات سلطة جودة البيئة حتى اليوم، إنه في برامج سنوية مع الأندية الصيفية مع المدارس حول إعادة التدوير، تعزيز مفاهيم التنوع الحيوي والتعريف عن أهمية التنوع الحيوي وشو الموجود عندنا في فلسطين تنوع حيوي. كمان في إعادة تدوير أو تقليل استخدام البلاستيك، إعادة تدوير البلاستيك أو أكل الاستخدام. أيضا نرجع نقول إنه فلسطين هي كنز من الأرض اللي موجود فيها تنوع حيوي عالي، فيه حوالي 2700 نوع نبات، حوالي 373 نوع من الطيور، كمان من الأسماك أو حصل 197 نوع من الطيور، 370 نوع من الأسماك. يعني هذا الأشياء مهمة كثير، هاي الأرقام مهمة كثير، إنه قديش هي فلسطين فيها تنوع
1: غنية بالتنوع الحيوي.
0: نعم،
1: فلين كما ذكرت في بداية اللقاء، يعني فلسطين تتمتع بكنز وبتنوع حيوي عالي عالميا نظرا لمساحتها، ولكن وفعليا يجب الحفاظ على هذا الكنز من خلال ممارساتنا الصديقة للبيئة، وسلوك الفرد هو من أهم الخطوات التي فعليا تنجح وتكون فعالة في الحفاظ على هذا التنوع الحيوي. للأسف الاستهداف من قبل الاحتلال واضح، من قبل الاستيطان وتجريف الأراضي، بناء جدار الفصل العنصري، وكذلك الشوارع الاستيطانية والحواجز العسكرية وما تخلفه من أزمات وما ينتج عنها من فعليا ملوثات بيئية بسبب تواجد المركبات لفترات طويلة على الحواجز، كلها تؤثر فعليا على تنوع الحي والبيئة الفلسطيني. ننظر إلى هذه الجوانب بشكل يمكن سطحي الناس تنظر له، لكن هو في العمق خطير جدا على بيئتنا الفلسطينية. رسالة أخيرة تود إيصالها من خلال برنامج في يومي لكل من يستمع لنا، وتحديدا لمن يتجهون إلى المسارات البيئية، ونحن نعلم بأن هذه الفترة هي من أكثر الفترات توجها للمسارات البيئية، ونجد اليوم مجموعات شبابية عالية وكثيرة الأعداد تنطلق من خلال تجمعات من أجل البقاء والاتصال على الأرض.
0: نعم، احنا مثل ما قال الشاعر محمود درويش بنقول على هذه الارض ما يستحق الحياه، يعني برغم كل ما هو موجود، برغم كل المعيقات، برغم كل العطبات الموجوده قدامنا، الا ان الامل موجود، وهذه فرصه ان نضلنا صامدين وموجودين. نقول
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والايضاحات. كنت معنا المهندس نور اشتيه، وانت موظف في الاداره العامه لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، وتحديدا في قسم التنوع الحيوي. أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات. إذا في حلقتنا هذا تحدثنا حول المسارات البيئية، أهميتها وكيفية الحفاظ عليها وكيفية سلوك المسارات البيئية، وتحدثنا حول أهم المسارات البيئية من وادي قانا إلى محمية وادي القف، وادي القلط، عديد من المسارات، مسار عين سامية. ونحن نعلم بأن هذه المسارات للأسف يعني تتعرض لاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين، لذا يجب علينا الإبقاء على التواجد في هذه المناطق والحفاظ في ذات الوقت على التنوع الحيوي الموجود فيها، وكذلك التوثيق من خلال التصوير من أجل أن نرى جمال فلسطين. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج فيومي. أنا معي من الهندسة الإذاعية أشرف أبو جعفر، وكنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد، في أمان الله.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة مفصلة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. 10 شهداء في قطاع غزة، بينهم سيدة وشهيد متأثرا بجراحه. محافظة القدس تحذر من تحويل مستوطنة جفعات زائف إلى مدينة لتكريس الاستيطان وعزل القدس. ترحيب بمواصلة الاتحاد الأوروبي إعداد قيود على التجارة مع المستوطنات. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 10 مواطنين بينهم سيدة وشهيد متأثرا بجروحه اليوم، وأصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة بعد قصف طيران الاحتلال منطقة الفلوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوبا. وبذلك ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,233 شهيدا و173,707 مصابين منذ 7 من أكتوبر 2023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة دكتور محمد أبو عفش من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد.
1: سجلت الكثير من الحالات، ولكن لا يوجد أرقام كبيرة دقيقة توضح نتيجة عدم وجود بحث علمي سليم يتحدث عن ارتفاع أو انخفاض في هذه الحالات. هناك سجلت حالات، لكن كما تحدثت أنه لا يوجد أي رقم واضح. من المتوقع أن تظهر حالات تشوهات، من المتوقع أن تظهر حالات تنزيل، وخاصة أننا مرينا في كل هذه الأمور الصعبة، ومن خلال المجاعات وضعف المناعة ونقص الأدوية وعدم متابعة الحوامل وإعطائهم الفيتامينات وإعطائهم المكملات الغذائية والأدوية التي تحافظ على سيولة الدم، كل هذه الأمور لها تبعيات خطيرة على موضوع الأجنة وعلى موضوع السيدات الحوامل، لكن هذا الأمر لا يوجد يعني رقم حقيقي واضح نتيجة ضعف الإمكانيات في جمع البيانات.
0: وأكد أبو عفش أن الأوضاع الإنسانية في مراكز الإيواء كارثية وسط انتشار النفايات والقوارض ومياه الصرف الصحي، ما تسبب بتزايد الإصابات بالأمراض الجلدية إضافة لتفاقم معاناة الأطفال وكبار السن.
1: أكثر من ما يزيد من مليون مواطن الآن يسكنون في أماكن لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها، يعني على شاطئ بحر غزة أو في أماكن وجود أعداد كبيرة من القوارض والنفايات وعدم وجود مياه نظيفة وعدم وجود إمكانيات للحياة بشكل كبير. يعني عندما تدخل هذه المأوى أو الخيام المدمرة تشاهد عجب العجاب داخلها من القوارض ومن زواحف ومن وجود مياه صرف صحي وروائح كريهة، كل هذه الأمور تنقل عدوى خطيرة جدا. يعني الأمراض التي تسجل في هذه الأماكن سواء من مراكز المنتشرة أو العيادات المتنقلة التي تتحدث عن حالات كثيرة من جدر الماء، من الجرى، من الحساسية المفرطة، ارتفاع درجة الحرارة داخل هذه الخيام يجعل هذه الخيام كالأفران وبها الأطفال والسيدات وكبار، يعني الأوضاع الكارثية أوضاع صعبة جدا.
0: إلى ذلك قالت مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات، مؤكدة أن العمل جار لتحسين مراكز الإيواء وأوضاع النازحين في قطاع غزة رغم محدودية الموارد.
2: أعدنا 2300 أسرة تقريبا إلى أقرب ما يكون من خطتناهم من خلال أكثر من 16 مركز إيواء قائم من الشمال.

0: جنوب قطاع غزة. هذه المراكز يتم تنفيذها المخططات الإيوائية بشكل منظم، تخدم شوارع خدماتية فيها مناطق للمياه، دورات مياه منظمة، لكن ما تزال محدودة. تعتبر مراكز يمكن أفضل مراكز الموجودة في قطاع غزة من حيث التنظيم، من حيث توفير الخدمات. يتم ربط هذه المراكز بالقطاعات الأخرى من القطاعات الصحية، وضمن نعم نقوم بإنشاء بعض المراكز الصحية بالقرب من هذه المراكز، والمراكز التعليمية بالقرب من هذه المراكز. كذلك نقوم بربط القطاعات الأخرى من القطاعات الإغاثية والمؤسسات الخدماتية لتوفير الاحتياجات الأخرى من الغذاء والمعلومات.
1: في المحافظات الشمالية، هدمت قوات الاحتلال منزلا في قربة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل يأوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذالين. كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية الديرات شرق بلدة يطا يعود للمواطن أسامة عيسى مسعف، وتبلغ مساحته 230 مترا مربعا، ويؤوي عائلتين مكونتين من 12 فردا، إضافة إلى ردم بئر مياه بسعة 200 كوب. في جنين، دمرت عصابات المستوطنين عشرات أشجار الزيتون بمنطقة الخلايل جنوب غرب قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 21 مواطنا من محافظات رام الله وجنين وقلقيلية. في ملف الأسرى، حذر رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال، والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي، ما أدى لإصابته بنزيف عدة مرات في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى وتهدد حياتهم.
2: أصيب بنزيف عدة مرات جراء عمليات الضرب المستمرة التي تستهدفه شخصية في محاولة من هذا الاحتلال لتصفيته في ظل حملات انتخابية تقودها هذه المنظومة وتستمر في الانتقال من الأسرى والأسيرات داخل السجون عبر الاعتداءات المستمرة، وبالتالي هذا يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، وهذه جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة متواصلة من الجرائم التي لم تتوقف على الإطلاق في ظل حرب الانتقام التي تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون. بالتالي هذه تأتي في سياق أيضا سياسة ممنهجة لدى منظومة الاحتلال للانتقام من الأسرى والأسيرات والأسير القائد مروان البرغوثي، الذي يشكل يعني مرحلة من مراحل شعب الفلسطيني في الاستهداف المتواصل من قبل هذه المنظومة التي تعرف تماما مدى التأثير الشعبي والجماهيري للأسير القائد مروان البرغوثي.
1: حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جفعات زائف المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، وأكدت أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراء إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المخطط الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأرض الفلسطينية، ولا سيما في محيط مدينة القدس. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية، معتبرا ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه السليم، ويعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستعمار والضرورة موائمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. بدورها، رحبت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها في أوروبا دكتور جمال نزال بهذه الخطوة، واعتبرتها من أهم الإجراءات العملية الهادفة لمكافحة الاستعمار وأثره المدمرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. أكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامي أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مشيرا إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. من جانب آخر، قال سلامة إن اجتماع مجموعة المانحين الفلسطينيين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية.
3: الدفعة الإسبانية التي طال انتظارها تم صرفها بالأمس لمستشفيات الضفة الغربية، وهناك تكملة لهذا المبلغ جاري الحديث عنه أيضا لتخصيصه أيضا لقطاع الصحة. هناك تعهدات جديدة لقطاع الصحة، هناك تعهدات جديدة وإن كانت قليلة حقيقة أيضا لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية، ولكن الدعم الأكبر هو أيضا بجهود فلسطينية كبيرة وحكومية كبيرة، هو لدعم أهلنا في قطاع غزة. التعهدات وصلت إلى مليار دولار، وهذه تعهدات حقيقية أنا أصفها يعني حقيقة، وإن شاء الله أنه سيتم الاستفادة منها في القريب العاجل.
1: وكان الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين قد أعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو، كما أقرت عدد من الدول مساهمات جديدة بقيمة 41.7 مليون يورو تمثل دعما ماليا إضافيا عبر برنامج بيغاس. تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات الهجومية على المراكز الحيوية في إيران ومواقع في دول عربية، حيث أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على مواقع في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه فرض الرسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز. في حالة الطقس تولي درجات الحرارة الارتفاع، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في باقي المحافظات. هذا ودع الدفاع المدني والمواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل موجة الحر الحالية التي ترفع من احتمالية اندلاع الحرائق وتزيد من مخاطر الإجهاد وضربات الشمس. سيداتي سادتي، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. 10 شهداء في قطاع غزة بينهم سيدة وشهيد متأثر بجراحه. محافظة القدس تحذر من تحويل مستوطنة جبعات زائف إلى مدينة لتكريس الاستيطان وعزل القدس. ترحيب بمواصلة الاتحاد الأوروبي إعداد قيود على التجارة مع المستوطنات. انتهت هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

من قلب غزة. يصرخ الألم لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم.

0: الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارقة تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان الفطراوي.
1: في وقت الأزمات لا تعود الإدارة مجرد خطط تنفذ، بل تصبح وسطا للاختبار المستمر حيث يتغير كل شيء في كل لحظة. هنا في غزة يتقدم العمل على التخطيط ويصبح القرار ثقيلا لأنه يتخذ داخل واقع لا يتوقف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير صوت فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم الأيادي البيضاء. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام ننتقل إلى صوت الإدارة ومسؤولية الطوارئ داخل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس مع مدير الإسعاف السيد ياسين مطير، بيحكي لنا عن التجربة كما هي دون تزيين أو مبالغة. فأهلا وسهلا بكم.

0: يحدثنا ياسين مطير عن كيفية إدارة الأزمات خلال الحرب، حيث تنفذ خطط الطوارئ، لكن التحديات كانت أكبر من التوقعات. رغم ذلك كان هناك إصرار على استمرار الخدمة.
1: صحيح، احنا بالعادة في عنا خطط استراتيجية للتعامل في اي حالات طوارئ، فكان عنا خطط ألف وخطط باء، وكنا مستعدين يعني، لأنه احنا عنا خبرة سابقة في إدارة الأزمات أثناء الحروب، مرت علينا حروب كتير، وهذا أعطتنا خبرة كبيرة في كيفية التعامل مع أي حدث بمر علينا. فإحنا كنا مستعدين، عندنا جهوزية أنه نحن نتعامل مع الحدث. صح حدث كبير كتير فاق قدراتنا بصراحة، يعني الحدث هذا أخذ زخم كبير. التوقعات والخطط اللي إحنا كنا بنيناها أو عملناها تمام كانت يعني خارجة عن اللي هو اللي إحنا كنا متوقعينه بصراحة. يعني ربنا يعني ساعدنا إنه إحنا نتجاوز الفترة اللي مرت فيها الحرب، اللي هي السنتين الطاحنات. دعم كبير من الإدارة، إدارتنا ما سابت طواقمنا ولا سابتنا في مهب الريح، كانت هي العون والمساعد الأول والدعم الكبير لإلنا.

0: إنسانية أيضا، منها استيعاب أسر طواقم الإسعاف داخل مقرات العمل في ظل حالة النزوح التي طارت الجميع.
1: يعني احنا كنا صامتين، احنا اخذنا موقف انه احنا يمكن فتحنا الخيار كمان لشبابنا. فترة النزوح صار، يعني صار الطرف الاخر يعني فرض النزوح على قطاع غزة من منطقة الشمال لمنطقة الجنوب. احنا لنا طواقم شغالة وعاملة في الشمال، فالضغط الكبير من العائلات على ضباط الاسعاف هذا كان تحدي كبير، تحدي كبير جدا، مما اضطرت الإدارة إنها توفر البيئة المناسبة لاستيعاب العائلات، عائلات ضباط الإسعاف. استوعبت مكان جيد، مكان يحفظ كرامة العائلات في ظل وجود ضباط الإسعاف أرباب العائلات داخل مدينة غزة. يعني عائلاتهم سابت غزة وانتقلوا إلى الجنوب، ولكن ضباط الإسعاف أصروا أنهم يكملوا عملهم الإنساني داخل مدينة غزة والشمال. هذا كان تحدي كبير بصراحة.
0: ويوضح لنا ياسين مطير أن سيارات الإسعاف تعرضت للتحطم والقصف، ما زاد الضغط على مسار العمل اليومي.
1: يعني احنا من سنتين الحرب هذه، يعني اغلقت المعابر، اغلقت المحلات التجاريه اللي احنا كنا بنستعين فيها، هذه هي اللي بتخلينا نشتغل ونستمر. والشغله المهمه اللي هي مركبات الاسعاف. مركبات الاسعاف عندنا دمرت يعني بشكل كبير، تمام. وغير هيك المركبات هذه تحتاج الى صيانه دوريه. الكراجات اللي كنا نتعامل معها هذه كراجات كلها اغلقت، دمرت بسبب الحرب، تمام. كنا نعاني من قطع غيار السيارات، فهذه برضك سبب من التحديات الكبيره اللي احنا يعني تعرضنا لها.
0: وفي سياق حديثه يشير الى ان

احنا في عنا دائرة الشباب والمتطوعين، نعتمد على الفولنتير عنا بشكل كبير. تمام. الطواقم التي ساعدتنا في إدارة الأزمات هذه، الطواقم كانت مدرة ومخرجة من كلية تنمية الخضرات، كلهم يعدوا الضباط إسعاف تخرجوا من هذه الكلية التابعة لجمعية الهلال الأحمر. فاعتمدنا اعتماد كلي على دائرة الشباب والمتطوعين باستيعاب أكبر عدد ممكن من ضباط الإسعاف في هذه المرحلة. فما فيش حد في قطاع غزة ما تعرضش لأي ضغوطات نفسية، ولكن الضغط النفسي هنا عند ضباط الإسعاف يعني فاق القدرات شوية عن الناس، لأنه هو داخل العمل، داخل بيئة العمل، داخل بها هو في استرس على طول، هو في استرس. التعامل مع الحالات والبيئة وتغطية الأحداث هذا بياخد حجم كبير من نفسيته. هو يعني بيتعرض لمخاطر، رايح لمكان أبصر يرجع منه، هذه يعني شغلات كلها هذه في يعني كلها في يعني في ذاكرته بتضلها موجودة. الضغط الثاني بيته، البيت عنده برضك بيسبب ضغط كبير عليه، إنه أهله في مكان غير آمن، بيتصلوا عليه احنا في خطر، طلعنا من المكان هذا، فضغوطات كبيرة على الضباط الإسعاف.

الإسعاف ياسين مطير مشهد حصار الشمال أولا ثم حصار خان يونس، حيث بقي العمل مستمرا داخل مستشفى الأمل ومستشفى القدس.

جمال جباليا عندنا نقطة وفرع في مركز جباليا، صعب جباليا والمبنى الإداري لفرع جباليا، هذا الذي دمر يعني من البدايات يعني، وتشرد كافة العاملين فيه وانتقلوا من شمال القطاع إلى مدينة غزة. هذا أول شغلة احنا تعرضنا إلها، لكن أصرت الجمعية وأصرت أفراد ويعني موظفين الجمعية والكادر العامل في الجمعية بعدم ترك مدينة غزة. حصرنا وتم تهديدنا من قبل الطرف الثاني وأصروا على الخروج، وبعد فترة طويلة بعد تهديد صريح وصارم ودخول القوات الإسرائيلية حول المباني تاعت الجمعية، اضطرت الجمعية لأخذ قرار، يعني آسفين عليه، أنه إحنا نخرج من مدينة النور اللي هو مبنى الإداري في مدينة غزة. بعد هيك دخلت القوات لمدينة خان يونس الإسرائيلية وتم اجتياح مدينة الأمل. فإحنا كان عندنا إصرار أكبر من الإصرار الأول أنه إحنا نترك مدينة غزة، فأصرت طواقمنا أنه تبقى باقية في مدينة خان يونس في مدينة الأمل.

0: إصرار لآخر فترة، وحين اضطررنا إلى مدينة إلى الخروج من مدينة غزة مرغمين، عند أول انسحاب مباشرة تم عودتنا إلى مدينة غزة وبناء مدينة الأمل ومدينة خان يونس بأسرع وقت يعني ممكن.
1: ويتوقف عند جانبه الشخصي خوف على العائلة وبعد عنها في وقت الشدة مع مسؤولية لا تتوقف.
0: أنا يعني تعرضت زي باقي المواطنين وباقي الناس، انتهكت، تم انتهاك بيتنا وبيت أهالينا ونزحنا من مدينة غزة وجينا على الجنوب، ومن الجنوب تم ترحيلنا من مكان لمكان لمكان، فعانينا. وأنا كنت من ضمن الطواقم اللي كانت وأصريت أن أكون مع في جانب الإدارة لإعادة بناء مدينة غزة والشمال. ففترة النزوح تم التنسيق لنا، وكنت أنا أروح مع الطواقم العاملة تمام إلى مدينة غزة والشمال. فعل كنا يعني سبب بوجود الإدارة تبعتنا معانا، والحمد لله استطعنا أنه نعيد بناء مدينة غزة بفترة وجيزة. ولكن الضغوطات أنا في شمال غزة وفي غزة، لكن أهلي وعائلتي في الجنوب. فترة اللي أنا بكون فيها الجنوب تعرفين يعني كله تحت خط النار، الكل متوقع بألا يسلم، وهذا كان يعني يمكن أكثر سبب إنه إحنا مضغوطين منه نفسيا، إنه إحنا في مكان وعائلتنا في مكان.
1: وعن الواقع اليوم يؤكد أن الإمكانيات ما زالت شحيحة وأن المركبات تعمل بإمكانات محدودة، لكن الخدمة مستمرة.
0: الأصول والإمكانيات يمكن شحيحة، واعتمادنا احنا زي ما انا حكيت سابقا انه اعتمادنا على مركبات الاسعاف. اغلب مركبات الاسعاف عندنا دمرت بالكامل، واللي بنشتغل عليه يعني هياكل متهالكه، سيارات متهالكه، ولكن برغم التهالك حريصين على استمرار هالخدمه. يعني اصرينا او ما اصرنا، الموجود نعمل به بغض النظر عن يعني كيف طبيعة الموجود شحيح متهالك، ولكن احنا مصرين على الاستمرارية.
1: وفي ختام حديثه يوجه رسالته شكرا لطواقم الإسعاف على تضحياتهم، ودعوة لعودة الحياة والسلام، ومطالبة للعالم بأن يرى الإنسان الفلسطيني بكرامته.
0: أول حاجة أنا رسالتي لضباط الإسعاف، الله يعطيكم العافية، ما قصروا، تعبوا كتير وأجهدوا كتير وعانوا كتير وقدموا كتير، وإحنا كجهاز إسعاف طوارئ قدمنا من الشهداء وقدمنا من الجرحى، وما زال ضباط إسعاف إنا وزملائنا ما زالوا قابعين بالأسر، وإحنا نتمنى لهم الخروج العاجل إن شاء الله، وأن ربنا يفك أسرهم، ونتمنى للشعب عامة أن ربنا يهدي بالنا إن شاء الله وترجع الأمور إلى ما قبل 7 أكتوبر، وينعم هالشعب بالسلام والأمان، لأنه شعب يستحق كل احترام وكل تقدير. للعالم أنه ينظر إلى قطاع غزة وإلى الشعب الفلسطيني يعني نظرة شعب فلسطين، شعب متعلم، شعب له كرامة. يعني نحتاج إلى النظر للشعب الفلسطيني بكرامة أكثر مما ينظر إليه.

ولا تكون الظروف محايدة بين الضغط والمسؤولية، يبقى العمل مستمرا بروح طواقم تعمل دون توقف. كنتم معنا في برنامج الأيادي البيضاء عبر أثير صوت فلسطين. كان معنا السيد ياسين مطير، مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر في خان يونس. وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورفقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. إلى لقاء قادم.

قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعائد

10 شهداء بينهم سيدة وشهيد متأثرا بجروحه وإصابة عدد آخر بجروح بينها خطيرة في قصف طيران الاحتلال منطقة الفلوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوبا. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش يحذر من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد تقول إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات وتؤكد أن العمل جار لتحسين مراكز الإيواء وأوضاع النازحين في قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل يأوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذالين. رئيس نادي الأسير عبدالله الصغاري يحذر من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي ما أدى لإصابته بنزيف عدة مرات في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى وتهدد حياتهم. محافظة القدس تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جبعات زائف المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة. المجلس الوطني يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد القيود التي تستهدف التجارة مع المستوطنات. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو والمفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان سوندرز كل على حدة في العاصمة البلجيكية بروكسل آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة يؤكد أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية. الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين يعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو. الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تشيد بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي. تواصل الضربات الهجومية بين الولايات المتحدة وإيران على المراكز الحيوية في إيران ومواقع في عدة دول عربية. في حالة الطقس درجات الحرارة طوال الارتفاع وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: فتح التريكي فيلسوف العيش المشترك.
3: لقد أصبح الإنسان كائناً هشاً يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق. إنه زمن القهر والإقصاء.
4: فتح التريكي أستاذ مميز بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
3: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
4: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المعطى يجعلنا أيضا أن نتفهم كيف ستكون الحروب في المستقبل. الحروب لم تعد حروب يعني فقط على مستوى الجيوش وعلى مستوى يعني استعمال الطائرات إلى غير ذلك. الآن أصبحت التكنولوجيا الرقمية المتطورة جدا أصبحت لها أهمية قصوى في الاستراتيجيات الحربية.
3: هكذا يوصف الباحث الفيلسوف فتح التريكي ما يمر به العالم اليوم وما يشهده من حروب واقتتال. يفكك فتح التريكي هنا واقعاً متشعباً ومعقداً في آن، قبل أن يقترح فلسفة العيش معاً بديلاً لحرب الكل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولاً عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
4: في العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
3: والدكتور فتح التريكي هو من مواليد 30 مايو 1947 بصفاقس، وقد نشأ في بيت عائلي كبير التقت فيه قامات فكرية وأدبية كمحمود المسعدي وحنا مينا وفرانسوا شاتلي، وكانت قراءاته الأولى متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، فكما قرأ لطه حسين والعقاد قرأ لجون جاك روسو وفيكتور هيغو والبيان الشيوعي لماركس، وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطرا على اهتمام فتح تريكي الشاب، ملهما له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياته انقلابا جذريا، تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير، محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو، الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس.
5: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
3: ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 72 و900 و1000، ليلتحق بجامعة السوربون ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث،

هنا صوت فلسطين وهذا موجز الأخبار. استشهاد 10 مواطنين بينهم سيدة وشهيد متأثر بجروحه وإصابة عدد آخر بجروح بينها خطيرة في قصف لطيران الاحتلال منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومدينة خان يونس جنوبا. مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة محمد أبو عفش يحذر من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوات وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. في الضفة قوات الاحتلال تهدم منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل وآخر في قرية الديرات شرق بلدة يطا. عصابات المستوطنين تدمر عشرات أشجار الزيتون بمنطقة الخلايل جنوب غرب قرية دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين. في ملف الأسرى رئيس نادي الأسير عبدالله الصغاري يحذر من استمرار تعرض الأسرى الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون الاحتلال والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي ما أدى إلى إصابته بنزيف عدة مرات في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى وتهدد حياتهم. محافظة القدس

0: تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جبعات زايف المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية، معتبرا ذلك بالخطوة الإيجابية في الاتجاه السليم. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو والمفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان سوندرز كل على حدة في العاصمة البلجيكية بروكسل آخر التطورات والمستجدات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في ظل إجراءات الاحتلال تجاه البناء في أراضي شعبنا. وزير المالية والتخطيط استيفان سلامي يؤكد أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، ويشير إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين أعلن عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو. الولايات المتحدة وإيران تواصلان تبادل الضربات الهجومية على المراكز الحيوية في إيران ومواقع في دول عربية. وفي حالة الطقس توالي درجات الحرارة بالارتفاع، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيف في المناطق الجبلية ودافئ في باقي المناطق. هذا والله دائما تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز من صوت فلسطين، تحية وبأمان الله.
1: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارقة تحت وابل النيران. إعداد وتقديم

وقت الأزمات لا تعود الإدارة مجرد خطط تنفذ، بل تصبح وسطا للاختبار المستمر حيث يتغير كل شيء في كل لحظة. هنا في غزة يتقدم العمل على التخطيط ويصبح القرار ثقيلا لأنه يتخذ داخل واقع لا يتوقف. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير صوت فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم الأيادي البيضاء. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام ننتقل إلى صوت الإدارة ومسؤولية الطوارئ داخل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس مع مدير الإسعاف السيد ياسين مقير، ليحكي لنا عن التجربة كما هي دون تزيين أو مبالغة. فأهلا وسهلا بكم.

0: يحدثنا ياسين مطير عن كيفية إدارة الأزمات خلال الحرب، حيث تنفذ خطط الطوارئ، لكن التحديات كانت أكبر من التوقعات. رغم ذلك كان هناك إصرار على استمرار الخدمة.
1: صحيح، احنا بالعادة في عنا خطط استراتيجية للتعامل في أي حالات طوارئ، فكان عنا خطط ألف وخطط باء، وكنا مستعدين يعني، لأنه احنا عنا خبرة سابقة في إدارة الأزمات أثناء الحروب، مرت علينا حروب كتير، وهذا أعطتنا خبرة كبيرة في كيفية التعامل مع أي حدث بمر علينا، فإحنا كنا مستعدين، عندنا جهوزية أنه نحن نتعامل مع الحدث. صح، حدث كبير كتير فاق قدراتنا بصراحة، يعني الحدث هذا أخذ زخم كبير، التوقعات والخطط اللي إحنا كنا بنيناها أو عملناها تمام كانت يعني خارجة عن اللي هو اللي إحنا كنا متوقعينه بصراحة يعني ربنا يعني ساعدنا إنه إحنا نتجاوز الفترة اللي مرت فيها الحرب، اللي هي السنتين الطاحنات، دعم كبير من الإدارة، إدارتنا ما سابت طواقمنا ولا سابتنا في مهب الريح، كانت هي العون والمساعد الأول والدعم الكبير لإلنا.

إنسانية أيضا، منها استيعاب أسر طواقم الإسعاف داخل مقرات العمل في ظل حالة النزوح التي طارت الجميع.

0: صامتين. احنا اخذنا موقف انه احنا يمكن فتحنا الخيار كمان لشبابنا فترة النزوح. صار يعني صار الطرف الاخر يعني فرض النزوح على قطاع غزة من منطقة الشمال لمنطقة الجنوب. احنا لنا طواقم شغالة وعاملة في الشمال. فالضغط الكبير من العائلات على ضباط الاسعاف هذا كان تحدي كبير، تحدي كبير جدا، مما اضطرت الإدارة إنها توفر البيئة المناسبة لاستيعاب العائلات، عائلات ضباط الإسعاف. استوعبت مكان جيد، مكان يحفظ كرامة العائلات في ظل وجود ضباط الإسعاف أرباب العائلات داخل مدينة غزة. يعني عائلاتهم سابت غزة وانتقلوا إلى الجنوب، ولكن ضباط الإسعاف أصروا أنهم يكملوا عملهم الإنساني داخل مدينة غزة والشمال. هذا كان تحدي كبير بصراحة.
1: ويوضح لنا ياسين مطير أن سيارات الإسعاف تعرضت للتحطم والقصف، ما زاد الضغط على مسار العمل اليومي.
0: يعني احنا من سنتين الحرب هذه يعني اغلقت المعابر، اغلقت المحلات التجاريه اللي احنا كنا بنستعين فيها لسياراتنا. احنا لما نحكي اسعاف وطوارئ يعني بنحكي عن اصول، عن شغلات هذه هي اللي بتخلينا نشتغل ونستمر. والشغله المهمه اللي هي مركبات الاسعاف عندنا دمرت يعني بشكل كبير، تمام. وغير هيك المركبات هذه تحتاج الى صيانه دوريه. الكراجات اللي كنا نتعامل معها هذه كراجات كلها أغلقت، دمرت بسبب الحرب، تمام. كنا نعاني من قطع غيار السيارات، فهذه برضك سبب من التحديات الكبيرة اللي احنا يعني تعرضنا لها.

0: احنا في عنا دائرة الشباب والمتطوعين، نعتمد على الفولنتير عنا بشكل كبير. تمام. الطواقم التي ساعدتنا في إدارة الأزمات هذه، الطواقم كانت مدربة ومخرجة من كلية تنمية الخضروات، كلهم يعدوا ضباط إسعاف تخرجوا من هذه الكلية التابعة لجمعية الهلال الأحمر. فاعتمدنا اعتماد كلي على دائرة الشباب والمتطوعين باستيعاب أكبر عدد ممكن من ضباط الإسعاف في هذه المرحلة. فما فيش حد في قطاع غزة ما تعرضش لأي ضغوطات نفسية، ولكن الضغط النفسي هنا عند ضباط الإسعاف يعني فاق القدرات شوية عن الناس، لأنه هو داخل العمل، داخل بيئة العمل، داخل بقى هو في استرس على طول، هو في استرس. التعامل مع الحالات والبيئة وتغطية الأحداث هذا بياخد حجم كبير من نفسيته. هو يعني بيتعرض لمخاطر، رايح لمكان أبصر يرجع منه، هذه يعني شغلات كلها هذه في يعني كلها في يعني في ذاكرته بتضلها موجودة. الضغط الثاني بيته، البيت عنده برضك بيسبب ضغط كبير عليه، إنه أهله في مكان غير آمن، بيتصلوا عليه احنا في خطر، طلعنا من المكان هذا. فضغوطات كبيرة على ضباط الإسعاف.
1: ويستعيد معنا مدير الإسعاف ياسين مطير مشهد حصار الشمال أولا ثم حصار خان يونس، حيث بقي العمل مستمرا داخل مستشفى الأمل ومستشفى القرى.

0: جباليا عندنا نقطة وفرع في مركز جباليا، صعب جباليا والمبنى الإداري لفرع جباليا، هذا الذي دمر يعني من البدايات يعني، وتشرد كافة العاملين فيه وانتقلوا من شمال القطاع إلى مدينة غزة. هذا أول شغلة احنا تعرضنا إلها، لكن أصرت الجمعية وأصرت أفراد ويعني موظفين الجمعية والكادر العامل في الجمعية بعدم ترك مدينة غزة. حصرنا وتم تهديدنا من قبل الطرف الثاني وأصروا على الخروج، وبعد فترة طويلة بعد تهديد صريح وصارم ودخول القوات الإسرائيلية حول المباني تاعت الجمعية، اضطرت الجمعية لأخذ قرار، يعني آسفين عليه، أنه إحنا نخرج من مدينة النور اللي هو مبنى الإداري في مدينة غزة. بعد هيك دخلت القوات لمدينة خان يونس الإسرائيلية وتم اجتياح مدينة الأمل. فإحنا كان عندنا إصرار أكبر من الإصرار الأول أنه إحنا نترك مدينة غزة، فأصرت طواقمنا أنها تبقى باقية في مدينة خان يونس في مدينة الأمل، وظل هذا الإصرار لآخر فترة. وحين اضطررنا إلى مدينة إلى الخروج من مدينة غزة مرغمين، عند أول انسحاب مباشرة تم عودتنا إلى مدينة غزة وبناء مدينة الأمل ومدينة خان يونس بأسرع وقت يعني ممكن.
1: ويتوقف عند جانبه الشخصي خوف على العائلة وبعد عنها في وقت الشدة مع مسؤولية لا تتوقف.
0: أنا يعني تعرضت زي باقي المواطنين وباقي الناس، انتهكت، تم انتهاك بيتنا وبيت أهالينا ونزحنا من مدينة غزة وجينا على الجنوب، ومن الجنوب تم ترحيلنا من مكان لمكان لمكان، فعانينا. وأنا كنت من ضمن الطواقم اللي كانت وأصريت أن أكون مع في جانب الإدارة لإعادة بناء مدينة غزة والشمال. ففترة النزوح تم التنسيق لنا، وكنت أنا أروح مع الطواقم العاملة تمام إلى مدينة غزة والشمال. فعل كنا يعني سبب بوجود الإدارة تبعتنا معانا، والحمد لله استطعنا أنه نعيد بناء مدينة غزة فترة وجيزة. ولكن الضغوطات أنا في شمال غزة وفي غزة، لكن أهلي وعائلتي في الجنوب. فترة اللي أنا بكون فيها الجنوب تعرفين يعني كله تحت خط النار، الكل متوقع بألا يسلم، وهذا كان يعني يمكن أكثر سبب إنه إحنا مضغوطين منه نفسيا، إنه إحنا في مكان وعائلتنا في مكان.
1: وعن الواقع اليوم يؤكد أن الإمكانيات ما زالت شحيحة وأن المركبات تعمل بإمكانات محدودة، لكن الخدمة مستمرة.
0: الأصول والإمكانيات يمكن شحيحة، واعتمادنا احنا زي ما انا حكيت سابقا انه اعتمادنا على مركبات الاسعاف. اغلب مركبات الاسعاف عندنا دمرت بالكامل، واللي بنشتغل عليه يعني هياكل متهالكه، سيارات متهالكه، ولكن برغم التهالك حريصين على استمرار هالخدمه. يعني اصرينا او ما اصرنا، اللي موجود نعمل به، بغض النظر عن يعني كيف طبيعة الموجود شحيح متهالك، ولكن احنا مصرين على الاستمرارية.
1: وفي ختام حديثه يوجه رسالته شكرا لطواقم الإسعاف على تضحياتهم، ودعوة لعودة الحياة والسلام، ومطالبة للعالم بأن يرى الإنسان الفلسطيني بكرامته.
0: أول أول حاجة أنا رسالتي لضباط الإسعاف، الله يعطيكم العافية، ما قصروا، تعبوا كتير وأجهدوا كتير وعانوا كتير وقدموا كتير، وإحنا كجهاز إسعاف طوارئ قدمنا من الشهداء وقدمنا من الجرحى، وما زال ضباط إسعاف إنا وزملائنا ما زالوا قابعين بالأسر، وإحنا نتمنى لهم الخروج العاجل إن شاء الله، وأن ربنا يفك أسرهم، ونتمنى للشعب عامة أن ربنا يهدي بالنا إن شاء الله وترجع الأمور إلى ما قبل 7 أكتوبر، وينعم هالشعب بالسلام والأمان، لأنه شعب يستحق كل احترام وكل تقدير. للعالم أنه ينظر إلى قطاع غزة وإلى الشعب الفلسطيني، يعني نظرة شعب فلسطين، شعب متعلم، شعب له كرامة، يعني نحتاج إلى النظر للشعب الفلسطيني بكرامة أكثر

تكون القرارات سهلة ولا تكون الظروف محايدة بين الضغط والمسؤولية، يبقى العمل مستمرا بروح طواقم تعمل دون توقف. كنتم معنا في برنامج الأيادي البيضاء عبر أثير صوت فلسطين. كان معنا السيد ياسين مطير مدير الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر في خان يونس، وكنت معكم من الإعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورفقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. إلى لقاء قادم وصوت يبقى.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز الأنباء من صوت فلسطين. استشهاد 10 مواطنين بينهم سيدة وشهيد متأثر بجروحه وإصابة عدد آخر بينها حالات خطيرة بعد قصف الاحتلال منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا ومدينة خان يونس. في المحافظات الشمالية، قوات الاحتلال تهدم منزلا في خربة أم الخير بمسافر يطا وآخر في قرية الديرات شرق بلدة يطا. المستوطنون يدمرون عشرات أشجار الزيتون في منطقة الخلايا الجنوب غرب قرية دير أبو ضعيف في جنين. اعتقال 21 مواطنا من رام الله وجنين وقلقية. محافظة القدس تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جبعات زائب المقامة على أراضي شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة. رئيس المجلس الوطني يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمفوض العام للأونر وبالإنابة في العاصمة البلجيكية. وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة يؤكد أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، ويشير إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. تواصل الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وفيما يتعلق باستهداف المراكز الحيوية ومواقع في دول عربية. توالي درجات الحرارة ارتفاعها، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق.

لاخوذة الجندي لا هراوة الشرطي لا غازكم المسيل للدموع غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع تقدموا من شارع لشارع من منزل لمنزل من جثة لجثة تقدموا يصيح كل حجر مغتصب تصرخ كل ساحة من غضب

تفتحوا مدرسة لا تغلقوا سجنا ولا تعتذروا لا تحذروا لا تفهموا أولكم آخركم مؤمنكم كافركم وداؤكم مستحكموا فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر

الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: نافذة على الاقتصاد والأسواق، نحلل الأخبار ونتابع الأسعار ونكشف فرص الاستثمار. تستمعون الآن إلى الحوار الاقتصادي مع محمد أبو ظاهر.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين ومتابعين الكرام في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص عبر الأثير من صوت فلسطين. سأكون معكم محمد أبو ظاهر، حياكم الله. إذن مستمعين ومتابعين الكرام، في هذا اللقاء الخاص أستضيف معي بالاستوديو بالدكتور محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، للحديث عن آخر الأخبار المتعلقة بنتائج مؤتمر المانحين في بروكسل حتى اللحظة، وبحضور وفد فلسطيني في هذا المؤتمر، وعلى رأس هذا الوفد دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى. وبالأمس استمعنا إلى معلومات كثيرة ومهمة تتحدث عن دعم أوروبي كبير، سنفصل كل هذه المعلومات الخاصة بما يجري الآن في بروكسل ومدى القدرة على التخفيف من الأزمة المالية التي تتفاقم بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة وتجديد الحصار المالي، وما يرافق ذلك من ضغوط متزايدة على الحكومة وعلى القطاع الخاص وكذلك على المواطن. فإلى أي مدى يمكن أن تشكل مخرجات مؤتمر بروكسل نقطة تحول في مسار الأزمة؟ وهل يقتصر الدعم على الجانب الإغاثي والإنساني أم هناك رسائل سياسية واقتصادية أخرى تعزز صمود المؤسسات الفلسطينية؟ وما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لإدارة الأزمة وضمان استمرار الخدمات وتأمين كذلك رواتب الموظفين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل هذا الوضع والواقع المعقد؟ وهل من معلومات جديدة فيما يخص تطبيق يابوس الذي أطلقته الحكومة للتخفيف على كاهل المواطنين؟ هذه الملفات إلى جانب قراءة شاملة لأفاق المرحلة المقبلة. دكتور، يعني ملفات كثيرة، وكان الله في عون الحكومة وعونكم جميعا تحديدا في هذه المرحلة الحساسة. دكتور، نبدأ في من بروكسل ومؤتمر المانحين. بالأمس استمعنا إلى معلومات كثيرة خرجت على لسان رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وكذلك وزير المالية، وكذلك تحدثت أنت في لقاءات مختلفة. يعني دكتور، وهنا نتحدث عن أزمة غير مسبوقة في الحالة الفلسطينية التي نعيشها، هل يمكن اعتبار مؤتمر المانحين في بروكسل بداية انفراجة جديدة على الحالة الفلسطينية؟ وكذلك نريد تفاصيل ما جرى في بروكسل بالأمس وكذلك اليوم دكتور محمد.
2: يعني شوف، بداية يوم أمس كان فعالية ضخمة ضمت ممثلين عن 65 دولة ومنظمة دولية ومؤسسة مانحة، وهذا بالمجمل أعاد الاعتبار مجددا لمركزية الواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأنا أسميته بالأمس بأنه هو يوم فلسطيني بامتياز لأهلنا في قطاع غزة على وجه الخصوص. زي ما الجميع بيعرف، اليوم التفويض الأممي اللي كان

0: لمجلس السلام وإدارة شؤون غزة بشكل انتقالي لمدة عامين، وفي ظل التعقيدات اللي تمت على الأرض وعدم وجود تمويل وتعطل مشاريع التعافي في قطاع غزة، احنا بنحكي عن أكثر من 7 أشهر حتى الآن ولم يحصل أي تقدم على الأرض، وبالتالي معاناة الناس تتفاقم. هذا يزيد من تسريع مخططات الاحتلال الخفية والمعلنة بموضوع الضغط، مزيد من الضغط على السكان وأهلنا في غزة لإعادة إحياء مخططات التهجير بأشكال ومسميات جديدة. إذا ليش أسميته أنا يعني يوم لأهلنا في قطاع غزة ما حصل به مؤتمر المانحين؟ لأنه التركيز كان على تجنيب تمويل خاص لعمليات التعافي في قطاع غزة، وهذا الكلام نجح بالأمس في تجنيد حوالي مليار دولار لمشاريع تعافي من مياه، من صحة،
1: كهرباء
0: يمكن يكون مؤقت، أو مشاريع احتياجات عاجلة للمستشفيات، لمراكز يعني ذات أولوية قصوى، ولكن بالدرجة الأولى البدء بالخطوات الفعلية للتعافي، بمعنى أنه تسريع الإيواء المؤقت، تسريع عجلة الاقتصاد في غزة. لو بنحكي عن مليار دولار، طبعا هذه مش مبلغ كاش سيأتي إلى السلطة الفلسطينية، عشان نكون واضحين من البداية، وتعهدات أوروبية بالتنسيق والضغط وشراكة مع الحكومة الفلسطينية، ولكن التنفيذ والأموال هي عبر مؤسسات دولية، بمعنى أنه اليوم عندنا مجموعة من المؤسسات الدولية مثل خلينا نحكي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مثل منظمة الصحة العالمية، مثل كثير منظمات تتبع للأمم المتحدة أو لجهات دولية تقوم بتنفيذ برامج إغاثة في قطاع غزة، برامج العلاقة بشبكات المياه، بالإيواء المؤقت، بمعالجة
1: البنية التحتية،
0: ومعالجة على الأقل الانعكاسات السلبية للحرب، تحديدا مثلا اليوم تفشي الأمراض والمياه العادمة ووجود برك ضخمة من المياه العادمة قريبة من السكان. وبالتالي الجهد الكبير اليوم اللي عم بنصب من خلال المؤسسات الدولية وطواقم الحكومة في غزة، من طواقم سلطة المياه ومصلحة بلديات الساحل، طواقم وزارة الأشغال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ومختلف المؤسسات العاملة في قطاع غزة للتخفيف من معاناة الناس وتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية.
1: دكتور، احنا كل خططنا جاهزة فلسطينيا، فقط بحاجة للتطبيق.
0: وهنالك مجموعة من المشاريع اللي خلال السنتين الماضيات كانت الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي، اللي هو بسموه تقرير الأضرار والمخاطر، اللي تم تطويره عدة مرات، وقبل شهر ونص كان في عرض لنسخة محدثة للتقرير في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة البنك الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، وبالتالي في مشاريع جاهزة ولكن كانت تنتظر التمويل، وهذا اللي ساعد بأنه الحراك الفلسطيني السياسي والدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات المانحة للوصول إلى هذا المبلغ. يعني التقديرات الأولية كانت بضعة مئات من الملايين، 300 مليون، 400 مليون، 600 مليون، ولكن هذا المبلغ بفعل القناعة الأوروبية بالبرنامج اللي تم إعداده بالشراكة معهم والتنفيذ التدخلات اللي تمت على الأرض وتعطل الخطط الدولية اللي كانت للمرحلة الانتقالية، هذا كله شجع الاتحاد الأوروبي أنه يوقف وقفة مقدرة ومحترمة لتأمين هذه الموارد المالية لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، لأنه بالنهاية صحيح الوضع في الضفة الغربية صعب وكارثي ويزداد صعوبة، ولكن معاناة أهلنا في قطاع غزة هي تفوق أضعاف معاناتنا ومعاناة شعبنا في الضفة الغربية. المشاهد اللي شفناها الأيام الماضية للعطش والحر الشديد ونقص المياه الصالحة للشرب، نقص الأدوية، وجود 20,000 شخص بحاجة لعلاج طارئ خارج قطاع غزة لا يتوفر لهم العلاج، وهدول بيعانوا من سنتين ومن ثلاث، وبالتالي قد يكون اليوم في تغطية مالية أكبر من خلال الحكومة ومن خلال منظمة الصحة العالمية، ولكن المشكلة الحقيقية هو في سماح الاحتلال بإخراج هذه الأعداد الكبيرة لتلقي العلاج في الداخل. في الشهور الأولى للحرب على قطاع غزة الحكومة الفلسطينية أخرجت حوالي 5,000 مصاب للعلاج في مستشفيات القدس وفي مستشفيات الأردن وفي مصر، وهذا ما كان في مشكلة لأنه كان الجزء الأكبر من التحويلات الطبية اللي بتكلف سنويا حوالي مليار شيكل.
1: صحيح،
0: يعني تكلفة التحويلات الطبية اليوم لم تنزل ما نزلتش لأنه كان في أولا في حاجة، اثنين كان في تقليص دوام وفي نقص في مستلزمات وفي إضرابات عند القطاع الصحي، وكان في نقص في توريد المستهلكات والأدوية ومستلزمات إجراء العمليات الجراحية، وبالتالي في حالات منقذة للحياة تم استمرت عملية تحويلها للقطاع الخاص. احنا اليوم محمد بنحكي أنه إذا حسبنا مجمل الإيراد المحلي السنوي، وهي معلومة جدا مهمة، مجمل الإيراد المحلي السنوي المحلي، لأن اليوم أموال المقاصة محجوزة، هي بحدود 3.3 مليار شيكل الإيراد المحلي بمتوسط، هنقول 250 ل 280 مليون شيكل شهريا. إذا ثلث هذا المبلغ تقريبا هو للتحويلات الطبية، يعني مجمل الإيراد المحلي السنوي 3.3 مليار شيكل. احنا اليوم وعلى مدار السنوات الماضية بدنا ما لا يقل عن مليار شيكل فقط تحويلات طبية، غير مستهلكات والأدوية اللي بتوصل لحوالي 700 مليون بالسنة. فبالتالي القطاع الصحي رغم كل التحفظات وكل المشاكل وكل المعيقات، إلا انه الحالات المنقذة للحياة لا يوجد تأني فيها، لا يوجد تأخير فيها، تحول إلى مستشفيات القطاع الخاص. وجزء اللي دخلنا على هذا الموضوع محمد هو أهلنا في قطاع غزة،
1: صحيح،
0: لأنه لو المعابر فاتحة كان، والمناشدات اليوم لإخلاء 20,000 مصاب في قطاع غزة بيعانوا كل يوم، بيشوفوا الويلات، بيشوفوا الموت عدة مرات في اليوم من شدة الألم ونقص الأدوية ونقص المخدر مواد التخدير اللازمة لمسكنات الألام، لو بالإمكان إخراجهم والاحتلال يسمح سيتم إخراجهم للعلاج بدون أي تردد. اليوم عم بيخرج بضع أعداد قليلة منهم، وفي مشكلة كبيرة في آليات الخروج وأولويات والفئات المستحقة، لأن هذا
1: نتيجة تحكم الاحتلال في
0: تحكم الاحتلال وكمان تحكم فئات محلية.
1: دكتور، في جزئية التحويل أو وعودات الدول المانحين، في دفعات رح تكون للمستشفيات لتحسين الوضع الصحي في مستشفياتنا؟
0: نعم، شوف اليوم
1: لأنه في بعض المستشفيات بتروح عليها دكتور ما بتلاقي فيها أدوية.
0: صح، شوف في شقين هون. اليوم وزير المالية كان بيحكي ضمن إحاطته الإعلامية من وجوده في مؤتمر المانحين في بروكسل، وجود وفد إعلامي فلسطيني تكفل الاتحاد الأوروبي بدعوتهم أيضا لتغطية فعاليات مؤتمر المانحين، كان وزير المالية بيعطي إحاطة للصحفيين الفلسطينيين والأجانب بأنه الأيام الماضية، خلال الأسبوع الماضي أو مطلع الأسبوع الحالي، تم تحويل دفعة لمستشفيات الضفة الغربية. مجمل ما تم تحويله خلال الشهر الماضي خلال 30 يوم يصل إلى حوالي 100 مليون شيكل إلى مستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى تحويل دفعة إسعافية لشركات الأدوية اللي هي حوالي 15 مليون شيكل، وكان في كمان وعودات من وزارة المالية بالالتزام بقدر الإمكان وتوفير ما أمكن من مخصصات شهرية لقطاع الأدوية. اتحاد الموردي الأدوية مشكورا أيضا وقف عند مسؤولياته الوطنية ويواصل تزويد القطاع الطبي بالأدوية. أكيد هنالك أدوية تحسن مخزونها وصار في وجود لبعض أنواع الأدوية، ولكن في كمان كثير أصناف أدوية غير موجودة حتى الآن، عشان نكون صريحين مع شعبنا، لأنه زي ما حكيت قبل شوي فاتورة الأدوية والمستهلكات الطبية تصل إلى حوالي 700 مليون شيكل شهريا. وبالتالي القطاع الموردين الحكومة اليوم ووزارة المالية عم بتحاول تأمن له دفعات إسعافية. جزء من المبلغ اللي تم تجنيده من عدد من الدول الأوروبية بالأمس إضافة لقطاع غزة، الحديث عن كان عن حوالي 41 مليون، جزء منه سيذهب إن شاء الله كمان لشركات الأدوية على الأقل للدفعات الشهرية المجدولة لحوالي 15 مليون شيكل، فهذا رح يساعد يخفف الضغط على شركات الأدوية.
1: قيمة الديون على الحكومة من
0: القطاع مبالغ هائلة، يعني بصراحة مبالغ هائلة، يعني
1: بالمليارات تقريبا
0: بالضبط، مبالغ هائلة، وبالتالي هي متراكمة، عشان ما ننسى كمان هي مش بس بنت اليوم وبنت البارح،
1: أكيد
0: يعني
1: منذ سنوات
0: بالضبط. فالديون بمجملها هي ديون متراكمة، يمكن زادت شوي أعلى من الحد الطبيعي بسبب احتجاز أموال المقاصة على مدار 16 شهر بشكل كامل، مع العلم أن نذكر أبناء شعبنا من احتجاز أموال المقاصة هو مستمر من 2019 حتى اليوم، أكيد. ولكن بشكل متصاعدي حتى وصل إلى القطع الكامل لأي تحويلات منذ حوالي 15 شهر.
1: طيب دكتور، نتحدث عن مليار دولار إلى قطاع غزة. نعم. ستذهب
0: عبر المؤسسات،
1: عبر المؤسسات المتحدة، صحيح. هل سيكون هناك أي مبالغ للخزينة العامة الفلسطينية؟
0: لا شوف، هذا المبلغ هو تلقائي يعني التزامات والتعهدات هو لقطاع غزة. الحديث بالأمس كان عن بعد سلسلة اجتماعات ورسائل وضغط على بعض الدول الصديقة الأوروبية تحديدا، بعضها رح يساهم بدفعات بسيطة. المبلغ الإجمالي للاتفاقيات اللي وقعت بالأمس تصل إلى حوالي 41 مليون. هذا جيد، جزء منه زي ما حكينا قبل شوي سيكون لمخصصات لشركات الأدوية خلال الشهور القليلة القادمة من خلال جدولة الدفعات اللي وعدتهم فيها وزارة المالية. ولكن زي ما بتعرف احنا الاتحاد الأوروبي هو ملتزم معنا باتفاقية الدعم اللي هي لثلاث سنوات، اللي جزء منها دعم للموازنة العامة وجزء منها دعم لمشاريع تطويرية، وهذا جيد انه كمان لسه كمان سنة. كمان ننتظر انه البنك الدولي بشهر 9 مطلع 10 القادم، يعني خلال 3 شهرين لثلاثة راح يجدد منحته ان شاء الله لفلسطين، المنحة السنوية واللي بالتالي هي جزء منها للموازنة وجزء منها حوالي 300 مليون، جزء منها
1: كم تقدر قيمتها؟
0: 300 مليون دولار. هي كانت في السابق 70 مليون، ولكن لقناعة الاتحاد البنك الدولي بالخطط الحكومية وبرنامج الإصلاح الإداري والمالي اللي تم خلال العامين الماضيات، هو أيضا رفع حزمة الدعم من 70 مليون ل 300 مليون، وإن شاء الله هاي السنة الثانية أو الثالثة بيكون هذا الرفع، وهذا إشي إيجابي لأنه جزء كبير من هذا المبلغ اليوم أيضا يعني يتحول نصه تقريبا لمشاريع بنية تحتية، لأنه زي ما هو معلوم موازنة عام 2026 هي موازنة طوارئ بناء على التدفق النقدي، وتحول إلى القطاعات الأكثر حيوية، صحة، تعليم، الرواتب بالمجمل والحماية الاجتماعية. الآن الحكومة عم بتحاول تعوض النقص في مخصصاتها التطويرية من خلال تجنيد مزيد من الأموال لمشاريع البنية التحتية. هلا في ناس ممكن تقول لك طب ليش نجيب مشاريع بنية تحتية مثلا وما نجيبهاش كلها للرواتب أو للصحة أو التعليم؟ صحيح، لأنه في بعض الدول المانحة هي ما بدها تدعم بشكل مباشر الرواتب. في ناس بتدعم مشاريع، فأنت ما بتقدر تلزمهم، أنت بتقدر تطلب منهم يزيدوا المخصص هذا على المخصص الثاني، ولكن هذا كمان عملية مضنية في النقاش والمراسلة وإعداد المشاريع. يعني بعض المشاريع أو الوثائق تبعيتها بتكون أكثر من 100 صفحة، دراسة جدوى، دراسة أثر، آليات الشفافية والمراقبة على التنفيذ والإشراف. طيب، ففي كثير تفاصيل
1: دكتور بالتالي تتحدث
0: عنا، لأنه إحنا بجوز
1: صحيح.
0: بتكون مش بصلب عملية التجنيد هاي المشاريع. وبديش أنسى هون إنه الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ناقشت أولويات المشاريع اللي سيتم تجنيدها ويجري العمل على تجنيدها
1: تمشي دكتور
0: خلال عام 2026
1: أكيد.
0: نعم.
1: طب دكتور بالتالي نتحدث عن مليارات الدولارات
0: أو كل مليارات
1: مليار ونصف. نصف.
0: لا ما في مليار ونصف، وين مليار ونصف؟ قصدك على
1: الدعم
0: اللي تم الإعلان عنه أمس هو مليار دولار لقطاع غزة، حوالي مليار، ومنحكي 41 مليون، مش
1: 41 مليون،
0: فبالتالي يعني 41 مليون لدعم
1: كبير، مليار ونص
0: بالضبط. بالضبط 41 مليون، هذا الجزء الأكبر منه 41 مليون. طب، هني الجزء الأكبر منه
1: دكتور كل هذه الأموال ستضخ تضخ
0: هي لا تضخ في السوق الفلسطيني، بدناش حدا يقتطع هلا مقطع يا محمد ويصير انه في مليارات
1: مشاريع من خلال المشاريع، لكن
0: نعم.
1: متى من المتوقع ان يتم الإفاء بهذه الوعود؟
0: نعم، شوف الاتحاد الاوروبي شوف الاتحاد الاوروبي
1: في جدول زمني دكتور،
0: شوف الاتحاد الاوروبي هو زي ما حكينا قبل شوي في مشاريع معدي مسبقا من خلال عدد من المؤسسات الدوليه اللي بتشتغل في قطاع غزه، وبالتالي هاي المشاريع هي كانت تنتظر التمويل، وبالتالي في آليات عند الاتحاد الأوروبي من خلالها يتم يقوم بتحويل هذه الأموال للمخصصات تباعا بشكل تدريجي على دفعات أكيد لصالح المؤسسات الدولية التي تنفذ في قطاع غزة، لأن هذه الأموال ليست أموال للموازنة العامة الفلسطيني ولن تدخل في حسابات وزارة المالية، لأن هي أموال موجهة للمؤسسات الدولية التي تنفذ برامج تعافي وإغاثة في قطاع غزة، عشان ما يصيرش في لبس عند المستمع الكريم بهذا الجانب.
1: وهذا السؤال إنه سؤال المواطن اليوم لما يسمع لما في دعم من الدول المانحة، إنه له علاقة بالرواتب؟ ستتحسن الرواتب دكتور ولا كيف راح تكون الأمور؟
0: يعني زي ما حكينا قبل شوي هي أموال ليست للسلطة الفلسطينية أو لوزارة المالية، هي أموال للمؤسسات الدولية التي تنفذ برامج إغاثة في قطاع غزة، وبالتالي إحنا كان موقفنا واضح، أي قرش يتم تجنيده لصالح أهلنا في قطاع غزة ويخفف معاناتهم هو أولوية قصوى، وبالتالي كان في جهد جدي خلال الشهور الماضية على أن يكون في حزمة دعم أوروبية مع

0: حالاته 250 ل 270 بأحسن حالاته، وبالتالي في فجوة تمويلية أصلا لدفع نسبة الراتب طالما بقيت أموال المقاصة محتجزة. يعني حدا بيجي بيقول لك طب هاي مثلا الدولة الفلانية بدها تدفع 10 مليون ولا 20 مليون، هذه ال 10 مليون ولا 20 مليون دولار أو يورو قيمتها مثلا 30 مليون ولا 35 بحسب العملة دولار ولا يورو، هذه مساهمة ضمن سقف أعلى للرواتب اللي يصل إلى 1,050,000,000 شيكل. وبالتالي حتى الدعم الأوروبي، وحكينا قبل أنا وياك حتى في هذا البرنامج أذكر
1: صحيح صحيح.
0: إنه المبلغ اللي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي لثلاث سنوات، المبلغ المخصص للرواتب غير المشاريع السنوي وليس الشهري، السنوي هو حوالي 200 مليون يورو. إذا كلنا 200 مليون يورو في متوسط اليوم، قديش سعر اليورو صار في اليورو؟ يعني بيطلع حوالي 700 مليون شيكل يمكن
1: تقريبا،
0: يعني يدوب يكفي التزام شهر واحد من الرواتب في
1: صحيح.
0: ظل أنه لا يوجد أي دعم عربي أو إسلامي للمالية العامة الفلسطينية مباشر للموازنة منذ بداية العام تقريبا. وبالتالي نتخيل المشهد، الظرف اللي عم بيشتغلوا فيه الإخوان وطواقم وزارة المالية، لا شك أنه في دعم قائم من بعض الصناديق العربية والإسلامية لمشاريع بنية تحتية، ولكن هذا التمويل بيكون مشروط ومربوط في المشروع نفسه. يعني ما بإمكانك تحول المصاري للرواتب، ولا ما بإمكانك تحولها لقطاع تاني، أنت بتكون مقدم مشروع دراسة جدوى لتأهيل مثلا مستشفى لبناء ثلاث مدارس مثلا، وبالتالي هذا المشروع بيجي خصوصا بناء على دراسة جدوى أو دراسة صحيح. مالية وإدارية وفنية لهذا المشروع وتكلفته والجهة التنفيذ وجهة الإشراف
1: وهذا الدعم لهذا القطاع
0: وهذا
1: لهذه الدراسة صحيح.
0: صحيح. وبالتالي يعني أنا حكيت يمكن كمان قبل أنه ما مجمل ما تم تجنيده لمشاريع تنفذها اليوم، يتم تنفيذها اليوم من خلال الصناديق العربية والإسلامية وصندوق البلديات لصالح البلديات اليوم في الضفة الغربية كلها يفوق 110-120 مليون دولار مجمل المشاريع اللي يجري تنفيذها الآن. وبالتالي انت كمان بدك تساعد في تعزيز صمود الناس، بدك تصلح مشاكل الماء، تصلح مشاكل الكهرباء، تصلح ما امكن من الشوارع والطرق. هلا في كتير مناطق تعبانه، في في في كتير طرق تعبانه، ولكن انت تتخيل لو كل محافظه فيها 7-8 مشاريع شغاله، بس كل محافظه 7-8 مشاريع بس، بدك تتخيل التكلفه الاجماليه تبعت هذا المشاريع. طبعا أنا حكيت بس عن مشاريع صندوق الصناديق العربية والإسلامية وصندوق البلديات، كنت بطلع على مشاريع سلطة المي في بعض المحافظات على وجه الخصوص، مثلا مشاريع سلطة المي في جنين اللي بتفوق 60 مليون تقريبا، خطوط ناقلة، محطات معالجة المياه العادمة، خطوط ضخ لتحسين إيصال المياه لعدد من قرى شرق وغرب جنين مثلا. مدينة رام الله كمان في مشروع ضخم في منطقة رام الله أيضا لتقوية عملية الضخ والشبكات. هاي المشاريع مكلفة جدا، لسه مشاريع المياه مكلفة قد تكون أكثر من مشاريع الزفتة أو الطاقة، ففي زخم موجود وتم تجنيد كمية مشاريع ممتازة للبنية التحتية. ما فينا نتجاهل أنه الرواتب قديش مهمة ومعاناة الناس قديش مهمة، ولكن أيضا في قطاعات تانية بتستفيد من خدمات إضافية لها علاقة واحتياج أساسي مشاريع المي. اليوم مثلا نيجي نحكي عن طول كرم، على مدار السنوات الماضية دائما طول كرم كان فيها مشكلة الكهرباء والصيف والناس تنزل تحرك عجال وتولع عجال، السنة ما حدش بيحكي صح، لانه جزء كبير من مشكله الكهرباء في طول كرم حلها، ومشكله المياه ايضا في بعض مناطق الخليل. مجمل الحاله العامه للمياه في هذا الصيف مجملها انا عم بحكي هي جيده مقارنه بسنوات سابقه، لانه كان في خطه انشغل عليها خلال الشهور الماضيه لاصلاح ابار المياه، لتوفير مضخات ضخ في بعض من الابار في شمال الضفه، في جنوبها، في الخليل، في الوسط. وبالتالي صح في جدول وفي برنامج لضخ المياه، ولكن في مناطق كانت تقعد 20 يوم و30 يوم بالصيف الماضي وقبل سنوات ما يوصلهاش المي. يعني صار في تحسن، خلينا نسامي ما انحلت المشاكل، ولا يمكن تحل المشاكل طالما الاحتلال بتحكم بموارد المي، بس في خطوات تمت خلال الشهور الماضية واليوم بنشوف أثرها في الفصل الصيف انه انعكست ايجابا. هلا يمكن في ناس بتكفيهاش المي وعم تضطر تشتري تنكات موجودة صحيح، ما اختفتش هاي الحالات ولا حتختفي بست اشهر وسبعة اشهر، لأن الاحتلال بتحكم. اليوم بنشوف المستوطنين كيف بينزلوا بخربوا عين نبع المي تبعت عين سامية
1: صحيح.
0: وفي مواقع تانية الاحتلال اليوم عم بردم آبار مياه بحجة انها مش مرخصة، وبالتالي كمان الفوضى، فوضى الحفر والفوضى العشوائية، إنه جزء كبير من أبار المياه يتم تحويلها.

0: للقطاع الزراعي بدل استخدام المياه المعالجة. فيعني كمان هذا بتطلب تعاون في بعض المحلات.
1: بالتالي دكتور على ذكر الرواتب، حتى اللحظة لم تتضح الأمور بخصوص آلية صرف الرواتب لهذا الشهر، وبانتظار عودة رئيس الوزراء وكذلك وزير المالية من الخارج.
0: يعني شوف الموضوع لا ينتظر، بجوز السؤال هلا يكون مستفز طريقة السؤال، احنا اصدقاء يعني، بجوز انه الرواتب لا تنتظر عودة رئيس الوزراء او وزير المالية، لانه طواقم، انا الصبح كنت بحكي مع الاخوان والطواقم في وزارة المالية والمحاسب العام اخونا محمد ربيع يعطيهم العافية جميعا، لانه عم بيبذلوا مجهود كبير، بانه زي ما حكينا قبل شوي احنا بنحكي عن ايرادات محلية 220-250 أحيانا بأحسن حالاتها ممكن تزيد شوي، بينما أنت عشان تدفع 50% من الراتب بدك حوالي 600 مليون. فالإخوان يعني بيحاولوا يمين شمال بكل السبل الممكن يأمنوا مصاري. طبعا هذه المصاري اللي بتحكي عنها أصلا جزء من الإيرادات اللي بتيجي شهريا، البنوك تلقائي بتخصم الجاري مدين، كيف الموظف عنده صحيح ماخد سلفي على الراتب أو جاري مدين، وكمان الحكومة عندها جاري مدين وعندها أقساط شهرية لقروض وفوائد قروض من سنوات وقروض تجميعية من حكومات سابقة. فبالتالي أي مبالغ بتنزل على الحسابات البنكية من إيرادات محلية من تخليص مالي مع شركات وما إلى ذلك، جزء منها البنوك تسترد. يعني 250 مليون أو 240 أو 230 حسب كل شهر كديش بيكون الإيراد المحلي، هذه المبالغ ما بتظل ثابتة، لأنه أنت بدك تدفع دفع على المستشفيات، بدك تدفع دفع على مثلا الأدوية، بدك تدفع دفع على القروض، تمام؟ في بعض الأشهر تصل خدمة الدين اللي هي سداد القروض وفوائد القروض إلى 300 مليون شيكل، يعني أكثر من الإيراد المحلي. أنت بدك تدفع لأهل، بدك تحول مخصصات قطاع غزة شهرياً التي تتفوق التي تصل بين 250 ل 275 مليون شيكل كل شهر. فالموضوع لما تفكر فيه في الحلقة الأوسع للأمانة هو جداً معقد، كيف الشباب بيحاولوا يديروا هاي الأشياء في وزارة المالية. بالتالي الموضوع لا ينتظر يعني عودة رئيس الوزراء أو وزير المالية. أنا الصبح كنت بسأل الإخوان في وزارة المالية عن السيناريوهات اللي عم بيشتغلوا عليها، لساتهم شغالين مع بعض البنوك على تجنيد بعض التمويل، لساتهم شغالين مع الاتحاد الأوروبي أنه يكون في دفعة مساهمة الاتحاد الأوروبي من دفعة هذا الشهر، وهذا كمان جيد أنه يساعد أنه يعني تغطي الدفعة. ففي عدة سيناريوهات الإخوان شغالين عليها، ولكن الموعد الدقيق بصراحة غير واضح، يعني لأنه مش لأنهم الشباب، أنا عم أشوف بوستات على الفيسبوك يعني تخلوش مجال للشائعات كذا، معهم حق الناس، ولكن أحيانا الشباب ما بيكون عندهم جواب نهائي من هذه الجهة أو تلك، من هذا البنك أو ذاك، وإنت ممكن يوافقوا قديش ممكن يسمحوا لحد الكشف الحساب، قديش نسبة التسهيل البنكي اللي ممكن يمنحوه. ولكن إن شاء الله أن الأمور يعني زي ما استطاعت الحكومة خلال الشهور الماضية تأمن هذه الدفعات حتى في ظل عدم وجود أموال، إن شاء الله يعني هذا الموضوع كل الجهود بتظل مستمرة لتأمين هذه المخصصات ويكون موعدها قريب إن شاء الله خلال الأيام هذه القليل القادمة بتوضح الصورة بشكل أكبر. بس الجهد مستمر ولا يتوقف، ولم يتوقف حتى في ظل يعني وجود الإخوان في مؤتمر المانحين في بروكسل. أكيد بعض الناس رفعت سقف الآمال من مؤتمر المانحين، دائما أي إعلان عن حزمة مال أو دعم أو مشاركة حتى دولية دائما الناس ببالها بمخيلتها بمنطق الحاجة بمنطق العوز، بتفكر أنه الأكشن وردة الفعل والتمويل حيكون آني ولحظي وانحلت المشكلة. الموضوع بصراحة لساته شوي معقد لسبب احتجاز أموال المقاصة، وهذه مش شماعة زي ما بعض الناس بتعلق.
1: أكيد دكتور، أنت لما يكون
0: 68% من دخلك محجوز زي لما الموظف باخد 50% وهو بده لسه كمان 50 تانيات، تمام؟ الحكومة اليوم بتفقد 68% من دخلها من 15 شهر لا تتلقى أي فلس من عائدات الجمارك الفلسطينية اللي هي العمود الفقري لاقتصاد أي بلد، حتى الدول المصنعة والصناعية والتجارية، الجمارك تبعت الواردات للبلد هي والتخليص الجمركي هي مدخل أساسي في اقتصاد اي بلد. فما بالنا في دولة تحت احتلال، في نظام سياسي تحت احتلال، وما فيش عندنا لا موارد طبيعية ولا عندنا لا نفط ولا بترول ولا غاز.
1: طب دكتور افهم من كلامك بس عشان نوصل هاي المعلومة للناس،
0: نعم،
1: انه ما حدا بيعرف موعد صرف الرواتب الا قبلها بيوم او بساعات،
0: يعني بيكون في سيناريوهات انه احتمال اذا مش هيك مثلا بيكون اليوم التالي اذا، بس هذا كله بيعتمد على سرعة استجابة. تعرف انت لما بدك تاخذ تسهيل بنكي وبدك تاخذ 50 مليون من البنك الفلاني
1: جاري
0: مدين وهذا 70 مليون، لحد ما البنوك هذه يعني هي اصلا لما بتعطيك الدفعه الماضيه بتكون بتستنى وانت بدك تسدد لها اياها.

0: المستشفى وهل التزمت فيها قبل ما تعطيك تسهيل جديد. ولهذا السبب الوزارة المالية بتشتغل زي بحق الألغام، بتحاول تحافظ على علاقة جيدة مع البنوك، تحاول تفي بالتزاماتها وتعهداتها عشان تضل البنوك هاي عندها ثقة وقدام المدققين الماليين وتصنيفات العالمية لهاي البنوك انه ما عندها تعثر مالي، ما عندها مصادر مالية مش معروف وين تسدادها او يعني ضائعة او مش مدققة ماليا. وبالتالي يعني كل هذا مربوط، مثلا احيانا انت بتتوقع او بيجيك معلومة انه حصة او مساهمة الاتحاد الاوروبي لدفعة الرواتب مثلا هذا الشهر توصل، مثلا نفترض الاحد، اجراءات ما بكونوا محاولينها مثلا قبل اسبوع بتوصل احد، اجراءات ما بتتاخر بتاخذها كمان يوم او يومين. فتخيل انت تعلن للناس بكره وتخلي الناس يتحركوا يحاولوا يسحبوا مصاريهم يبني التزاماتهم اللي هي اساسا موجوده وبالاخير ما تكونش واصله الاموال الكافيه. فيعني ما موضوع حساس
1: اكيد
0: بمس كثير ناس. شباب وزاره الماليه هم نفسهم موظفين، نفسهم كمان ياخذوا على نسبه، نفسهم ينزل لهم الراتب بشكل منتظم، ولكن كمان هم بيحاولوا. وللامانه هم ما باخذوا كمان يعني اوفرلود، ما باخذوا بدل دوام اضافي زي مثلا بعض المؤسسات اللي بتاخذ دوام اضافي مثل الاطباء مثل الطواقم الطبيه لما بتداوم ساعات. فيعني في مسؤوليه وطنيه واخلاقيه بيقوموا فيها الاخوان، هم موظفين زيهم زي اي موظفين، بيحاولوا قديش بالامكان يامنوا موارد ماليه، ولكن المطالبات كبيره، الاحتياجات كبيره، كل القطاعات بدها العمال اذا امكن توفر لهم دفعه بدهم. اليوم الجامعات لما انت بتدفع اقساط ابناء العاملين كمان الجامعات بدها، يعني الفصل الثاني لحاله 11,000 من ابناء المعلمين سجلوا في الجامعات، طب هدول فاتورتهم 39 مليون شيكل. طب الجامعات بتقدرش تستنى عليك لانه الجامعات كمان عليها ازمه ماليه. وبالتالي مجمل الان شوف هاي التسهيلات، انا بحب اجمعهن التسهيلات. احنا بنحكي عن 4 فصول الماضيه اللي كان فيها موضوع تسهيل دفعات ابناء العاملين في الجامعات، تمام؟ اول فصلين كان الاعداد مش كبيره، الفصلين اللي بعدهم اللي هو الفصل الثاني اللي خلص والفصل الاول اللي قبله وصل المبلغ تقريبا لحوالي 120 مليون شيكل، تمام؟ طيب ضيف له 45,000 شخص بإمكانهم يستفيدوا من ترخيص رخص المركبات ورخص الشخصية، كمان هذا إيراد خف على وزارة المالية. اليوم وزارة المالية كمان مطلوب منها زي ما حولت للجامعات قبل كم يوم، حولت دفعة للجامعات أو يمكن أسبوعين، مطلوب منها كمان تضل تحول دفعات للجامعات عشان هاي الجامعات تضل تشتغل. اليوم بدك دفعة للمصححين تبعون التوجيهي ولا لا؟ كمان والأهم اليوم تطبيق يابوس كمان.
1: دكتور سنتحدث عن تطبيق يابوس، لكن دعنا بخصوص
0: لا بس انا بدي اشير ليابوس عشان نكمل حلقه الارقام. احنا بنحكي اقساط ابناء العاملين في الجامعات اظن 49 مليون شيكل للفصل الثاني اللي خلص لوحده، بنحكي عن ترخيص المركبات ل 45,000، بنحكي عن تطبيق يابوس بحال شمل الكل بنحكي عن حوالي مش اقل من 80 مليون ل 85 مليون شيكل، قد يصل الى 100 مليون شيكل.
1: اكيد. طب دكتور بخصوص دعم المانحين، هل هي مرتبطه بهذه المساعدات باصلاحات ماليه اداريه وهو ما تحدث به دوله رئيس الوزراء بالامس، وماذا عن دعم وتثبيت وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وكنا نتحدث عن شراكه فلسطينيه اوروبيه حتى نتخلى عن ارتباطنا بالاحتلال الإسرائيلي؟
0: شوف هو الكلام اللي كان بيحكيه رئيس الوزراء بهذا الموضوع بأنه لا بديل عن المقاصة، لا بديل عن أموال المقاصة. الدعم الدولي مهم ومشكور ومقدر، ونحتاج إلى دعم أكبر للقطاعات الحيوية خصوصا لأهلنا في قطاع غزة، للصحة، التعليم، ولكن لا بديل عن أموال المقاصة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ما تضمنه مؤتمر المانحين هو تثبيت وجود ودور وكالة الغوث، وكالة الغوث، لأنه كان في محاولات مستمرة ولم تتوقف حتى الآن لتهميش وإلغاء وإزالة دور وكالة الغوث.
1: صحيح.
0: وهذا الكلام الاتحاد الأوروبي ثبته وأنه هي واحدة من وكالات الأمم المتحدة الأساسية اللي يتوجب دعمها، وهي صاحبة الاختصاص، صاحبة التفويض الأممي، لأنه مدام بقيت معاناة اللاجئين معناته الوكالة باقية طالما بقيت معاناة اللاجئين. اثنين، هم لهم سنوات طويلة من الخبرة في العمل، وبالتالي لديهم قواعد بيانات، لديهم موظفين وطواقم، ويغطوا قطاع جيد خلال السنوات الماضية لأبناء شعبنا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو حتى في مخيمات النزوح في لبنان وسوريا والأردن وفي مواقع أخرى.
1: حتى كان هناك ربط ما بين المحافظات الجنوبية وحتى المحافظات الشمالية. صحيح. دكتور من خلال صحيح. مؤتمر المانحين.
0: صحيح. مؤتمر المانحين كمان كان بيعطي إشارات كثير مهمة بأنه هذا الدعم وبوجود السلطة الفلسطينية وبرئاسة يعني المؤتمر كان برئاسة ممثلة الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وبرئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني وليس بمشاركة.
1: صحيح.
0: يعني المؤتمر كان برئاسة رئاسة فلسطينية أوروبية مشتركة بحضور 65 ممثل دولي ومنظمة دولية. هذا عكس يعني التزام أوروبي ودولي بوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وامتداد القانوني والارتباط القانوني بين الضفة وحتى الحديث عن المرحلة الانتقالية في قطاع غزة اللي تعثرت حتى الآن أعادت الاعتبار مجددا إلى أنه يجب أن نحافظ على الامتداد السياسي والقانوني والتواصل الجغرافي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا بالمجمل العام كان مؤتمر إيجابي وإيجابي أكثر لأن في قطاع غزة اللي بحاجة لكل مساعدة من مياه ومن علاج ومن كهرباء وبالتالي مبلغ مليار دولار تم تجنيده لصالح أهلنا في قطاع غزة وسينفذ فيه مشاريع عبر المنظمات الدولية والأموال ستذهب عبر المنظمات الدولية. هذا أيضا مهم سيعطي زخم وتدخلات إيجابية لأهلنا في قطاع غزة.
1: وهذا يدل دكتور بأنه إحنا ماشيين بالإصلاح المالي والإداري.
0: سؤال الإصلاح مهم لأنه أنت اليوم اعتمدت موازنة الطوارئ، عملت خطوات إصلاحية في الإصلاح الإداري والمالي، معنى خفضت كل النفقات غير الضرورية وغير الملحة، اعتمدت موازنة الطوارئ تعتمد على التدفق النقدي للقطاعات الحيوية فقط، وقفت التعيين للسنة الثانية على التوالي وهذا يوفر 120 مليون شيكل سنويا، حافظت على أنه فاتورة الرواتب ما تتضخم وهذا كمان جيد. كل مئات الأشخاص وقد يكون آلاف في بعض الحالات اللي يصلوا إلى سن التقاعد لا يتم استبدالهم.
1: صحيح.
0: تقليص كبير في النفقات وغير الأساسية والحوكمة الإجراءات وتقليص شامل للنفقات هذا بتفاصيله ببياناته يعني قد لا يتسع المجال اليوم نفصل فيه، ولكن المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اللي بتراقب على أداء الحكومة هي أيضا ترفع تقارير إيجابية للمؤسسات الدولية بأنه في خطوات إيجابية تم أخذها، ولكن كما قال رئيس الوزراء بالأمس أي أثر واضح لبرنامج إصلاح إداري أو مالي لن يكون واضح المعالم بشكل كافي وإنعكاسه واضح طالما أموال المقاصة محتجزة. يعني أنت إحنا اليوم نتحكم اليوم ما يأتي لوزارة المالية هو قد يكون 10-15% من إيرادها في ظل احتجاز الاحتلال ل 68% من أموال الاحتجاز أموال المقاصة اللي بتشكل 68% من دخل وزارة المالية وزائد تراجع الإيرادات المحلية بسبب الوضع الاقتصادي، وبالتالي وزارة المالية اليوم لا تتحكم سوى بنسبة بسيطة جدا قد تكون لا تصل إلى 15% من إيرادها المتوقع، وبالتالي أي إصلاح هو يخفف في الأعباء المالية في الدين ولكن لن يكون له أثر ملموس طالما لم تأتي أموال المقاصة.
1: وهذا ما دفعنا إلى المطالبة بشراكة فلسطينية أوروبية تجارية حتى نتخلى عن الاحتلال والتجارة مع الاحتلال والخروج من كل هذه الدوائر. دكتور محمد
0: طبيعي صحيح في مطالبة كان الاتحاد الأوروبي بأنه هذا اتفاق باريس الاقتصادي وحتى اللي جزء من اللي وقعوه الآن هم بنتقدوه. تمام. اتفاق باريس الاقتصادي هو كان اجى في ظرف معين لفرحة الانتقالية لخمس سنوات ومع ذلك إسرائيل لم تلتزم به. اليوم المطالبة للدول الأوروبية والدول اللي كانت راعية لاتفاق باريس انه اذا انتم مش قادرين تلزموا الاحتلال باعادة اموال المقاصة بحجة انه في حكومة يمينية متشددة وانه في فترة انتخابية هلأ وانه الوضع صعب وكل العالم مقتنع انه يجب ان تأتي هذه الاموال وتعود الى شعبنا، على الأقل عززوا من اتفاقية التبادل التجاري، ادعموا المنتجات الفلسطينية، سهلوا عملية إجراءات التصدير للاتحاد الأوروبي، وهذا ما طلب فيه رئيس الوزراء بتغيير صيغة اتفاقية التعاون المؤقتة ما بين منظمة التحرير وبين الاتحاد الأوروبي اللي وقعت في عام 97 لتكون اتفاقية شراكة دائمة وموسعة وتعطي أفضلية للمنتجات الفلسطينية في السوق الأوروبي في الوقت اللي الاتحاد الأوروبي عم بيوسع موضوع إجراءاته ضد بضائع المستوطنات اللي إن شاء الله تكون كمان هي أدوات ضغط جديدة على الاحتلال.
1: طيب يعطيكم ألف عافية دكتور، يعني مؤتمر ناجح والأوراق الفلسطينية كانت ناجحة التي تم أخذها إلى بروكسل لمؤتمر المانحين. لكن لو نتحدث عن تطبيق يابوس دكتور، وهو الأداة المساندة، دعنا نتحدث لموظفي القطاع العام، هناك توسيع لقاعدة المستفيدين والخدمات تدريجيا. دكتور، آخر المعلومات المتعلقة بهذا التطبيق، وهل سيكون نهاية الشهر يوليو شهر 7 سيكون كل موظفي القطاع العام مدرجين تحت تطبيق يابوس؟
0: يعني شوف، التطبيق يسير بشكل جيد، كان في فترة تجريبية، بعدين تم الإعلان عن قطاعات جديدة دخلت على الموضوع اللي هي قطاع الصحي وعدد من الوزارات، اللي أعداد موظفين يمكن مش كبير، وقريبا سيتم شحن هذه الأرصدة، ويتبع أيضا خلال الأيام القليلة الماضية إدخال فئات إضافية من قطاعات الموظفين. هذا حينما يكتمل إن شاء الله مع نهاية الشهر الحالي، سيكلف شهريا حوالي 80 مليون شيكل. هذه أيضا يمكن اعتبارها بأنه عبء إضافي على وزارة المالية، ولكنها خطوة تخفف.
1: صحيح.
0: هلا النقاش اللي كان عند كتير ناس، طب إنه هاي الأموال مدام بدكم تدفعوها ليش ما تحطون إياها على الراتب؟ هذا كلام مهم توضيحه مرة تانية وثالثة، إنه هذه الأموال هو رصيد افتراضي احتياطي إلكتروني، مش في مادي فيزيائي ملموس، وبالتالي جزء منه قد يكون تسويات ما بين وزارة المالية وبين هذه الشركات.
1: صحيح.
0: جزء منه قد يكون في دفعات تدفع الحكومة لهذه الشركات دفعات، ولكن لن تستطيع أن تدفع المبلغ كامل كل شهر، وبالتالي في يعني تفاهمات بتتم بين وزارة المالية وبين هذه الشركات، وبالتالي لما يكتمل الآن عملية صرف مخصص 500 شيكل لكل الموظفين، هذا يعني بشكل أو بآخر إذا ضفناهم بشكل غير مباشر على نسبة الراتب، قد يعني أن نسبة الراتب تصل إلى 60% من عملية الصرف. إذن هاي خطوة كمان خففت، لما تضيف كمان خطوة دفع أقساط أبناء العاملين في الجامعات أو تسهيل تسجيلهم، لما تضيف عليها خطوة كمان تسجيل الرخص الشخصية، وإن شاء الله كمان خدمات التطبيق لقدام شوي تتسع أكثر، هي محاولات، كلها محاولات للتخفيف، ولكن نرجع ونأكد أنه هي خطوات مهمة، ولكنها ليست بديلة عن الراتب الكامل، ليست بديلة عن رفع نسبة الراتب، طالما كان بالإمكان أنه توفر أموال إضافية أو استعادة أموال المقاصة. ولكن القدرة الحالية على الحفاظ على النسبة المعتادة من الراتب على مدار الشهور الماضية، هذه تشبه فعل المعجزة، لأنه أنت اليوم بدك تصرف، مطلوب منك تصرف 600 مليون شيكل وأنت معكش منهم 200، وهذا الكلام بتكرر كل شهر، مش بس معكش منهم 200 ولا 250، كمان مطلوب منك ال 250 هذول تدفع منهم أشياء تانية،
1: وهذا يؤثر على الإيرادات المحلية دكتور.
0: طبعا كل أي تسهيل اليوم، أي خدمة أنت
1: يؤثر على الإيرادات،
0: بالضبط، أي خدمة حتضيف على تطبيق يابوس هي تنعكس على إيرادات وزارة المالية، وبالتالي تنعكس بشكل أو بآخر على مزيد من الضغط لقدرة هاي الوزارة على تأمين نسبة صرف مقبولة على الأقل في ظل الوضع الحالي اللي بتمثل باحتجاز أموال المقاصد.
1: دكتور، في نهاية الشهر سيتم شمل كل الموظفين الحكوميين؟
0: يعني نتمنى ذلك، هذا ما تحدث به مدير تطبيق يابوس اليوم على وسائل الإعلام، هو بالتفصيل ستدخل فئات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة، وإن شاء الله أنه الجهود تتكلل بالنجاح بحيث يتم إضافة كل القطاعات في أسرع وقت للتطبيق والاستفادة منه.
1: طب دكتور، في حال انتهت الأزمة المالية، هل سينتهي تطبيق يابوس؟
0: يعني أظن أنه مش لازم ينتهي، وإحنا نتمنى يا سيدي، نحن نتمنى تنتهي الأزمة المالية ونستغني عنه، بس هو يفترض أنه يكون تطبيق مساعد، وهو خطوة من خطوات التحول الرقمي اللي إن شاء الله لقدام شوي تتسع خدماته ويتسع حجم الاستفادة منه في قطاعات إضافية.
1: طب دكتور، سؤال أخير إن أسعفنا الوقت. نعم. بخصوص العلاقة، علاقة نعم. الحكومة مع المواطن، كيف بتقيس الحكومة رضا المواطنين عن خدماتها؟ هل هناك آليات جديدة لاستقبال الشكاوى؟
0: نعم.
1: أو الاستجابة لها، وكيف يتم تحويل الشكاوى المواطنين إلى قرارات تنفيذية؟ هذا سؤال للمواطن.
0: هذا سؤال بده 10 ساعات مش دقيقة في آخر الحلقة يا أبو صديقي أبو ظهر، بس بالمجمل شوف، أكيد الرضا العام مرتبط بقدرتك على تلبية احتياجات الناس، ولكن كمان الناس عندها بعد وطني، والناس صح مضغوطة ومخنوقة، ولكن هي عارفة وفاهمة إنه جزء كبير، زي ما بنقول 68% من أموال المقاصة، معناته 68% من أزمتنا هي مرتبطة بشكل مباشر بالاحتلال، إضافة إلى النسبة الأخرى اللي بتضيف على 68% اللي هي 22% من تراجع الاقتصاد الفلسطيني اللي سببه البطالة اللي وصلت ل 500 ألف في الضفة وغزة، ووجود 900 حاجز وأكثر من 900 حاجز وبوابة، والتعقيدات والتعطيل اللي بيكون فيه الاحتلال والمستوطنين. وبالتالي يعني الرضا هي مسألة نسبية، أكيد الناس بتطمح إنها تأخذ أفضل خدمات وبتضمن تحصل على راتب كامل، وبالتالي مقياس الرضا مرتبط بقديش أنت قادر تلبي لها احتياجاتها. اليوم إحنا منفكر بمسألة منع الانهيار، قديش بنأخذ إجراءات تحاول تخفف قدر الإمكان وتحافظ على وجود مؤسسة

0: ساتنا، لأنه إحنا مش بفترة طبيعية ولا في مرحلة اعتيادية.
1: بتشوف دكتور إنه المواطن بلش يستوعب شو بصير؟
0: يعني شوف الناس ما هم عايشين هذا الواقع، عشان هيك أنا دائما بقول الناس بتخلط بين الأمنيات وبين الواقع، إنه الناس فهم الواقع ولكن أمنيتها ورغبتها إنها تتخلص من أزماتها المالية وتتخلص من الديون وتتخلص من المعيقات اللي هي بتعيش فيها، ولكن كمان الناس شايفة هذه الإجراءات الإسرائيلية سواء على الأرض باتجاه المواطنين أو في تقويض مؤسسات الدولة واحتجاز أموال المقاصد. بالتالي أنا بدي أرجع أكد بختام هذا اللقاء على مسألة إنه إحنا مطلوب منا اليوم منع الانهيار، منع سقوط، منع مخططات الاحتلال إنها تنجح في تدمير مؤسساتنا. وهذا اللي بيقول سموتريتش، حكاه بالأمس وحكاه قبل يومين وحكاه قبل أسبوع، وهم ماشيين بخطواتهم، ولكن إحنا كمان ثابتين موجودين كشعب كمؤسسات. صح في تقليص في دوام، صح في بعض الخدمات تأثرت وتراجعت، ولكن مش لازم نسمح بهذا الانهيار. وهذه مش أول أزمة ولا آخر أزمة، قد تكون هذه الأزمة الأشد الأكثر عمقا خلال السنوات الماضية، ولكن إن شاء الله إنه الحال بتغير وهذه الحكومة الإسرائيلية تنصرف إلى غير رجعة، والتغيرات الإقليمية والدولية يكون لها أثر مباشر على القضية الفلسطينية. وبدأنا نلمس هذه الإشارات الإيجابية من بعض الدول اللي كانت تاريخيا دعم لإسرائيل، ولكن بدأت مواقفها نسبيا تتغير سياسيا وحتى ماليا، وإن شاء الله الفترة القادمة تحمل ما هو أفضل لشعبنا.
1: طب في دعم راح يكون أيضا غير الدعم الأوروبي دكتور بالفترات القادمة؟
0: شوف لا يعني الدعم
1: يعني حكينا شوف سؤال أخير بس عذرني دكتور،
0: بس هو لا مش بالعكس، هو كل يوم في اتصالات مع ممثل الدول، كل ما تيجي يعني وسفاراتنا في الخارج عم تتواصل بتكليفات من رئيس الوزراء وبتعاون مع وزارة المالية والخارجية الفلسطينية، في لقاءات مستمرة لا تتوقف مع ممثل الدول، مع وزراء الخارجية وزراء المال، وفي علاقة استراتيجية مع كثير من الدول. أنا قناعتي أنه الآن المطلوب الأكثر هو الدول العربية والإسلامية اللي قاعدة بتشوف حجم الاستهداف الإسرائيلي لشعبنا، واللي يعني عم تتأخر كثير من حزم الدعم اللي كان يفترض أنها تكون مجدولة على مدار السنوات الماضية ولم يتم تقديمها خلال هذه السنة. مع احترامنا وتقديرنا لكل مساهماتهم ومواقفهم السياسية الداعمة ومساهماتهم غير المباشرة من خلال الصناديق العربية والإسلامية، ولكن أيضا دعم الموازنة العامة مهم، دعم مستشفيات القدس مهم، دعم قطاع الصحة والتعليم مهم، وبالتالي الجهد هذا لا يتوقف. شبه يومي هنالك اتصالات ورسائل مع ممثلي مختلف الدول، وإن شاء الله أنه هذا الكلام يثمر خلال الفترة القادمة زي ما أثمر الآن في مؤتمر المانحين، حتى لو كان في دفعات جزئية لصالح القطاع الطبي، كان في مخصصات مهمة وتعهدات لصالح عنا في قطاع غزة، هذا كله لا يمكن تجاهله. ولكن برجع بقول أنه بدون أموال المقاصة لا يمكن الحديث عن فكفكة حقيقية للأزمات الموجودة.
1: يعني بدي أشكرك جزيلا دكتور محمد على كل هذه المعلومات وهذه التفاصيل وهذا الإيضاح. نتمل أن يكون الأيام القادمة أفضل على كل الأصعدة، وأن تنتهي الحالة والأزمة والحصار المالي. مشكورين على هذا الدور، يعني جهود كبيرة تبذل من قبل الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن. بدي أشكرك جزيلا دكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي، شكرا جزيلا لك دكتور، شرفنا اليوم.
0: يعطيكم العافية.
1: يعطيك الف عافية. وأنتم مستمعين متابعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذه تحيات الزميل وسام حمد من الهندسة الإذاعية، حسان زبن من الإخراج. لكم تحياتي، كنت معكم في هذا الحوار الاقتصادي الخاص، محمد أبو ظاهر، في أمان الله.
2: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء. هذه العناوين: 10 شهداء في غزة بينهم سيدة وشهيد متأثر بجراحه. محافظة القدس تحذر من تحويل مستوطنة جذعة زئيب إلى مدينة لتكريس الاستيطان وعزل القدس. ترحيب بمواصلة الاتحاد الأوروبي إعداد قيود على التجارة مع المستوطنات. استشهد 10 مواطنين بينهم سيدة وشهيد متأثر بجروحه، وأصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة بعد قصف طيران الاحتلال منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا ومدينة خان يونس. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,233 شهيدا و173,707 مصابين. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد.
1: سجلت الكثير من الحالات، ولكن لا يوجد أرقام كبيرة دقيقة توضح نتيجة عدم وجود بحث علمي سليم يتحدث عن ارتفاع أو انخفاض في هذه الحالات. هناك سجلت حالات، لكن كما تحدثت أنه لا يوجد أي رقم واضح. من المتوقع أن تظهر حالات تشوهات، من المتوقع أن تظهر حالات تنزيل، وخاصة أننا مرينا في كل هذه الأمور الصعبة، ومن خلال المجاعات وضعف المناعة ونقص الأدوية وعدم متابعة الحوامل وإعطائهم الفيتامينات وإعطائهم المكملات الغذائية والأدوية التي تحافظ على سيولة الدم، كل هذه الأمور لها تبعيات خطيرة على موضوع الأجنة وعلى موضوع السيدات الحوامل. لكن هذا الأمر لا يوجد يعني رقم حقيقي واضح نتيجة ضعف الإمكانيات في جمع البيانات.
0: وأكد أبو عفش أن الأوضاع الإنسانية في مراكز الإيواء كارثية وسط انتشار النفايات والقوارض ومياه الصرف الصحي، ما تسبب بتزايد الإصابات بالأمراض الجلدية إضافة لتفاقم معاناة الأطفال وكبار السن.
1: أكثر من ما يزيد من مليون مواطن الآن يسكنون في أماكن لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها، يعني على شاطئ بحر غزة أو في أماكن وجود أعداد كبيرة.

0: يعني القوارض والنفايات وعدم وجود مياه نظيفة وعدم وجود إمكانيات للحياة بشكل كبير. يعني عندما تدخل هذه المأوي أو الخيام المدمرة تشاهد عجب العجاب داخلها من القوارض ومن زواحف ومن وجود مياه صرف صحي وروائح كريهة. كل هذه الأمور تنقل عدوى خطيرة جدا. يعني الأمراض التي تسجل في هذه الأماكن سواء من مراكزنا المنتشرة أو العيادات المتنقلة التي تتحدث عن حالات كثيرة من جدر الماء، من الجرى، من الحساسية المفرطة، ارتفاع درجة الحرارة داخل هذه الخيام يجعل هذه الخيام كالأفران وبها الأطفال والسيدات وكبار. يعني الأوضاع الكارثية أوضاع صعبة جدا.
1: قالت مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات، مؤكدة أن العمل جار لتحسين المراكز وأوضاع النازحين في غزة رغم محدودية الموارد.
2: أعدنا 2300 أسرة تقريبا إلى أقرب ما يكون من حطناهم من خلال أكثر من 16 مركز إيواء قائم من الشمال إلى جنوب قطاع غزة. هذه المراكز يتم تنفيذها المخططات الإيوائية بشكل منظم، تخدم شوارع خدماتية فيها مناطق للمياه، دورات مياه منظمة، لكن ما تزال محدودة. تعتبر مراكز يمكن أفضل المراكز الموجودة في قطاع غزة من حيث التنظيم، من حيث توفير الخدمات. يتم ربط هذه المراكز بالقطاعات الأخرى من القطاعات الصحية، وضمن نعم نقوم بإنشاء بعض المراكز الصحية بقرب من هذه المراكز والمراكز التعليمية بقرب من هذه المراكز. كذلك نقوم بربط القطاعات الأخرى من القطاع الإغاثية والمؤسسات الخدماتية لتوفير الاحتياجات الأخرى من
1: الغذاء. في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا، وآخر في قرية الديرات شرق بلدة يطا. إلى ذلك أحكمت قوات الاحتلال إغلاقها مدخل بلدة إذنا غرب الخليل والذي تواصل إغلاقه منذ 3 سنوات. في جنين دمرت عصابات المستوطنين عشرات أشجار الزيتون بمنطقة الخلايل جنوب غرب قرية دير أبو ضعيف. وفي نابلس أصيب شاب بجروح ورضوض في مواجهات إثر هجوم للمستوطنين على بلدة بيتا جنوب المدينة، قطعوا خلاله أعمدة كهرباء في منطقة الظهرة على أطراف البلدة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل. وفي قلقيلية هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في قرية إمتين شرق المدينة. في رام الله أجبرت قوات الاحتلال المواطن ياسر الشني من سكان مخيم الجلزون على هدم محل حلويات خاص به وأجبرته على هدمه ذاتيا. في ملف الأسرى حذر رئيس نادي الأسير عبد الله صغاري من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل السجون والتي شملت الضربة والعزل الانفرادي ما أدى إلى إصابته بنزيف عدة مرات، في إطار سياسة انتقامية تستهدف الأسرى وتهدد حياتهم.
3: أصيب بنزيف عدة مرات جراء عمليات الضرب المستمرة التي تستهدفه شخصية في محاولة من هذا الاحتلال لتصفيته في ظل حملات انتخابية تقودها هذه المنظومة وتستمر في الانتقام من الأسرى والأسيرات داخل السجون عبر الاعتداءات المستمرة. وبالتالي هذا يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى داخل المعتقلات، وهذه جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة متواصلة من الجرائم التي لم تتوقف على الإطلاق في ظل حرب الانتقام التي تمارسها منظومة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون. بالتالي هذه تأتي في سياق أيضا سياسة ممنهجة لدى منظومة الاحتلال للانتقام من الأسرى والأسيرات والأسير قائد مروان البرغوثي الذي يشكل يعني مرحلة من مراحل الشعب الفلسطيني في الاستهداف المتواصل من قبل هذه المنظومة التي تعرف تماما مدى التأثير الشعبي والجماهيري للأسير قائد مروان البرغوثي.
1: حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جيف عاد زائب المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، وأكدت أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراء إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المخطط الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأرض لا سيما في محيط المدينة المقدسة. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرا ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح يعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستيطان وضرورة موائمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي. وبدورها رحبت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال بخطوة الاتحاد الأوروبي، واعتبرتها من أهم الإجراءات العملية الهادفة إلى مكافحة الاستيطان وآثاره المدمرة على الشعب الفلسطيني. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو والمفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان سوندرز كل على حدة في العاصمة البلجيكية بروكسل آخر التطورات والمستجدات في غزة والضفة في ظل إجراءات الاحتلال. وشدد مصطفى على أهمية دور الأونروا والحفاظ عليها في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة والتي تثبت أن عملها يمثل ركيزة أساسية للاستجابة الإنسانية إلى جانب مؤسسات دولة فلسطين والمنظمات غير الحكومية. أكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مشيرا إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع.
4: الدفعة الإسبانية التي طال انتظارها تم صرفها بالأمس لمستشفيات الضفة الغربية، وهناك تكملة لهذا المبلغ جار الحديث عنه أيضا لتخصيصه أيضا لقطاع الصحة. هناك تعهدات جديدة لقطاع الصحة، هناك تعهدات جديدة وإن كانت قليلة حقيقة أيضا لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية، ولكن الدعم الأكبر هو أيضا بجهود فلسطينية كبيرة وحكومية كبيرة، هو لدعم أهلنا في قطاع غزة. التعهدات وصلت إلى مليار دولار، وهذه تعهدات حقيقية أنا أصفها يعني حقيقة، وإن شاء الله أنه سيتم الاستفادة منها في القريب العاجل.
1: من جانب آخر قال سلامة إن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية ما يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويسهم في حشد المزيد من الدعم لصالحها وصالح شعبنا. أعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولي لقطاع غزة بقيمة 600 مليون يورو، كما أقرت عدد من الدول مساهمات جديدة بقيمة 41.7 مليون يورو تمثل دعما ماليا إضافيا عبر برنامج بيغاس. أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي بما في ذلك المسار الديمقراطي والانتخابي الذي انتهجتها. وأكدت الأمانة العامة في مداخلة ألقاها السفير الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير دواس تيسير دواس أمام عدد كبير من السياسيين الأوروبيين والدوليين في بروكسل أن دعم السلطة الوطنية وتمكينها مؤسسيا وماليا يمثل ركيزة الأساسية لحماية حل الدولتين وتطبيقه. تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات الهجومية على المراكز الحيوية في إيران ومواقع في دول عربية. وأعلن الجيش الأمريكي أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على مواقع في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز. وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إعلان الرئيس ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه فرض رسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز. في حالة الطقس هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. يوم غد وحتى الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية. ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل موجة الحر الحالية التي ترفع من احتمالية اندلاع الحرائق تزيد من مخاطر الإجهاد وضربات الشمس. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. 10 شهداء في غزة بينهم سيدة وشهيد متأثر بجراحه. محافظة القدس تحذر من تحويل مستوطنة جيب عاد زائب إلى مدينة لتكريس الاستيطان وعزل القدس. ترحيب بمواصلة الاتحاد الأوروبي إعداد قيود على التجارة مع المستوطنات. إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: فتح التريكي فيلسوف العيش المشترك.
2: لقد أصبح الإنسان كائنا هشا يكاد يسقط في غياهب الوحدة والتمزق. إنه زمن القهر والإقصاء.
3: فتح التريكي أستاذ مميز بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس، مختص في الفلسفة وساحب كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي.
2: تفشت العزلة منذ حلت الثورة الرقمية، ولم تكن التكنولوجيا سوى خادمة للرأسمالية الفائقة، وها نحن نعود إلى نظام الحدود والمراقبة في فترة ما بعد العولمة، وتتدخل الدولة في الحياة الاجتماعية للأفراد وحتى الشخصية، ويتعزز جشع الليبرالية الجديد المقنن بمنطق الغلبة والبقاء للأقوى.
3: التكنولوجيا التي نعيشها الآن هي في الحقيقة لم تؤسس في العالم الغربي على الأقل لأسباب سلمية، بل تكونت لأسباب حربية، واستفادت منها بطبيعة الحال الحالة السلمية في العالم، ولكنها بالأساس هي تقنيات الحرب. هذا المعطى يجعلنا أيضا أن نتفهم

0: التدخل ضد الكل. وقد توقف الفيلسوف مطولا عند مسألة الحرب والنزعة إلى تدمير الآخر المختلف، وكيف تقتل الحروب الضارية ملايين البشر.
1: في العولمة ولا سيما بعد حرب تدمير العراق أصبحت الدبلوماسية عنيفة نوعا ما، أي أن الحرب لم يعد كما يقول السياسيون عبارة عن وسيلة للتخويف، بل أصبحت حقيقة دبلوماسية. هذا التغير في مناخ العلاقات بين الدول هو الذي جعل لمفهوم الحرب أن يصبح أساسيا. لماذا أصبحت الحروب شديدة القتل قتالة؟ بل أقول أنا شخصيا أرى أن الحروب المقبلة ستكون حروب تصل إلى نوع من التقتيل الذي وصلت إليه مثلا الآن الحرب ضد غزة، بمعنى أن الإبادة ستكون عبارة عن نتيجة حتمية للحرب.
0: والدكتور فتحي التريكي هو من مواليد 30 مايو 1947 بصفاقس، وقد نشأ في بيت عائلي كبير التقت فيه قامات فكرية وأدبية كمحمود المسعدي وحنا مينا وفرانسوا شاتلي، وكانت قراءاته الأولى متنوعة باللغتين العربية والفرنسية، فكما قرأ لطه حسين والعقاد قرأ لجون جاك روسو وفيكتور هيغو والبيان الشيوعي لماركس. وظل الشاعر أبو القاسم الشابي مسيطرا على اهتمام فتح التريك الشاب، ملهما له على الدوام. بالتحاقه بقسم الفلسفة بالجامعة التونسية عرفت حياته انقلابا جذريا، تحدث عنه في كتابه الذاكرة والمصير محطات في سيرة الذاتية. هناك تعرف على الفيلسوف الأستاذ بالجامعة التونسية ميشيل فوكو الذي شرح له الكتاب الأول من الرأسمال لكارل ماركس. ثم تأتي إثر ذلك مرحلة باريس التي انتقل إليها عام 1972 ليلتحق بجامعة السوربون، ويناقش أطروحة الدكتوراه حول فكرة الحرب في الفكر السياسي الحديث بإشراف فرانسوا شاتلي.
1: عالجت الفلسفة الحرب سواء كان ذلك في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية. أسف نحن لم ندرس مثلا فكر الحرب عند فلاسفة العرب بصفة عامة، هذا لم ندرسه، بينما هذا المفهوم موجود وبكثرة عند الفارابي مثلا وموجود عند ابن خلدون. لكن كذلك في غرب فلاسفة تحدثوا عن الحرب، وكلهم تقريبا تحدثوا عن الحرب كحالة يجب تجاوزها بواسطة العقل وبواسطة الحوار وبواسطة التفكير، بمعنى أن الفلسفة من نشأتها تدعو للسلام ولا للحرب، إلا في حالة واحدة معنا فيما ندر أنشأنا مثلا نيتشا يقول لنا للأسف أن السلم حالة استثنائية، وإنما الحالة العادية بالنسبة للبشر هي حالة الحرب.
0: سمحت له الإقامة بباريس بالجلوس إلى أكبر صانع الفكر في فرنسا، جاك ديريدا، فرانسوا شاتلي، جيل دولوز ولوي ألثوسر. انخرط الفيلسوف فتحي التريكي في لجنة الدفاع عن معتقل الرأي السياسي في تونس مطالبا بإطلاق سراحهم. وهناك تعرف على الدكتورة رشيدة أبو بكر المتخصصة في سبينوزا وتاريخ الفن، والتي ستصبح زوجته فيما بعد.
2: تعرفنا على بعضنا في باريس، احنا في النقرة والاثنين في السوربون في الفلسفة، أفكارنا معناها قراب لبعضهم في الميدان الفلسفي وفي الميدان السياسي. كان يناضل وكان ذكر على الاجتماعات مع بعضنا، تعرفت على زملائه وتعرفت على المناضلين اللي هما معناها وقتها يدافعوا على المساجين.

0: جين وقتها هو باتصال هوني مع تونس مع أخواته البنات وقتها اللي هما كانوا عندهم رجالهم في الحبوسات وقتها في برسبكتيف. احنا قرينا في الليسي احنا قبل قرى في مستير وقت الأول جريف تعملت في الليسيات مع محمد علي الحلواني هو وقتها ومع محمد علي التواتي، ومن بعد قرينا في ماتر. بعد وقتها هو تسمى في الكلية في تونس 82 هكاكا. هي الحاجة الباهية اللي كانت في الكلية هي كانت معناها الحرية التامة للأستاذ. الآن يظهر لي مازال الجامعة معناها حرة في البرامج نتاعها في التدريس. نزرعوا كما يقول العام عند الطالب فكرة النقدي تمشي مع العلم ومع النضال كما يقولوا اسمه على جسمه هو متفتح ومسامح ويظهر لي بالفلسفة. ما كان بكري يكتب الشعر زادة ومغروم بالأدب، ولا هذه في تكوين وفي من صغره ما هيش من تدريس الفلسفة ولا من الفلسفة. ما الفلسفة زادت كونت عنده كلام أكثر للآخر وعنده حاجة زادة يحترم أي واحد، عنده لعبات كل كيف كيف وعنده سهولة تعبير في التواصل اللي يخلي أفكاره يوصلوا معناها واضحين. نشوف كيفيه معناها ساعات حتى في الليل يتلفن له واحد طالب حتى من هوني ولا من الجزائر ولا يطلب منه حاجة ولا كتاب ولا حتى ساعات يفسر لهم حتى يعمل درس ساعات بالتليفون عمره يقول لا حتى الآن. معناها
1: حين عاد فتحي تريكي إلى تونس وإلى الجامعة شكل صحبة مجموعة من المفكرين والفلاسفة جبهة للدفاع عن التنوير، وجددوا سؤال المعرفة الأكاديمي أمثال هشام جعيط ومحمد محجوب وعبد الوهاب بوحديبة وعبد المجيد الشرفي.
2: عبد المجيد الشرفي أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية. عرفت دكتور فتحي تريكي عندما كنت عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكان هو ينتمي إلى الجيل الثاني من أساتذة الفلسفة التونسيين. هو جمع بين معرفة بالفلسفة الإسلامية القديمة والفلسفة الغربية الحديثة لكي يشق لنفسه طريقا خاصا به. وكان فتحي فيلسوفا في نظري، بحثه تركز على الأمور الجوهرية في وجود الإنسان في المجتمع، ولذلك فقد وصل في المرحلة الأخيرة إلى الدفاع عن فكرة العيش المشترك. فهذا البحث عن ما يميز الإنسان وخاصة الإنسان الذي يعيش الآن ظروفا فيها تعقيد لا سابق له في التاريخ، وهو الذي جاء إلى العيش المشترك من الحرب في بداية الأمر، اهتم بالحرب وبكلويزفيتش وغيرهم. فهذا الدفاع عن العيش المشترك يجعله من الذين لا يستكينون إلى الواقع المتردي، وإنما يحاول أن يغير ذلك الواقع. ولاحظت مثلا أنه ينفي صفة الفيلسوف عن رجل مثل برنارون ليفي، يقول أنه هذا إيديولوجي فقط، أو عن فينكل كراوت يؤمن بأن الإنسان بحكم دفاع عن كرامته إنسانا هو مطالب بالانفتاح على عصره وعلى ثقافته.
3: محمد محجوب أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية. اللافت والملازم لفكر فتحي التريكي هو أنه مارس التفكير النقدي في مختلف المواقف والكتب. ابتدأ أولا بدراسة أساسية حول أفلاطون والديالكتيكية، ونحن نعرف أن أفلاطون قد مارس التفكير النقدي ضد السفسطائية. هذا التفكير النقدي تمثل أولا في نقد النسق ونقد الكليانية الفكرية، ثم بعد ذلك انتقل من التخصص الأصلي وهو محاولة البحث عن يعني أسس تكون الفكر التاريخي عند العرب، انتقل من ذلك إلى ممارسة التفكير في مسائل أخرى، مثلا في استحضار تفكير الفارابي ومحاولة إضفاء صبغة معاصرة على

0: هذا التفكير بتحيين مفهوم التعقل. كتب في ذلك كتابا هاما جدا يحمل عنوان العقل والحرية، يحاول أن يبين فيه كيف يمكن أن يكون التعقل، هذا المفهوم الأرسطي القديم، مدخلا إلى الحرية وإلى تحقيق إذن حريتنا إزاء العالم. ثم انتهى إلى تحليل العلاقات القائمة بين الناس وخاصة العلاقات الحضارية، وبدأ في نقد الهيمنة الحضارية الأوروبية بتفكيك العناصر التي تمثل هذه النزعة الاستعمارية، وانتهى بعد ذلك إلى مفهوم العيش المشترك.
1: إن الفلسفة لم تكن يوماً منقطعة عن الحياة اليومية، وهو ما جعل فتح تريكي يمارس التفكير الفلسفي في تقاطع وجدل مع الفعل السياسي اليومي. ولم يكن فتح تريكي ممن يعتبرون الفلسفة مادة للتدريس فقط، ولذلك وجب حسب رأيه أن تخرج من بوتقة المدارس والكليات نحو المجتمع، وأن تتكلم لغة مجتمعها وشعبها.
2: فلسفة شديدة كان الهدف من ذلك هو نوع من النضال لكي لا تبقى الفلسفة سجينة الأكاديميات وسجينة المدارس، حتى تصبح فكرا ينتقل بين الناس ويغذي الحياة الثقافية في البلاد من ناحية، وأيضا يتغذى هذا الفكر الفلسفي من علاقاته مع الناس. الفلسفة في العالم لم تعد كما كانت عليه عبارة عن نسق متكامل يقدم لك حلولا بعد هيجل، لم تعد الفلسفة تهتم بهذه القضايا. أصبحت الفلسفة هي تفكير توضيحي تحديدي تشخيصي نقدي، ترتبط بالشأن العام، ترتبط بالمشاكل التي يعيشها الإنسان، هي أصبحت قريبة جدا من إنسان، من هموم الفرد. لذلك فمن غير المجدي أن نجعلها دائما وأبدا داخل المعاهد والكليات وكأنها عبارة عن فكر يتغذى من نفسه يأكل نفسه. لا، فلسفة يجب هي أيضا أن تخرج إلى معمعة الحياة اليومية. ونحن في معهد تونس للفلسفة الذي كوناه مجموعة من أساتذة الفلسفة هنا بتونس، وأسسناه في وزارة الثقافة بالذات حتى يندمج مع المثقفين ومع المبدعين في كل مجالات الفكر والثقافة والأداب، ليندمج معهم ولما لا يقتات منهم ويقدم لهم ما يستطيع هذا الفكر الفلسفي أن يقدمه.
1: خرجت فلسفة فتح تريكي من أسوار الأنساق التي بنتها الفلسفة في تاريخها، تمردت عليها غير آبهة بتأصيل، سائرة مع الناس عكس فلسفة النسق. بهذا يكون التنوع والاختلاف والتعدد مفاهيم مركزية في فلسفته التي تؤسس للسلم والعيش معا.
3: هشام مسعودي، أستاذ الفلسفة في الجامعة التونسية ومدير المعهد العالي للغات. نحن كطلبة لما التحقنا بالجامعة التونسية في بداية الثمانينات كان ارتبط اسم الأستاذ فتح تريكي بأفلاطون، وكنا نعتبر أن كتابه أفلاطون والديالكتيكية مدخلا ليس لفكر أفلاطون فحسب بل للفلسفة ككل، وكان أساس درسه هو أن مفهوم التعقل يسكن داخل مفهوم الحوار. لذلك كان الأستاذ فتح تريكي في منهج تدريسه وفي علاقته بالطلبة كانت روح الحوارية والروح الاستضافية موجودة وعايشناها عن كثب. والفكر الأفلاطوني تداخل مع شخصية الأستاذ فتح تريكي، لأن أستاذ فتح تريكي أصبح شخصا حواريا وكأنما تلك الفلسفة أصبحت جزءا منه. ظللت دائما كلما عدت إلى تونس إلا واستقبلني الأستاذ فتح تريكي في بيته مع زوجته، وكانت دائما لطيفا ونعيما. ففكر الاستضافة الذي أصبح بعد ذلك فلسفة له هو نمط من الحياة عنده.
1: خاض الأستاذ الفيلسوف فتح تريكي في مسألة الهوية، وقد ربطها بالتعدد والتحديث من أجل بناء هوية مستقبلية قائمة على فهم دقيق لعلاقة الفرد بدينه.

0: تراثه، وهو من يعتبر أن مجتمعاتنا مأزومة وأننا نعيش حداثة لا نمتلكها واغترابا لا نستطيع تجاوزه. نعيش زمنية المكوث في الماضي متمترسين وراء التراث. اشتغل تريكي على مسألة الهوية خارج الانكماش على الذات أو عداوة الآخر، مخلصاً المفهوم من طابعه الإقصائي وجعلاً الانفتاح جوهر الهوية دون إنكار وظيفتها الدفاعية لا سيما في سياق العولمة.
1: هل يمكن للهوية التي منفك مفكرو العالم العربي يعتمدونها في تحاليلهم ومواقفهم، هل يمكنها أن تتأقلم مع التوجهات التعددية لمجتمعاتنا؟ كيف يمكنها أن تكون ناجعة في العمليات التحديثية التجديدية الناتجة عن الثورة الرقمية الهائلة التي هي بصدد تغيير وجهة الحياة في العالم؟ فمفهوم التجديد آلية فلسفية لتفكيك ربط هويتنا بقراءات فاسدة لتراثنا بصفة عامة وقراءات فاسدة لديننا بصفة خاصة. ربطت تصور الهوية بمفهوم التعدد وبمفهوم التحديث.
0: فضح فتح تريكي ازدواجية المعايير لدى المثقفين الغرب وتنكرهم للمبادئ الكونية. نقد استراتيجية تعامل الآخر مع النحل القائمة على مبادئ منافية لقيم العيش معا. في كتابه Violence, Religion et Dialogue Interculturel انتقد موقف المثقفين الذين برروا حرب الخليج الأولى وغزو العراق بذريعة نشر الديمقراطية والقضاء على الدكتاتورية، متسائلا لماذا التزم هؤلاء الكتاب الصمت، فاضحا تحويل مبادئ حقوق الإنسان والحداثة من قبل الغرب إلى رهان سياسي يؤسس للسيادة على الآخر بدل أن تكون مبادئ غير قابلة للتقسيم.
2: إنه فيلسوف ملتزم، ليس فقط مؤرخا للفلسفة أو مستعرضا للمفاهيم الفلسفية بقدره هو مدافع عن هذه القيم الأساسية المشتركة في نهاية الأمر بين الناس جميعا، بين البشر. ولذلك فإذا ما حاد الأشخاص أو الساسة الذي في الغرب الذين يدوسون على هذه القيم فلا ينبغي أن نتردد في نقدهم بطبيعة الحال.
0: لقد أقام الفيلسوف فتح تريكي صداقات فكرية ومعرفية مع مجيليه وأيضا مع الفلاسفة القدامى، ولم يتردد في السفر إليهم بكل ود. فإذا كانت الفلسفة محمولة على أن تكرر نفسها دون الانزلاق داخل النسق، وفي الإعادة تستطيع أن تبدع الاختلاف وتقوض وضعية الجمود، فقد جلب الفيلسوف فتح التريكي مفهوم المؤانسة من أبي حيان التوحيدي واستبدله بالتآنس، وهو مفهوم مختلف بما تتضمنه الصيغة من تفاعل بين الأنا والآخر ليؤسس عليها مفهوم العيش المشترك.
3: فلاسفة في مجهوداتهم كلها لما يكونون ما نسميه بالإثيقة بنمط الحياة العامة، إنما هي في سبيل السلام الذي تعتبره الفلسفة شرط إمكان للسعادة. العيش المشترك كان في الكرامة يقر لي حق التنوع وحق الاختلاف، أعيش مختلفا عنك معك حسب الكرامة، تعترف بحريتي، أعترف بحريتك، وعندئذ نستطيع أن نعيش معا تحت ظل السلم. بطبيعة الحال يقولون لي دائما أن هذه الحالة ستكون حالة نوع من الإيتوبيا، نوع من الخيال. أقول لهم طبعا طبعا هي فكرة مستقبلية، إذا لم تكن لنا أمثلة مخالفة مغايرة لهذا الواقع الشديد فستكون الكارثة هي المستقبل.
0: يبنى العيش المشترك على قاعدة التآنس والمحبة والتآلف والانسجام بين البشر. فتريكي يعتبر نفسه صديق الفارابي وأبي حيان التوحيدي، ويعود دائما إلى كتاباتهما ليسألهما عن همومه وليمد له يد المساعدة في استشكال المفاهيم التي يستعملها. يقول: لي أصدقاء آخرون بالمعنى الذي يقره جيل دولوز، أي صداقة المفاهيم، أمثال ميشيل فوكو وجاك ديريدا وكارل بوبر. لا أعود لكتاب واحد، أنا دائما أتصفح كتب أصدقاء الذين ذكرتهم، كما أعود إلى مقدمة ابن خلدون وكتب أفلاطون، لأنني أعشقها وأجد لذة ومتعة في أقوال سقراط وطريقة حواره. يستذكر الفيلسوف فتح تريكي إحدى المحطات البارزة في مسيرته، وهي رئاسة كرسي اليونسكو للفلسفة بالعالم العربي. يقول: عندما افتتحت منبر اليونسكو للفلسفة بجامعة تونس، اعتمدت على فلاسفة الإسلام كالفارابي ومسكويه وأبي حيان التوحيدي لأدافع عن فلسفة التآنس حسب قاعدة العقل والتعقل، فهو يعبر عن إنسانية قوامها حق التنوع والاحترام والمحبة. فإلى جانب تدريس الفلسفة بالجامعة التونسية، تولى فتح التريكي التدريس بجامعة فرنسا الثمانية في فترات متباعدة زمنياً بين سنتي 2007 و2000، وكان أستاذاً زائراً بجامعة ديوك بكارولينا الأمريكية، وعضواً قاراً بمجمع بيت الحكمة، ومنسقاً بمعهد تونس للفلسفة.
3: يجب أن نتوقف عند مفهومين أساسيين. المفهوم الأول هو التنوع، ويفيد بصفة عامة حق اختلاف الفرد عن الآخرين، أي أن الإنسان الفرد يكون إنسانا عندما يتحصل بصفة تامة عن استقلاليته وعن حريته وعن كرامته. حق الاختلاف، حق التنوع أساسي هنا في عالمنا الحالي، ولكن حق الاختلاف هذا هو في إشكال إذا ما قلنا أن لكل بلاد حياتها الخاصة واختلافها الذي يجب أن نعترف به. عندئذ ما قيمة القيم الإنسانية التي تجمع الناس جميعا؟ هل أستطيع أن مثلا أن أقبل أن تكون هناك قبيلة موجودة في العالم تضرب النساء مثلا؟ يقول لك صاحب هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة، يقول لك هذا ممكن بما أن ثقافتنا تقبل ذلك، بل هي من قائمة من قوائم حياتنا المجتمعية، هل نقبل ذلك؟ لا طبعا.
0: ولأن الإنسانية لا يمكن أن تتواصل مع حرب الكل ضد الكل، فإن الحل يكمن حرفيا في مفهوم الاستضافة، الهوسبيتاليتي، كما قدمه الفيلسوف جاك ديريدا خلال محاضرة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس. الاستضافة بمعنى قبول الآخر دون قيد أو شرط لإحلال السلم وإمكان العيش معا. جمالية العيش المشترك، كما صاغها فتح تريكي، في قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته الطبيعية وتحويلها إلى اجتماعية معقلنة وواعية.
3: طورت مفهوم التعقل، ومفهوم التعقل الذي يرتبط بمفهوم التنوع يعني أننا نقبل التنوع ونقبل الاختلاف، ولكن حسب قاعدة التعقل، حسب قاعدة العقل الذي يأم كل مجالات حياتنا الشخصية والاجتماعية. إذا ما عشت وإذا ما أعيش حسب قاعدة العقل، وهذا ما سميته بالتعقل، فإنني سوف لن أقبل ما هو غير مقبول وما هو غير معقول. وإذا عقلنت هذا التنوع، فمعنى ذلك أنني انخرطت مجددا فيما نسميه بالكونية.
0: فالعيش المشترك الذي يتحقق في إطار الاجتماعية الواعية هو تعايش منظم وفق قاعدة الأنس والمحبة حسب قوله، ولا يكون ذلك إلا بمطابقة العقل مع الحياة اليومية للناس ومع البعد الإنساني للإيتيقا. هكذا يعطى العقل بعده الاجتماعي. يقول فتح تريكي: تهدف مباحث الفلسفية إلى ما سميته بالتآنس، وأعني العيش المشترك في كنف الاحترام لبلوغ سعادة البشر. لذلك أحلم بعالم التآنس، عالم السلام والوئام بين جميع البشر، مهما كانت دياناتهم وانتماءاتهم ومواقفهم وغاياتهم، وألا تكون العلاقات بينهم علاقات الغلبة، بل التحاور العقلاني النزيه، لأن التناقضات والطبقات الاجتماعية والنضالات كلها ستبقى دون شك. والرهان أن يكون ذلك كله ضمن قاعدة التعايش والقوانين المسيرة للمجتمع. لذلك وجب إعطاء الفلسفة القدرة على الدفاع عن سيادة الفرد الحر ضد التحيز الجمعي. لا بد من الدفاع عن الحرية وعن الحق في الاختلاف وعن الغيرية.
3: هو حلم ونضال، ليس حلم فقط، لأن أهم الفلسفة هو سعادتنا وسعادة البشر. الذات والتذات يؤسسان ما نسميه بالكونية.
0: لقد خرج فتح تريكي بالفلسفة من مجالاتها المحددة سلفا عبر تاريخها، سائرا بها في الشارع وسط الناس، يستنطق المعنى وينتصر للحياة والسلم.
3: طبعا هي فكرة مستقبلية. هو حلم ونضال، ليس حلم فقط.
4: قدمت لكم الإذاعة التونسية ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقي فتح تريكي فيلسوف العيش المشترك، بتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام. نص وتصور وقراءة سعاد الصديقي، ساهم في الإعداد سفيان العرفاوي، تقديم أحمد بوباية، وإخراج مروان البدوي.

آمالنا بالحرية ليست أوهاماً. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز الأنباء من صوت فلسطين. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة مجموعة مواطنين قرب مسجد خليل الوزير بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وكان استشهد 7 مواطنين بينهم سيدة في قصف لنقطة شرطة في منطقة الفالوجة. في المحافظات الشمالية، قوات الاحتلال تهدم منزلا في خربة أم الخير بمسافر يطا وآخر في قرية الديرات شرق بلدة يطا. في قلقيلية، قوات الاحتلال تهدم منشآت سكنية وزراعية في قرية إماتين. رئيس نادي الأسير يحذر من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات داخل السجون. ما يسمى بوزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريتش يعلن تخصيص ميزانية قدرها 1,300,000 شيكل لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة. محافظة القدس تحذر من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جبعت زئيب شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة. رئيس المجلس الوطني يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع الممثل الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط والمفوض العام للأونروا بالإنابة في العاصمة بروكسل مستجدات الأوضاع في غزة والضفة. وزير المالية وتخطيط ستيفان سلامة يؤكد أن اجتماع مجموعة المانحين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة. الاتحاد الأوروبي يعلن بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين حزمة دعم مالي أولية لغزة بقيمة 600 مليون يورو. الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات الهجومية. وفي هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق.

شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلتي.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة مجموعة مواطنين قرب مسجد خليل الوزير بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، وكان 10 من المواطنين بينهم سيدة وآخر متأثرا بجروحه استشهدوا، وأصيب عدد بجروح خطيرة في قصف طيران الاحتلال منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال القطاع ومدينة خان يونس جنوبا. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا وآخر في قرية الديرات شرق بلدة يطا. إلى ذلك أحكمت قوات الاحتلال إغلاقها مدخل بلدة إذنا غرب الخليل. في سلفية أغلقت قوات الاحتلال طرقا ترابية فرعية وشارعا داخليا في قرية مردة. في جنين دمرت عصابات المستوطنين عشرات أشجار الزيتون جنوب غرب قرية دير أبو ضعيف. في نابلس أصيب شابان بجروح وردود في مواجهات إثر هجوم المستوطنين على بلدة بيتا جنوب المدينة. في قلقيلية هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وأخرى زراعية في قرية إماتين. في رام الله والبيرة أجبرت قوات الاحتلال المواطن ياسر الشيني من سكان مخيم الجلزون شمال المدينة على هدم محل حلويات خاص به ذاتيا. هذا وأغلقت قوات الاحتلال مساء هذا اليوم حاجز عين سينيا شمال رام الله فيما هاجم مستوطنون مواطنين في دير الجرير وسنجل في المحافظة. حذر رئيس نادي الأسير عبدالله صغاري من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة داخل سجون والتي شملت الضرب والعزل الانفرادي ما أدى إلى إصابته بنزيف عدة مرات. أعلن ما يسمى بوزير المالية الإسرائيلي بسلئيل سموتريتش تخصيص ميزانية قدرها 1.3 مليار شيكل لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة. إلى ذلك حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جبعات زئيب المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب المدينة من مجلس محلي إلى مدينة. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرا ذلك خطوة إيجابية ويعكس إدراكا متزايدا لعدم شرعية الاستيطان وضرورة موائمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو والمفوض العام للأونروا بالإنابة كريستيان ساندرز في العاصمة البلجيكية بروكسل آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية. أكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مشيرا إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. أعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولية لغزة بقيمة 600 مليون يورو، كما أقرت عدد من الدول مساهمات جديدة بقيمة 41.7 مليون يورو تمثل دعما ماليا إضافيا عبر برنامج بيغاس. تواصل الولايات المتحدة وإيران

0: عن تبادل الضربات الهجومية على المراكز الحيوية في إيران ومواقع في دول عربية. وأعلن الجيش الأمريكي أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على مواقع في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز. هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. إلى اللقاء.
1: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا.
2: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم،
1: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم، تقدموا تقدموا تقدموا.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجم ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة

لم يكذب علي الحب، لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد، والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي. لم أغسل دمي من خبز أعدائي، ولكن كلما مرت خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة، كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة، فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار، كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر، آه من حلمي ومن روما، جميل أنت في المنزل، قتيل أنت

صاعدا نحو التئام الحلم تتخذ التفاصيل الرديئة شكل كمثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينسان رجال الأمن يا امرأة الجميلة تقطعين القلب والبصل الطرية وتذهبين إلى البنفسج فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتني، ورمت معاطفها الحقول وجمعتني. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

تلك مساحتي ومساحة الوطن الملازم، موت أمام الحلم أو حلم يموت.

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه: يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا واقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

عرض إخباري لأهم الأنباء. استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة مجموعة مواطنين بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، وكان استشهد 10 مواطنين بينهم سيدة، وأصيب عدد آخر بجروح بينها حالات خطيرة في قصف طيران الاحتلال منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا ومدينة خان يونس. حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش من أن التعرض لعوادم المتفجرات إلى جانب سوء التغذية ونقص الأدوية وتعطل خدمات متابعة الحوامل قد يؤدي إلى زيادة حالات التشوهات الخلقية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. قالت مسؤولة مراكز الإيواء في المحافظات الجنوبية نجلاء حماد إن الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الإغاثية بما فيها الخيام ومواد مكافحة الحشرات، مؤكدة أن العمل جار لتحسين مراكز الإيواء وأوضاع النازحين. في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال منزلا في خربة أم الخير بمسافر يطا وآخر في قرية الديرات شرق بلدة يطا، هذا وأحكمت قوات الاحتلال إغلاقها مدخل بلدة إبنة غرب الخليل. في سلفيت أغلقت قوات الاحتلال طرقا ترابية فرعية وشارعا داخليا في قرية مردة. في جنين دمرت عصابات المستوطنين عشرات أشجار الزيتون جنوب غرب قرية دير أبو ضعيف. في نابلس أصيب شابان بجروح وردود في مواجهات إثر هجوم المستوطنين على بلدة بيتا، قطعوا خلال ذلك أعمدة الكهرباء على أطراف البلدة. في قلقيلية هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في قرية إماتين. في رام الله والبيراء أجبرت قوات الاحتلال المواطن ياسر الشني من سكان مخيم الجلزون على هدم محل الحلويات الخاص به ذاتيا، هذا وأغلقت قوات الاحتلال مساء حاجز عين سينيا، كما هاجم مستوطنون مواطنون في بلدة دير الجرير وبلدة سنجل. حذر رئيس نادي الأسير عبدالله صغاري من استمرار تعرض الأسير القائد مروان البرغوثي لاعتداءات متواصلة والتي شملت الضرب والعزل الانفرادية ما أدى إلى إصابته بنزيف عدة مرات. أعلن ما يسمى الوزير المتطرف بسليل سموتريتش تخصيص ميزانية قدرها 1.3 مليار شيقل لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة. إلى ذلك حذرت محافظة القدس من خطورة قرار سلطات الاحتلال تحويل مستوطنة جيب عاد زائف شمال غرب القدس من مجلس محلي إلى مدينة، وأكدت أن هذه الخطوة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراء إداريا أو تنظيميا، بل تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع المخطط الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأرض. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بقرار الاتحاد الأوروبي تكليف سفراء الدول الأعضاء بمواصلة إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرا الخطوة بالإيجابية وتعكس إدراكا لعدم شرعية الاستعمار وضرورة موائمة السياسات الأوروبية مع أحكام القانون الدولي. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمفوض العام للأونروا بالإنابة في العاصمة البلجيكية بروكسل آخر تطورات ومستجدات الأوضاع في غزة والضفة، وشدد مصطفى على أهمية دور الأونروا والحفاظ عليها مع الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. أكد وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولويات الحكومة في الموازنة الحالية، مشيرا إلى صرف الدفعة الإسبانية المخصصة لمستشفيات الضفة والعمل على استكمال تمويل إضافي لهذا القطاع. وقال سلامة أن اجتماع مجموعة المانحين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة، وأشار إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية ما يعزز الثقة بالحكومة. أعلن الاتحاد الأوروبي مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولية لغزة بقيمة 600 مليون يورو، وأقرت عدد من الدول مساهمات جديدة
بقيمة 1

42 فارزة 7 مليون يورو تمثل دعما ماليا إضافيا عبر برنامج بيغاس. أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي بما يسهم في المسار الديمقراطي والانتخابي الذي انتهجتها. وأكدت الأمانة العامة في مداخلة ألقاها السفير الأمين العام للمساعد لشؤون فلسطين والقدس دواس تيسير دواس أمام عدد من السياسيين الأوروبيين والدوليين في بروكسل أن دعم السلطة الوطنية وتمكينها مؤسسيا وماليا يمثل الركيزة الأساسية لحماية حل الدولتين. تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات الهجومية على المراكز الحيوية في إيران ومواقع في دول أوروبية. وأعلن الجيش الأمريكي أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على مواقع في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز. تأتي هذه التطورات تزامنا مع إعلان الرئيس ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه فرض رسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز. في حالة الطقس هذه الليلة يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. يوم غد الأربعاء وحتى الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. انتهى هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

0: انتقل بكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: تصاعد النقاش داخل الاتحاد بشأن آليات التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وسط مطالب متزايدة بموائمة السياسات التجارية مع المواقف القانونية الأوروبية تجاه الاحتلال. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
2: شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. مثل المملكة في الاجتماع الوزير المفوض بوزارة الخارجية منال رضوان، حيث أكدت أن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال بالغة الخطورة بعد مرور 9 أشهر على وقف إطلاق النار في ظل استمرار سيطرة الاحتلال العسكرية على ما يقارب 70% من مساحة قطاع غزة. مع استمرار القيود المشددة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار واستعادة الحياة المدنية الطبيعية، وأشارت إلى استمرار تصاعد التوسع الاستعماري وإرهاب المستعمرين والإجراءات الأحادية في الضفة الغربية المحتلة، كما شددت على أن هذه التطورات تؤكد أن ما يجري ليس مجرد أزمة إنسانية بل إنها أزمة سياسية تتطلب حلا سياسيا. أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإنجازات الملموسة التي حققتها دولة فلسطين في تنفيذ أجندة الإصلاح المؤسسي والإداري والمالي، بما في ذلك المسار الديمقراطي والانتخابي الذي انتهجته بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد السياسات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت الأمانة العامة في مداخلة ألقاها سفير الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير دواس تيسير دواس أمام عدد كبير من السياسيين الأوروبيين والدوليين في بروكسل، على رأسهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ومفوضة الاتحاد الأوروبي دوبرافكا شايتسا والممثلة العليا للاتحاد كايا كالاس، أن دعم السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها مؤسسيا وماليا يمثل الركيزة الأساسية لحماية حل الدولتين وتطبيقه. أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلال سموتريتش تخصيص ميزانية قدرها 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ووصف سموتريتش قرار المجلس الأمني والسياسي المصغر الذي أقر هذه الميزانية، وصفه بأنه تاريخي وأنه يوم احتفال لإسرائيل والمستعمرات. استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي كاتس حول النية لإنشاء مستعمرات شمال قطاع غزة. فهمي شدد على أن هذه التصريحات تعكس الخطة الحقيقية لليمين الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة أو أجزاء منه، وأنها تتعارض على نحو صارخ مع خطة السلام التي طرحت العام الماضي، كما تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025. ودعا في بيان له المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي لهذه التوجهات اليمينية المتطرفة التي تسعى لترسيخ الاحتلال، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية واقعة تحت سيطرة المستعمرين بشكل كامل. يندد التونسيون في وقفاتهم التضامنية المستمرة مع فلسطين في مختلف المحافظات، ينددون بالتوسع الاستيطاني وجرائم المستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
3: التنديد بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي ومشاريع الضم وتصاعد اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهما هي أبرز شعارات الوقفات التضامنية التي ينظمها ناشطون في مختلف المحافظات التونسية.
4: الضم معناتها هي سياسة تعتمدها إسرائيل في سيطرة على الأرض ومعناتها تفتيت كل معناتها مكونات إمكانية قيام دولة فلسطينية، معناتها تسعى بكل الأساليب إلى قضم معناتها الأراضي اللي هي معناتها بالقرارات الدولية معناتها متفق عليها منذ حرب 67 على أن هي أراضي فلسطينية ومستمرة في هذه السياسة.
3: ويؤكد منظم الوقفات أن الهدف من تحركاتهم وصلة الضغط الشعبي والدبلوماسي من أجل حماية أبناء شعبنا ووقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع حد لخرق الاحتلال للقوانين الدولية.
5: معناها واضح أنه معناها قاعدين معناها العنف اللي استعنفوا فيه غزة قاعدين يقدموا في الأراضي الفلسطينية باش معاش النجم ونقيموا الدولة الفلسطينية. هما في التخيل نتاعهم هذوما، ما احنا عنا عقيدة ومؤمنين بهذا، ريتها الكيان إلى زوال وفلسطين باش تتحرر.
3: تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تسارع التوسع الاستيطاني وسط ارتفاع وتيرة إنشاء البؤر والاستيلاء على الأراضي وتصاعد الجرائم بحق أبناء شعبنا. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: تتعرض مسافر يطا لهجمة هدم متواصلة في الآونة الأخيرة طالت عشرات المنازل والخيام وآبار المياه إلى غيرها من عمليات تهدف إلى تهجير المواطنين وفرض سيطرات المستوطنين على الأراضي. آخر عمليات الهدم لمنزلين، واحد في قرية الديرات وآخر في أم الخير.
6: في إطار مخططات التهجير القسري المتسارعة، هدمت آليات الاحتلال منازل ومنشآت في منطقتي الديرات وأم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، من ضمنها منزل المواطن عيسى مسعف في منطقة الديرات، وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا. كان يأوي عائلتين مكونتين من 12 فردا. ولم تقتصر عملية الهدم على المنزل، بل طالت بئر مياه بسعة 200 كوب كان يخدم أبناء المنطقة.
7: هذا البيت في 2016 اندمي، وأنا قد أول امبارح دفعت 3700 شيكل للمحامي للمحكمة العليا، وتفاجأت اليوم إنهم بيهدوا فيه مع إنه معي أمر احترازي من ليوم لميعاد المحكمة العليا. هذه السياسة سياسة تهجير للشعب الفلسطيني. والله لو بننام على الأرض لا يمكن نطلع من هذه الأرض، لا يمكن نطلع منها لو شو ما كان.
8: هي مجزرة جديدة اليوم تمارس في منطقة الديرات شرق مدينة يطا في تجمع خلت المي، وهذه المنطقة أصبحت أكثر المناطق استهدافا بالنسبة لتجمعنا في عمليات الهدم المتكررة. هذه العملية تأتي بعد حوالي أسبوعين من عملية إخطار 14 منزل في هذه المنطقة وفي هذا المحيط بالهدم وإيقاف عملية البناء. على ما يبدو هناك مخطط لشارع استيطاني جديد سيمر من هذا المكان، وبالتالي الاحتلال يكثف من عمليات القمع وعمليات الهدم وعمليات إيقاف البناء في هذا الموضوع.
6: وفي خربة أم الخير، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن عمار الهذلين المكون من غرفة سكنية ومطبخ بمساحة 60 مترا مربعا.
9: فهناك إجراءات دائمة مستمرة تقوم بها هذه يعني القوات، سواء قوات الاحتلال أو حتى عصابات الاستيطان الرعوي، في عمليات القيام بتخريب ممتلكات المواطنين ومحاربتهم حتى في قوت يومهم، خاصة في منطقة المسافر حيث مهاجمة تلك القرى وتلك البيوت الآمنة بهؤلاء المستوطنين الرعاة، وإطلاق طبعا المواشي في أراضيهم وتخريب هذه الممتلكات التي يمتلكها المواطن الفلسطيني التي تعتبر هي مصدر أساسي لرزقه وعرق جبينه.
6: ويؤكد الأهالي أن عمليات الهدم التي تجري في مسافر يطا يتم تنفيذها بضغط ومطالبة من المستوطنين ضمن محاولاتهم المتواصلة لطرد المواطنين والسيطرة على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: أخطرت قوات الاحتلال 34 منزلا ومنشأة وأراضي زراعية في الخضر جنوب غرب محافظة بيت لحم بقرارات هدم ووقف العمل والبناء خلال اقتحام نفذته في عدد من مناطق الخضر في تصعيد جديد يستهدف التوسع العمراني في هذه البلدة.
10: أكثر من 30 منزلا ومنشأة وأراض زراعية طالتها اخطارات الاحتلال بالهدم ووقف البناء والاستعمال في بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم، منها 4 منازل مأهولة قبل سنوات تلقت اخطارا بالهدم النهائي، تقع في منطقة جبل أبو سود غرب البلدة إلى جانب منازل قيد الإنشاء في أنحاء البلدة.
11: الاخطارات أجاني اخطار في شهر 27/7/2025 في توكيف العمل البيت هذا، اني وهذا البيت هذا انا مخذ قرار تجميد فيه، طبعا اعطاني قرار نهائي لمده 7 ايام بهدم المنزل بمساحه 400 متر. يعني انا من شهر 7/2025 ما سويتش ولا اي شيء، وقفت العمل كلياته والمؤسسات كلها اللي وقف عمل والتزمت، بس اتفاجأت في هذا الشيء انه جاي فيش عندها توقيف عمل ولا يشي عندها أمر للهدم.
12: بس اللي بصير عندنا قاعد إن آخر فترة إحنا صار علينا الضغط من الإخطارات بشكل مش طبيعي، يعني صف يعطينا إخطارات وقف العمل والهدم على طول مباشرة، لغاية مبارح موزعوا 6 إخطارات أو 7 في منطقة أبو سود وكلها هدم، من ضمن إن إحنا أولاد عبد السليم شخصيا أخذنا 4 غير البكية. في عندنا حوز المية اللي بيشرب منه حوالي 200 بني آدم في منطقة أبو سود، أعطوه إخطار هدم نهائي، بدهم يزيلوه، بدهم يكيموا المية، بدهم يكيموا البيوت، بدهم يكيموا المزرعة، بدهم يكون شنو مقومات الحياة الموجودة هنا.
10: فمن أم ركبة وجبل أبو سود وصولا إلى منطقة اللوح والتل تتواصل عمليات الاستهداف بالهدم والإخطارات لممتلكات المواطنين في البلدة، وذلك بشكل مبرمج ومخطط له من الاحتلال لحرمان المواطنين من التوسع العمراني على أراضيهم.
13: أصبحت الخضر بلدة منكوبة لأنه إحنا لا يوجد أن امتداد جغرافي للبناء، وأصبح ونحن محاطين بالمستوطنات وشوارع الاستيطانية، منعنا من الذهاب إلى أراضينا في الخارج، والآن نرى أن الاحتلال يزحف إلى المناطق السكنية الداخلية بحجة المناطق الأمنية والطرق الأمنية والآمنة والمسافات الهوائية للمستوطنات وأمن المستوطنات.
10: ورغم حصار البلدة بالجدار من جهتها الغربية وبالحواجز والبوابات الحديدية في الشمال والجنوب منها، إلا أن الاحتلال يستهدف ما تبقى من أراضي المواطنين لحصارهم في أماكن سكنهم تحديدا.
14: واقع مرير تعيشه عشرات العائلات في البلدة جراء الاستهداف الاحتلالي لمنازلها بإخطارات الهدم، في حملة يسعى من خلالها الاحتلال إلى تفريغ الأراضي من أصحابها ومن المنشآت والمنازل فيها خدمة للمخططات الاستيطانية. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، الخضر، إلى الجنوب الغربي لبيت لحم.
2: في سهل البقاع وعطوف شرعت سلطات الاحتلال بهدم أبار المياه التي تروي ألاف الدنومات الزراعية وعشرات العائلات، ما يهدد مستقبل القطاع الزراعي في طوباس والأغوار الشمالية.
15: تستمر سلطات الاحتلال في استهداف مصادر المياه عبر هدم آبار المياه الزراعية في سهل عطوف والبقيعة، في خطوة تتجاوز كونها إجراء ميدانيا إلى سياسة ممنهجة تستهدف تجفيف مقاومات الحياة الفلسطينية وضرب القطاع الزراعي الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
16: وهدم الآبار هذا طبعا إشي أكيد رح حول منطقة في كارثة، يعني هذا كان المنفس الأخير الشريان الأخير للمنطقة هاي، اللي هو اللي بنطينا الأمل في الوجود في المنطقة، واللي بنطينا روح البقاء في هاي المنطقة. احنا اليوم لما هو قاعد قدامك الأحلام اللي بنولنا إياها أبائنا والتعب اللي تعبوه أبائنا في بناء هاي الآبار اليوم قدامك قاعد بتنتصف.
15: ولا تنفصل عمليات هدم الآبار عن القرارات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى إحكام السيطرة على الأراضي، وفي مقدمتها قرار استئناف تسوية وتسجيل الأراضي الذي يمنح سلطات الاحتلال أدوات أوسع لفرض السيطرة على الأرض ومصادرها الطبيعية بما فيها المياه.
17: واضح انه هاي الابار كليات اللي في منطقه البقيعه يعني في عين الهدف، واذا لا سمح الله استكملت اجراءات الهدم في كل منطقه البقيعه هذا يعني كارثه على المنطقه، لانه عندنا الاف من الدلمات مزروعه بالعنب ومنتجه الان، لا يمكن اعاده ضخ المياه لها في ظل ظروف من المنع الموجود حاليا، وبالتالي هاي خسائر ضخمه، خسائر يعني كبيره جدا للمزارعين.
15: وفي الأغوار الشمالية حيث تشكل المياه شريان الحياة للزراعة وتربية المواشي، يرى المزارعون أن هدم الآبار وتجفيف مصادر المياه يسير بالتوازي مع التوسع الاستيطاني، بما يهدد مستقبل آلاف الدنومات المزروعة ويحول الأراضي الخصبة إلى بيئة طاردة لأصحابها. تشن حكومة تل أبيب المتطرفة حربا على المياه ضمن سياسة تعطيش ممنهجة تستهدف الأرض والإنسان، ما يدفع أبناء شعبنا إلى الرحيل القصري. من سهل البقيع إلى الشرق من مدينة طوباس. أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: في الذكرى 59 لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس وقفة دعم وإسناد للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحركة الأسيرة.
18: دعما وإسنادا للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحركة الأسيرة من قمع وتنكيل وقتل بطيء، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى هذه الوقفة بمشاركة أهالي الأسرى الذين يعيشون في قلق شديد على مصير أبنائهم داخل المعتقلات.
19: يعني الام شو بده يبكي، يعني طلبها غير انها تسمع ابنها تشوفه تطمن عليه، مش عارف يعني لو انتهى الوضع بيضل فينا، يعني ما يتمحرك قلوبنا على اولادي. وانا اول شيء يعني بحكي عن حالي، يعني انا يعني تركوا فراغ كبير عندي في البيت.
20: بدد بكل سياسات الاحتلال الاسرائيلي، كان من خلال سياسات التجويع المفروض على الاسرى، سياسه الاهمال الطبي، سياسه التنكيل، سياسه عزل الاسرى، سياسه التجويع، سياسة كسر الأيدي والأطراف للأسرى. نقول بأن هذه السياسة يعني سياسة إجرامية تنم عن الحقد الدفين على الشعب الفلسطيني. لذلك نطالب كل منظمات حقوق الإنسان، نطالب أحرار العالم الضغط على الكيان الإسرائيلي أن يكف جرائمه عن الشعب الفلسطيني وعن أسرى الشعب الفلسطيني.
18: فمنذ أحداث السابع من تشرين الأول من العام 2023 منع الأسرى من الزيارات العائلية وصولا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تفرضت إدارة مصلحة سجون الاحتلال بالحركة الأسيرة وتمارس عليها شتى أنواع الانتهاكات النفسية والجسدية بعزل مستويات سياسية وأمنية في دولة الاحتلال، وعلى رأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
21: اليوم في محافظة نابلس رتبنا فعالية لنصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال، وأيضا هناك فعاليات على كافة المحافظات لمواجهة أيضا سرطان الاستيطان لهذا الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا من أجل دعم صمود شعبنا في كافة المستويات سواء في المخيمات أو في القرى أو في المدن.
22: الحكم 32 شهر و 4000 شيكل غرامة، بعد ما انحكم 32 شهر و 4000 شيكل غرامة تحول إداري، بعد ما تحول إداري المفروض يروح أول من 3 أيام ردوا حولوه كمان مرة إداري، وانبارح كانت محكمة التثبيت ثبتوه.
18: وأكد المتحدثون خلال الوقفة على ضرورة توسيع رقعة المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة والداعمة للأسرى وتحرك المؤسسات الدولية لوقف سياسات الاحتلال تجاه الأسرى.
20: إجراءات تعسفية وتنكيلية تقوم بها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرانا البوازل، تبدأ من منع الزيارات والتلكؤ في تقديم العلاج وصولا إلى سياسة القتل البطيء. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
2: انطلقت في رام الله والبير فعاليات الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال بمشاركة مؤسسات الأسرى ومؤسسات حقوقية، يهدف ذلك إلى تسليط الضوء على ما توثقه مؤسسات الأسرى من شهادات وتقارير حول الانتهاكات الجنسية وغيرها من أشكال سوء المعاملة التي تنتهك حقوق الأسرى والأسيرات.
23: ليست قيود السجن وحدها ما يثقل أجساد الأسرى الفلسطينيين، بل الانتهاكات التي تتجاوز حدود الأسر إلى المساس بالكرامة الإنسانية ذاتها وبين جدران مغلقة. مؤسسات الأسرى تؤكد أن روايات الضحايا تتزايد، فيما يبقى الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة رهينة غياب الرقابة الدولية الفاعلة. من هذا الواقع انطلقت في محافظة رام الله والبيرة الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال في محاولة لنقل هذا الملف من حدود التوثيق إلى دائرة المساءلة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم التي لا يجوز أن تبقى بلا تحقيق أو عقاب.
24: السؤال الأكبر والأضخم، هل لو كانت الضحية اللي كمان شوية بنسمعها بالمؤتمر بتحكي كانت إسرائيلية أو كانت هولندية أو كانت بلجيكية أو كانت أمريكية، هل العالم سيقف صامت متفرج على هذه الضحايا بنفس الطريقة اللي عم بيتفرج عليها على الضحايا الفلسطينيين؟ ضحايا الفلسطينيين بيموتوا يومياً. الإنسان اللي تعرض لعملية اعتداء هو في الثانية يموت 1000 مرة. لماذا يتعامل العالم بازدواجية؟ بل وقاحة العالم، وعذرا على هذا التعبير، وقاحة العالم تجاوزت إلى دعم الجلاد ضد الضحية.
23: وفق ما وثقته مؤسسات الأسرى، العنف الجنسي ليس مجرد انتهاك فردي، بل جزء من منظومة أوسع من الممارسات التي تستهدف الإنسان في جسده ونفسيته وكرامته، وذلك ما يستدعي تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة وتوفير حماية قانونية عاجلة للأسرى ومحاسبة المسؤولين وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وترى أن ما يجري داخل السجون لم يعد يختزل في الحرمان من الحرية، بل تجاوز ذلك إلى ما تصفه بمنظومة متكاملة من الانتهاكات الجسيمة. فتعرض الأسرى والأسيرات لانتهاكات ذات طابع جنسي لا يستهدف الضحية وحدها، بل يمتد للنيل من الهوية الفلسطينية والقيم المجتمعية الفلسطينية في مجتمع يرفض هذه الأفعال رفضا قاطعا.
0: في ظل هذا الصمت الدولي المطبق من قبل كافة المؤسسات الحقوقية، وخاصة أن عمليات الاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية أصبحت سياسة مبرمجة ممنهجة لكسر إرادة الأسرى الفلسطينيين، وكجزء من العقاب الجماعي الذي يتعرض له أكثر من 9600 أسير وأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
23: هذا وخلال الحملة حملت مؤسسات الأسرى السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع الأسرى، محذرة من تصاعد المخاطر التي تهدد حياتهم، وفي مقدمتهم الأسير مروان البرغوثي ومحاولات استهدافه. تبقى الرسالة واضحة: لا عدالة مع الإفلات من العقاب، ولا قيمة للقانون الدولي إن بقي عاجزا عن حماية الأسرى. وبين الشهادات والنداءات ينتظر هذا الملف ما هو أكثر من بيانات الإدانة، والمطلوب مساءلة حقيقية وحماية فعلية وعدالة لا تتوقف عند حدود الكلمات والبيانات. قد تغلق أبواب السجون على الأجساد، لكنها لا ينبغي أن تغلق ضمير العالم. من أمام بلدية البيرة، بنزير أيخمان، تلفزيون فلسطين.
2: تشهد محافظة الخليل ارتفاعا في وتيرة اعتقال النساء من قبل جيش الاحتلال في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات متواصلة داخل سجون الاحتلال.
1: لم تعد حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال تقتصر على فئة دون أخرى، بل امتدت بشكل متزايد لتطال النساء في محافظة الخليل اعتقالات تترافق مع

0: المرأة الفلسطينية واعتقال العشرات. نحن نتحدث الآن عن ما يقارب 100 امرأة فلسطينية قابعات في سجن هاشارون في ظروف صعبة جدا.
1: وتقبع داخل سجون الاحتلال 26 أسيرة من محافظة الخليل، معظمهن محتجزات في سجن هاشارون، حيث تتواصل معاناتهن في ظل إجراءات عقابية مشددة تشمل الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية إلى جانب العزل والإهمال الطبي والتضييق اليومي، حيث تتدهور أوضاع الأسيرات داخل السجون.
0: تعامل الأسيرات أكثر إجراما وأكثر تنكيلا من معاملة الأسرى الذكور ضمن استهداف واضح. مثلا الأسيرات بحاجة إلى طبيبة خاصة، لا توجد هذه الطبيبة، إن وجدت توجد لفترة معينة، وإن قدمت العلاج تقدم العلاج عن بعد للأسيرات، معينة عن بعد. أيضا المعاملة صعبة جدا. عمليات التنكيل التي نفذت في الفترة الأخيرة حسب شهادات المحامين، كان هناك اقتحام لغرف الأسيرات، إجبارهن إلى الخروج إلى الساحة وتكبيلهن ورميهن على الأرض بطريقة وحشية وإجرامية والاعتداء عليهن.
1: استمرار استهداف النساء بالاعتقال وما يرافقه من انتهاكات داخل السجون يشكل تصعيدا خطيرا بحق الأسيرات الفلسطينيات، ويستدعي تحركا دوليا جادا للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الممارسات وضمان توفير الحماية لهن وفق القانون الدولي الإنساني. من الخليل، محمود فراش.
2: قدمت وفود رسمية وشخصية وطنية وجموع غفيرة من المواطنين واجب العزاء بالأسير ماهر يونس الذي أقامته حركة الشبيبة الفتحوية في محافظة نابلس.
3: أقامت حركة الشبيبة الفتحاوية في محافظة نابلس بيت عزاء للأسير المحرر ماهر يونس الذي أمضى 40 عاما في سجون الاحتلال.
4: في حركة الشبيبة الفتحاوية بتنظيم وترتيب بيت الأجر للقائد المناضل والوطني الكبير ماهر عبد اللطيف يونس أبو أيمن، والذي تم اعتقاله عام 83 وهو كان عمره 15 عام بالمناسبة، وأمضى قرابة 40 عام على خلفية انتمائه لحركة فتح. وهذا يأتي في إطار واجبنا الوطني والأخلاقي تجاه هذا القائد، هذا الرمز، وهو أحد يعني أبرز قادة الحركة الوطنية الأسيرة.
5: يعني هو نوع من الوفاء لهذا العملاق المناضل ماهر يونس الذي وافته المنية وخطف من بين أبناء شعبه ومن بين ذويه، الرحمة له وجماهير شعبنا الفلسطيني اعتدنا عليها بأن تكون وفية لهؤلاء المناضلين الذين قدموا سنوات طويلة من الأسر داخل سجون الاحتلال دفاعا عن حرية وكرامة هذا الشعب.
3: وأما بيت العزاء حشد كبير من الشخصيات السياسية والرسمية وممثلين عن المؤسسات والفعاليات والأطر النسوية في المحافظة الذين قدموا واجب العزاء بحق الأسير يونس.
6: فقدانه شكل جرح عميق بالنسبة لنا، بغض النظر عن الحياة والموت، لكن هذا بالنسبة لنا أحد مناضلي هذا الشعب الفلسطيني. وأهميتهم كأسرى أنهم ضحوا بما هو أغلى من الروح، هم ضحوا بحريتهم من أجل حرية الوطن، من أجل حرية الشعب.
3: وكان الأسير يونس قد أمضى زهرة شبابه خلف القضبان، والذي أمضى سنوات طويلة في الأسر داخل سجون الاحتلال. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
2: أعلن وزير الزراعة رزق إسلمية أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من اليوم صرف الدفعة الثانية من برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 1,200,000 شيكل، من بينها 1,120,000 خصصت لصالح 25 مشروعا زراعيا متنوعا في نابلس، طول كرم، طوباس وقلقيلية. أوضح أن هذه المشاريع تستهدف دعم المزارعين المتضررين وتعزيز صمودهم، إلى جانب تمكينهم من مواصلة استثمار أراضيهم وتحسين إنتاجهم الزراعي. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة لمتابعة تنفيذ برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية والمزارعين بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية ودعم صمود المواطنين وتحقيق التنمية الزراعية في المحافظات. وسيتم استكمال توزيع مشاريع هذه الدفعة في اليومين المقبلين في بقية محافظات الوطن.

0: هذا البرنامج مشى في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نفذنا منه 318 مشروع بقيمة حوالي 14 مليون شيكل، تم توزيعهم في شهر 1/2 على كافة محافظات الضفة الغربية. احنا تم تطبيقها في الميدان، واعتقد كان في هناك نجاحات في تنفيذ هذه المشاريع، وهي بالمناسبة مشاريع بما يسمى مساعدات أو تعويضات لأضرار لحقت بمزارعينا الفلسطينيين، وبالتالي تم الاستعاضة عن هذا الأضرار بمشاريع، إما مشاريع مشابهة أو مشاريع حقيقة تحاكي السوق الفلسطينية. هذه هي الدفعة الثانية. الدفعة الثانية اليوم احنا نحكي عن 52 مشروع قيمتنا الإجمالية تتعدى 2.1 مليون شيكل. بدأنا بالشمال إن شاء الله، شمال الضفة الغربية، وبالتالي غدا سنوقع اتفاقيات للوسط، وبعد غدا سيكون للجنوب.
1: وزارة الزراعة بالتعاون مع المانحين الأوروبيين سيتم تقديم رزمة من المساعدات لتمكين المواطن الفلسطيني على الأرض. وهذه سياستنا على الأرض، أن نبقى مع المزارع، نقول للمزارع وللمواطن وللتاجر والاقتصادي وللطالب لن نتركك وحدك، الكل في خندق واحد، وهي خندق مواجهة الاحتلال وتثبيت وتعزيز صمود المواطن على الأرض. ونقول نحن ذاهبون بإذن الله إلى دولة فلسطينية مستقلة إن شاء الله.
2: إلى موضوع آخر، جولة سادسة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر تعقد برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما، في ظل خروقات واعتداءات يومية ينفذها جيش الاحتلال في الجنوب وتصعيد كبير بين واشنطن وطهران، وفي ظل تصريحات إسرائيلية تؤكد عدم نية الاحتلال الانسحاب من المناطق الجنوبية التي جرى الاتفاق على الانسحاب منها.
3: على وقع الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران واستمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية في الجنوب اللبناني، تعقد الأربعاء والخميس الجولة السادسة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. وبحسب التصريحات الرسمية اللبنانية، عقب لقاء جمع بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، فإن أهم ما ستتناوله هذه الجولة هو بدء عمليات الانسحاب من المناطق التجريبية المتفق عليها، وهو المطلب اللبناني الرئيسي في هذه المرحلة، إضافة إلى وقف الخروقات الإسرائيلية اليومية التي لم تتوقف منذ توقيع الاتفاق في 26 من الشهر المنصرم. وفي هذا السياق، وخلال الساعات 24 الماضية، نفذت قوات الاحتلال عشرات التفجيرات الضخمة في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، حيث أقدمت على تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في بلدتي مجدلزون وحداثة في قضائي صور وبنت جبيل، بالإضافة إلى تفجيرات في محيط بلدتي الطيري وكونين. كما قام الاحتلال بتنفيذ عملية تفجير ضخمة في منطقة صافيتا على الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر شقيف، تسببت بإحداث تصدع وانشقاق كبير في مرتفع جبلي ودوي هائل تردد صداه في المناطق الجنوبية كافة. كما شهدت بلدة برعشيت توغلا بريا نفذ بعده الاحتلال مجموعة من التفجيرات داخل منازل البلدة، إضافة إلى تفجيرات طالت بلدة كفر تبنيت ومحيطها. هذه التفجيرات تنفذ تحت غطاء ناري كثيف، حيث تنفذ مدفعية الاحتلال مجموعة من الضربات قبل وبعد عمليات النسف، إضافة إلى إطلاق نار كثيف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه القرى والبلدات التي يتم تفجير منازلها. كما يشهد الجنوب اللبناني وبشكل يومي تحليقا مكثفا للطيران المسير، إضافة إلى تحليقه فوق المدن الساحلية صيدا وصور والزهراني، وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت. ويضاف إلى هذه الخروقات المتواصلة التصريحات المتوالية للمسؤولين العسكريين والسياسيين للاحتلال، وكان آخرها تصريح وزير الحرب كاتس الذي أكد أن الاحتلال يطبق في لبنان الاستراتيجية ذاتها التي طبقت في قطاع غزة، وأن الانسحاب البري ليس واردا في هذه المرحلة على حد تعبيره. بلا الحجازي، تلفزيون فلسطين.
2: نظمت نقابة الصحفيين المصريين معرضا لتوثيق المدن والقرى الفلسطينية تحت عنوان خرائط فلسطين في الفن، وشارك في افتتاح المعرض العديد من الشخصيات الفلسطينية والمصريات البارزة.
4: نظمت نقابة الصحفيين المصريين معرضا توثيقيا للأراضي الفلسطينية وأسماء المدن والقرى تحت عنوان خرائط فلسطين في 2000 عام.
5: الجغرافيا تكتب من خلال الخرائط، والتاريخ يكتب بالحقائق، وأما فلسطين فستبقى بأهلها وبناسها وبالمقاومة وبكل من يدافع عن وطن حر ومستقل. النهاردة رسالة توثق لتاريخ الأرض وتاريخ الشعب وتاريخ الجريمة كمان بحق الشعب الفلسطيني. دي رسالة هي استمرار لكل الرسائل اللي احنا بنحاول نوثق بها ما يجري.
6: فكرة كل فلسطيني هجر من أرضه ومن بلاده يعرفها، إنه بلادنا العريقة في التاريخ 4000 سنة، الصهاينة اللي اعتدوا على أرضنا سمونا شعب بلا أرض، يعني إنه فلسطين أرض خالية. هذه يعني جريمة تاريخية والعالم لا يمكن يصدقها. فلسطين ليست أرض خالية، فلسطين فيها التاريخ وفيها الجغرافيا. ما في سجل تاريخي لأي أمة من الأمم في العالم من قبل الحرب العالمية الأولى إلا فلسطين لها دور.
4: شارك في افتتاح المعرض العديد من الشخصيات البارزة التي أكدت على أهمية هذه الفعالية في الحفاظ على الهوية والتأكيد على أن فلسطين لم تكن يوما أرضا بلا شعب، بل وطنا موثقا في سجلات التاريخ.
7: الخريطة هي دليل على أنه هذه أرض فلسطينية، والقرى الموجودة على هذه الوثيقة موجودة بأسمائها الفلسطينية، وموجود بأعداد يعني سكان هذه القرى، وموجود أيضا الأسماء اللي تحولت لها هذه القرى من أسماء فلسطينية إلى أسماء إسرائيلية. وبالتالي الحق الفلسطيني لما يرجع هيستند إلى أدلة تاريخية منها هذه الخرائط.
8: لابد أن يكون تاريخ فلسطين وجغرافيتها تحت سمع وبصر كل فلسطيني وكل عربي، وهذه هي المساهمة الحقيقية التي قام بها الدكتور سلمان أبو ستة بجهد خرافي الحقيقة.
9: كل من خرج من مكان يعرف أن مكانه موجود، بل وأنه خالي وينتظره ومرسوم له طريق العودة، مش اللي بس قانوني ولا مقدس لكنه كمان ممكن عمليا بالخرائط المثبتة.
4: ضم المعرض عشرات الخرائط التي تؤكد على الجغرافيا الفلسطينية والحق التاريخي في الوجود والحقوق. نظمت نقابة الصحفيين معرضا مهما لتوثيق حق الفلسطيني في أرضه ومدنه وقرى. نضال الناطور، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
2: نذكركم الآن بعناوين نشرة الحصاد. شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بما أنجز في خطة الإصلاح الفلسطيني. حكومة الاحتلال تقر ميزانية ب$434 مليون لإنشاء 34 مستعمرة جديدة للضفة. المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في مختلف محافظات الضفة، والاتحاد الأوروبي يقول أنه يعد قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. هذا ختام نشرة الحصاد، إلى اللقاء.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الا هنا المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

0: استغلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأردمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفه. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء اتفاقية الخليج. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

خلال إنكار هذه الجرائم لا تغير من الحقائق شيء. كل الشواهد على الأرض، كل الأدلة المادية تؤكد أن الاحتلال تعمد قتل المدنيين بطريقة وحشية، قصف البنيات السكنية والمربعات على ذويها، قتل الناس في مراكز الإيواء. هذا يعني أن هناك تقصد لارتكاب الإبادة الجماعية.

0: قبل الحرب يعني منيحه ويعني حلوه ومنيحه، ما كانتش مضبوطه زي عاد لما نيجت الحرب انكسرت دارنا وطلعنا من تحت دارنا لقيناها ممزوعه وما لقيناش ايش يعني جوا. عملتها انا مني كلها، عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها. الثانيه جواتها هذه سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط. حط لي ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه. ما فيش بديل لهم ألعاب ولا حتى أماكن كمان اللي يلعبوا منطقة آمنة يلعبوا فيها.

بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب بأمان ما نخافش من حلل.

نواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، إن أكثر من 68% من القائمة الخاصة في هذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم إنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

0: حبيبي
1: الله. المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

أسس مخيم عسكر للاجئين عام 1950 فوق مساحة من الأرض تبلغ 209 دونمات على بعد 5 كيلومترات شمال شرق مدينة نابلس. يقع المخيم على الطريق المؤدية إلى وادي البادان وغور الأردن. ينحدر أصل سكان المخيم من 36 قرية تابعة لمناطق اللد وحيفا ويافا. في عام 1965 أدى الاكتظاظ السكاني الشديد في المخيم إلى التوسع فوق 90 دونما إضافية، ويشير سكان المخيم إلى تلك المنطقة بعبارة عسكر الجديد. ولا يعتبر عسكر الجديد مخيما من الناحية الرسمية، وبالتالي فلا يوجد فيه أي منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. يعود أصل تسمية المخيم بهذا الاسم نسبة إلى قرية عسكر التي تقع على أسفل سفح الجبل، وقد أقيم المخيم بالقرب من هذه القرية فأخذ اسمها. وهناك رواية أخرى تقول إن المخيم سمي بهذا الاسم لأن جيش صلاح الدين الأيوبي عسكر فيه بجانب نبع المياه الموجودة بالقرية أثناء فتح القدس. مخيم عسكر من ظروف معيشية سيئة، لعل أبرزها الكثافة السكانية العالية واكتظاظ المدارس، ناهيك عن مشكلة البطالة العالية، حيث تبلغ نسبة البطالة في المخيم 28%.

يشكل مخيم عسكر رمزاً للهوية الفلسطينية والنضال من أجل حقوق اللاجئين، فهو مثال على صمود الفلسطينيين في وجه التحديات المستمرة، وهو شهادة على تاريخ طويل من المعاناة، لكنه أيضاً رمز للأمل والصمود. تأثر مخيم عسكر بالآونة الأخيرة بالعديد من الاعتداءات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال، حيث شهد المخيم العديد من الاقتحامات والجولات الاستفزازية وحملات الاعتقال ضد أهل المخيم التي راح ضحيتها العديد من الشهداء والإصابات وعدد من المعتقلين. وأسفرت هذه الاقتحامات عن اندلاع مواجهات في كثير من الأوقات.

المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف شقف، يعني هيو انت الطلاع، يعني شقف الثاني، نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

في الستينيات قلنا محاكمة آيخمان إعدامه إحراقه في الفرن، ثم في الستينيات أيضا استقالة بن غوريون. استقالة بن غوريون، بن غوريون وهو علماني غير متدين أبدا، لكن كانت الحركة الصهيونية تعتبره الأب الروحي لدرجة أن البعض يقول إنه نصف إله. فيما يتعلق بموضوع سفينة التالينا، فصائل وعصابات صهيونية كثيرة كانت موجودة من إتسل في اليمين من حنبيجن إلى البلماخ وهو اليسار أو الاشتراكيين. كيف يتم تجميعهم وبأي ثمن يتم تجميعهم؟ حلقة 19 دعونا نشاهد.

0: ביוני 1963 הודיע דוד בן גוריון, ראש ממשלתה הראשון של ישראל,
1: על התפטרותו. אלן בן גוריון אסתקלתו ואעתזאלה הסיאסה. كان عمره 77 عاما وزراء الحكومة وأعضاء الحزب توسلوا إليه أن يعود على الاستقالة لكنه رفض وهذه الصورة لمنزله في سديها بوكر ورفض تقول هذه أن نحن الطليعة اليهودية الشبيبة كنا نعتبره حدوى الشلوم تقول نحن كنا نعتبره إله أنا لم أؤمن بالله من قبل هي تقول لست متدينة هي يعني ملحدة لكنها كانت تعتبر بن غوريون إلها كان بالنسبة لي ولجيلي مثل ضوء الشمس.

0: 1963.
1: מחר יקרה לזכור שליחנו לסיפם.
0: 14 יונייר 1949, בס הרדיו.
1: בחירות קהליות וחופשיות של כל העם.
0: כנת חיטבת בן גריון תתחול אלה תסקיף סיאסי סיוני אידולוגי פקרי אקטסאדי בנסבה להדה الجיל الذي هاجر אלה פלסטין. כנת חיטבתה במثابת البوصלה التي ستوصلهم. ובעד ذلك في אול انتخابات 1949, يعني بعد أشهر من احتلال فلسطين عام 48, كانت هناك انتخابات. معظم الذين شاركوا في الانتخابات لم يكونوا يعرفوا اللغة العبرية أساسا, لكن اسم بن غوريون يفوز. 25 يناير 1949, 8 أشهر بعد شهر 5 1948, وإعلان إقامة إسرائيل. هنا صناديق الاقتراع للناخبين.
2: הבחירות נערכו בימיה האחרונים של מלחמת העצמאות.
0: كانت ما تسمى حرب الاستقلال انتهت, والعصابات يتم توحيدها تحت اسم جيش الدفاع الاسرائيلي بالقوة او بالاقناع.
2: רוב הבוחרים עולים וילידי הארץ, לא השתתפו מעולם בבחירות חופשיות.
0: معظم الناخبين لم يشاركوا في حياتهم قط بانتخابات ديمقراطيه, كانوا مهاجرين ولا يعرفون اللغه العبريه, وشاركوا في الانتخابات واعطوا اصواتهم.
3: حتى لو عرخه هيستوري,
0: كان عند بن غوريون تقدير تاريخي,
3: ويدا شيئين لو اخشاب
0: يعرف اذا ليس الان فلن يكون ابدا. يقول اسحاق نافون رئيس الدوله, اما ان تكون دوله ديمقراطيه موحده مستقله او لن تكون ابدا. اذا سمحنا بالفوضى الان لن تكون هناك دوله.
2: فماي
0: حزب بن غوريون حكم اسرائيل, وفي السنوات التي تلتها كثيره, ليس بعيدا بانه يحمل رؤيه هيرتسل.
2: يتجسف لبسوف بروش كواليتيا صرا ام الداتيين والبروجريسيفي بيت يريفاف بسمول ويمين
0: اعداؤه من اليسار ومن اليمين كانوا يحيطون به في السياسه الاسرائيليه, لكنه كان يمثل
2: شخرات الدبلوت سيسمات المملكتيوت وبكش
0: كان يمثل الخط الذي يريد اقامه دوله باي ثمن, يحارب اليسار ويحارب كانت لديه نظريه جميع السلاح, سلاح واحد فقط ومركز واحد, دولة واحدة. 1948 جاءت سفينة التالينا التي عرفت بإشكالية كبيرة, حيث أمرنا بن غوريون بإغراقها. حينما رست السفينة اتضح أنها مليئة بالسلاح, ورفض جماعة اليمين إتسل تسليم السلاح لبن غوريون وللجيش الإسرائيلي. فالتالينا كانت إشكالية حقيقية. بعد أشهر من إعلان إسرائيل كدولة, كان بن غوريون يوسي نحبايم من إتسل استحضروا السلاح من أوروبا واستحضروا المقاتلين, لكن بن غوريون رفض أن يسمح بدخول السلاح إلا إذا تم تسليمه للجيش الإسرائيلي. יעקב מרידור כאן המענה, כאן עלי נא אטלק נר.
4: קח את הזקן, תצאו ללב ים, התחכו להוראות.
0: קאלה, איזה אבו אל אלבחר, יעני למ תרסו ספינה ונתזרו אל אוואמר.
2: תראו בשטח עבדות, רובם מאנשי האצל שבאו לפרוק את הנשק.
0: ג'או ג'מעת אצל יורידון אחד סילח, ליוסבח ג'ייש דחל ג'ייש, מג'מועת מוסלחה, גר חדע על קיידת אל ג'ייש אל ישראלי, בן גוריון רפדה דליק.
4: לחוף תל אביב הגענו.
0: אלא שאתה תל אביב ווסלנה?
4: עם דגל לבן.
0: מה? עלם אביד?
4: פתחה עלינו אש.
0: תמה אטלק נער עלינו. מן ג'אנב אל ג'ש אל ישראלי אל הגנה.
4: בגין עלה על גשר הפיקוד.
0: בגין סעד על אל ג'סר? وقال لا تطلق النار، لا ترد النار ولا بأي شكل، لا ترد اطلاق النار على الهجنة. كنت أنا مع بن غوريون، كل واحد مع سلاحه. كنت أنا بين بن غوريون وأشكول، نحمل السلاح ونستعد لإطلاق النار على السفينة لو رست على البحر. بن غوريون كان على الشاطئ وقال عليكم تسليم السلاح، دولة واحدة سلاح واحد. كل تل أبيب كانت تنظر إلى ماذا سيحدث. إتسل رفضت تسليم السلاح، يعني من أحم بيكن. البلماخ من اليسار كان موجود، إتسل من اليمين، طماي حزب الحكومة حزب بن غوريون. وفي النهاية أخذ القرار بإطلاق قذيفة وإغراق السفينة. وقال لي بن غوريون إما أن نفرض الحكم من أول لحظة أو ستكون فوضى طوال العمر ولن تكون دولة إسرائيل. كل الضغوطات، كل التوسلات، كل الوساطات لم تغير قناعة بن غوريون. سلم السلاح، سلاح واحد. بعد الظهر تم إطلاق قذيفة واحدة باتجاه سفينة التالينا في شهر 22/7. شو لا بولك من إتسل؟
5: شكلنا كلنا يحد لروت لكيفون ها
0: خبر النفط شيا ببتن الاونيه. كنا جميعا نركض فوق السفينه وهي من اتسل. كان سلاح وذخيره كثير في السفينه، واسرائيل بحاجه للذخيره والسلاح، لكن بن غوريون قال لن يدخل السلاح الا تحت امره واحده، امره الجيش الاسرائيلي. اعلنا دوله وبالتالي لن يكون سلاح إلا سلاح واحد. كنا في إتسل، يعني المنظمة اليمينية المتطرفة، لا نفهم لماذا يغرق سفينة مليئة بالسلاح وإسرائيل أحوج ما تكون للسلاح. بيغن من آخر الذين قفزوا من السفينة وسبحوا باتجاه الشاطئ.
5: بن غوريون شو هيا كل كخ صنو על ש ש ברית ש האצל היה כל כך שנוא עליו.
0: كان هي تمتدح في حركة إتسل وتقول إن بن كان متواضعا، لكن بن غوريون لم يكن لدي أساسا ذخيرة، كيف يغرق سفينة مليئة بالذخيرة؟ بن غوريون قال التالينا الآن تعني قيام الدولة إسرائيل أو ليس قيام الدولة، ممنوع دخول السلاح إلا سلاح واحد. القوارب تحاول إنقاذ الذين قفزوا من السفينة قبالة يافا. الأزمة القادمة لم تتأخر في الحضور من اليمين واليسار. البلماخ

0: كان يسار، وكان لهم عسكراتهم الخاصة وتدريباتهم الخاصة وثقافتهم الخاصة مع إتسل، ولكن بن غوريون قال جيش واحد بدون تصنيف لا فكري ولا سياسي. المشكلة كانت في رؤيته. الحنان ياشاي كان سكرتير بن غوريون في سدية بوكر، كان لا يريد إلا أن يهتم بالجيش، لا يهم الأحزاب ولا يهم من يكون في الكنيسة، وكان يهم توحيد الجيش ليصبح جيش الشعب بأي ثمن، بأي ثمن يقول. عميليا شمويلي من البلماخ هي يسارية. كنا في منطقة مرج بن عامر، وكان اليسار له معسكرات التدريب، وكان ولكن بن غوريون كان عنده رؤية، قال أريد جيش واحد لا أريد جيوش. وهذا أوري هفنيري كان في البلماخ أيضا. البلماخ لم يكن مجرد كتائب عسكرية، وإنما كان مدارس فكرية، كان أغنية جديدة، فكر جديد، طريقة جديدة، كانوا يدعون للاشتراكية جماعة البلماخ، وهو أراد أن يكسر هذا الفكر التقدم المتجدد الموجود كمقاتل. هو كان في جفعاتي بعد ذلك أوري أفينيري، ونحن فهمنا أن البلماخ أبعد من أن تكون مجرد كتائب عسكرية، إنها تنتقل من مهمة إلى أخرى في مفهوم أيديولوجي. وهذه كتيبة أريئيل. بن غوريون كان هذا اجتماع للبلماخ، كثر كانوا الاشتراكيين واليساريين. قيل له هؤلاء طلائع الاشتراكية، قال أنا الطليعي، أنا الطلائع، أنا من بدأت هذا المشروع، أنا الطليعة، وعلى اليسار أن ينضج فكره من أجل وحدة الشعب ووحدة الجيش، عليه أن ينضج ولا يبقى يعني بهذه الطريقة المراهقة. وهذا غير مقبول، أن يكون جيوش وأن يكون أحزاب ليست تحت سلاح واحد.
1: הקרע בין מפאי, מפלגתו של בן גוריון לבין מפם, חולל בשנות ה-50 סערה גדולה בנופם השחור.
0: الخلافات בין במאי, חזב בן גוריון, והבלמח, חזב אל-יסר, كان بدا في الخمسينات قويا وشديدا.
1: היו קיבוצים שלא יכלו ליישב את שפע הניגוד.
0: كان קיבוצات كاملة تابعة للاشتراكيين.
1: סמכות ממלכתית מוליטה.
0: وكان لديهم السلطة الكاملة على קיבוצاتهم.
1: אנשים נלחמו בלהט על דעותיהם.
0: والنساء حاربن بقوة من أجل حريتهن. داخل الحزب بلماخ. جزء كبير من البلماخ انتقل إلى بماي، وكانت ظاهرة أنه يتركون أحزاب اليسار ويذهبون إلى بماي لأنهم يريدون جيش واحد، رفضوا فكر قيادة بلماخ. وهذه عودة إلى البدايات من كيبوتس إلى كيبوتس، كيف يلتقون بعد 70 سنة. مرة كانوا عميليا تقول أنا كانت لدينا مفاهيم أنه علاقتي برفيقي في الكيبوتس أهم من علاقتي بعائلتي، أهم من علاقتي بأولادي. الناس تركوا عائلاتهم وزوجاتهم وأزواجهم وحتى أولادهم من أجل رفاق البلماخ. كانت البلماخ دين بالنسبة لهم، دين. وفيما كانوا ينكرون وجود الله كانوا يعبدون أيديولوجيا الاشتراكية، وأنهم أقرب لبعضهم البعض كرفاق من أبنائهم وعائلاتهم. بن غوريون وإن كان يغار من وحدة وطلائعية الكيبوتسات الاشتراكية في بلماخ، إلا أن رؤيته كانت جيش واحد، دولة واحدة، والتجنيد الإجباري في الجيش الواحد. يقول بن غوريون نحن شعب لكن نريد أن نتحول إلى دولة، والتحول إلى دولة يعني تربية جديدة باللغة العبرية من أجل أن تقوم الدولة، وعليكم أن تتنازلوا عن هذه الأفكار الأخرى. وقلنا أولا شعب يهودي، اثنين كان أول شرط في 48 أن يكون يتحدث اللغة العبرية، في الخمسينات بدأ يتحدث عن جيش واحد، ومن ثم تبدأ تتطور عوامل بقاء الدولة كما يقول بن غوريون. بن غوريون كان مصر في رؤيته الاستراتيجية، جيش واحد، سلاح واحد.
1: כשפנה בן גוריון אל ההתיישבות העובדת שתתגייס לקליטת העולים החדשים
0: ثم توجه الى الكيبوتسات العامله الكيبوتسات التابعه للبلماخ وقال لهم انضموا الى مؤسسات العمل في الدوله لانهم اقاموا تقريبا دوله داخل دوله البلماخ الحنان يشاي سكرتير بن غوريون
2: طب حد بقى اوتو امور بن غوريون شرح
3: لها
0: اوتو
3: طب بن غوريون
0: بن غوريون كان يسافر يشاهد الكيبوتسات وكان يطلب منهم اذهبوا وساعدوا الذين يسكنون في الخيام في معسكرات اللجوء. لغاية الآن كان هناك يهود تم تجميعهم في معسكرات لا يوجد لهم عمل، فكان يطلب من الكيبوتسات التي بنت نفسها بطريقة المعسكرات الاشتراكية المزارع الاشتراكية يقول لهم اذهبوا وضموا إليكم اليهود الذين في المعسكرات. وكان يقنعهم ويوافقوا في أغلب الأوقات، ولكن بن غوريون ظل قلقا على الديمقراطية، وكان يقول إذا لا يوجد ديمقراطية عوامل بقاء إسرائيل لن تكون عالية. إلى السفن.
1: بديسمبر 1951
0: بلماخ تبناهم بماي بن غوريون كان يقول لا يوجد للدولة إمكانية في 51، وهذا ناشطي يتذكر ويقول الاستدروت التي كانت تسيطر عليها بماي حزب بن غوريون رفض إعطاء حقوق العاملين في البحرية الإسرائيلية عمال البحر.
1: بن غوريون يتيצב ليمين الاستدروت كشيخليت
0: لبن غوريون اخذ موقف يميني في الاستدروت، وكان هناك دعوه للتظاهرات. من هم اعداء الدوله؟ الاضراب في 51 شل الصناعه البحريه. لم اكن لوحدي، كان من كتيبه اريئيل ايضا، كان موقف عام.
2: לבן גוריון היה דבר אחד חשוב שידעו מי בעל הבית.
1: נסעתי איתו גם כן, היינו בג'יפ.
0: ספרנו פי ג'יפ, מה הוא? כולנו נסעפר פי ג'יפ.
1: וחוזרים, הג'יפ קסם מלא אבק.
0: וכאן אלגובר מליאה ואנחנו.
1: ואבק חדר דרך החלונות.
0: ולנדור מן הנאפדה. אלגובר כתיר הוא. رأينا كان حتى كوفية على رؤوسنا لتمنع الغبار. فجأة قال وقف وقف بن غوريون، شو في هون؟ قلت له ما بعرف شو في هون، كيبوتس. وقف السائق ونزلنا من هذا الجيب ودخلنا، لقينا 11 واحد. قال لهم ماذا تفعلون هنا وسط الصحراء؟
1: أين باب الحماة كانت عصمت عينه بو ونلحمنا بو الحساب.
0: قال حرب، قالوا لنا حربنا في 48 هنا والآن نزرع الأرض نستوطن في الصحراء.
2: سوا نلحموت وسوا معصيم.
0: هو كان رجل أعمال وليس رجل أقوال، من القادة المؤسسين أو القادة المؤسس لإسرائيل. كان يذهب إلى مكان لم يصل إليه أحد من قبل، سافر للنقب، وكان يذهب للمعسكرات،

0: يتحدث مع الناس، يتحدث عن المساواة ويتحدث عن كان يتصل بالطبيعة نفسها. وكان يأمل أنه من خلال هذا يمكن أن يجد الحلول للمشاكل. سيد رئيس الحكومة، يكون رئيس الحكومة ديفيد بن غوريون في مقابلة للإذاعة. سأريد أن أسألك، لماذا أنت جئت إلى هنا؟ جئت إلى هنا لأنني في هذا البلد الفكرة كانت علينا أن نبني حياتنا، أن نصنع كل شيء نحتاجه، وأن لا نشتري أي شيء من الآخرين، أن نكون أحرار ومستقلين.
1: وحشاشة من خلاص
0: كان دائما يخشى الحرب.
1: ماري الخنان إما شتخ ويك ومسمين بلشي לא ייתכן שהיישוב האחרון שלנו יהיה בגדרה.
0: כאן עדיין אני יחשה אנו הונק מערכה קדימה.
1: אלחנן, אם השטח הזה לא יהיה מיושב, אין עתיד גם לדבר.
0: הוא אקל, אידה לא תקון הזה אל ארד מליאה במוסטאוטנת, לן נבקה הונה. לזלק המפהום לשטיטן כאן מן מפהום עסקרי ענדהו.
2: תחילה בסימן של עייפות, ואולי גם אכזבה.
0: רובמה שער המוסטאוטנים, היהוד האוואל, בלחוזלן. שערו בתעב. وكانوا بحاجة إلى تحشيد.
2: عشان بكش منهيج بورش لأفيخ شوف هو خلوصيت بعام.
0: هو كان عند قال إنني سوف أستقيل من السياسة، كان يدعو ويعول على الجيل الجديد الشاب أنه الأكثر تجرؤ على القيام بالمهمات التي ينتظر ويفكر فيها كثيرا الكبار في السن. وكان يعتبر أن الجيل الجديد هو فقط الذي يمكن أن يوافق على دخول هذه التحديات. خطاباته كانت مقبولة عند الجيل الجديد. أقمنا دولة، ولكن لا تعيش على الذكريات، يجب أن نستوطن في النقب. إذا أنتم لا تساعدوا المستوطنين في النقب وفي كل مكان فإنهم لن يصمدوا. كان المستمعون يعجبون جدا بخطاباته ويترك أثرا على الجيل الجديد. قال ذلك ولم يحدث مشاكل. إلى ديمونا، إلى البحر الميت، إلى بئر السبع، بدأ يقنع اليهود بالخروج من منطقة تل أبيب ويافا وأن يذهبوا إلى الأماكن الصحراوية أو الجبلية. ديمونا، سدوم. أنا لا أقول لك كل شيء فعله، لكن كان يتجرأ على الأفكار ويتحدث فيها للآخرين فيما الآخرون يفكرون كثيرا. قصة بن غوريون، أفكار بن غوريون قبل أن يغادر السياسة ويعتزل. أخوتي وأخواتي، قلنا بأنه في الخمسينيات كان بن غوريون يعرف أن الحروب قادمة، كثير من الحروب قادمة، وكان يرى برؤيته السياسية بأنه الاستيطان هو مفهوم عسكري ومفهوم أمني. إذا أقنع اليهود بالخروج من منطقة الشاطئ وتل أبيب وذياب الاستيطان في بحر الميت في الجبال وفي بئر السبع وديمونة، فإن هذا سيعتبر انتصارا عسكريا.
2: شبه نهدار بن غوريون من الممشلة على أخذ الدردرة مصاب الجبولو.
0: في الوقت الذي استقال بن غوريون من الحكومة تدهور الوضع على الحدود، وكان العرب يتجمعون لشن حروب أخرى. موشي ديان كان وزيرا للدفاع. موشي شريت كان رئيس الحكومة بين 53 و55، ولكن قيادته لم تكن مماثلة أبدا لقيادة بن غوريون.

0: التي انتصرت على العرب دخلت المرحلة الثانية في عمرها مرة أخرى على صعيد الأراضي المحتلة التي احتلتها. وكان النجاح الذي حققه الجيش الإسرائيلي مذهل حتى للجمهور الإسرائيلي نفسه، ولأنه بن غوريون وافق على أخذ الأموال من ألمانيا ازدهرت إسرائيل وأصبحت فيها بضائع غير موجودة في أي مكان آخر، وبدأت الفرق الموسيقية من العالم ومشاهير العالم يزورون إسرائيل ويقدمون الوصلات فيها. هذا كونسرت لم يذهب إلى كل مناسبة، هو أساسا ما كان يحب الكونسرت، ولكن كان يشجع، كان يقول لتتحول إسرائيل إلى نموذج أيضا ليواصل إعجاب الآخرين بها ويدخلون إلى مفهوم الاستيطان كمفهوم عسكري. لم يكن هناك موضوع لم يتابعه، لم يسأل عنه، كان لديه فلسفة بأنه من تحت لفوق تتمكن الأشياء بالاتصال بالواقع. ببساطة كان يعرف، تسألني كيف حكم، كان يعرف. وصل بن غوريون إلى ذروته، وصل إلى أن المستوطنين يثقون به، ووضعوا شعار تجيد كين تميد لزكين، دائما قول نعم لهذا الختيار. تجيد كين تميد لزكين دائما قولوا نعم لهذا الختيار، وهكذا أصبح شعار بل ومثل عند الإسرائيليين، أي أنه لا يوجد من يعارض بن غوريون الذي أقام الدولة والذي انتصر على العرب والذي أقام الصناعة والذي أحضر المال من ألمانيا. لقد كانت أفكاره هي التي أبقت على إسرائيل. أزمة لافون مع مصر كانت بداية النهاية لبن غوريون. بمعنى لمن لا يعرف أزمة ليفون، إنه الموساد أرسل خلايا تفجر دور السينما في مصر، وبالتالي فضيحة ليفون اسمه. كيف تجرأ أن يفعل أمر كهذا؟ كيف يفجر اليهود ومقرات اليهود في مصر ليهاجروا إلى هنا؟ كانت فضيحة فعلا. كيف يفكرون هكذا؟ كيف؟ كان مهموما. هذه عصفت حتى بداية الستينيات بالأزمات السياسية، أنه ضرب الثقة بالمؤسسة الأمنية القاهرة. ديسمبر 55 كان هنالك خلية تخريب إسرائيلية، وكانت تريد تفجير السفارة الأمريكية هناك، وبالتالي كانت الأزمة كبيرة. هذه القاهرة 55، القاهرة مسكنا الجواسيس وعرضوا صورهم وهم يحاكمون، وبسبب سقوط خلايا الموساد هناك، وكانت هناك أزمة حقيقية.
1: لافون هلخ،
0: لافون طار من منصبه،
1: وهو
0: ورئيس وحدة
1: الاستخبارات،
0: وتراكمت الملفات فوق بعضها ضد بنحاس لافون. تم تشكيل لجنة تحقيق. بن غوريون كان مصدوما، وخصوصا بعد أن حاكمت مصر عملاء الموساد. شيمون بيرس، لا يوجد أي مبرر لما فعله بنحاس لافون.
2: ובן גוריון נכנס כאן למה שנראה בעיניו כקרב הגדול של חייו.
0: كانت أزمة سياسية عصفت بالإسرائيليين.
3: שיש ריב בין שני אנשים, יהיו מי שיהיו, יהיה אחד עליון שבעליונים, ושני תחתון שבתחתונים, יש לשניהם אותה זכות להוכיח את צדקתם.
0: והנה, בדון תרדד, יועלן محاكمه اثنين المسؤولين عن هذه الفضيحه من يكونوا كانوا من كانوا يجب ان يعاقبوا واذا كان لديهم اقوال يقولها امام لجنه التحقيق انا رحت لشكول
2: ويعمد براسه بعده
0: وكان رئيس لجنه التحقيق
2: لانه تموفي لده
0: قلت له وين بدك تروح في الملفات هاي وين بدك تصل
2: بدي اسمع
0: خلي اسمع
2: بريت ايدي شمالي على الفون هذا ينقص لي ممنه ניתן לו את הזיכוי הזה, הוא זולזיין דררד, שיקבר באדמה, ושייסע לנורווגיה, ושיהפך לדג פילה. שילך לזל, די נגמור עם זה, עם אסבר.
0: קל, מללנה, סנאחוזה אלה חייסו אג'ד, אינשאללה תוסל לנרוויג' בלקנת אין מערופה, שכל כאן יוריד אני יונהל מלף.
2: אפשרות ומין זה לא היה הולך אצלו.
0: הרובמה... لم يكن أزمة ليفيش كول وزير المالية 52-53 وبعد ذلك أصبح رئيس وزراء لإسرائيل وقالت اللجنة للوفون لم يعطي الأمر وتغيرت
2: مباي
0: كان يقص موقف بأنه أسطورة قيصر إسرائيل بن غوريون قد تحطم
4: שאם לבון זכאי
0: אם לבון לא יעטה לאוואמר מענה אשכול עטה לאוואמר מענה בן גריון עפון עטה לאוואמר לזלק פהמה לישראליון אלגמזה ואלהמז אם לג'נה לג'נת התחקיק עטת בראה ללבון אם מן יעטה לאוואמר למתל עדל חלאיה פי מסר אמה לבון או בן גריון לבון אסבט אנהו לם יעטה לאוואמר إذن بطريقة أخرى بن غوريون أعطى الأوامر
4: وكفر لو رأى بعצمو وكفر لو شمع بعצمو لو مبخرة فيزيك هو لو إيبيت كل مقايم الصيبور
0: بدأت الاتهامات تحوم حول بن غوريون
4: وأنشاء شلائم شلو
2: نخل شهو جدال
0: ماشي ديان شمعون بيرس وهم شبان صغار في الخمسينيات
2: وتابع إيفن אבל מבחינת קרבה של גיל
0: אין על מפהום מפהום ג'יל כמל מזדום מן מה יחדס
2: זה היה שכול
0: שכול אנא יקול נבון גולדה מאיר
2: נוצר בעצם קרע
0: אלא כאן הונאליקה תסדע פי ג'דר תסדע פי ג'דר פיקה
2: כל זאת כשהתברר כי הברירה היא לבון או בן גוריון
0: איזן על ג'ומהור לישראלי לאן ולאחזב סיאסיה אמא מסאול על פביח לבון או מסאול על בן גוריון איזה אחדה לבון אלברעה מענה זלק אנה בן גוריון מותחם פרס משה דיין על אשתמע פי מקר במאי
5: ניסה להיכנס לעולם במסווה של טכנאי רמקולים נתגלו והוצאו מן המקום
0: كثير من الصحفيين اخفوا الميكروفونات في ملابسهم وتم تفتيشهم والفضوليين وقفوا امام القاعه وبدات الفوضى والتظاهرات امام مقر حزب مؤيدو لافون خرجوا في تظاهرات وحاولوا الهجوم على المتظاهرين ضد بن غوريون
2: שבו פרץ החוצה בוועידה הדרמטית של מפאי שהתכנסה בהיכל התרבות
0: ובעד שלוש שנות ב-66 עדה ועדה בקווה בן גוריון אל אג'תמע פמאי חזב סולטה
3: וכל החומר שיש בידי לדעת ציבור כולו והציבור ישפוט מה שישפוט
0: دعوا الجمهور يحكم وأنا بين يدي كل المعلومات
2: يوم بوعيدة تكف بن غوريون את מפלגתו ואת חבריו לדרך את גולדה מאיר את שרת שהוא
0: בעל... גולדה מאיר, שרת,
2: שכול,
0: כאנו في وضع מוזרי. الكلمة التي ألقاها בן גוריון أمام حزب פמאי كان لها تأثير كبير على الحزب. هو يعرف تماما أنني لا أريد أن أكون في الحكومة.
3: أول كشي نخنست بأصعته وبلخصه.
0: أشكول يدافع عن نفسه أنا أيضا لم أكن أريد هذا المنصب ولكن هو الذي ضغطني وأرادني أن أدخل أعطوني لأحاول. إشكول يقول للحزب دعوني أحاول.

النجس السلام حكى عنه، وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش فيه، والهدنه حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنه ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

سوق خان الزيت. يعتبر سوق خان الزيت المدخل الرئيس لأسواق البلدة القديمة من القدس، وهو من الأسواق العامرة ووجه المدينة وأول أسواقها، ويمتد من باب العمود إلى أقصى مدينة القدس. وقد اشتهر هذا السوق بطوله من حيث المساحة وبعطوره من جملة البضاعة التي تعرض فيه. وللتذكير، فإن جميع أسواق القدس بنيت في عهد العرب الأمويين، وكانت بعض الأسواق موجودة منذ عهود سحيقة سابقة، لكنها شهدت في العهد العربي الأموي إعادة بناء وتوسيع، واتخذت صبغتها المعمارية العربية الأموية، ومرت تلك الأسواق بعمليات تحديث وتجديد، إذ تمت آخر تلك التجديدات في العهد العثماني. وعرف سوق خان الزيت بهذا الاسم نسبة إلى وجود خان أثري يعرف باسم خان الزيت. ويمتد السوق من أول درجات باب العمود إلى نهاية طريق كنيسة القيامة. أكثر مساحة السوق مغطى بقبو، وبها نوافذ للتهوية والإضاءة، وكان يمتاز في أوائل القرن الماضي بوجود معاصر زيت الزيتون فيه. تمتد المحل التجارية على طول السوق وعلى الجانبين، والأرضية مفروشة بالبلاط الحجري. ويعتبر سوق خان الزيت مع سوق العطارين الذي يليه من أهم مرافق مدينة القدس.

طلعت من الدور ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي واحد بالليلابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت والراب راحت وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الشيء ما صرت بتتنزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب الفضل.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا، يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

أهلا بكم. هذا موجز ثانية بعد انتصاف الليل. استشهد 9 مواطنين بينهم طفل وسيدة برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة. مراسلتنا قالت إن 6 مواطنين بينهم سيدة استشهدوا فيما أصيب عدد آخر بجروح من بينها خطيرة عندما استهدف الاحتلال منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. وأضافت بأن طفلا استشهد وأصيب عدد آخر بعد قصف شنته مسيرة على إحدى الخيام غرب مدينة خان يونس. وفي وقت لاحق جدد الاحتلال قصفه مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة. وأعلنت مصادر طبية صباح أمس عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف سابق قبل نحو 3 أيام غرب مدينة غزة، لترتفع بذلك حصيلة حرب الإبادة على أبناء شعبنا إلى 73,232 شهيدا، إلى جانب 173,686 إصابة. شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات طالت 30 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وأسرى محررون. مراسلون قالوا إن عمليات الاعتقال جرت في محافظات الخليل، جنين، قلقيلية، نابلس، سلفيت وطول كرم. هدمت قوات الاحتلال منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. أقال الناشط أحمد الهذلين إن قوات الاحتلال هدمت منزلا من الطوب والصفيح في خربة أم الخير مساحته تقدر ب60 مترا مربعا، وكان يعيش فيه أفراد من عائلة المواطن عمار الهذلين يبلغ عددهم 8 أفراد. احتجزت قوات الاحتلال 10 مواطنين وحققت معهم ميدانيا في اقتحامها عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من الخليل. مصادر محلية قالت إن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في عدد من الأحياء وداهمت منازل المواطنين واحتجزت العشرات بمن فيهم كبار السن وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية. خرب مستوطنون بيوتا بلاستيكية في بورين جنوب نابلس. مصادر محلية أوضحت بأن المستوطنين هاجموا بورين وأقدموا على تخريب بيوت بلاستيكية قريبة من الشارع الرئيس تتبع لجمعية أرض وزرع التعاونية. صادقت الحكومة الإسرائيلية على ما طرحه وزير ماليتها بيتسلال سموتريتش وخصصت ميزانية قدرها 434 مليون دولار لإنشاء 34 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. سموتريتش وصف قرار المجلس الأمني والسياسي المصغر الذي أقر هذه الميزانية وصفه بأنه تاريخي وأنه يوم احتفال لإسرائيل وللمستعمرات. وقال في بيان إنه بذلك يعزز أمن دولة الاحتلال وأنه يقضي على فكرة إقامة ما وصفها بالدولة الإرهابية في قلب إسرائيل، وقال إنه بذلك يعزز سيطرة إسرائيل على يهودا والسامرة حسب تعبيره. هذا ختام الموجز، إلى اللقاء.

في الخيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم الذي سنتحدث فيه عن الهجوم الاستيطاني الممنهج والعنيف الذي يستهدف

0: كل المناطق في الضفة الغربية والقدس، وسنتحدث اليوم عما يجري في منطقة طوباس والأغوار الشمالية وردم مياه الآبار المياه في تلك المناطق بهدف استهداف القطاع الزراعي، وكذلك الاستيلاء على مزيد من الأراضي لإقامة مزيد من البؤر والمستوطنات في تلك المنطقة التي تعتبر من المناطق الهامة وسلة غذائية هامة بالنسبة لأبناء شعبنا الفلسطيني. هناك تحديات كثيرة يواجهها المواطنون. سنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفنا عبر تقنية الزوم من طوباس، محافظة طوباس والأغوار الشمالية، سيد أحمد الأسعد. أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج ملف اليوم.
1: خير فيكم.
0: أهلا وسهلا. يعني حقيقة استهداف ليس وليد اللحظة، لكن اتساع الرقعة وهدم الآبار المياه، ما الدلالات التي يحملها في سهل عطوف وتقطيع أيضا خطوط إمداد المياه في هذا السهل الذي يعتبر من يعني من السهول الهامة في القطاع الزراعي؟
1: نعم، الحكومة الإسرائيلية من خلال هذه الممارسات تهدف إلى خلق واقع جديد في مناطق الأغوار الشمالية، وبعبارات أخرى ترسيم حدود. يعني نتحدث عن إعادة ديموغرافيا المنطقة، الخط الأمني الإسرائيلي العسكري المنوي إقامته، والذي عمليا بدأوا بتنفيذه. نتحدث عن هذا الخط بطول 22 كيلومتر، يبدأ من عين شبلي وينتهي في تيسير والعقبة. في مسار هذا الخط نتحدث عن 400 منشأة، ما بين منشآت زراعية، ما بين بيوت سكنية، ما بين آبار. اليوم استهداف الآبار هي الحلقة الأخيرة من مسلسل الاستهداف لمناطق الأغوار الشمالية. عندما نتحدث عن استهداف 3 آبار اليوم، هذه الآبار تروي حوالي 12,000 جنوم، مناطق سهل الإبقاع، وبالتالي نتحدث عن تضييق سبل العيش، نتحدث عن خلق بيئة طاردة في هذه المناطق، نتحدث عن تهجير المواطنين في هذه المناطق. وبالتالي الإسرائيليين يسعوا من خلال هذه السياسة إلى خلق واقع جديد من خلال إنشاء المستوطنة تقع شرق طمون، ومن خلال هذا الجدار الاستيطاني، الجدار العسكري. نتحدث عن 180,000 بنو هي ستكون خلف الخط العسكري. عمليا هي نصف أراضي طوباس، أراضي طوباس حوالي 410 كيلومتر مربع، نصف هذه الأراضي ستكون خلف الجدار. نحن نتحدث عن ملايين الدولارات ستذهب سدى نتيجة هذا الإغلاق ونتيجة هذا التدمير. نتحدث عن تهجير المواطنين في هذه المناطق. طبعا هذا كله مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة. اتفاقية جنيف الرابعة إضافة إلى أنه هناك من بنود حماية المواطنين تحت الاحتلال، أحد هذه البنود عدم المساس في القضايا الأساسية مثل مياه الشرب، الكنائس، المساجد، المدارس. مياه الشرب جزء أساسي، عندما يتم قطع المياه عن المواطنين في هذه المناطق نحن نتحدث عن عملية تهجير قصري تحت بنادق الاحتلال في هذه المناطق.
0: كيف انعكس ذلك على وجود المواطنين والمزارعين في تلك المناطق؟
1: نعم، هذا ينعكس على كل مناحي الحياة في محافظة طوباس. في هذه المناطق نتحدث عن تهجير عائلات وتهجير مزارعين. عملية التهجير هي كلمة تكون في معناها غير واضح. عملية التهجير يعني كما حدث في مخيم جنين ونور شمس وتركيا ومخيم طارع في الماضي، هذه العائلات يتم تهجيرها إلى محيط محافظة طوباس، وبالتالي هناك أعباء كثيرة على السلطة من أجل تسكين المواطنين. يتحدث عن فرص العمل التي ستنتهي في هذه المناطق، وبالتالي كل ذلك له تأثير أولا على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الاقتصادي، على كل الأصعدة، وبالتالي خلق هذا الواقع يعني تغيير ديموغرافي، إفراغ المواطنين من هذه الأراضي وإحلال المستوطنين مكانهم، وبالتالي كل ذلك هو تحت حماية الجيش والشرطة. نتحدث عن برامج كانت لمنظمات إرهابية مثل كهانة حي في السبعينات والثمانينات، اليوم هي برامج لحكومة من خلال الكنيسة، من خلال الوزراء، يتم تجسيدها على أرض الواقع، وبالتالي هناك تأثير كبير على كل مناحي الحياة. الاقتصاد الفلسطيني تأثر. نتحدث عن الزراعة، طوباس هي سلة غذاء فلسطين، وبالتالي عندما يتم تدمير هذه الأنبار نحن نتحدث عن إغلاق حوالي 12 ألف بنوم سيتم تدميرها ولن يستطيع المواطنين أن الوصول إليها، وبالتالي نحن نتحدث عن عزل شامل لهذه المناطق، وهذا يؤثر على كل مناحي الحياة في محافظة طوبس.
0: هناك تجمعات سكانية ستتأثر من عمليات الإغلاقات هذه، وما سيكون مصيرها؟
1: نعم، نحن نتحدث عن الرأس الأحمر، عن الطوف، ونتحدث عن تجمعات بدوية. نعم، هي تأثيرها كما أسلفت أن الاحتلال طبعا تحت تهديد السلاح، يعني نتحدث عن سرقة مواشيهم، التضييق عليهم، التضييق على أبنائهم. قبل فترة هناك شهيد في تياسير، وبالتالي هم يخلقوا بيئة طاردة، وبالتالي يقوموا بترحيل المواطنين. المواطنين مجبرين يقوموا بالرحيل إلى محيط طمون ومحيط طوباس، وبالتالي نعم هناك تغيير ديموغرافي في هذه المناطق، يتم إخلاء هذه التجمعات. نحن نتحدث عن 15 ألف بنوم مراعي كانت ما قبل الحرب، الآن فقط 1500 بنوم مسموح للمواطنين أو ليس مسموح، هم ما زالوا يرغبوا في هذه المناطق، وبالتالي المستوطنين يقوموا بوضع حواجز في محيط هذه التجمعات السكانية، حظائر الأغنام، وبالتالي المواطنين لا يستطيعوا رعي أغنامهم، وبالتالي هم يغلقوا عليهم سبل العيش، يخلقوا هذه البيئة الطاردة مما يؤدي إلى ترحيلهم، وهذا يؤثر على كل مناحي الحياة في محافظة طوباس عندما يتم ترحيل المواطنين من مناطقهم تحت تهديد السلاح.
0: هل هناك يعني تم استهداف يعني وعدد العائلات التي تم إجبارها على الرحيل تحت وطأة السلاح كما تفضلت في كل المنطقة في طوباس ومنطقة الأغوار الشمالية؟
1: نحن نتحدث عن 21 تجمع سكاني، منها تجمعات بدوية، منها تجمعات مربية الثروة الحيوانية، وبالتالي تم ترحيل 11 تجمع ترحيل كامل. نتحدث عن 9 إلى 10 تجمعات ترحيل جزئي، يعني التجمع اللي كان فيه 10 عائلات الآن في تجمع، هذه التجمعات الباقية، وبالتالي هم يكونوا هم أصناف العذاب في الليل، إرهاب المستوطنين، وبالتالي نعم هناك ترحيل قصري، يعني نتحدث عن هجرة قصرية، وهذا مخالف لكل الاتفاقية الدولية. عمليا نتحدث عن 1000 مواطن تم ترحيلهم من هذه التجمعات. طبعا اليوم موضوع الأبار سيزيد نسبة الترحيل والإغلاق في الرأس الأحمر ومنطقة الطوف، كل ذلك هو مخالف للاتفاقية الدولية، وبالتالي نحن ناشد المجتمع الدولي، نناشد الصليب الأحمر الدولي بحماية أبناء شعبنا في هذه المناطق. ما يتعرض له المواطنين في هذه المناطق هو إرهاب دولة. بالرغم من ذلك نحن نثمن دور أهلنا وتنحني لهم العامات الذين صمدوا، نحن نتحدث عن أشهر وهم يصارعون الحياة، يحاربونهم في لقمة عيشهم في المياه، مياه الري، مياه الشرب، وبالتالي هم صامدون. ما يجري في الأغوار هو صراع إرادات، صراع بين الحق والباطل، والمواطن الفلسطيني بإذن الله هو متمسك بثوابته لأنه أرضه أرض أجداده وأرض أباه، وبالتالي نحن باقون في هذه الأرض. نعم الوضع صعب، الوضع مأساوي، الوضع مخالف لكل الشرائع الدولية، ولكن قدرنا قدر الشعب الفلسطيني أن نبقى صامدين في هذه الأرض، هذه أرضنا، نحن شعب نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بعدالة قضيتنا، نراهن على أهلنا وأبطالنا في مناطق الأغوار الشمالية الذين بالرغم من ممارسات المستوطنين يوميا هناك اضطهاد للمواطنين تحت حماية الجيش والشرطة، بالرغم من ذلك الشعب الفلسطيني سيبقى صامد بالرغم من كل ما يجري. هناك أمل ونور في نهاية النفق بإذن الله.
0: نعم، بالنسبة للتجمعات التي يعني رحلت جزئيا، ما المتاح يعني تثبيت صمودهم في مواجهة كل هذا الخطر والتحدي الذي تفضلت وتحدثت عنه؟
1: نعم، كما نعلم أننا نحارب دولة، وبالتالي نحن ضمن السبل المتاحة وضمن الإمكانيات نسعى إلى تعزيز المواطنين منذ ساعات الصباح، كل طواقمنا، كل من له علاقة بملف الأغوار في الميدان، مدير عام الزراعة، مسؤول ملف الأغوار، الجدار، الاسبطان، الارتباط المدني، الارتباط العسكري، رؤساء المجالس اللي في هذه في تلك المناطق، رئيس بلدية طنون، جميعنا كانوا متواجدين في هذه المناطق، فصائل العمل الوطني، حركة فتح، جميعنا مع أهلنا في هذه المناطق. نحن نسعى من خلال خطة مدروسة من قبل الخبراء لتعزيز صمود المواطنين. قبل فترة كانت هناك زيارة لمعالي وزير الزراعة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة، وقمنا بتشكيل لجنة من جهات الاختصاص، وزارة الزراعة، وزارة المواصلات، الحكومة المحلية، المحافظة، الجدار، استيطان، كل من له علاقة بهذا الملف. نحن عمليا في مثل هكذا حالات يتم التواصل بين هذه المؤسسات من أجل توفير شيء إسعافي، من أجل أن يبقى المواطن. نحن نتحدث عن المناطق، طبعا لا يوجد بناء هناك، فقط خيام وزينكو، وبالتالي نقوم بتأمين هذه الأمور من أجل تعزيز صمود المواطنين، من أجل إبقائهم في هذه المناطق. استراتيجيا نحن قمنا في الماضي بدعوة السفراء المتمدين لدى دولة فلسطين خلال الشهرين الماضيين، كانت هناك زيارتين للوفود الرسمية، وأطلعناهم على كل ما يجري. في الأسبوع القادم سيكون هناك زيارة لمجموعة من وزراء جهات الاختصاص لإطلاعهم عما يجري، وبالتالي هناك تعليمات واضحة من السيد الرئيس، توجيهات دولة رئيس الوزراء بالبقاء في الميدان معنا والمساعدة بكل السبل المتاحة، أساس الصمود والإرادة الفلسطينية، وبالتالي نحن نسعى لتعزيز هذا الصمود من خلال الإمكانيات المتاحة في الوزارات ذات الاختصاص.
0: ضمن خطتكم هل هناك يعني أي فكرة لمشاريع أو استثمار حتى يجهض كل يعني هذا المخطط الذي يأتي بشراسة كهجوم على تلك المنطقة في طوباس والأغوار الشمالية؟
1: هناك ضمن الوزارات، وزارة العمل، وزارة الزراعة، والوزارات الأخرى اللي ما يسموه سمول بروجكت، المشاريع الصغيرة، الأولوية فيها هي الأغوار الشمالية من خلال دعم المواطنين في هذه المناطق. المواطن الذي يصمد في أرضه له الأولوية في هذه المشاريع، وبالتالي نعم هناك خطة استراتيجية وخطة آنية. أولا الخطة الآنية اللي هي كما أسلفت الإسعاف المباشر من خلال التواصل مع كل الطواقم، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، لتوفير الاحتياجات اليومية. نتحدث عن قضايا بسيطة، قضايا أساسية من أجل الاستمرار في الحياة. بعد ذلك هناك خطة كما أسلفت أنه يكون دعم المواطنين بهذه المشاريع. طبعا إحنا استراتيجيا نقوم مثلا بمثلال وزارة الزراعة والمؤسسات الغير حكومية، مثلا بفتح الطرق الزراعية، تعبيدة، إيصال الكهرباء، الطاقة الشمسية لكل التجمعات، وبالتالي نعم هناك خطة استراتيجية تبنى على المعطيات الموجودة من أجل تعزيز صمود المواطنين في هذه المنطقة.
0: نعم، من هجروا سيادة المحافظ؟ ما مصيرهم؟ تحدثت عن 1000 من الذين كانوا في التجمعات تم تهجيرهم، كيف تعاملتم من أجل إيجاد الحلول لهذه المشكلة الكبيرة؟
1: نعم، يعني هذه التجمعات تم ترحيلها على مراحل، بدأت قبل أشهر، وبالتالي يقوموا بترحيلها. هم يأتوا إلى المناطق الأقرب لمناطق السيادة، محيط مثلا محافظة مدينة طوباس، محيط طمون، تياسير، وبالتالي هذا عبء على الخطة الوطنية. نحن ملزمون توفير المياه، توفير الطاقة الشمسية، توفير الطرق، وبالتالي نحن نتحدث عن إنشاء تجمعات جديدة، ولكن ليس بهذا المسمى نفسه. نحن نسعى لتأمين الاحتياجات الأساسية. هم يسكنون في محيط المدن، وحتى مثلا في تياسير، حتى الذين بعض التجمعات رحلت إلى هناك لم تسلم من المستوطنين، قاموا بعمل بؤرة مقابلة للتجمعات السكانية، وبالتالي كلهم هناك حالات من الصدام مع المستوطنين في هذه المناطق. نعم نحن نقوم بتوفير هذه الاحتياجات بمساعدة الحكومة، جهات الاختصاص، المؤسسات الغير حكومية، البلديات، الغرف التجارية، كل الفعاليات كما تعلم هذه كالنكبة. عندما تم ترحيل 11 تجمعا بدويا وسكانيا، نحن نتحدث عن دمار شامل يشمل كل المعطيات، وبالتالي نحن نتحدث عن تأسيس شيء جديد لهؤلاء المواطنين. وبالتالي نعم نحن نقوم بتلبية الاحتياجات ضمن السبل المتاحة.
0: نعم، تحدثنا عن الواقع الزراعي والدنومات التي سيتم استهدافها والأراضي وموضوع الآبار المياه، الثروة الحيوانية وتأثير ذلك، ومعروف أن المنطقة غنية بالثروة الحيوانية في محافظة طوبس والأغوار الشمالية.
1: نعم، محافظة طوباس من المحافظات المهمة في موضوع تربية الثروة الحيوانية. نتحدث عن آلاف الدنومات، آلاف المراعي، تقريبا حوالي 15,000 دنوم تمتد من بردلة شمالا إلى منطقة طمون جنوب المحافظة حتى الأغوار الوسطى. هذه آلاف الدنومات طبعا في الماضي كما قلنا هناك كان استيطان صامت، كما يسمى استيطان صامت من خلال فتية التلال ما قبل العدوان الآثم على أهلنا في غزة. كان هذا الاستيطان موجود، فتية التلال لوجده نتنياهو يقوم بالاستيلاء على سفح جبل مثلا، وبالتالي هم يسيطروا على ألف دنوم. هذا الاستيطان الصامت مع مرور الزمن أدى إلى السيطرة على كل المراعي، نتحدث عن 15,000 دنوم كانت متاحة للمواطنين من أجل رعي مواشيهم. الآن نتحدث فقط عن 1500 دنوم، وال 1500 دنوم هي مهددة من قبل المستوطنين. مثلا المستوطن لشرق طمون، هناك مستوطنين يمنعوا مربي الثروة الحيوانية اللي هي أرضهم، أرض مملوك طابو لأهل طمون، يمنعوهم من الرعي في هذه المناطق. قاموا بالسيطرة على المحميات الطبيعية طبعا وهذه الأراضي الحكومية في هذه المناطق، وبالتالي نعم هناك تأثر وتراجع 40% من تربية الثروة الحيوانية، لأنه بالقضية الاقتصادية مربي الثروة الحيوانية يكون أسلم له أنه يربي في مناطق بعيدة عن هذه المناطق اقتصاديا. وبالتالي بالرغم من ذلك أنه المواطن في مناطق الأغوار لا ينظر إلى الموضوع المادي، ينظر إلى أنه هاي أرضه وأنا ورثت الأمانة عن الأب والجد، وبالتالي سأبقى في هذه المناطق. يعني هناك قصص ملحمية تسطر في هذه المناطق، في يرزة وفي بزيك وفي حمصة وفي مجحول، فقط عائلة في بعض التجمعات موجودين في تلك المناطق، وبالتالي هم صامدين في هذه الأرض. نعم، الثروة الحيوانية تأثرت كثيرا.
0: نعم، كيف سيؤثر كل هذا هذه المعطيات على واقع الحياة الاجتماعية في المحافظة؟
1: نعم، يعني كل شيء يقوم به الاحتلال هو شيء مدروس ضمن سياسة استراتيجية يقوم بتقييم الواقع الفلسطيني، وبالتالي تبنى الاستراتيجيات الأمنية والسياسية بناء عليه، أساس تضييق الخناق على السلطة الوطنية وعلى المواطن الفلسطيني. بعد الإغلاق وعدم تمكن المواطنين وعملنا الوصول إلى أراضي 48، تم التوجه إلى الأرض لفلاحة الأرض في هذه المناطق، وبالتالي القطاع الزراعي أصبح متنفس مهم لتغذية الاقتصاد القومي إجمالي القومي الفلسطيني، وبالتالي توجه الكثير من المواطنين لفلاحة أرضهم وزراعتها تحديدا في سايل طوباس وطمون. الإسرائيليين أدركوا هذا الشيء، وبالتالي هم يقوموا بتضييق الخناق على المزارعين من خلال عدم السماح لهم بتصدير منتجاتهم إلى أراضي 48. يسعوا عندما يكون هناك موسم أسعاره جيدة يقوموا بإغراق السوق الفلسطينية من خلال منتجاتهم، وبالتالي هم يسعوا لتدمير هذا القطاع الزراعي بكل ما تحمل هذه الكلمة، لأنه قطاع مهم يستوعب عيد عامل. عندما نقول هذا الجدار نحن نتحدث عن 14,000 فرصة عمل ستضيع على المواطنين في هذه المناطق، وبالتالي هذا عبء على السلطة وهذا عبء على الموضوع المجتمع الفلسطيني في محافظة طوباس. وبالتالي نحن نتحدث عن تأثير اجتماعي، تأثير له سلب، تأثير سلبي على الاقتصاد، وبالتالي له تأثير على كل نواحي الحياة الاقتصادية الاجتماعية، وبالتالي هم يدركوا أن تضييق الخناق علينا في هذه المناطق يؤدي إلى تضييق الخناق في كل الجوانب على مصادر رزق على الحياة الاجتماعية في محافظة طوباس.
0: نعم، وجود البؤر الرعوية والمستوطنات المخطط إقامتها كذلك، كيف سيستهدف في تلك المنطقة خاصة في ظل التأسيس لتدمير بنى تحتية فلسطينية وإقامة بنى تحتية تخدم الاستيطان؟
1: نعم، نحن من خلال الخرائط التي تصل لنا من جهات الاختصاص ما يجري في الأغوار وتطبيق لمشروع ألون. مشروع ألون طرح في السبعينات، يبدأ من بيسان شمالا وينتهي في بيت لحم جنوبا. هذا الشريط من نهر الأردن باتجاه طوباس بعض المسافات 10 كيلومتر وأقصاها 17 كيلومتر. هذا الشريط جميعه من بيسان إلى بيت لحم يتحدث عن ثلث مساحة الضفة الغربية. إذا تلاحظ أنه يوجد في كل سفوح الجبال في هذا الخط من طوباس إلى بيت لحم مستوطنين على هذه السفوح وبالتالي يسيطروا عليها. الآن الخط الرابط الذي منوي إقامته سيربط خط المستوطنات، مستوطنات محافظة طوباس بمستوطنة السالمي، مستوطنة السالمي بين جنين وطوباس، وبالتالي هذا الخط سيربط بعد السالمي في المستوطنات الموجودة في محافظة جنين، وبالتالي نعم هو تطبيق لمشروع ألون. هذا الخط جميعه يعزل ثلث مساحة الضفة الغربية، وبالتالي هم يكرسوا استراتيجيات قديمة لم تحن أو لم يكن مناسبا في حين تطبيقها الآن يقوموا بتطبيقها. التجمعات التي وضعت على سفوح الجبال تسيطر على معظم هذه الأراضي، وبالتالي نعم بدأوا في البؤرة السلطانية في شرق طنبون الآن يمتد من خلال هذا الجدار، وبالتالي في على كل سفح جبل في مناطق محافظة طوباس هناك بؤرة استيطانية تربط بعضها ببعض، حتى بؤرة التياسير التي يحاول الجيش كلهم إخلاءها ويقوم المستوطنين بالرجوع، وهذا كله تحت حماية الجيش بحجج أنه الجيش بده يزيل هذه البؤرة ليس حبا للفلسطيني ولكن لأنها ملاصقة لتياسير خوفا على المستوطنين، وبالتالي نعم هم سيطروا على سفوح الجبال وبالتالي هم يجسدوا استراتيجيات قديمة. مشروع ألون الآن يطبق في الضفة الغربية، بعض المناطق ليس بشراسة ولكن في محافظة طوباس هناك تسارع في تطبيق هذا المخطط من خلال آخر ورقة لعبها الاحتلال لموضوع الأبار. اليوم نتحدث عن إغلاق هذه الأبار، وبالتالي نحن نتحدث عن 12 الغنم سيتم إغلاقها، وهذا يضر بشكل كبير في الاقتصاد الفلسطيني يؤثر على الحياة الاجتماعية في محافظة طوباس.
0: نعم، أود أن أسأل السؤال الأخير سيادة المحافظ فيما يتعلق بالزيارات التي ستتم خلال الأسبوع القادم لمسؤولين محليين ومن الممكن دبلوماسيين غربيين، وأبرز ما سيطرح أمامهم وانعكاسه على الواقع الذي تعيشه المحافظة.
1: نعم، أولا يعني نحن بحاجة إلى الرؤية السياسية الفلسطينية أن تكون واضحة، لأنه الإعلام الإسرائيلي يضلل، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح كل شيء مكشوف من العالم يدل على شيء يدل على عدالة هذه القضية. اليوم قضية الفلسطينيين بتكون في العالم، علمنا أكثر علم يرفض في العالم، يدل على شيء يدل على عدالة هذه القضية، وبالتالي سنطلع السياسيين والدبلوماسيين على أنه حق الشعب الفلسطيني التواجد. ما يجري هو صراع على الشبر في مناطق الأغوار الشمالية، وبالتالي تعزيز صمود المواطنين بحاجة إلى دعم سياسي أولا، وثانيا دعم اقتصادي، دعم مادي، لأنه تعزيز الصمود لا يأتي فقط بأنه أحد السياسيين يخطب وينتهي الموضوع، لا، تعزيز صمود المواطنين بحاجة إلى مال من أجل إيصال المياه، الكهرباء، أعلاف لمربي الثروة الحيوانية، وبالتالي نحن بحاجة سنقوم بإطلاعهم على أنه إحنا بحاجة إلى دعم سياسي وبحاجة إلى دعم مادي في هذه المناطق من أجل أن يبقى الشعب الفلسطيني صامت في هذه المناطق. نحن هذه رسالتنا. طبعا المستوى السياسي الفلسطيني يطرح هذه القضية بكل ما أوتي من قوة، وبالتالي التغيير في الموقف العالمي لم يتأتى من فراغ. هذا نجاح للدبلوماسية الفلسطينية. اليوم إذا بتلاحظ المظاهرات في كل المدن العالم مشرطة لغزة والقدس والضفة، اليوم إذا بنلاحظ أن كل العالم اعترف بهذه الدولة الفلسطينية، وبالتالي رسالتنا للعالم أجمع أننا مع السلام العادل الشامل الذي يرضي لدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران. هذا حد أدنى سياسي، طال الزمن أو قصر نحن سنبقى في أرضنا، صامدين صابرين، بالتالي لن يهزم شعب. أمهات شهداء يحملن بنعوش أبنائهم، لن يهزم شعب قيادته تتقدم صفوفه. التعليمات واضحة من السيد الرئيس لكل المحافظين أن نبقى للميدان مع أهلنا مع شعبنا، نتلمس همومه، وبالتالي نحن سنبقى مع أهلنا في مناطق الأغوار الشمالية اللي هم صامدين، ولكن إحنا دورنا تعزيز صمودهم بالرغم من شح الإيرادات، بالرغم من قرصنة أموال المقاطع.

0: في أي وقت وإعطانا حقنا الواضح. دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران بالقدس عاصمة أبدية، هذا حد أدنى سياسي، ونحن أقرب ما نكون إلى إنجاز استقلالنا الوطني على طريق هذا الاستقلال. شهداءنا ضحوا بأرواحهم، أسرانا ما زالوا في باستلاك الاحتلال، وبالتالي الثمن لن نقبل بأن يكون الثمن دماء أهلنا في غزة وأهلنا في الضفة وفي القدس أقل من الاستقلال والعودة ورفع علمنا على الأقصى والقيام بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك السيد أحمد الأسعد محافظ طوباس والأغوار الشمالية، كنت معنا عبر تقنية الزوم من طوباس. أشكرك جزيلا. ومشاهدينا الكرام بالتأكيد متواصلون معكم في برنامج ملف اليوم، وفي ذات الموضوع في ظل هذا الهجوم الشرس غير المسبوق للاستيطان في الذي يطال مختلف أنحاء الضفة الغربية وكذلك القدس، وأيضا الإعلانات المتلاحقة لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية، وآخر ذلك ما أعلن عنه بإقامة 12,000 وحدة استيطانية وتمويل بقيمة حوالي 8 مليارات شيكل تم بالأمس التوقيع عليها، خاصة في منطقة شمال الضفة وفي محافظة جنين بشكل خاص، إضافة إلى ما يجري في مسافر يطا، وكما كنا نتحدث قبل قليل في سهل عطوف والبقيعة ومنطقة الأهوار الشمالية ومحافظة طوباس، إلى جانب ما تشهده كل المحافظات بشكل عام واستهداف القرى. يسعدنا أن نرحب الآن معنا عبر تقنية الزوم أيضا بالأستاذ يونس عرار، رئيس وحدة العلاقات الدولية والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أستاذ يونس أهلا ومرحبا بك في ملف اليوم.
2: مساء الخير لكم السيدات والسادة المشاهدين.
1: نعم أستاذ يونس، دعنا نتحدث بملاحظة حقيقة للمتابع لهذا الواقع، تدمير بنى تحتية فلسطينية وإنشاء بنى تحتية متسارعة للبؤر سواء كانت رعوية أو استيطانية أو تأسيس المستوطنات قادمة، يعني المفارقة في هذا الموضوع كيف تقرأها وكيف يمكن مواجهتها؟
2: يعني عصابات المستعمرين الإرهابية بدعم من كل أجهزة دولة الاحتلال هي تسير في خطى متسارعة وفي تصاعد يعني خطير للاستيلاء على أكبر مساحة ممكن من أراضي المواطنين الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة على الأرض قبل أن تتم الانتخابات القادمة. وهذا طبعا لا أعني هنا أن الانتخابات القادمة ستفرز يعني شيء أفضل من الموجود، ولكن ربما يكون يعني أن الانتخابات القادمة تأتي بحكومة ذات سياسة مختلفة عن السياسة القائمة حاليا من ناحية التمدد الاستيطاني الاستعماري على الأراضي المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي يعني هذا التصعيد وهذا في وتيرة الاستيطان هي تأتي في هذا السياق.
1: نعم لكن يعني وجود استهداف وهدم إلى جانب التضييق في البوابات والحواجز، الدلالات التي يحملها ذلك؟
2: يعني الإخطارات الهدم وإخطارات العمل يعني تصاعدت وتيرتها بشكل لا يتصوره العقل. على سبيل المثال يعني تم بالأمس توزيع أكثر من 40 إخطار وقف عمل وهدم في بلدة القضر لوحدها، هذا بالإضافة إلى الإخطارات التي وزعت في باقي المناطق. يعني ما يحدث على الأرض لا يتصور له عقل في الواقع. وعلى كل نعود إلى المشروع الأساس وهو السيطرة على الضفة الغربية بالكامل، تقطيع أواصرها، تحويلها إلى كنتونات وجزر متباعدة، السيطرة على الكامل على الأغوار. كل هذا يأتي في إطار ما سمي أو تطبيقا لما سمي بصفقة القرن، وهذا لا يعني أنه لا يوجد خطط تاريخية بهذا المضمون. يعني يوجد كما أسلف عطوفة المحافظ خطة ألون، وأيضا كان في 78 خطة دروبلس. يعني هاتان الخطتان إذا ما تم تطبيقهما

0: تطبيقهم على أرض الواقع سوف تتطابق تماما، يعني ما بين السيطرة على التلال في الضفة الغربية أو الاستيلاء على منطقة الأغوار، تضييق الخناق على المواطن الفلسطيني، ضرب مصادر الدخل، ضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني. يعني كل هذه الإجراءات العسكرية الإجرامية هي تندرج في إطار واحد، السعي الحثيث لتهجير المواطنين الفلسطينيين طوعا نتيجة الظروف القهرية التي يفرضها التي تفرضها دولة الاحتلال بكل أذرعها وأدواتها. إذا ما نظرنا على سبيل المثال، تم إطلاق سلطة القرن أو سرقة القرن في 2016، أو يعني عندما استلم ترامب الولاية الأولى. وخطة ترامب هي تفصيلا السيطرة على الأغوار، على سبيل تحويل القرى والمناطق الفلسطينية إلى مناطق منعزلة متباعدة، يتم حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين من خلال جسور أو من تحت الأرض. وحاليا يعني إذا ما لاحظتم على الطرق التي يقوم الالتفافية التي يقوم الاحتلال بإنشائها، جميعها تتضمن أنفاق وتتضمن جسور. أما على الأرض فهي لعصابات المستعمرين في الضفة الغربية. وأيضا لا ننسى الحواجز العسكرية التي تزيد عن 1000 حاجز، والبوابات الحديدية العسكرية التي تم إنشائها ووضعها على مداخل جميع مداخل ومخارج جميع القرى والمدن والبلدات والمخيمات والتجمعات الفلسطينية على طول الضفة الغربية وعرضها. الهدف الأساسي طبعا يعني إضافة إلى عمليات التهجير هو منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. وإذا أردنا أن ننظر إلى الخارطة الفلسطينية الآن، لا يوجد أي شكل من أشكال التواصل الجغرافي في ظل الظروف التي نعيشها حاليا ما بين المناطق الفلسطينية المختلفة.
1: نعم. طيب برأيك عملية استهداف مناطق بشكل في الوتيرة أعلى ومناطق أخرى بوتيرة مختلفة، ما المعاني التي يحملها ذلك؟ يعني نشاهد تركيز في مناطق معينة في شرق رام الله، في مسافر يطا، الآن بدأت تظهر استهدافات في مناطق مختلفة من جنين في محافظة جنين، يعني ما يحدث في منطقة الأغوار الشمالية وطوباس، يعني هناك تباينات في ذلك، ما الأهداف من ورائها بشكل أو بآخر؟
0: لا يعني هو لا أعتقد أنه يوجد تباينات بقدر ما هي في مسألة القرب والبعد والربط ما بين الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1947-1948. وأيضا تعتمد على حجم المحافظة. يعني على سبيل المثال، عدد الاعتداءات في محافظة بيت لحم بالشهر الماضي كانت 212 اعتداء. في نفس المدة في نفس الشهر من العام الماضي كانت 181 اعتداء، في حين أن محافظة بيت لحم هي يعني محافظة صغيرة جدا مقارنة بباقي المحافظات، يعني التي تصغرها يعني فقط محافظة سلفيت تصغرها بشكل قليل أو بدرجة أقل. جنين تقريبا كانت شبه فارغة من الاستيطان، وبالتالي هم يسرعون في وتيرة الاستيلاء على أراضي المواطنين في جنين بهدف خلق قدم لهم في تلك المناطق والاستيلاء على أكبر مساحات ممكنة. وجنين هي منطقة متاخمة للأراضي المحتلة عام 48، وبالتالي سهولة الربط الجغرافي ما بين هذه المستوطنات والمناطق المحتلة عام 48 هي مسألة سهلة وسريعة ويسيرة. بعكس على سبيل المثال بعض المناطق الشمالية، على سبيل المثال منطقة نابلس أو الأهواء، هم يحتاجون لإنشاء عدد كبير من المستوطنات أو البؤر الاستعمارية لإنشاء تواصل جغرافي ما بين هذه المستوطنات والبؤر والمناطق المحتلة عام 48.
1: نعم.
0: ولكن الوتيرة مرتفعة في كل مناطق الضفة الغربية المحتلة. طبعا القدس هي جزء من الضفة الغربية.
1: طبعا. لكن ما نشاهده في المرحلة الأخيرة وتحدثنا سابقا عن عملية الاستهداف للمواقع الاستراتيجية في مناطق ألف لم تقف عند نقطة برك سليمان بل امتدت إلى مناطق أخرى، يعني هذا التمازج في هذا العمل إلى أين سيؤدي إذا لم يكن له إيقاف؟
0: ضرب مشروع دولة فلسطينية، يعني هم يبعثون برسالة إلى العالم أننا كسرنا جميع الخطوط الحمر، وعلى رأس هذه الخطوط هي مناطق ألف التي تعتبر تحت السيطرة الكاملة الفلسطينية أمنيا وإداريا. وبالتالي طالما أن العالم لا يأخذ خطوات جدية للجم هذا الاحتلال فإنهم سيعتبرون أن هذا بمثابة ضوء أخضر للمضي قدما في مخططهم، والتي لن يكون هناك أي منطقة فلسطينية مستثناة، لا ألف ولا باء ولا جيم ولا غيره.
1: يعني عملية إنهاء بشكل واضح بما يجري على أرض الواقع. بالمحصلة، ما المسارات التي يمكن أن تكون متاحة بين الأيدي لمواجهة التغول وسلب الأرض أستاذ يونس من وجهة نظرك؟
0: حقيقة يعني أنا يعني لست متشائما.
1: ليش؟
0: لا يعني لست متشائما بالعموم، ولكن يعني
1: يعني متشائل زي ما بيحكي أميل حبيبي بالنص.
0: يعني خلينا نحكي بمعنى ما بحرث الأرض لا جولة باختصار، يعني صمود الشعب الفلسطيني هي الصخرة التي تتحطم عليها أمال الاحتلال.
1: ما هو الاحتلال يريد الصمود، قاعدين بنالوا منه، قاعدين بيستهدفوه بخنقك اقتصاديا
0: طبعاً طبعاً هذا طبعاً
1: يعني الصمود بده مقومات يا أستاذ يونس. بصراحة
0: صحيح صحيح 100%، هذا أتفق معك تمام. مع الأسف يعني أقولها يعني بغصة، الشعب الفلسطيني ترك وحيدة في مواجهة هذا الاحتلال ومن يقف خلف هذا الاحتلال، ولنكن يعني لنقولها بشكل واضح جدا، الغرب لا يزال يقف بشكل قوي جدا في مؤازرة هذا الاحتلال، وعلى رأس هذا الغرب الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو اتحاد منافق، هو اتحاد لا يحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان الذي قام هو على تثبيتها في المؤسسات الدولية. هو نفس الاتحاد الأوروبي الذي لم يقم بأي شكل من الأشكال أو بممارسة أي نوع من أنواع العقوبات ضد الاحتلال للجم هذا الاحتلال، يعني بشكل واضح وصريح جدا. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى مع الأسف يعني أن القوة السياسية التي يملكها العرب المسلمين هي لا ترقى إلى المستوى الذي من شأنه إحداث ضغط بلغة المصالح سواء كان مع الغرب أو مع الشرق لفرض أو للجم هذا الاحتلال. وبالتالي عندما أقول الشعب الفلسطيني، نعم هو الشعب الفلسطيني، يعني لا خيار أمامنا كشعب فلسطيني سوى الصمود والصبر إلى أن يأتي الله يعني بغير يعني بحلول، يعني هذا ما أراه.
1: لكن على الأرض يعني إيش ممكن الناس بطريقة أو بأخرى مع مؤسساتها مع كل شيء في مواجهة يعني هذا، يعني بصراحة مستوطن واحد قاعد بحكم بلد بصراحة.
0: لا مش مستوطن، لا لا لا لا مش لا لا المستوطن يقف فراء جيش وشرطة.
1: ما أنا يعني بدخل لوحده وعارف إنه في وراء منظومة كاملة متكاملة.
0: بالضبط.
1: كيف أنت ممكن تحمي بالضبط أرضك؟
0: يعني الشعب الفلسطيني مش شعب جبان، ولم يكن أبدا في تاريخ الجبان، بل هو شعب شجاع، وعلى مدار تاريخه يعني وقف حائط صد أمام هذا الاحتلال البشع لمنع الاحتلال من إنهاء القضية الفلسطينية. ولكن يعني في حالة المستوطنين هذا المنفلتين من عقادهم يوجد إذا ما حاول الفلسطيني أن يدافع عن منزله

0: في جيش الاحتلال إذا لم يقم بقتل هذا الفلسطيني يقوم باعتقاله والتنكيل فيه وإجباره على دفع غرامة. هذا ما يحدث. وإذا أنت تتكلم أو تقول إذا ما دخل مستوطن بيحكم بلد، وما بيحكم بلد، ولكن هو تابي تليفون بيجيب كل جيش الاحتلال وشرطة جيش الاحتلال لتنكل بهذه البلدة. وهنا أنا لا أقول أنه يجب على الشعب الفلسطيني الخضوع إطلاقا، يعني نحن نقول على الشعب الفلسطيني، من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن ممتلكاته، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يقف حائطا صلبا أمام مطامع الاحتلال. ولكن أيضا أؤكد على ما أتيت عليه حضرتك من ناحية توفير مقومات دعم الصمود للمواطن الفلسطيني الذي يتعرض هو وممتلكاته وأرضه للاستيلاء والتدمير والتخريب والسرقة من هذه العصابات الإرهابية.
1: نعم، يعني أستاذ يونس، سؤال أخير. تتحدثت بأن من يستطيع أن يستخدم لغة المصالح قد يساعد، من يستطيع أن يأخذ قرارات قد يساعد، والمناشدات تخرج، لكن نرجع لقاعدة ما حك جلدك مثل ظفرك. عندما تحمي أرضك وتكون أنت متمترس، أعتقد أن يكون قدرة على أن يكون هناك تغير في تلك المواقف التي لم تتحرك حتى هذه اللحظة في ظل ما يجري بهذا الشكل وما جرك حتى في قطاع غزة. يعني لم يرف لهم جفن، لكن الأمور باتت أخطر مما كان سابقا في عملية أن رأس الضفة الغربية هو الذي الآن يستهدف.
0: رأس الضفة الغربية من البداية، رأس الضفة الغربية هو
1: المفهوم يعني، لكن التسارع في عملية الاستهداف، هذه النقطة.
0: لو تعاطت الدبلوماسية الفلسطينية مع ما طرح يعني من خطط وغيرها، لكانت إقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة منذ زمن. ولكن المطلوب هو نعم رأس الضفة الغربية والعملية المتسارعة. يعني هذه الحكومة الموجودة حاليا، لم يكن في تاريخ دولة الاحتلال أن أتت حكومة بهذا التطرف على الإطلاق. وهذه الحكومة ربما في وعيهم يقولون أننا ربما لن نعود مرة أخرى، وبالتالي سنحقق كل أحلامنا. يعني ما كان ممكن أن يحققوه خلال 30 أو 40 سنة من الاستيلاء على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها فعلا، هم تمكنوا خلال سنوات قليلة بعد 7 أكتوبر، بحجة 7 أكتوبر، من تحقيق أحلامهم والاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقوة العسكرية الجبرية. يعني لا يوجد هناك شيء اسمه يعني استيطان صامت، ولم يكن صامت على الإطلاق، وكان استيطان يعني بفوضى عارمة. وكل العالم يعلم ثانية بثانية بكل الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على سبيل المثال.
1: مهما تغيرت الحكومات أستاذ يونس، المشروع موضوع منذ سنوات طويلة، المسألة كل واحد وطريقته في التنفيذ في إسرائيل الأقصى. أشكرك جزيلا أستاذ يونس عرار، رئيس وحدة العلاقات الدولية والإعلام في هيئة مقاومة الجدار، كنت معنا عبر تقنية الزوم. شكرا جزيلا لك، ومشاهدينا الكرام أشكر لكم طيب المتابعة، لكم التحية، إلى اللقاء.

يعيشون في الحارة تفاجأ في الحكي هذا وسكر وأثر المنظر

Thank you.

وطوقاتكم نشاط الثالثة فجرا نبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى بينهم أطفال إثر قصف شنه الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. منظمة التعاون الإسلامي ترحب بما أنجز في خطة الإصلاح الفلسطينية. الاحتلال تقر ميزانية ب$434 مليون لإنشاء 34 مستعمرة جديدة في الضفة. المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في مختلف محافظات الضفة، والاتحاد الأوروبي يقول إنه يعد قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. استشهد 9 مواطنين بينهم طفل وسيدة برصاص وقصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مراسلتنا باستشهاد 6 مواطنين بينهم سيدة، كما أصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة جراء استهداف الاحتلال منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا. وأضافت مراسلتنا أن طفلا استشهد وأصيب عدد من المواطنين بجروح بعدما شنت مسيرة قصفا على خيمة غرب مدينة خان يونس. وفي وقت لاحق جدد الاحتلال قصفه مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة. وأعلنت مصادر طبية صباح أمس عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته بقصف كانت مدينة خان يونس قد شهدته قبل 3 أيام، لترتفع بذلك حصيلة حرب الإبادة على أبناء شعبنا في القطاع إلى 73,232 شهيدا وشهيدة، إلى جانب 173,686 إصابة. التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى في بروكسل الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو ومفوض عام أونروا بالإنابة كريستيان ساندرز، كل على حدة بحضور وزير المالية والتخطيط دكتور ستيفان سلامة ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.